0: فتكتب فصولا هامة جدا هي فصول في تاريخ الحركة الوطنية في تونس المعاصرة، وتشير قضايا جانبية أهملها المؤرخون غالبا.
1: وهذه مناسبة لكي نستحضر خصالها ونستحضر شخصيتها باعتبارها فقيدة لنا، عزيزة على قلوبنا وعزيزة على العلم والمعرفة.
2: أما أفراد الأسرة فقد تحاملوا على حزنهم وتحدثوا لنا، فكان بوحا صادقا تدفقت فيه الذكريات. ابنها غسان العربي الطبيب المختص في طب العائلة، شقيقتها منجية التركي المرشدة الاجتماعية والمستشارة في بلدية قابس، زوجها البشير العربي الأستاذ في علم الاجتماع، وشقيقها محمد التركي أستاذ الفلسفة المقيم بألمانيا يتحدثون.
3: أمي بالنسبة لي كانت مرأة عظيمة، كانت رمز، شخص علمني في الصغر وعلمني في الكبر ونحط شخصيتي. أم وصديقة ومناضلة ومجموعة من القيم والأفكار.
4: عروسية وردة جابس، عروسية الأخلاق الحميدة والطيبة وحسن المعشر، عروسية بنت جابس، بنت الحاج الصادق التركي، ذلك الجبل في شهامته، في تضحياته، في مشاركته في الحرب العالمية الثانية، في مشاركته في الحرب المسلحة ضد المستعمر، في دفاعه على صغيراته والنهوض بهم رغم إمكانياته المحدودة وإيصالهم إلى بر الأمان.
3: روسية التركي دكتورة في تاريخ المعاصر، ولدت سنة 1957 في جابس في حي المنزل القديم، من أسرة مكافحة من أجل لقمة العيش، وعاشت إذن في فترة كانت هذه الفترة صعبة جدا، خاصة وأن السكان لم يقدروا بعد قيمة تعليم المرأة، فكانت إذن تجد صعوبة من والدها خاصة، إذ يمنعها من حين لآخر من الذهاب إلى المدرسة، وكانت أمها تأخذها خلسة.
4: كان بوبايا مصر على أنه يبطلها من القراية ويزوجها، كان صراع ما بين أمي وبوبايا على خاطر العروسية في مرحلة أولى، وقت لي كانت عروسية تقرأ في سيدي مرزوق، مما جعلها تخضع لطلب ولدها بأنها تمشي تقرأ بالبخنوق. تصور أمي كانت تهزها لابسة البخنوق، ووقت اللي توصل للمدرسة تنح البخنوق وتعطيه لأمها، هي تدخل للمدرسة أمي تروح بالبخنوق تقضي شؤون المنزل، ووقت اللي يوصل الوقت نتاعها تمشي تجري ترجع لبنتها باش تستناها قدام المدرسة، أول ما تخرج تاخذ منها البخنوق تلبسه وتروح بها، وهكذا إلى أن أتمت المرحلة الإعدادية. ثم انتقلت إلى معهد المختلط بشمتش، وقتها بوبايا اقتنع أمام إصرار أمي أنها تواصل قرايتها وإصرار خويا الكبير محمد باش هي تواصل قرايتها، كفل خويا محمد بكل مصاريفها إلى أن وصلت خذت الباك بامتياز، وكان بوبايا فخور بها لما نجحت في البكالوريا، ومن أجلها هزها لتونس واستقر معها لمدة شهر كامل إلى أن تعودت بالحياة الطلابية في تونس.
3: هناك مساندة كبيرة وجدتها خاصة من إخوتها، وخاصة من محمد التركي الذي تحصل على شهادة البكالوريا ثم التحق أيضا للدراسة في ألمانيا، ومنها تخرج أستاذ تعليم عالي بدكتوراه في الفلسفة، كان قد وقف إلى جانبها وساندها وأعانها على أن تواصل دراستها وعلى أن تبحث.
5: إنه من الصعب أن يقدم أخ شهادة على أقرب إنسان منه، لأن موقفه يبقى ذاتيا. كانت منذ الصغر تتميز بإرادة قوية، ويمكن اعتبارها مناضلة بأتم معنى الكلمة في كفاحها ضد السلطة الأبوية التي حالت في البداية دون مواصلة تعليمها في المرحلتين الابتدائية والثانوية. إن لم تقف والدتها إلى جانبها لما تمكنت الفقيدة من فرض إرادتها للالتحاق فيما بعد بالجامعة والقيام بواجبها التربوي بعد نجاحها.
3: تعينت للتدريس في التعليم الثانوي بأريانا تونس، ثم انتقلت إلى المعهد الثانوي بقبلي، ثم إلى المعهد الثانوي محمد علي بالحامة، وهناك التقيت بها.
2: فصل أول جميل خطه زوجان متحابان، جمعتهم الحياة وحب العلم والبحث، وكأننا بقصة بيير وماري كوري تعيد نفسها بنكهة جبسية أصيلة.
3: علاقتي بها لم تكن مجرد علاقة زوجة، بل كانت علاقة بحث. أنا مختص في علم الاجتماع ومتحصل على دكتوراه دولة في علم الاجتماع، وهي متحصلة على دكتوراه في تاريخ المعاصر. كنا إذن نقوم ببحوث مشتركة أو نتعاون من حين لآخر في جمع المعطيات من الأرشيف التونسي، أو تجميع المعطيات والأفكار من الكتب التي نقوم بمطالعتها. هذه الفرصة إذن قربتنا لبعضنا البعض، ومن هنا طلبت يدها من والديها، وبعد زواجنا اتفقنا إذن على أن نواصل رحلة البحث.
0: كانت ناجحة في البيت وربت أسرة وربت طفلين، أحدهم الآن طبيب والأخرى أستاذة، ووقفت إلى جانب زوجها الرجل المتعلم المثقف، ووقف هو أيضا إلى جانبها في كل معاركها، وشجع على البحث وشجع على التواصل مع الناس، بحيث عاش حياة ثقافية رفيعة. البيت بيت ثقافة. التقى الزوجان على أن يبدعا وعلى أن يخلق جوا ثقافيا رائعا في البيت وفي المحيط.

0: كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة، وجدنا غريبين يوما، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيتها. أتعلم عيناك أني انتظرت طويلا كما انتظر الصيف طائر، ونمت كنوم المهاجر، فعين تنام لتصحو عين طويلا وتبكي على أختها. صديقان نحن، فسيري بقربي كفا بكف، معا نصنع الخبز والأغنيات. لماذا نسائل هذا الطريق لأي مصير يسير بنا؟ ومن أين لملم أقدامنا؟ فحسبي وحسبك أننا نسير معا للأبد،
1: ويبقى الأثر.

0: ويبدأ فصل طويل من حياة عروسية التركي وهبته للبحث وتقصي الحقيقة التاريخية، وهو أمر لم ينفصل يوما عن معيشها اليومي، فكانت حياتها خلطة عجيبة بين البحث والعائلة. أتقنت التحكم في تركيبتها، فلم يطغى عنصر على آخر ولا أفسده. نظم العربي الشاب الذي قدمها في البداية هو أيضا قريب زوجها، وها هو يقاسمنا لحظات من طفولته المبكرة.
1: ما زلت أذكر تلك اللحظات وهي تحملني في حضنها أياما قليلة بعد ختاني، ونحن بصدد صعود أحد جبال منطقة مزاتة، تلك المنطقة التي كنا نزورها باستمرار في فترة الطفولة صحبة عائلة خالي، وهي المنطقة التي كانت أيضا أحدى محطات الفقيدة العديدة في اقتفاء أثر مقاومي الاستعمار وتدوين شهاداتهم، ليتسنى لهم قول ما يريدون قوله، لا ما اعتادت مؤسسات دولة ما بعد 56 قوله. وبذلك الطريق الذي اختارت سلكه الراحلة، تمكنت بأبحاثها ومؤلفاتها ومحاضراتها في الملتقيات أن تنفض الغبار عن أحداث وحقائق أريد لها أن تدفن للأبد، وأن تكون صوتا لكم هائل ممن ضحوا من أجل تحرير هذا الوطن زمن الاستعمار المباشر، فتناستهم وغيبتهم سجلاته الرسمية عن قصد ولغايات نفعية. في ماي 1986 كان اللقاء مع الطاهر الأسود، أحد أبرز قادة الكفاح المسلح في 1952، وقائد الجناح المسلح للحركة اليوسفية، ثم قائد جيش تحرير شمال إفريقيا، بعد أن عاد أخيرا بعد 30 سنة من منفاه الاختيار بالروحية إلى مسقط رأسه بالحامة.

0: تقاطع طريق المناضل الطاهر الأسود والزوجان الباحثان كان النهاية الطبيعية لوشائج جمعة الثائر الحامي بعائلة العربي.
1: رجع الطاهر الأسود إلى الحامة بعد غياب دام مدة 30 سنة، أي بعد خروجه من الحامة سنة 55 على إثر الصراع اليوسفي البورقيبي. طلب منها أن تقوم بمقابلات مع المقاومين في الحامة، وهناك التقينا لنقوم بهذا العمل سوية. وكانت إذن تلتقي بالمقاومين في منزل والدي بالحامة، ومنهم خاصة الطاهر الأسود. ثم انتقلنا إلى الروحية مرة إذن بمعية علي الزغباني وبعض أبناء عمومته. هناك إذن التقينا بالطاهر الأسود وببعض الذين قاوموا معه في 52 حتى 54 و55. كنا نلتقي بالمقاومين عن طريق الطاهر الأسود الذي صار يأتينا إذن من حين لآخر من الروحية إلى منزلنا في جابس. وكنا نقيم إذن لقاءات هامة مع كل الثوار الذين شاركوه إذن في الثورة، أو السياسيين الذين شجعوه أو دفعوه نحو القيام بالكفاح المسلح. وكان معنا إذن في جابس قبل وفاته تقريبا بشهر.
0: ونترك للأستاذ حافظ عبد الرحيم الاستفاضة في هذا الباب المهم.
2: سأتحدث عن مؤلفيها الأساسيين. مؤلفها الأول هو الحركة اليوسفية في تونس بين 55 و56، وقبله أصدرت كتاب فصول في تاريخ الحركة الوطنية في تونس المعاصرة، أصدرته سنة 2005. أركز على الكتاب الأول فأقول أن هذا العمل هو عمل في التاريخ الاجتماعي والسياسي لتونس المعاصرة، يطرح خلافا سياسيا جد خلال مرحلة انتقالية مفصلية وحاسمة في تاريخ تونس المعاصرة، وانتهى إلى صراع هيكلي وانقسام الحركة الوطنية إلى شقين كبيرين، وهو صراع انتقل من مجرد الخلاف في وجهات النظر والمواقف السياسية إلى صراع ميداني وخطابي وتقاتل وإقصاء وصل حد الاغتيال. إذن هذا الموضوع موضوع حيوي محوري تجرأت عروسية التركي رحمها الله على إثارته منذ إعدادها لرسالة الدكتوراه للمرحلة الثالثة. ولقد انتبهت بذهن المؤرخ، الذهن الوقاد للمؤرخ، إلى أن تداعيات هذا الصراع لم تتوقف عند حدود خلاف مرحلي، بل أكدت أنه صراع سيقسم البلاد خلال مرحلة تأسيسية حساسة، وسيقسم المواقف والتقييمات وحتى القراءات سواء داخل الحقل الجامعي أو خارجه. إذن تباينت القراءات تبعا لتباين المنطلقات الفكرية والتوجهات الإيديولوجية، وهذا في رأي عروسية التركي. مثال ذلك، قراءة أولى تعتبر أن الحركة اليوسفية هي حركة مناهضة للحداثة ذات بعد وحدوي عربي مصطبغ بالطرح الأصولي يصل حد السلفية. هذه قراءة أولى. قراءة ثانية، زعيم الحركة اليوسفية هو مناضل مجهول ناضل بصدق وإخلاص في إطار الحركة الوطنية من أجل تونس عربية مستقلة استقلالا حقيقيا. هي حركة رائدة وطنية راديكالية مناهضة للاستلاب والاغتراب ذات طرح تقدمي مقارنة بالطرح الإقليمي الذي يحمله بورقيبة، لذلك سيتم ضربها من قبل القوى الإمبريالية. إذن نحن إزاء موقفين من الحركة اليوسفية. دعت روسيا بوضوح إلى ضرورة التعامل مع هذه المسألة من وجهة نظر الهيستوريك التاريخي، ما هو تاريخي، وبروح نقدية متحررة من القيد الإيديولوجي، وهذا كلام هام جدا بالنسبة لمؤرخ. إذن اختارت روسيا التركي أن تتناول هذا الموضوع الحساس استنادا إلى مصدرين أساسيين لبناء المعرفة التاريخية. المصدر الأول هي الوثائق المكتوبة، والقاعدة معروفة: لا وثائق لا تاريخ. إذا ما لم تكن هناك وثائق لا يوجد تاريخ بالمعنى العلمي. المصدر الثاني التاريخ الشفوي، أي الاستجوابات والمقابلات لردم ثغرات تركها التاريخ المكتوب، حيث لم يوضع الأرشيف بعد بين أيدي الباحثين إلى جانب الطابع السري للحركة اليوسفية. وفي كل ذلك فإن الروح النقدية والتدقيق العلمي والانتقاء قد صاحبت روسيا التركي، سواء داخل معالجة الوثائق واستنطاقها أو خلال إجراء المقابلات واختيار الشخصيات والقيام بإجراء التقاطعات بين الروايات. وهي في اختيارها المنهج هذا تذكرنا بأب المؤرخين العرب وعلماء الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون، الذي أكد على ضرورة التحري في التعاطي مع المادة التاريخية. تؤكد روسيا التركي في الصفحة 10 من كتابها أنها ترمي من دراستها للحركة اليوسفية إلى هدفين متقابلين في الظاهر ولكنهما متكاملان. الهدف الأول إزالة الوهم، والعبارة هنا تذكرنا بابن خلدون طبعا، إزالة الوهم القائل بأن التاريخ يصنعه رجل واحد يحتكر الأضواء وتركز عليه الدراسات على حساب غيره. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني إزالة البعد الأسطوري ونزع السحر، ديسانشانتومون عن حركة جعل منها التعتيم والمنع أسطورة. تقول روسيا التركي: إلا أن هذا الصمت وهذا التعتيم جعل من الحركة اليوسفية أسطورة امتزجت خلالها الحقيقة بالخيال وخزنتها الذاكرة الجماعية في صورتها المشوهة. وعندما اختبرنا هذه الذاكرة بعد 40 سنة مرت على الخلاف اليوسفي الغرقيبي عن طريق الاستجوابات الشفوية، اكتشفنا رؤى مختلفة ومواقف متباينة من هذه الحركة حتى داخلها وبين أنصارها، بل ظهر الخلاف في تنظيم الحركة نفسها بين جناحها السياسي وجناحها العسكري بقيادة الطاهر الأسود.
0: كان للفقيدة حضور أعلامي باعتبارها من الأسماء المهمة التي يسعى معدو البرامج التوثيقية لأن تكون حاضرة في أعمالهم، من ذلك مشاركتها القيمة في عمل أنجزته قناة الجزيرة الوثائقية عن صلاح بن يوسف.
3: تختلف فترة تحديد ولادته حسب المصادر، في حين في الأرشيف الفرنسي عثرنا على أنه من مواليد 16 مارس 1909.
4: الزعيم صلاح بن يوسف يعني بعد حصوله على البكالوريا التحق بجامعة السوربون وتحصل على الإجازة في الحقوق والعلوم السياسية في سنة 33-34 قبل أن يعود إلى تونس،
3: وعاد من فرنسا في سنة 1934،
4: حيث انضم في هذه الفترة إلى الحزب الدستوري الجديد، أي أنه لم يعش قصر هلال ولم يعش الانشقاق ولم يكن من الزعماء الذين ساندوا بورقيبة في البداية في الانشقاق.
3: ويملى الفراغ الذي حدث بعد اعتقال قادته، ومنهم بورقيبة ومحمد بورقيبة، وعندما تم نقلهم إلى الجنوب التونسي.
0: لم تكن عروسية التركي من أولئك الذين يستسهلون ركوب التاريخ وما أكثرهم، بل تسلحت بأدوات معرفية لا يستغني عنها كل باحث جاد عن الحقيقة.
2: ما يجلب الانتباه في مقاربة عروسية التركي هو اختيارها المنهجي، حيث اختارت منهجا تاريخيا يتتبع الأحداث والوقائع ويقارع الأفكار المتقابلة في إثارة الأفكار والفرضيات والانتهاء إلى استنتاجات أساسية من خلال الربط بين الأحداث ضمن إطارها الكلي. يقول مارسيل موس: rien ne se comprend si ce n'est par rapport au tout à la collectivité entière. أي روسيا التركي طبقت هذه القاعدة فقالت أننا لا يمكن أن نفهم الحركة اليوسفية إلا ضمن سياقها العام، سياقها السياسي، سياقها حتى المجتمعي والثقافي. وبناء عليه تحدثت صاحبة الكتاب عن اعتماد منظومة فكرية متكاملة استعانت فيها بعلوم أخرى محايثة كالجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع والقانون وعلم الإحصاء، وهذا من نقاط قوة بحوث عروسية التركي، وربما هذا لا يستغرب خاصة وأنها داخل بيئة في علاقة بعلم الاجتماع، زوجها صديقنا البشير العربي الذي لا شك أنهما تواصلا معرفيا وتبادلا وتناقشا واستفادت وأفادت.
5: عروسية أشعت وساهمت وبجرأة في كل القضايا الإشكالية، والكتابة في التاريخ المعاصر مشكلة، لأنك تتحدث عن أناس ما زالوا أحياء، منهم من له نفوذ ومنهم من له شوكة ومنهم من له تأثير، وكل يريدك أن تمدحه وكل يريدك أن تعطيه موقعا في التاريخ. كانت تلج هذه المواضيع وتتحدث أنا وتقول رأيها بصراحة، حتى وإن جرح جماعة أو مس طائفة، وقد بلورت عديد القضايا في كتابها فصول في تاريخ الحركة الوطنية التونسية. ولاحظ كلمة فصول، أي أن الكتاب هذا لم يكن موضوعا واحدا، وإنما هو كان متعدد المواضيع، مثل ما قلت الهطايا في عهد الاستعمار، تقريب الهطايا في تونس، إذا تحدثت عنه من بداية الاحتلال إلى بداية الاستقلال، وهو موضوع منفي لا شك. والهطايا معناها أن يخرج الناس أو أن تخرج مجموعة من مكان معين إلى مكان حيث يوجد الزرع ويوجد المحاصيل الزراعية الغذائية، مثل هذه المواضيع التي تبدو هامشية في التاريخ، ليست من التاريخ السياسي، هي التي أثارتها السيدة عروسية التركي.
1: إذن كانت هذه البحوث التي جمعناها سواء كان من المقابلات

0: 20 دورة قدمت عروسية تركي مداخلات. بالنسبة لهذه البحوث نشرت في عديد المجلات، كذلك نشرت مقالات في مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية سيريس، ونشرت في جامعة دمشق بسوريا، ونشرت ضمن مجلات تاريخية في الجزائر وفي كراسات تونسية. كانت تدرس الروايات الأدبية في الأقطار المغاربية، ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، وتبحث على العلاقة بين الأدب والتاريخ، هل يساعد الأدب على التأريخ أم لا. هذا مشروع كانت تبحث فيه من خلال 4 أو 5 روايات من مختلف الأقطار المغاربية، ولكن لم يكتب له بعد النشر.
1: العروسية كتبت على الأمثال الشعبية، احنا ارتوينا من أمي الله يرحمها، أمي كانت متميزة في الأمثال الشعبية، اخذت عليها المشعل وجمعت الأمثال الشعبية، كتبت على الأمازيغية على مكماطة، كانت لها قراءة المطماطة سوسيو جغرافية، متابعة كذلك الحفريات حول الديناصورات، كانت عندها محاولات في التاريخ القديم، عندها برشة كتابات لم يسعفها الحظ بأنها تنشرها، لأنها كما قلت لك ما خذتش حظها باش دخلت للجامعة التونسية مبكراً.

0: استغرقنا فصل البحث، وأنا الوقت لنلقي نظرة على فصل العائلة، لا سيما ونحن بحضرة فنانة في المزج بين الالتزامين العائلي والعلمي كما يصفها ابنها.
1: كلنا نعرف أن المدرسة كمهنة مهنة شاقة جدا، وزيد أنها هي امرأة، يعني المنزل والعائلة ومشاغل الطلبة والتلامذة، هي مربية لأكثر من ابن. يعني كانت علاقتنا علاقة صافية ونقية جدا، في كل لحظة كنت نبحث على الموقف السليم من عندها، كانت ديما تغرس فينا الجانب هذاك متاع المقاومة، وإن نضلوا ونقاوموا في كل لحظة، ومهما أخطأنا ولا مهما مرينا بمراحل صعيبة نكونوا قادرين على الذهاب في الطريق الصحيح والحفاظ على مستوى كبير من الصدق ومن القيم ومن حب للناس وللعائلة وللوطن. منذ الصغر كنت نحس يعني فما اهتمام أكثر من لازم، وممكن بعد فهمت إن هو خوفها إنها تقصر تجاهنا في مراحل الصغر، يعني ممكن 10 سنين. وواحد نذكر إني كنت ديما معها في زياراتها الميدانية للجبال، وين كانت تجمع في الرواية متاع المقاومين، كنت معها في المحاضرات من أنا صغير، ونمشي ونشوفها كيفاش كانت تقدم محاضرات ومداخلات حول الحركة الوطنية بحضور مجموعة من المقاومين. كنت نشوف في مدى تأثرهم، وأنا خاطر كنت من الجمهور يعني اللي نسمع في مداخلاتها، كنت نشوف في درجة تأثرهم وتركيزهم. كنت أنا نشعر بفخر كبير أن مؤرخة ومرأة في مجتمعاتنا قدرت أن تكسب ثقة المقاومين وثقة الناس اللي يتسمى التاريخ عندهم تاريخ مهم، مش بالسهل أنك تبحث فيه ولا تتكلم عليه، الخاطر يمثل مرحلة في حياة كل مقاوم، مرحلة مهمة ومهمة جدا. من أنا صغير نشوفها كبطلة، كشخصة قادرة أنها تحاضر أمام الجمهور الكبير والناس الكل تكون مهتمة ومركزة في مداخلاتها. في المراحل هذيك فما ياسر قيم وياسر مبادئ، الوالدة دائما كانت حتى احنا صغار كانت تبسطها بشكل نجم نفهمها ونجم نؤمن بها ونستبطنها، وهيك السلاسة هذيك بين ما هو أكاديمي وما هو بحثي، وبين أنك توصل

0: تبسطها لأبنائك وتبسطها للتلامذة وتبسطها للعامة للناس، ده خلاها كشخص مميز، خاطر هي من خصالها ان حب الناس لها، عندها قدرة كبيرة في جلب محبة الناس. زوز أشياء دي ما كانت تكررهم، حبها للأرض لهذا الوطن، يعني بترابة في كل أرض كنا نمر عليها حتى في السفر ولا كذا. تذكر لي الوالدة بعض المعارك البطولية اللي قدمها الشعب، والحاجة الثانية هي حبها للناس والشعب، يعني كانت عندها علاقة حب كبيرة للإنسان، وهي ديما عندها مقولة أن الإنسانية والإنسان هم أهم حاجة في الحياة، وأنه البشر أهم قيمة مهما كنا نعيشوا في مجتمعات تغلب عليها، يعني تو المنطق الربحي ولا المنطق المالي ولا منطق واحد، كان ديما تنشر فيها القيم الإنسانية. يعني أنا أتذكر حتى كنا نسكن في جابس ولا في صفاقس ولا نبعده، كانت حريصة على زيارة عائلتها وأفراد عائلتها الموسعة في كل المناسبات، وزيارة الحامة اللي تجمعها بها علاقة نجم نعتبره الحامة كمنارة في المقاومة المسلحة. ذكر ممكن من بعض الذكريات، جت فترة خدمت فيها في مستشفى الجامعي بمدنين، وجمعتنا في الغادي في قسم الأمراض الصدرية علاقة كبيرة ياسر، كانوا دائما يجيبوا الأكل والطعام باعتبار أنه بعيد على العائلة واحد ويقدموه. ونذكر وقت الوالدة قبل ما نغادر القسم هذاك أصرت أنه هي تحضر كسكسي جابسي، فهمتني، هي كانت يعني مبدعة في الطبخ زاد من خصالة، وعدت وقتها وليمة كبيرة وجابوها المدنين العائلة وقتها هي والوالد. ولا اللحظة هذه زملائي غادي والأساتذة متاعي يعني والأطباء يتذكروا في هيك الكسكسي، وديما يذكروني الله يرحم والديها الوالدة.
1: ويبقى الأثر.

0: الفصل الأخير من هذه السيرة المشرفة لن تكتبه عروسي التركي، فقد أرهقها ترحال طويل بين الجبال ومدن البلاد وقرها وأروقة المتاحف وقاعات المكتبات بحثا عن الحقيقة، وآن لها أن تستريح وتستمع لأحبتها يروون فصول نضالها.
1: عشية 10 ديسمبر الفارت، قام أستاذ الراحلة عبد الله الزرلي بتأبينها في المقبرة، وذلك في سابقة نادرة في التراث العربي والإسلامي قديمهما وحديثهما.
2: في ثقافتنا في حضارتنا المرأة ما زالت عندنا لا تؤبر، وهذا استمرار لذلك الشعور الذي عبر عنه جرير. جرير توفيت زوجته كان يريد أن يبكي، ولكن الحياء العربي كان يقتضي من الرجل أن لا يبكي زوجة، ربما يبكي أخا، ربما يبكي والدا، وربما يبكي أبا، وربما يبكي أيضا ابنا، أما أن يبكي زوجة فذلك ما لم كانت تجيزه الأعراف. فإذا بدأنا نؤبن العروسية التركي، ماذا سنقول؟ والتبين هو ثناء على المدح، هو بيان مزاياه، وهل ينبغي أن تبين مزايا المرأة؟
3: كل نفس ضائقة الموت. نودع اليوم أيها الحضور الكرام، أيها المشيعون، سيدة من طينة الرجال الكبار، هي الدكتورة عروسية التركي التي وفيها الأجل المحتوم أمس الأربعاء 9 ديسمبر 2020، بعد صراع طويل مع مرض خبيث. تشرفت شخصيا بأن أكون أحد أساتذتها. أيها السيدة الفاضلة، يبكيك زملاؤك وطلابك، وتفتقدك مدارج الجامعات والندوات. تغمدك الله برحمته الواسعة وأسكنك فراديس الجنان، ورزق أبنائك وزوجك الشهم الكريم الذي حباك بحبه ووقف إلى جانبك في كل معارك الحياة التي من أقساها التشبث بالحياة وتأخير ساعة الفراق.

0: شرف أن تكون لنا امرأة في الجنوب التونسي وفي جهة يابس بهذه المساهمات وهذا العمق التاريخي. يقول البعض أنها لم تكتب كثيرا، لكنني أعتبر أنها قد كتبت الكثير الكثير، لأنها قالت الكثير في كتابين تقريبا. فرحم الله صديقتنا وأختنا العزيزة عروسية التركي، ولكنها لم تمت لأنها تركت بصمتها في تاريخ تونس المعاصرة.
1: سعدت دائما التوفيق بين الوالدة والمربية والباحثة، وهو ما جلب لها الاحترام والتقدير. أما كأخ فإني كنت فخورا بها لما أظهرته من عزيمة صلبة وحب ومؤازرة لكل من اقترب منها أو طلب منها يد المعونة، فلم تفقد يوما ابتسامتها حتى في اللحظات الأخيرة من حياتها. وهذا يعود إلى هذه الشخصية القوية، ولكن في نفس الوقت هذه الإنسانة الملتزمة والتي لم تقف يوما عن القيام بواجبها، وهو ما يجعلني فخورا بها.
2: كنت نتمنى لو كان بإمكاني نعطيها كلوة من كلوية راني عطيتها لها، لو كان بإمكاني نعطيها عمري راني عطيتها، لكن الله غالب. الاعتراض على حكمه، لكن الفراغ اللي خلته لي عروسية مش ممكن حد يملاه. الخدمة ما عادش عندها ذوق بالنسبة لي، السياسة ما عادش عندها طعم بالنسبة لي، لأنها كانت البوصلة اللي ترشدني. كنت نشاورها في كل شيء. تقدمت لخدمة الناس عن طريق المجلس البلدي بتشجيع من العروسية، تحملت كل المصاعب اللي تعرضت لها بتشجيع من العروسية. كانت شهريتها تلبي حاجيات أمها وحاجيات الناس الزواورة اللي تعرفهم، ثم حاجياتها هي وحاجيات دارها. هكا العروسية هي فعلا أيقونة المتوسط. هذه الإنسانة اللي تغلبت حتى على المرض في قمة لو جاية عمتاحها، كانت تخلق الابتسامة وكانت تفدلت. هذه عروسية تحب الحياة بشكل كبير، والله خلف الحياة وقفت. كانت أمنيتها توصل تحقق لولادها عيادة، وتحقق له إمكانية البحث العلمي اللي يخلق الفارق في مجتمعنا. كانت تحب تعمل له عيادة للفقراء، يكون طبيب الفقراء، تحبه طبيب شامل مش طبيب مختص في حاجة بركة. تقول الفقراء عندهم برشة أمراض، والأمراض هذه مش ممكن يكون تخصص في حاجة واحدة، يلزم ولدي يكون شامل. وهو فعلا كان معاها، سلمتها روحها، معناه خليت روحها حق التجارب بلغة أخرى لولدها. كتقول لها مثالش جرب فيها أي حاجة تراها، وفعلا معناها تغلبت على سرطان البنكرياس، اللي حتى مريض بسرطان البنكرياس موصل يعيش 4 سنوات وثلاثة شهر بعد اكتشاف المرض. كل العمليات اللي كانت متاحة وكانت ممكنة عملتهم، وقابلتها بصدر رحب، حاولت تتغلب على المرض وتمسكت بالحياة لاخر لحظة. لاخر لحظة مسكت بالحياة العروسية.
3: هي مرت مرحلة متاع 4 سنين مقاومة للمرض السرطان. الماركة اللي في حياتي كانت صعبة جدا، باعتبار انه انا قريت طب ويعني ونمارس في الطب توا حاليا، ونتعرض للأمراض. اما كيف تمرض أم الطبيب، ولا يعني موقف صعب جدا، ولكن هي شجاعتها وممكن قدرتها على المقاومة اللي قرتها واللي بحثت فيها خلت إن انتصرنا يعني في ياسر محطات، بالرغم هي انه مرض سرطان البنكرياس يعني مرض فتاك ويفتك يعني بسرعة، وكانت وقت المؤشرات في 2016 انها ما عناش يعني وقت متاعها، ممكن بالعلاج يعني ما نجموش ان تحصلوا حتى على سناء يعني، لكنها صمدت وتحملت العلاج الكيميائي ودخلت لغرفة العمليات المرة الاولى وما نجمناش نستأصلوا السرطان، وكملت بالعلاج الكيميائي وصار تقلص في السرطان، وعاودت دخلت للغرفة العمليات وتخلصت منه ووصلت العلاج ما بعده، ووصلت ما بعده هو مضاعفات متاع المرض، وعاودت دخلت المرة الثالثة للغرفة العمليات. يعني صمودها ودرجة حبها للحياة وحبها للناس ولينا خليها تقاوم، وغرست فينا هكا الدرس اللي كانت تبحث فيه دائما وتحكي عليه كيف تمرت بك المحطة والمعركة الكبيرة مع المرض. أنا شفته خطر باعتبار فهمي لمدى خطورة المرض، ويعني والبرونستيك يعني صامبر متاع يعني أنه سرعة فتكه المرض هذا، نعتبر هي ضحت من أجلنا، قاومت وعطتنا منحتنا في عوض سنة، منحتنا ما يقارب 4.5 إلى 5 سنين قاومت فيهم، ولكن المرض للأسف عاود رجع وافتك بسرعة المرة هذه. هيك علاقة بين ابنها وفي نفس الوقت هيك الطبيب اللي يشوف فيما هو علمي في الطب ويشوف فيما هو زاد صمود نفسي وقدرة عظيمة لشخص عظيم. وللحظة هذه ممكن نعتبر ان هذه رسالة ممكن نوجهها للناس اللي تمر للأسف يعني بمرض السرطان، ربي يشفيهم. يعتبروا هذه رسالة متاع انه كل شخص يمر بمرحلة مرضية راهو مطالب انه يؤمن انه قادر ينتصر على المرض، قادر انه يصمد، وكيف العائلات وابناء المرضى لازمهم يؤمنوا زاد بوجوب انهم يقاوموا وانهم يقفوا مع المريض ويصمدوا معه ويكون عندهم جانب نفسي كبير، إلى أن الإنسانية تلقى حلول. وطب اللي اللحظة هذه قاعد يركز في إيجاد حلول للمرض هذه. المرحلة الأخيرة من قبل أنها تتوفى كانت معركة بين زوز يعني كما نجم تقول أصدقاء أكثر من أم وابن، يعني زوز أصدقاء يمروا بمعركة محطة نقاوموا فيها وننتصروا ونضحكوا ونبنوا الحياة ونبنوا السعادة في كل لحظة عشناها. وممكن احنا كنا أنانيين شوية خطر فما نوع متاع فكيناهم هكا السنين، يعني ممكن شخص آخر كان ينجم يستسلم، لكن هي على خطر حبها لنا وكانت مثال متاع مقاومة. الله يرحمها، عمري ما نجم ننساها. أنا نشبهها بشجرة الزيتون، ممكن هيك المراوحة بين حب الناس وحب الأرض اللي عندها نلقاها في شجرة الزيتون اللي جذورها في الأرض، وهي كشجرة تقاوم، هي كمرأة قاومت المجتمع اللي يرفض ان المرأة تدرس، مجتمع اللي كان عنده نظرة متاع انه المرأة ما لازمهاش تخرج للعمل، وجذورها ممتدة وذكرها بشكون خالدة.

كانت محبة للفرحة والزيارات الأحباب والأصدقاء والأقارب، كانت تساعد الناس في الأعياد والمواسم، كانت تخفي في بعض الأحيان أنها قدمت مالا للآخرين، وكانت حريصة على أن لا تعادي أحدا ولا تسمع كلاما سيئا لأحد. لم أرى يوما أننا تخاصمنا على شيء إلا على أفكار أو بحث أو رؤية ما أو نظرية ما. فكثيرا إذا ما أطلب منها أن تغير رأيها في مسألة من المسائل تظهر لي الشدة والقوة في الرؤية، ولكن فيما بعد تراجع نفسها تقول فعلا لقد أخطأت. وهي مريضة كلما أيقظتني إذن في منتصف الليل أو في ساعة متأخرة من الليل إلا وتطلب مني السماح، قولوا لها عندما مرضت أنا سهرت من أجلي، فلماذا لا تسمحي لي بأن أسهر من أجلك؟ خمسة وثلاثين سنة لما يقع بيننا أي مشكل أو أي اختلاف أو أي تشنج أو غضب أو هذا ربما ما يجعلني أحزن كثيرا على فقدانها. تقول ماذا سيترك الإنسان عندما يموت؟ لن يترك إلا الأخلاق الحسنة والذكرى الحسنة والأعمال الطيبة ومساعدة الآخرين والقيام بعمله كما ينبغي حتى يذكرها الناس بكلام حسن.

شجرة الزيتون لا تبكي ولا تضحك، هي سيدة السفوح المحتشمة، بظلها تغطي ساقها ولا تخلع أوراقها أمام عاصفة، تقف كأنها جالسة وتجلس كأنها واقفة. في فضة حضرتها المتقشفة لا هي خضراء ولا فضية، هي لون السلام إذا احتاج السلام إلى فصيلة لون. يقول لها أحد: كم أنت جميلة، لكنه يقول: كم أنت نبيلة، كم أنت جليلة.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برش برش يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة. سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: لقاء جديد نحييكم أجمل تحية.
1: أملين أن يكون مشوار اليوم جديدا،
0: ولن تكتمل جدته إلا بالمشاركة بين الجميع.
1: فالإبداع حق للجميع، وكذلك هو التأمل.
0: فتعالوا لتشاركونا مشوار تأمل جديد.

0: عزيزي المستمع، لا جديد إذا شبهنا عصرنا بمضمار سباق كبير جدا وواسع جدا يتسابق فيه الجميع للوصول،
1: ولكن الوصول إلى أين؟ هذا هو السؤال. فبرغم وحشية وقسوة السباق، الجميع يحاول الوصول في سباق العصر، ولكن إلى مقاصد مختلفة.
0: وهذا شيء مشروع لا غبار عليه، لكن اللا مشروع هو وحشية السباق وعدم توفر شرط إنساني فيه.
1: إنه سباق محتدم ليل نهار وصباح مساء، لا يعرف التوقف، فكل توقف يعني خسارة وبعدا عن الوصول.
0: سباق العصر صار قانونه أن الغاية تبرر الوسيلة، وعليه راح الجميع أو الأكثرية تستخدم من الوسائل ما تقشعر منه الأبدان.
1: لم تعد للقيم الرائعة

0: مكانة في مضمار سباق عصرنا، وانتفت كل الأشياء الجميلة، ولم يعد أحد يلتفت إليها وهو ماض للوصول.
1: وكم من وصول خذل صاحبه، إذ بدا له أنه حقق غايته من السباق العصري الكبير، لكنه قد خسر نفسه حين وصل.
0: فليستمر السباق، ولكن بشروط إنسانية تعيد للحياة وجهها الجميل الذي دمره سباق عصرنا الوحشي.

0: أصدقائنا كثيرة هي الحكايات التي نحفظها، وأكثر تلك التي سمعناها في مشوار العمر.
1: وكثيرة هي الحكايات التي نرددها على مسامع أطفالنا ونطلب منهم أخذ العبرة منها كما طلب منا الأوائل.
0: ولكن كم استفدنا نحن من تلك الحكايات التي سمعناها أو التي قرأناها أو التي حفظناها؟
1: كم أخذنا من عبرها زادا وزوادا للحياة؟ إنه سؤال على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات التي نعيشها.
0: على مستوى المجتمعات سمعنا عشرات القصص عن ضرورة الوحدة، وما زلنا شتاتا لا نتفق على كلمة، فما بالكم بالفعل.
1: وعلى مستوى الفرد الواحد سمعنا قصصا وحكايات عن ضرورة العزم والعزيمة، لكن الواحد منا ما أن يرى الدرب طويلا وشاقا حتى يتراجع.
0: إننا بحاجة إلى إعادة نظر وعودة جديدة لتأمل الحكايات والقصص الكثيرة التي يحفل بها تراثنا، لنستمد عظة نحن بأمس حاجة إليها.
1: وبدلا من أن يتوقف طلبنا لأطفالنا بالاستفادة من القصص والحكايات التي يسمعونها، علينا أن نطلب من أنفسنا هذا المطلب.
0: فنحن الكبار حتى نظل قدوة في عيون الصغار، وحتى لا ينفرط العقد، علينا أن نستفيد من كل قصة وحكاية.

0: أعزائنا، يسرقنا الوقت ويسرق منا اللحظات الجميلة ونمضي في زحام الحياة، أعمال لا تنتهي ومهام ما أن تبدأ حتى يختفي معها الإنسان.
1: كثيرة هي المشاغل، تكبر أو تصغر لا فرق، لكنها كثيرة ومتعددة، فالكل مشغول والكل معتذر بشغل ومشاغل.
0: وتكبر دائرة الزحام وتزداد المشاغل، فيسرع إيقاع الحياة والوقت، وهنا لا يمتلك الفرد منا وقفة يتأمل فيها شيئا من الجمال.
1: فقد البحر رونقه ولم تعد له تلك المكانة، وفقدت الأشجار والنخيل مكانتها الرائعة، فقطعت وحرقت وصار الإسمنت شامخا أدوارا وأرقام،
0: وتوارت لوحات الطبيعة الرائعة، فلم يعد أحد يصغي لتغريد بلبل مع الصباح، أو يتذوق لوحة رسمتها الطبيعة من الندى على أوراق الشجر.
1: صار المرء يمر على الوردة فلا تلفت نظره، وتحولت الطبيعة الجميلة إلى ديكور صامت في حديقة المنزل.
0: أصبحت الأشياء مجرد ديكورات، فقدت حيويتها وروحها ونكهتها وحتى أصالتها، فهل من عودة لشيء من الجمال الحقيقي؟

0: وفي الغد مع تأملات أخرى لكم منا أجمل الأماني. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: إنها تدعى أماندا ريجالي.
1: إن أماندا سرقتك، أليس كذلك؟
0: نعم، فقد سرقت من عندي مبلغا قيمته 1000 فرنك.
1: ألم تتعهد لك بدفعها؟
0: ولكنها لم تفي بتعهدها إلى الآن.
1: سيدتي، أنا ما أتيت إليك إلا لأدفع المال وأخذ التعهد.

0: نعم يا سيد، بعد حصولنا على القطعة الثانية لقبضة الخنجر التي عثرنا عليها في مكان الجريمة، وقع ضمها إلى القطعة الأولى هذه كما ترى، فوجدناه من عندك. إنه بيع من دكانك، أليس كذلك؟
1: هذا لا ريب فيه، فإن اسمنا ظاهر على القبضة،
0: وأنت ترى أنه لا يزال جديدا، مما يدل على أن شاريه قد اشتراه من عهد قريب. فهل تذكره؟
1: نحن ثلاثة هنا يا حضرة القاضي، أنا وزوجتي والعامل، وإننا نبيع كثيرا من الأشياء في كل يوم، بحيث يتعذر علينا معرفة الشاري. ومع ذلك فسأنظر في الدفتر، عساني أجد فيه ما تطلبون. لحظة يا سيدي.
0: تفضل تفضل.
1: ولكن يا سيدي قاضي التحقيق، أذكر أني بعت خنجرا كهذا.
0: متى كان هذا البيع؟
1: يوم الخامس من هذا الشهر.
0: في الليلة السابقة لحدوث الجريمة. ألم تعرف هذا الشاري؟
1: في الحقيقة لم تكن عليه ملامح السفكين، بل كان يظهر عليه أنه من أهل الظرف والثروة والأدب.
0: أتقدر أن تصف لنا هذا الرجل وصفا مدققا؟
1: هذا محال، فإن زبائننا كثيرون، بحيث لا نستطيع الانتباه إلى كل الناس.
0: أهو شاب؟
1: كلا، بل هو كال يناهز 50، أشيب الشعر، متأنق في ملابسه، وهو على الجملة يشبه الفتيان برشاقته وتأنقه.
0: المعذرة يا سيدي إن كنت أحرجتك بأسئلتي.
1: العفو سيدي، أنا في خدمتكم دوما.
0: شكرا شكرا، مع السلامة.

0: هل تسمحين لي بإلقاء بعض الأسئلة عليك؟
1: تفضل في كل حين.
0: لا لا لا لا تتعبي نفسك بالوقوف يا بنيتي، فإني سأسألك بضعة أسئلة لا تزعجك.
1: هل توصلتما إلى معرفة الجاني؟
0: كلا كلا لسوء الحظ، ولكننا نرجو أن نظفر به قريبا إن شاء الله. فقد عثرنا على الخنجر الذي طعنك به، وعرفنا من أين اشتراه.
1: من أين؟
0: من بائع الأسلحة المقيم تحت منزلك.
1: ما هذا الاتفاق الغريب؟ لعلكم اهتديتم إلى الشاري.
0: عرفنا أنه رجل كهل حسن الهندام، تدل ظواهره أنه ليس من العوام. أتعرفين رجلا بهذه الصفة؟
1: فإني بالرغم عما أصابني من الرعب وعن اشتداد الظلام، تبين لي أن الجاني كان رث الملابس.
0: ولكننا أيقنا أن هذا الرجل لم يعتدي عليك قصد السرقة. فهل لك أعداء؟
1: كيف يكون لي أعداء وأنا أعيش عيشة الاعتزال يتيمة؟ ربيت في الملجأ وما عرفت غير خطيبه، وهو غائب الآن عن باريس.
0: ألم تخبري أحدا بعزمك على الذهاب إلى امرأة المحافظ؟
1: كلا، ولا يستطيع أحد أن يعرف الساعة التي أعود فيها والجهة التي أمر بها. وكان يسعني أن أذهب بمركبة لولا النفقات، فكيف يتربصون لي بغية الانتقام؟ كيف؟
0: صحيح صحيح، لقد أصبت، ووجب علينا أن نعود إلى اعتبارنا الأول. غير أن مسألة هذا الخنجر ولدت في نفسي كثيرا من الشكوك.
1: ولكني أعيد ما قلته لك، وهو أني لا أعرف أحدا وليس من يعرفني، فإني أشتغل وحدي في غرفتي هذه ولا يزورني فيها غير خطيبي وتلك المرأة الصالحة التي أنقذتني من الموت، وهي الأرملة ليزا.
0: على كل، أشكرك على هذه الإضافات. إلى اللقاء يا بنيتي.
1: إلى اللقاء سيدي.

0: أماندا، ماذا فعلت في مدة غيابي؟
1: كم كنت مستاءة لغيابك المفاجئ، وكم ضجرت لفراقك يا سيد أوفيد. كنت إذا خرجت من المعمل ذهبت توا إلى غرفتي فنمت.
0: حقيقة إنك أصبحت قدوة البنات الصالحات يا أماندا. ولكن قولي لي، كيف حال مدام أوغستين؟ هل أعمالها ناجحة؟
1: أتم النجاح، حتى أنها عزمت على أن تبيع مخزنها بعد عام وتعتزل الأعمال بثروة كبيرة. والآن قل لي.
0: نعم.
1: أعلمت ما أصاب لوسي؟
0: لوسي؟ من هي لوسي؟
1: تلك الخياطة التي ذهبت إليها مرتين في شارع بوربون، وكنت توصلني بالمركبة إليها، فإنها كادت تقتل.
0: ماذا أصابها؟
1: إنها أصيبت بتعنة خنجر كادت تودي بحياتها. ما لك تغيرت؟
0: كيف؟ كيف أماندا؟ ألم يكن من اللصوص؟
1: ذلك لأنهم باتوا يعتقدون أنا الدافع إلى الجريمة، إنما كان الحقد والانتقام لا السرقة.
0: ولكن على أي برهان بنى الحاكم هذا الافتراض؟
1: إنه وجد الدليل.
0: الدليل؟ ما هو هذا الدليل؟
1: إنهم وجدوا الخنجر الذي تعنت به الفتاة، وقرأوا على المقبض عنوان بائع الأسلحة، فعرفوا منه أن الذي اشتراه كان رجلا حسن الهندام، كهلا أشيب الشعر، يناهز 50 من عمره.
0: كهلا أشيب الشعر؟ كهلا؟ نعم نعم.
1: ماذا أصابك؟ وما هذا الاضطراب الذي تولاك؟ لعلك تعرفه.
0: كلا كلا أماندا كلا، ولكن هذه الحكاية المحزنة أثرت علي. إذن يبدو أن الحاكم يشك في ذلك الرجل الكهل، ولكن ما هي غايته من القتل؟
1: الغريب في هذه الحكاية أن هذا المجرم اشترى الخنجر من بائع الأسلحة المقيم تحت منزل لوسي، وفي الساعة التي كنت أنا فيها هناك. فلا شك أنه اشترى الخنجر حين كنت تنتظرني في المركبة.
0: إذا كان ذلك، فمن المحتم أن تعرفه لوسي.
1: لندع هذا الحديث ولنبحث في شأنك. قل لي، ماذا فعلت في رحلتك؟
0: شغلت نفسي بجمع الخطوط، فكلفني ذلك كثيرا من النفقات.
1: إنك جمعت دون شك خطوط المشاهير الذين طوتهم الأيام. وأين جمعت خطوطهم؟
0: في جوانبي.
1: لعل هذه البلدة جميلة.
0: لم أجد أجمل منها، فأني لقيت هناك ورقتين، إحداهما ممضاة باسمي بول ديشمان، وهو اسم غير مشهور كما ترين.
1: من هو هذا الرجل؟
0: هو فتى في عنفوان الشباب، موظف في إدارة شيخ البلد، وقد أعانني الحظ في إنقاذه من خطر عظيم، لأنه كان معرضا للسجن. أماندا، يظهر مما سمعته منك أنك لا تعرفين بلدة جوانبي.
1: جوانبي؟ كلا كلا.
0: أنت واثقة مما تقولي؟
1: كيف لا أكون واثقة؟ وكيف تشك بكلامي؟ بل كيف تسألني هذا السؤال الغريب؟
0: الأمر بسيط يا أماندا، بسيط. أنا أسألك هذا السؤال لأني اشتريت في جوانبي من خياطة تدعى مدام ديلوز ورقة ب1500 فرنك، وهذه الورقة ممضاة باسم أماندا ريتشالي، أي باسمك.
1: أرى أنك عارف بكل شيء.
0: هو ذاك يا أماندا، فإني أحب أن أحتفظ بك احتفاظي بها. نعم إني أحبك وأعلم أنك تحبينني، ولكن التجارب علمتني أن أحذر النساء، ولا سيما إذا كنا صبيات جميلات.
1: إذن لقد أصبحت مقيدة بك.
0: وليس في هذا التقيد ما يؤذيك.
1: ولكن كيف؟ كيف علمت ما حدث في جوانبي؟
0: بالصدفة والاتفاق.
1: كما بحث قاتل لسي بالاتفاق أيضا عن الخنجر تحت منزلها.
0: كفانا حديثنا من بهذا الشأن، كفانا ولنبقى صديقين، فأن ذلك أولى. أماندا، أتذهبين الليلة إلى المسرح؟
1: إني أثر العودة إلى غرفتي، فإن التعب أنهكني. ولكنك لم تقل لي مرة أين تقيم، فإني لا أعرف منزلك.
0: أية فائدة لك من معرفتي؟
1: إني قد أحتاج إلى الاتصال بك.
0: احذري احذري أماندا، احذري أن تفعلي ذلك، فأني متزوج ولي أبناء وأحب الحرص على راحتي الداخلية. احذري.
1: لا شك أن النكد طالعي قد أرسله إلى جوانبي، فاشترى هذه الورقة ليقيدني بها أوثق قيد. وأية فائدة، وأية فائدة له من تقييدي بهذا الوثاق؟ إن قلبي يحدثني بأن هذا الرجل يعتقد أني عرفت سره، فإن الرجل الكهل الذي اشترى الخنجر لم يكن سواه. خير أنه ليس لدي برهان، ومتى عثرت على هذا البرهان لا يبقى علي غير أمرين: معرفة منزله وسبب محاولة قتل لوسي.
0: لا شك أن الصدفة خدمتني أجل خدمة بوقوفي على سر هذه الفتاة. إنها عرفت بأمري دون شك، ولكني لا أخافها الآن، لا أخافها ما دمت مسلحا بهذه الورقة. أجل أماندا، ما لك صامتة؟ تكلم.
2: أوبيت. نعم. هل فشلت؟
0: كلا كلا يا سيد أرمان، بل كان الفوز حليفي.
2: أوجدت ابنة أنا فورتيني؟
0: نعم وجدتها.
2: هي نفسها التي وضعت في ملجأ الأيتام؟
0: نعم، وذلك في باريس.
2: إذن فمزاحمة ابنتي هي لوسي فورتيني نفسها.
0: مهلا مهلا، لا تتسرع، فقد بقي علينا أن نعلم إذا كانت لوسي التي تعرفها هي نفس لوسي ابنة أنا.
2: هي نفسها لا شك ولا ريب، لقد عرفتها من الشبه العظيم بينها وبين أمها.
0: أوه الشبه سيد المان، إن الشبه دليل يستأنس به لا برهان يعتمد عليه. فإني أخذت السجل نفسه الذي ذكر فيه أن لوسي ابنة أنا فورتيه وضعت في ملجأ الأيتام ودعيت برقم 9، وقد بقي علي الآن أن أذهب إلى الملجأ وأعلم الحقيقة. تفضل إليك هذا السجل الأصلي. تفضل.
2: عجيب، السجل الأصلي. أريد، كيف تمكنت من الحصول عليه؟
0: بطريقة خاصة سيد درمان،
2: إنك رجل جسور. أشكرك على هذه الشجاعة النادرة. والآن،
0: الآن سيد المان علي أن أذهب إلى الملجأ وأسأل عن الطفلة التي أودعت فيه في 6 أبريل سنة 1862، ثم أعلم ما جرى لها.
2: متى أراك؟
0: في الساعة 5 من مساء اليوم في منزلي إذا أردت.
2: سأذهب إليك
0: سيد المان. متى يعود لوسي إلى باريس؟
2: بعد 3 أو 4 أيام.
0: حسنا، ستنال في هذه المدة ما تحتاج إليه للتفريق بينه وبين خطيبته ابنة أنا فورتيه قاتلة أبيه.
2: وأنا معتمد عليك كل الاعتماد.
0: اطمئن سيد المان.
3: بائعة الخبز. تشخيص المنصف الشواشي، عبد اللطيف الغربي، سلاح مصدق، أنور العياشي، محمد السياري، فاطمة الحسناوي، بشير الغرياني، ومحرزي الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. تقديم سندس حمو. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: لقاء الأنس.
1: مجال العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنا فؤاد وزميلتي جمانة نقدم لكم أجمل التحيات في مستهل هذا اللقاء، وندعوكم إلى مرافقتنا في رحلة جديدة مع الفائدة والتسلية.
1: فأهلا ومرحبا بكم، وإلى عناوين موضوعاتنا التي اخترناها لكم لهذا اللقاء.
0: اكتشاف النفط والبترول غير مجرى الحياة الإنسانية.
1: ألوان الحيوانات، ما هي وظيفتها في حياة الحيوان ولماذا هي مختلفة؟
0: الجاحظ شيخ الأدباء وكبير الظرفاء، إطلالة على حياته وأدبه وفكره.
1: كيف تعلم الإنسان الإعلان كوسيلة للترويج عن سلعه وأفكاره؟
0: وفي نهاية هذا اللقاء سنتعرف معكم إلى بعض الظواهر الكونية.
1: أعزائي المستمعين، نحن دائما نحمل لكم

0: في إحدى قصص ألف ليلة وليلة وردت قصة لص بغداد الذي يستولي على قنينة مقفلة منذ آلاف السنين ثم يفتحها، وفجأة يخرج منها عفريت ضخم ويعلن عن استعداده لتلبية رغبات اللص الذي خلصه، سيئة كانت تلك الرغبات أو حسنة.
1: هكذا هو حال النفط، إنه كالعفريت المحبوس في باطن الأرض منذ زمن بعيد، وهو يتدفق عندما يفتح له الإنسان طريقا بين الصخور من أجل أن يقدم له طاقته الخيرة أو الشريرة المخيفة.
0: ومنذ اكتشاف النفط تغير وجه الحضارة الإنسانية وتطورت الحياة ودخلت في عوالم جديدة.
1: الآن وقبل الحديث عن أهمية النفط واستعمالاته، تعالوا لنتعرف إلى عملية تكوين النفط، بمعنى آخر كيف تكون النفط في باطن الأرض.
0: بحسب رأي العلماء ونظرياتهم، فإن النفط تكون من خلال مجموعة نباتات بحرية دقيقة تعرف بحسب التعبير العلمي باسم فيتو بلانتون.
1: فخلال عهود طويلة تصل إلى حوالي 400 مليون سنة، ترسبت تلك النباتات بعد موتها في قاع المحيط، واختلطت مع الرمال والأوحال وألفت طبقة كبيرة تحجرت مع مرور الزمن. وخلال ملايين السنين خضعت هذه الطبقة لعوامل متنوعة كالزلازل والبراكين وتحركات وتغيرات القشرة الأرضية، ثم غطتها طبقة صخرية دفعتها إلى الأعماق حيث الحرارة المرتفعة.
0: وتحت تأثير ضغط الصخور من جهة والحرارة المرتفعة من جهة ثانية، تحولت تلك الطبقة تدريجيا إلى غاز طبيعي وإلى نفط.
1: ولكن السؤال يا جمانة، لماذا لا يتفجر هذا النفط من بين الصخور ويخرج كينابيع من باطن الأرض كما هي الحال في ينابيع الأنهار والجداول؟
0: سؤال في محله. إن المياه الجوفية التي تتكون منها الينابيع تختلف عن النفط الموجود في باطن الأرض، فهذه الأخيرة توجد في الأعماق البعيدة للأرض، بينما الينابيع المائية تكون غالبا في القشرة القريبة من سطح الأرض، وهي حديثة التكوين تتجمع بفضل غزارة الأمطار وغيرها.

0: غيرها من العوامل المناخية الأخرى.
1: على أي حال يا جمانة، فإن اكتشاف النفط كان حدثا مفصليا في تاريخ الإنسانية، وهو يعد عصب الحياة المدنية.

0: حينما نتأمل بالكائنات الحية الموجودة في الطبيعة، سواء كانت حيوانات أو حشرات أو طيورا، غالبا ما نقف مندهشين أمام ألوانها المنوعة والمزخرفة. ولكن هل سألنا مرة لماذا هذا التنوع في هذه الألوان؟ ولماذا لون الغراب أسود وليس أبيض؟
1: الواقع أن بعض هذه الألوان للحيوانات تشكل مسألة حياة أو موت، فهذه الألوان تساعد الحيوانات على التخفي والحماية والخداع والهروب من أعدائها، على أن وظيفة بعض ألوان الحيوانات تتعدى ذلك، فهي تكون عوامل جذب فيما بينها.
0: فالألوان ميزة وهبها الله سبحانه وتعالى للحيوانات بهدف المحافظة على البقاء داخل محيطها. فالحيوانات التي تعيش في السهول العشبية تكون ألوانها منسقة على شكل خطوط أو بقع أو حلقات تتناسب مع محيطها وطبيعة الحياة البرية التي تعيشها. وهذه الألوان تمكن الحيوان من التخفي وتضليل الحيوانات المفترسة.
1: أما بالنسبة للحيوانات الضارية، فإن ألوانها تساهم في إخفائها عن نظر الطريدة التي تتربص بها. وهناك بعض الحيوانات لها القدرة على تغيير ألوانها لتتآلف مع ما حولها، كالأرنب والحجل والسمور الأبيض ودجاج الأرض وطير الفر وغيرها.
0: ويبدو التكيف واضحا عند الحيوانات القليلة الحركة، فالتمساح مثلا يبقى ساعات متربصا ينتظر فريسته. أما الحيوانات البطيئة التي تعتمد بشكل أساسي على التخالط مع المحيط، فإنها تلجأ إلى تقليد الألوان كالحرباء، كما أن بعض السراطين تغطي نفسها بالوحل فتتقن بذلك تكيفها مع المحيط.
1: وهناك بعض الحيوانات لا تعتمد أسلوب التخفي أو التكيف، فبعضها يتعمد الظهور بمظهر غيره. فمثلا هناك نوع من الأفاعي غير السامة تملك القدرة على تقليد مظهر الأفاعي السامة، كما أن أنواعا من الفراشات التي تجد الطيور لذة في أكلها تقلد مظهر الفراشات التي يعتبر مذاقها مقيتا.
0: وهناك نوع من الذباب لا يجرؤ أي حيوان على مهاجمته بفضل قدرته الفائقة على تقليد الزنبور الشديد الخطورة. لكن ما يبدو غريبا في عالم الحيوانات هو الصلة القائمة بين ألوان الأزهار وبقاء بعض الحيوانات على قيد الحياة، فكيف ذلك؟
1: الواقع يا فؤاد، تحتاج بعض النباتات إلى الحشرات لتأمين عملية اللقاح، كما هي الحال مع النحلات والفراشات التي تساعد في إنجاز هذه المهمة. وهناك بعض الحشرات تجذبها الأزهار ذات الألوان الزاهية، والمعروف أن كثيرا من الحشرات تجد غذائها في الأزهار دون سواها، فالزنابير والنحل مثلا لا تستطيع العيش في محيط خال من الأزهار، ولون الأزهار ضروري للحشرة ويشكل دليلا على وجود الغذاء والرحيق.
0: وهكذا يتبين لنا أن الظواهر الطبيعية التي نلاحظها حولنا ونحار أحيانا في تعليل وجودها لها علاقة وثيقة باستمرار الحياة الطبيعية، ولكل ظاهرة سببها وظروفها، بحيث لو رجعنا إلى سبب وجود هذه الظواهر لأدركنا ضرورة ذلك الوجود على الطبيعة ككل، ولتعرفنا إلى بعض أسرار الحياة وغاية الخالق سبحانه وتعالى في مخلوقاته.
1: تابعوا معنا بعد هذه المحطة الموسيقية
0: الجاحظ شيخ الأدباء وسيد الظرفاء.
1: الإعلان، ما هي وظيفته وكيف تعرف إليه الإنسان؟
0: ماذا تعرف عن الكوكب والنجم والنيزك والشهب؟

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في إطار هذا اللقاء مع لقاء الأنس.
1: الجاحظ من كبار الأدباء الذين عرفتهم حضارتنا الإسلامية والعربية، لمع نجمه في العهد العباسي الأول، وكان من أوائل الأدباء الذين أسسوا وكتبوا في مختلف فنون الأدب العربي. فمن هي هذه الشخصية الكبيرة؟
0: هو عمرو بن بحر بن محبوب المعروف بالجاحظ، ولد في البصرة عام 160 هجرية، ونشأ بها منكبا على الدرس وعلى تعلم علوم عصره.
1: بعد سنوات قليلة رحل إلى بغداد للإقامة فيها، وكانت في ذلك العهد زاهرة بمجالس العلم والأدب. فاستفاد الجاحظ من أجواء هذه الحاضرة العلمية، فأقبل يتنقل بين مجلس علم هنا ومجلس آخر هناك، حتى ذاع اسمه وطار ذكره، فسعى إليه الطلاب والمتعلمون، وتزاحمت على بابه صلات الخلفاء والوزراء.
0: وكان الجاحظ قوي الحفظ، واسع الرواية، سريع البديهة، حلو الفكاهة، لاذع اللسان. وكما هي العادة في أكثر علمائنا وأدبائنا المتأخرين، فإن الجاحظ كان له إلمام ومعرفة بكل علوم عصره، فهو كان أديبا وشاعرا وناقدا ومؤرخا وعالما اجتماعيا وعالما في شؤون الحيوان وشؤون الحياة عموما، وهذا ما نجده في مؤلفاته الكثيرة ومصنفاته المتنوعة التي شملت الكثير من علوم عصره.
1: عد له الباحثون أكثر من 200 كتاب ورسالة، ومن أبرز هذه المؤلفات التي حققت وطبعت أكثر من مرة كتاب الحيوان في 4 مجلدات، كتاب البيان والتبيين، كتاب البخلاء، كتاب سحر البيان، وكتاب المحاسن والأضداد.
0: وقد تميز أسلوب الجاحظ بالنقد والسخرية البارعة والفكاهة والظرافة والميل إلى الإنشاء والاستطراد وعرض الحجج وتفنيدها وسحر البيان وسحر العرض.
1: عام 255 هجرية 869 ميلادية غادر الجاحظ هذه الدنيا، بعدما ترك نتاجا أدبيا وفكريا أغنى مكتبتنا العربية.
0: وقبل ختام حديثنا عن الجاحظ، لا بد من أن نذكر هنا أنه كان شاعرا وله عدة قصائد جميلة، وقد جمع أحد الباحثين له الكثير من هذه القصائد ورتبها في ديوان، ونحن في هذه العجالة سنستمع معا إلى واحدة من قصائد الجاحظ.
1: أقام بدار الخفض راض بحظه، وذو الحرص يسري حيث لا أحد يسري، يظن الرضا بالقسم شيئا مهونا، ودون الرضا كأس أمر من الصبر، أظن غبي القوم أرغد عيشة وأجذل في حال اليسارة والعسر، تمر به الأحداث ترعد مرة وتبرق أخرى بالخطوب وما يدري، سواء على الأيام صاحب حنكة وآخر كاب لا يريش ولا يبري، فلو شاء ربي لم أكن ذا حفيظة طلوبا لغايات المكارم والفخر، خضعت لبعض القوم أرجو نواله وقد كنت لا أعطي الدنية بالقر، فلما رأيت المرء يبذل بشره ويجعل حسن البشر واقية التبر، ربعت على ضلعي وراجعت منزلي فصرت حليفا للدراسة والفكر، وشاورت إخواني فقال حكيمهم عليك الفتى المري ذا الخلق الغمري.

0: في القديم لم يكن أمام الإنسان تنوع في الاختيار في المأكل أو الملبس أو حتى المسكن وسائر احتياجات الحياة، فالأمور كانت في ذلك الزمن محدودة ومحصورة في نطاق ضيق. أما اليوم فإن المنافسة على أشدها بين المنتجين للوصول إلى المستهلك ولإقناعه باختيار سلعة معينة.
1: ومن هنا نشأت فكرة الإعلان كوسيلة دعائية للترويج لسلعة ما أو لأمر ما، قد يكون تجاريا أو تربويا أو حتى سياسيا. فما هو الإعلان؟
0: الإعلان هو وسيلة تستخدمها المؤسسات الصناعية والتجارية لتعريف الناس إلى منتجاتها، أو ربما تستخدمها الهيئات الاجتماعية أو السياسية للترويج لموضوع ما، كما هي الحال في الحملات الانتخابية.
1: وفي الإعلان تستخدم كل وسائل الإعلام كالصحف والملصقات واللافتات والبانوهات الإلكترونية، فضلا عن أجهزة الراديو والسينما والتلفزيون ونحوها. والإعلان ليس حديث العهد، فالرسالة الإعلامية برغم أنواعها المختلفة ظهرت منذ زمن بعيد في روما، وفي التاريخ القديم كانت تعرض في الأسواق لوحات رخامية لإعلام المارة والجمهور عن برامج التمثيليات المسرحية.
0: أما الإعلان بمفهومه المعروف الآن فقد بدأ في عصر النهضة مع تطور التجارة، وأصبح انتشاره سهلا بعد اختراع الطباعة. ففي فرنسا صدرت أول صحيفة كرست صفحاتها كليا للإعلان باسم لا بتيت أفيش، أي الإعلان الصغير، وقد أسست في باريس عام 1735. ثم أخذ الإعلان أهمية كبرى في القرن التاسع عشر بعد الثورة الصناعية، فظهرت الوكالات الإعلانية وبدأ استعمال الوسائل التقنية الجديدة كالتصوير الفوتوغرافي والإشارات واللوحات الإلكترونية والأفلام القصيرة التي تبث عبر الفضائيات لتصل إلى كل العالم.
1: ومع ظهور عصر الأنترنت والكمبيوتر أصبح للإعلان مساحته الرحبة المنفتحة على آفاق جديدة ومدهشة. وقد يعتقد البعض أن الإعلان عمل سهل، هذا إذا نظر إلى الأمر من الخارج. أما الواقع فهو أن كل حملة إعلانية هي نتيجة عمل وجهد مئات من الناس المتخصصين، ولكي تكون عملية الإعلان فعالة يجب تحديد الجمهور الذي تتوجه إليه.
0: واختيار وسيلة الإعلان التي لها تأثير كبير على الجمهور وبعد الانتهاء من اختيار ركيزة الإعلان، يبقى تحديد مضمون الرسالة الواجب إعلانها. فصناع الحملات الإعلانية الكبرى غالبا ما يستعينون بمراكز الإحصاء في عملية توجيه رسائلهم الإعلانية.
1: وثمة أسلوب مهم معتمد في التسويق الإعلاني، وهو الاستعانة ببعض الشخصيات النجومية التي لها فعل التأثير والجاذبية على الجمهور، وقد تكون هذه الشخصيات فنية أو رياضية أو حتى سياسية. وغالبا ما تعرض الوكالات الإعلانية مبالغ خيالية لهذا النجم أو ذاك مقابل القيام ببعض الدعايات الخاصة بسلع ما.
0: والآن وفي هذا العالم الكبير المترامي الأطراف والمتداخل، فإن شركات الإعلان أصبحت شركات متخصصة كبرى تستفيد من كل التطور العلمي المذهل من أجل تقديم خدمات أكثر فعالية وتأثيرا، حتى إن بعض هذه الشركات أصبح مرتبطا بعملية الإنتاج مباشرة، لأن هناك الكثير من الشركات الإنتاجية والصناعية أصبح لديها شركاتها الإعلانية الخاصة بها.

0: ما زلنا معكم ضمن برنامج لقاء الأنس، وقد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة.
1: في هذه المحطة سنتعرف وإياكم إلى بعض الظواهر الكونية الفضائية، الكواكب، النجوم، النيازك والشهب.
0: ما هو الفرق بين الكوكب والنجم؟ الكوكب هو جسم صلب غير مضيء يدور حول نجم ويضاء بالنور المنعكس من النجم أو النجوم. في نظامنا الشمسي هناك 9 كواكب تدور حول النجم الكبير الشمس، وهذه الكواكب 9 التي تسمى الكواكب السيارة هي عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتون، إضافة إلى كوكبنا الأرض. والنجم هو جسم حار غازي ملتهب، وهو يرسل ضوءا وأشكالا أخرى من الطاقة أو النشاط النووي كالأمواج الكهرومغناطيسية. وفي الفضاء هناك ملايين النجوم التي تتلألأ في السماء.
1: ما هو النيزك؟ النيزك هو كوكب صغير جدا، وقد رصد أكثر من 2000 نيزك في النظام الشمسي، أكبرها سيريس وهي تدور حول الشمس. يختلف النيزك عن الكوكب في شكله غير المنتظم، أي أنه قد يكون أقل كروية من الكواكب الأخرى، ويحتمل العلماء أن يكون هناك أكثر من 2 مليون نيزك غير معروفة.
0: ماذا يقصد العلماء بالمذنب؟ المذنب هو عبارة عن كتلة ضوئية ضخمة، وهو يندفع في الفلك حول الشمس، يتكون من الغازات والغبار الضوئي الكثيف. وأشهر المذنبات هو مذنب هالي، سجل ظهوره أول مرة قريبا من الأرض عام 240 قبل الميلاد، وهو يظهر في سمائنا أثناء رحلته حول الشمس كل 76 عاما. وآخر مرة ظهر فيها كانت عام 1986، وقد تمكن العلماء من رؤيته دون مساعدة التلسكوب.
1: ما هو النجم الساقط أو الشهاب؟ الشهاب هو قطعة مكعبة من جسم فضائي تسقط في الفضاء، وعندما تدخل الغلاف الجوي تواجه احتكاكا شديدا ما يؤدي إلى انبعاث حرارة متوهجة. ونادرا ما تصل الشهب إلى الأرض، فهي تحترق وتتلاشى إلى ذرات وغبار دقيق، ويسقط في الغلاف الجوي للأرض كل يوم حوالي 25 مليون شهاب.

0: أصدقائنا المستمعين، هذا كل ما في جعبتنا لهذا الأسبوع.
1: ملتقانا بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل، فإلى موعد آخر مع برنامج
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج عريض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي.

0: بسم الله جل جلاله والحمد لله عمن واله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات. حديثنا اليوم مستمعينا الأعزاء عن قامة عظيمة في تاريخ التلاوة القرآنية، ألا وهو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مقامات وحكايات، ونحكي على ملك التلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ولد سنة 27 و900 ألف في قرية المراعزة بمحافظة قنا في صعيد مصر. ملي كان صغير الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أظهر موهبة نادرة في الحفظ وفي التجويد، حيث أصبح واحدا من أبرز أعلام التلاوة في القرن العشرين. لقب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصوت

0: وحاز إعجاب الملايين حول العالم بفضل صوته العذب وأسلوبه المميز في توظيف المقامات الموسيقية لإيصال معاني القرآن الكريم بأبهى صورة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الأعزاء، شيخ عبد الباسط عبد الصمد عنده جماليات في صوته وإتقان أيضا للمقامات، ويعتبر مقام البيات أحد المقامات الرئيسية التي استخدمها شيخ عبد الباسط عبد الصمد ببراعة، وتميز بهذا المقام، وأيضا كان يتلو به في بداية أو في افتتاح سوره، لأن هذا المقام مقام البيات يتميز بجماله البسيط وبسهولة تأثيره على القلب. فغالبا ما كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يبدأ تلاوته به، لأنه يوحي بالسكينة، يوحي بالوقار، ومقام عظيم مقام البيات. عندما نقرأ به القرآن يعطيه هيبة ووقار وخشوع. فكان يقرأ مثلا سورة الفاتحة، يفتتح الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بهذا المقام مقام البيات. لماذا؟ ليشد انتباه المستمعين وينقلهم إلى أجواء من الخشوع والتدبر. فاصل ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.
2: بسم الله

Oh, dear.

رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء ونحكيه على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد صوت مكة وملك المقامات. أيضا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان يستعمل مقام البيات عند افتتاحه في التلاوة والتي يقرأ بها سورة الفاتحة، وكان أيضا يستعمل مقام الحجاز اللي هو مقام يلامس الروح مباشرة ويستخدم للتعبير عن الخشية والرهبة والعظمة، عظمة الله جل جلاله وعم نواله. وأيضا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان يوظف ببراعة مقام الحجاز في الآيات التي تتحدث عن الجنة، الآيات التي تتحدث عن النار، الشيء اللي جعل المستمع يعيش التجربة وكأنه يرى المشهد أمامه، خاصة عند تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لسورة قاف حيث يظهر مقام الحجاز بشكل مؤثر في التلاوة امتاعه، وخاصة حين يصل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إلى قول الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.

رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء في مقامات وحكايات، ونحكيه عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ومن المقامات التي ابدع فيها الشيخ عبد الباسط اضافه الى مقام الحجاز ومقام البيات، نلقاه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ابدع في مقام السيكا الذي يستخدم غالبا للتعبير عن التضرع والتعبير على الدعاء، وايضا يستعملوه المشايخ في ختم التلاوات، فكان يختم به. كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يبدا مقام البيات ويختم بمقام السيكا. وكان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يستعمل مقام السيكا كما قلنا في ختم التلاوات، وأيضا عندما يدعو بدعاء القنوت أو يتلو الآيات الختامية التي تحمل الرجاء. كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يختار السيكا ليضفي إحساسا عميقا بالخشوع والتقرب إلى الله. نسمع تلاوة خواتيم سورة الحشر ورجعين مكملين معكم مستمعينا الأعزاء، فابقوا معنا. بسم الله.

0: العظيم.
1: رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في مقامات وحكايات، ونحكيه على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ومن أعظم ما ميز الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هي قدرته الفريدة على الانتقال السلس بين المقامات. هذا الانتقال لم يكن مجرد تغيير نغمي، بل كان أداة تعبيرية تعزز المعاني القرآنية. فمثلا في تلاوته لسورة يوسف يبدأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمقام الرست ليتناسب مع سرد القصة، ثم ينتقل إلى مقام النهوند في المشاهد العاطفية مثل لقاء سيدنا يعقوب عليه السلام بسيدنا يوسف عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، مما يجعل المستمع يعيش كل تفاصيل القصة بأحاسيسها المختلفة. بسم

أعزائكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات ونحكيه على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد واستعمال البديع للمقامات سواء كان ذلك مقام البيات ولا مقام الحجاز ولا مقام السيكا أيضا الانتقال من مقام إلى مقام هذه كانت أعظم ميزة ميزت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد واستعماله أيضا لمقام الرست وصف الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بالصوت الذهبي و بصوت مكة وكان تأثير صوته تأثير كبير على المستمعين ولقد وصف الكثير من المستمعين صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بأنه أشبه ببلسم للقلوب وهناك قصص عديدة عن أشخاص تأثروا بتلاوات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مثال نحكي لكم على أحد المستشرقين وقت اللي أسلم عند سماعي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو سورة مريم كما قال عنه الشيخ الشعراوي رحمهم الله جميعا عبد الباسط عبد الصمد كان قارئا يجعل آيات القرآن كأنها نزلت للتو بصوته الحي والملهم. نؤكد أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لم يكن مجرد قارئ بل كان مدرسة في الأداء القرآني تعلم منه أجيال من القراء تعلموا من مدرسة عبد الباسط عبد الصمد ومن صوته اللي لا يزال حيا في قلوب الملايين في العالم الإسلامي والعربي ومقاماته تحمل لنا معاني سامية تجعلنا نتدبر القرآن الكريم بشكل أعمق.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، وصلنا لختام الحصة، وفي الختام ندعوكم مستمعينا الأعزاء للاستماع إلى مزيد من تلاوات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، واكتشاف الجماليات متاع صوته، وأيضا حسن وبديع استخدامه للمقامات التي كان يوظفها أحسن توظيف بإبداع وبجمال لا يضاهيه جمال. نلقاكم مستمعينا الأعزاء في حلقة قادمة من برنامج مقامات وحكايات.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. رواه الطبري وأحمد والبزار. يتسم هدي رسول الله كما أوردنا ذلك عليه الصلاة والسلام بالشمول والإحاطة لكل جوانب النشاط الإنساني، لا سيما ما يتعلق بجانب السلوك والمعاملات التي اصطلح عليها بالأخلاق، والتي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاية من بعثته للناس نبيا ورسولا وهاديا إلى الصراط المستقيم وسراجا منيرا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا ينبغي الاقتصار في الأخلاق على الجوانب الشكلية، بل لابد من أخلها في معناها الشامل لكل التصرفات، ليس فقط الظاهرة بل حتى تلك التي يعلمها من الناس الله تبارك وتعالى ولا تخفى عليه خافية. وللإسلام نظرية متكاملة للأخلاق في الوفاء لها والتطابق معها وتجسيمها في حيز الواقع عين الصلاح والفلاح وتحقيق مرضاة الله ونيل درجة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: هل أدلكم على أقربكم مني مجالسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هؤلاء هم أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فرضت العبادات إلا للوصول بالقائم بها إلى درجة الاستقامة. وقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية يعمل بها، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي سورة الفاتحة التي لا تصح الركعة دون قراءتها يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عليه الصلاة والسلام، فإن المؤمن يدعو ربه بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. وقد كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة لأمته، أدبه ربه فأحسن تأديبه وقال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. أمر الله عباده المؤمنين باتباعه، ليس فقط في أداء الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي أداء مناسك الحج خذوا عني مناسككم، لأنه أسوة في كل شيء، أسوة حسنة ليس في العبادات فقط، ولكن أسوة في كل شيء وفي كل خلق رفيع كريم وفي كل تصرفاته وفي كل أحواله. واجب ذلك على المؤمنين إذا كانوا يريدون، كما قال الله تبارك وتعالى، أو كما يدعون: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا الحديث الشريف الذي أورده ابن أبي الدنيا في كتابه قضاء الحوائج يعلم المسلم خلقا من خلق الاعتراف بالجميل لأصحاب الجميل، ذلك أن الإسلام يعبى على المسلم نكران الجميل، ويعبى عليه الجحود، ويعبى عليه اللؤم، ويدعوه إلى مقابلة المعروف بالشكر. والشكر على المعروف درجات، وقد عدت العبادة التي فرضها الله على عباده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عدت ضربا من ضروب الشكر لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، رغم أنه سبحانه وتعالى غني عن عباده لا تنفعه طاعاتهم كما لا تضره إساءاتهم، ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى لا يحب من عباده الكفر بكل أنواعه وعلوانه، بداية بالكفر به خالقا بارئا مصورا منعما، واتخاذ إله سواه ومعه مما هو من قبيل الشرك والكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يكره لعباده الكفر بنعم الله التي تترى التي تتوالى والتي هي في الإنسان وفي كل ما يحيط به
وفي سبيل أن تدوم على المؤمن نعم الله عليه، وجب عليه أن يشكر مسبغ هذه النعم عليه، والتي لا يستطيع أن يحصيها أو يعدها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ولذلك عد العجز عن شكره سبحانه وتعالى، والاعتراف بذلك العجز نوعا من أنواع الشكر. كذلك على المؤمن أن يشكر كل من أنعم عليه وأسدى إليه معروفا. وممن ينبغي على المؤمن أن يشكره على ما أجر الله على يديه للمؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر رسول الله، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، النصيحة لرسوله تكون باتباعه وبالإكثار من الصلاة عليه وبمحبته أكثر من المال والولد والنفس التي بين الجنبين، من المال والولد والوالد والنفس التي بين الجنبين. وممن أوصى الله تبارك وتعالى بشكرهما الوالدين، فقال جل من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. تعددت الآيات والأحاديث الداعية إلى حسن معاشرة الأبوين وشكرهما وبذل الجهد في رد بعض جميلهما. واعتبر الإسلام حقوق الوالدين ونكران جميلهما من أكبر الكبائر. وهكذا فإن الإسلام وبالتدرج دعا المسلمين إلى شكر الناس على ما يقدمونه من معروف وعدم نكران ذلك ونسيانه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا والذي يرويه النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لا يشكر الكثير. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يربي المسلمين على الاعتراف بالجميل لكل من يقدم لهم معروفا، مهما كان هذا المعروف ومهما كان هذا الجميل. ذلك أن اللؤم والتنكر ليس من خلق المسلم، فلا ينبغي للمسلمين أن ينسوا الفضل بينهم. فمن يقدر على إسداء معروف وتقديم خدمة ينبغي عليه أن لا يتأخر عن فعل ذلك، ففي ذلك دوام لذلك الخير بين يديه. الله الذي وهبه ذلك الخير ينظر ماذا يفعل به عبده، فإذا سخره لخدمة عباده أبقاه الله بين يديه، فإذا بخل بذلك فإن الله يحوله إلى غيره. ثم إن فاعل المعروف ينبغي عليه أن يفعل ذلك المعروف ابتغاء للأجر والثواب من عند الله، حتى لا يحبط عمله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى إذا تنكر من أسدي إليه ذلك المعروف فإن الجزاء على ذلك المعروف لن يضيع، إن الله لا يضيع أجر المحسنين وأجر من أحسن عملا. واجب على من أسدي إليه معروف أن يشكر من قام بذلك المعروف، فذلك من تمام الشكر لله، شكر الله المنعم الأول. فالمؤمن يشكر ربه أولا ثم يشكر من أسدى ذلك المعروف إليه من عباد الله. والمكافأة على المعروف إذا لم يستطع الإنسان فلا أقل من أن يدعو لصاحبها بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا وموسيقى.

نتواصل في حلقة اليوم مع الصنوبر الحلبي الذي يشير إلى قدوم الربيع إذ يقول: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النوروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما، يفتحه برد الندى فكأنما يبث حديث بينهن مكتما.

هذه الأبيات كأنما تتحسس حالة الشعور بقدوم الربيع عند الأزهار والنبات، فالربيع حلة الطبيعة الخضراء.

أشرنا فيما سبق إلى الريحان أو الآس، وهو شجرة الشعراء، رمز للنصر والحب والسعادة عند قدماء اليونان. تصنع منه الأكاليل والبخور والماء المعطر، ويوجد الآس بكورسيكا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو من الرياحين النادرة، ويوجد منه في روضيات السنوبري، وهو من أشجار الروضيات. ويواصل السنوبري في قصيدته إذ يقول:

إذا كان في الصيف ريحان وفاكهة فالأرض مستوقد والجو تنور، وإن يكن في الخريف النخل مختلفا فالأرض عريانة والجو مقرور. ما الدهر إلا للربيع المستنير، إذا أتى الربيع أتاك النور والنور. فالأرض ياقوتة والجو لؤلؤة والنبت فيروزج والماء باللور. هذا البنفسج هذا الياسمين وذا النسرين قد قرنا فالحسن مشهور. تظل تنثر فيه السحب لؤلؤها فالأرض ضاحكة والطير مسرور. حيث التفت فقمري وفاختة يغنيان وشفتين وزرزور. إذا الهزاران صوت فيه صوتا فهما بحسن صوتهما عود وتنبور. تطيب فيه الصحارى للمقيم بها كما تطيب له في غيره الدور.

في الحديقة الغناء تتعايش الأزهار في تباه ومنافسة، أما البيان في وصفها فهو إحساس بذلك، على أن عطر النبات أو نبات العطر هو من تراث الحضارات التي ميزت أشكالا من النبات المزهر لما له من خصوصيات كالرائحة الذكية وجمال المنظر والألوان والفوائد العلاجية والعطرية والتجميلية. ويستخرج ماء الزهر من أجود أنواع النباتات لغرض استعمالها في صنع العطور والحلوى، وكذلك في المناسبات الدينية والاحتفالية. ومهما تعددت أسماء الأزهار فهي أجمل نباتات الطبيعة. ومما يلفت الانتباه هو أن مواقيت أزهارها يعتبر ضمن الفترات المهمة في حياتها، فهذه الأزهار تملك رائحة جذابة فتميل الحشرات إليها لتقوم بنقل التلاقيح بينها، وليست الحشرات وحدها هي التي تقوم بالتلقيح، بل هناك الطيور والحيوانات والرياح.

هناك زهرة نادرة تسمى ثاقبة الثلج التي سنذكرها لاحقا، وهي من الأزهار التي يتم تلقيحها بواسطة الرياح، فهي تشبه زهرة الياسمين، النبات العطري المتداول، وهو كما أشرنا إلى ذلك بستاني وبري، وهو على ثلاثة أصناف: أبيض وأصفر وأسود، وأكثره الأبيض ذو الأربع أو الخمس ورقات. ومثل ما ذكرنا سابقا فهو يكثر بجنوب فرنسا وبلاد المغرب العربي.

تنبت بالأراضي التونسية باقات من الأزهار المختلفة الأشكال والألوان من نرجس وورد وقرنفل وياسمين، وهناك أشجار عطرة مثل مسك الليل والنارنج الذي تستخرج منه الزيوت المستعملة في شتى أنواع العطور والحلويات ومواد التجميل. ومن أفضل أنواع الزيوت النباتية وماء الزهر تلك التي تستخرج من زهر النسري ليغلانتين أو النسرين. ذكر زهر النسري في الأساطير القديمة على أنه زهر يقي من الحسد، إذ تعلق الزهرة عند أبواب البيوت لوقاية أهلها من السحر والمرض، كما توضع نبات النسري في الجيب للوقاية من آلام الأسنان. أما في أوروبا فيستعمل قديما كقلادة للأطفال، كتعويذة تقيهم من الأمراض. وفي تونس يكثر زهر النسري بزغوان، وفي بعض الجهات الأخرى كالوطن القبلي وجبل الشعنبي وجبل برجو وكسرى ومكثر. وللنسري ثمار أحمر اللون في شكل حبات صغيرة حمراء تستعمل كمربى، وكذلك في أنواع الحساء والقهوة والشاي.

تصبح زهرة النسر خلال النصف الثاني من شهر ماي من كل سنة نجمة مدينة زغوان، تجلب الاهتمام إليها وتؤثر بعمق في مجرى الحياة اليومية للأهالي. فالزغواني مولع بزهرة النسر، وهو حريص على رعايتها والمحافظة عليها باعتبارها رمزا لتقاليد زراعية دأب على ممارستها منذ القرن السابع عشر، تاريخ إدخال زراعة هذه النبتة إلى المدينة من طرف الموريسكيين القادمين من الأندلس. وتفرض زهرة النسر خلال هذه الفترة على المزارعين وعائلاتهم الاستيقاظ مبكرا كل يوم لقطف زهور النسر الحساسة التي تفقد قيمتها بمجرد تعرضها لحرارة الشمس، وتتم عملية تقطير الزهرة في جو احتفالي مباشرة إثر قطفها. وقد أحدثت بعض النساء وحدات تقليدية لتقطير النسر بمنازلهن وبيع مائه أو استغلاله في صنع بعض الحلويات. وتحرص المرأة الزغوانية على تخزين ماء النسر لاستغلاله على امتداد السنة، ويقدم خلال الأعراس بالمدينة محلى بالسكر ومسحوبا بكعك الورقة المعطر بشذا هذه النبتة. ويتبادل أهالي زغوان خلال هذه الفترة زهور النسر كتعبير عن صداقة متينة، كما يترشف الزغوان قهوته ممزوجة بعطر النسر. ويعتقد أهالي المدينة أن زهرة النسر زغوانية الموطن وأنها أفضل زهور العالم على الإطلاق. ويحتفل أهالي المدينة خلال شهر ماي من كل سنة بزهرتهم في إطار مهرجان النسر. ويذكر المؤرخون أن الموريسكيين الذين غادروا إسبانيا حملوا معهم ما خف وزنه وارتفع ثمنه، فأتوا زغوان ومعهم الذهب والحلي والنسر، وهو ما يؤكد قيمة هذه النبتة.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: صباحكم بكل خير وبركة، يومكم أهلا بكم وسمعينا في هذا المواد الإخبارية. أفاد مدير الميناء التجاري بجرجيس أنيس الزناد أن عددا من المشاريع في مجال البنية التحتية أنجزت بالميناء، فضلا عن توفير التجهيزات للتسريع في الإجراءات الديوانية وتثبيت خط الحاويات. خصص اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. بلغت نسبة النجاح في امتحان البكالوريا في دورتيه الرئيسية والمراقبة 50.72% وفق وزارة التربية. دوليا استشهد أمس 6 أشخاص بنيران الاحتلال الصهيوني في عدة مناطق في قطاع غزة، فيما أفادت مصادر صحفية في غزة بنجاة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إثر استهداف مركبة غرب مدينة غزة. قال مسؤول أمريكي أن إطار عمل الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة سيتحول قريبا إلى مباحثات فنية في روما، وأفاد بأن المناطق التجريبية التي اتفق الجانبان اللبناني والصهيوني عليها ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجري تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها والقضية بانسحاب الجيش الصهيوني من هذه المناطق في لبنان. قال مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران وأن المحادثات الفنية مستمرة بين الجانبين. انتهى الموجز. آسيا بعد قليل في ورد صباح.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: الصباح مع آسيا البرهومي.
1: حضرت المستمعات والمستمعين في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام وطمأنينة، وأهلا بكم على موجات إذاعة تطاوين في باقة ورود الصباح لهذا الجمعة 10 من شهر جويلية 2026 ميلادي، الأسبوع رقم 27 من هذه السنة، واليوم رقم 191 الموافق لل 25 من شهر محرم 1448 للهجرة، حيث سجلنا شروق هذا اليوم في 5:15 بينما يحل الغروب في 7:32 ويؤذن لصلوات هذا الجمعة بعد الصبح في 3:35، عصر هذا اليوم في 4:06، المغرب في 7:34 والعشاء في 9:12. نهاركم طيب، نهاركم زين.

0: النعمة بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد أن أحييتنا حتى بلغنا هذا الصباح. ربي اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وبركة، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، وأوسع علينا من فضلك، وارزقنا رزقا طيبا مباركا وفرحة تضيء القلوب وبشائر جميلة تأتي من حيث لا تحتسب. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وأنت خير الحافظين. فأحفظنا بحفظك وأحطنا بعنايتك، واجعل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا والابتسامة لا تفارق وجوهنا والسعادة تملأ بيوتنا. اللهم سخر لنا في هذا اليوم من الخير ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا ما تعلم أنه شر لنا، واختر لنا ولا تخيرنا، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم افتح لنا أبواب البركة والتيسير والفلاح والنجاح، واسترنا بسترك الجميل ولا تحوجنا إلى أحد سواك. اللهم اجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، واكتب لنا فيه من الخير أوفره، ومن الرزق أطيبه، ومن التوافق أكمله، ومن الطمأنينة أوسعها، وبلغنا ما نتمنى برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: للناس اللي صحيوا من نومهم وطلعوا بتليفوناتهم وشافوا ما حدا مصبح عليهم، انتو لك انا بصبح عليكم.
3: ورود الصباح مع اسيا البرهومي.
4: هاركزين هاركزين هاركزين.

صباحكم زين مستمعينا في كل مكان أينما أنتم في التقاط موجة إذاعة تطاوين. هذا الصباح سعيد، هذا الصباح الجديد في ورود الجمعة. يرافقني اليوم في هندسة الصوت من أمام كونسولات استوديو نجيب الخطاب الزميل رشيد بوزاخر، طبعا مع التحية إلى كل الزملاء الذين يلتحقون بنا تباعا وفي وحدة الإنتاج والأعداد والبرمجة الإذاعية مع التوقيت الإداري كسائر الإدارات. لكم تحية آسيا من أمام الميكروفون، وطبعا التحية بالجملة نزفها بشرا ووردا وعطرا هذا الصباح إلى كل مستمعينا، خاصة منهم أقول دائما المستيقظين باكرا، اللي يفيق بكري في كل نهار في كل صباح عنده فرصة حقيقة فارقة وذهبية وفريدة بأن يستنشق أكسجين الصباح الصافي النقي وهواء الصباح ونسيم العليل، ويعني يشحن كل ما بيسعه من موجات إيجابية صباحية طرية ندية، طبعا تجعل بداية النهار موفقة وبداية يعني يسيرة تيسر بقية الأعمال، وكما نقولوا على على على الصباح، يعني النهار من صباحه. في مثل هذا الوقت أيضا لهؤلاء نقدم فكرة موجزة وأولية عن أحوال الطقس وخاصة عن درجات الحرارة لهذا اليوم صباحنا. نبدأ بتطاوين صباح هذا الجمعة، السماء صبحت صافية والحمد لله، الحرارة في حدود دنيا 28 درجة، في حدود قصوى 41 درجة، ثم مدنين كيف كيف تقريبا نفس درجة الحرارة، نفس المراوحة بين 28 و 42 درجة، والسماء صافية ذات الشأن بالنسبة لجابس مع اختلاف طفيف، حيث تتراوح الحرارة بين 29 و 37 درجة، وتبقى السماء صافية دائما في اتجاه العاصمة، لأنه أكثر حركية ربما على خطوط الجنوب الشرقي في اتجاه العاصمة تونس. الجمعة صباحا تتراوح الحرارة بين 25 و 36 درجة، والسماء صافية تقريبا في أغلب مناطق الجمهورية، حتى على المستوى يعني المناطق الداخلية تقريبا نفس الشيء بالنسبة لدرجات الحرارة. نمشي المناطق المتوقع أكثر ربما حرارة في توزر في حدود قصوى 43 درجة تقريبا، هذه أكثر درجات حرارة مسجلة هذا الصباح، طبعا مع ترقب وانتظار، وهو طبيعي أنه تتغير من هنا حتى الظهر، وإحنا نواكب معكم عوامل الطقس تباعا في هذه الباقة الصباحية. في وقفات ومضات سريعة كل ساعة لن يكون الموعد القاركي، مستنستو ديما في الساعة الثالثة مباشرة من المعهد القومي للوطني للرصد الجوي، وهكاك نطمانه لأنه فما حديث على ارتفاع درجة الحرارة الأيام التالية بداية من اليوم، وهذا طبعا يخلينا نأخذ احتياطاتنا على بكري، وإحنا توقيا لذلك لابد أن نكون ديما جاهزين ونأخذ احتياطاتنا، وإن شاء الله سلاما على الجميع، وإن شاء الله يعني الناس الكل تكون في أحسن حال وفي أحسن الظروف، ويقينا الشمس الحارقة والحرارة القصوى. رشيد تشير ساعة الأستوديو إلى دقيقة 19 بعد السادسة صباحا، ومناسب أن نجدد التحية إلى مستمعين ممن التحقوا بنا، ونذكر أنكم على موجة إذاعة تطاوين في باقة ورود الجمعة.

0: كل اللي سمعت وأسميهم من أصوات فنية رائعة ورائقة إن شاء الله مش تسمعهم في وقت صباح الجمعة من أسبوع إلى آخر. ونحن ننتقي أحلى معنا من الورود, ورود الفن والغناء والطرب والموسيقى والكلمات خاصة والمعنى أيضا لمستمعينا, لأننا نعرف تماما الذوق الراقي لمستمعينا, ولأننا نحترمه جيدا, ولأننا طبعا نستمتع معكم بمثل هذه الألوان الرائعة. فصباحكم سعيد مع كل هذه الأصوات وكل الأصوات التي ستسمعونها هذا الصباح 24 دقيقة بعد السادسة صباحا, والموعد في مثل هذا اليوم مع فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم,
2: كيما اليوم.
0: كيما اليوم 10 جويلية. احنا اخترنا في وقت الجمعة انه نبعد شوية على ربما الشكل التقليدي, انه نسرد مجموعة من الاحداث واهم الوفيات والولادات في التاريخ هذا لغير ذلك. واخترنا او شفنا انه نختار حدث معين من هذه الاحداث اللي نشوفه انه كمعلومة مهمة كفائدة اعلامية به انه نتذكروها وانه نستحضروها ونحطوها في بالنا وتكون عنا يعني, وتحصل الافادة حتى الركز ربما الانتباه على شيء محدد. فعلى هذاك اليوم اخترت أنه يكون الحدث في علاقة بهذا اليوم كيما اليوم 10 جويليا من العام 1962. مش نرجع بكم العام 1962 وين نجحت وكالة نازا الفضائية في إطلاق أول قمر صناعي تجريبي للاتصالات الدولية في العالم اللي اسمه تيليستار 1, واللي وصل المدار وحول الأرض واستمر في العمل حتى شهر فيفي 1963. أنت تقريبا عام ناقص شوية تماما. من بعد أطلق تيليستار 2 في ماي 1963, يعني بعد التجربة الأولى. البناء بتاع تيليستار 1 في وقع في شركة معامل بالتعاون مع طبعا مجموعة من البلدان الأوروبية في الوقت هذاك, كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا, ونقل من خلاله عدد من القنوات المصورة عبر المحيط الأطلسي. وفي أوت من نفس العام أصبح تيليستار 1 قمر صناعي يقوم بمزامنة الوقت بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ثم في أكتوبر يعني بعد شهرين تقريبا أصبح أول قمر صناعي يرسل البيانات بين جهازي كمبيوتر, واحد منهم في نيويورك والآخر في فرنسا. يعني هذه أول تقريبا عمليات بث فضائية تصير في العالم. ثم في مع إطلاق تيليستار 2 تضرر الوان من المستويات العالية تاع الإشعاع اللي حاصل عن معناها نتيجة الاختبارات النووية على ارتفاعات عالية اللي عملتها أمريكا والاتحاد السوفيتي في عام 1962, وخرج على الخدمة في نوفمبر 62, يعني تقريبا بعد 4 شهور من إطلاقه. ثم تعاود تشغيله في جان في 63, لكن فشلت المحاولات. وبعدها تم إطلاق تيليستار 2 في ماي كما حدثكم بعد تزويد القمر الجديد بترانزستور يقاوم الإشعاع, ووقع إطلاقه على ارتفاع أعلى لتقليل مقدار الوقت اللي يتعرض فيه للإشعاع الناجم على التفجيرات النووية. ونعرف الفترة هذيك وما شهدته من أحداث كما هكا. واستمر التيليستار 2 في العمل لمدة عامين, يعني أطول شوية كان العمر متاعه. والتجربة هذه كانت مهدة أقمار تيليستار الطريق لإطلاق أول قمر صناعي تجاري متزامن مع الأرض, واللي هو إنتلسات 1 عام 1965. هكا عندكم معلومة حلوة خفيفة ونجم نحتفظ بها في أذهاننا, وهي مهمة أيضا في مسار البث التلفزيوني الفضائي.

28 دقيقة بعد السادسة وإحنا مواصلين في ورود الصباح اليوم الجمعة. مازلنا بعد في الباقة الأولى، عنا ثلاث باقات أو ثلاث وردات. في الوردة الأولى اللي رتبها ووظفها معايا اليوم زميلي رشيد بوزاخر، مع التحية لكل مستمعينا من الملتحقين بنا في الاستماع وإلى كل من عد الموجة الراديو كما يلزم على إذاعة تطاوين.

الذهنية، الصحة النفسية، الصحة العصبية. اليوم باتت واحدة من مرتكزات الصحة العامة، ما عادش طرف، ما عادش مسألة ثانوية، ما عادش تابو زيادة، ما عادش حاجة تخوف. فكيما نهتموا بيه

يتقلقنا. وساعات الحلول تكون في حويجات بسيطة برشا ما تتكلفش ياسر إذا كان نكونوا مطلعين وإذا كان نحاولوا نقراه. والمهم جدا هذاك علاش ديما نركزوا احنا على أهمية القراءة، أهمية الواحد أنه يطلع، أنه يتصفح الكتاب الورقي، أنه يكون منفتح على العالم. في الإطار هذا حبيت نفيدكم أنا بخلاصة لدراسة علمية نشوفها أنها مهمة اللي تنجم تبدل لكم وجهة رأي، تنجم تخليكم معناها ترجعوا لعادة حلوة اللي نتصور الناس كل دخلت عليها واللي تبخل، اللي هي الكتابة باليد. اليوم وليت وسائل تكنولوجيا وخاصة الهاتف اللي احنا نتعاملوا معه كل يوم خلينا نكتبوا بصوابعنا بيدينا، إلى درجة ساعات نحسوا بالإرهاق على مستوى أصابع اليد معناها اللي نكتبوا بها سواء كانت يمين ولا يسار، هذا فضلا على الإرهاق اللي يصير في حاسة البصر وفي معناها وفي التركيز متاعنا والتشويش لغاية ذلك. وقت اللي هي بسيطة برشا، واليوم الشعوب المتقدمة واللي تثق في مراكز البحث متاعها وفي علماءها وهي مطلعة ومواكبة ومحينة معطياتها، اليوم ولا ترجع بشوي بشوية للوسائل الطبيعية البدائية العادية، وأعني بذلك الكتابة باليد. علاش خطر الدراسة هذية واللي هي دراسة موثوقة، بعد نقول لكم علاش، تخلي الدماغ يختم بعمق. يعني الكتابة على لوحة المفاتيح، على الكلافيي، على التليفون، على غيره، ما تخليش الدماغ يبذل جهد كبير، معناتها يبذل جهد أقل، تك تك تك، حتى ساعات بولي آلية، معناها الأصابع ما نعرفوش عليهم وين يمشي. وفي حين معناها هذا ما يعنيش أنه الكتابة على لوحة المفاتيح راهي ما عندهاش فايدة، وإلا ديما هي معناها سيئة إلى غير ذلك. صحيح هي تكسب الوقت وسريعة ودقيقة أكثر وتربحنا برشا حوايج وأوضح ربما لغير ذلك، ولكن في الدراسة هذه منها تتعلق بمهام معينة مثل التعلم، تدوين الملاحظات، اكتساب المعرفة. الكتابة الرقمية نجم تكون مفيدة، ولكن الكتابة اليدوية، كتابة الليت، أكثر أهمية كان تعرفوا مليح. ومن المفيد جدا أنه تاخذوا الورق القلم تمسكوه وترجع لك القلم هذاك وتكتبوا، حتى إذا كان مش أنتم تخلوا صغيراتكم يستانسوا بالقلم. وكاحنا لاحظنا حتى الأطفال في المدارس ولو يبخلوا وبطيئين في الكتابة وعندهم مشكلة وخطوطهم خايبة إلى غير ذلك. علاش خاطر ساعات الطريق البطيء اللي يمشي وحيدة في الواقع هو أسرع من غير ما نشعره، أسرع بش نوصله المستوى فهم أعمق وتعلم يدوم أطول، لأنه اللي همنا لهني هو الديمومة. الخلاصة هذه وصلت لها عالمة الأعصاب النرويجية أودري فان ديمير اللي عديت 20 عام بش تثبت المسألة هذه. نشوف كدش ضيعت من وقتها من عمرها ومن جهدها بش تثبت أنه الكتابة باليد تغير الدماغ البشري بطريقة ما تنجمش الكتابة على لوحة المفاتيح ولا على أي محمل آخر إنها تحققها معناها. ولكن الناس ما تهتمش، الناس ما تقراش، ما تطلعش، فالتجربة كانت بسيطة. الباحثة هذه جندت 36 طالب جامعي، كل واحد منهم ارتدى غطاء مزود 256 مستشعر باش تسجل النشاط الكهربائي للدماغ، وظهرت كلمات على الشاشة أمامهم كلمة بعد الأخرى. في بعض المحاولات طلب من التلامذة كتابة الكلمة يدويا باستخدام قلم رقمي على شاشة تعمل باللمس، وفي محاولات أخرى طلب منهم كتابة الكلمة نفسها باستخدام لوحة المفاتيح. في ثواني الخمس اللي بقات فيها الكلمة معروضة على الشاشة معناها سجلت الباحثة ومجموعة الباحثين كل استجابة عصبية تحدث في الدماغ، لكن الفريق ركز على جانب كانوا يتجهلوه لسنوات، وهو كيفاش تتواصل بالأحرى مناطق الدماغ المختلفة مع بعضها أثناء أداء المهمة. وهنا كانت النتيجة المذهلة اللي زبدة متاحة حكيت لكم عليها، واللي هي أهمية الكتابة بالإيد. بما يعني أنه وقت اللي كتبوا تلامذة الكلمات بيديهم نصت مناطق واسعة في الدماغ

في نفس الوقت المناطق المسؤولة على الذاكرة بدأت تخدم، دمج المعلومات الحسية، ترميز المعلومات الجديدة مع بعضها ضمن شبكة مترابطة، من بعد امتدت عبر القشرة الدماغية بأكملها، وكان الدماغ كله معناها في حالة نشيطة وفي حالة تنسيق. بينما لما تكتب معناها نفس الشيء على لوحة المفاتيح، النمط هذايا تقريبا اختفى كليا، وهدات مناطق الدماغ واختفت الروابط العصبية اللي كانت تنشط قبل لحظات، وهذا في التسجيل اللي قاموا به معناها ونفسه هما قاموا على نفس العينة، حتى تكون الاختلافات. ولهنا تبين السبب أنه يكمن في هالموضوع ذي، واللي هي الكتابة بالإيد ماهيش حركة واحدة، ولكنها مجموعة من الحركات، سلسلة من الحركات الدقيقة اللي فيها تنسيق كبير بين العين والإيد. كل حرف عنده شكل مختلف، يجبر الدماغ في كل مرة على حل مشكلة مكانية جديدة. وفي الكتابة معنى أثناء الكتابة تخدم الأصابع، المعصم، العين، المناطق المسؤولة على الإدراك المكاني في الدماغ في نفس الوقت باش تنتج الحرف اللي بعده. إذن أرجعوا أكتبوا بيديكم، حاولوا تكتبوا كل شيء تذكروه، حاولوا تكتبوا الحاجات الحلوة اللي تحبوا ما تنسوهاش، تكتبوا الكلمات الحلوة اللي تحبوا تبعثوها لغيركم، تكتبوا المشاعر الجميلة اللي تحبوا تبثوها للناس اللي تحبوها، تكتبوا أفكاركم الواعدة، تكتبوا لبنات مشاريعكم اللي تحلموا بها، تكتبوا أهدافكم اليومية، تكتبوا الأشياء الجميلة. هذا المهم. نحن نكتب الصباح السعيد على موجات إذاعة تطاوين، باليد، بالكلمة، بالفكر، بالذهن، بالساعد، بالحروف، بالشفاه، بالأثير، بكل شيء، بكل الحواس. صباحكم سعيد.

0: كل الصباحات حلوة، بس في شي بيلفت نظر خلوها طاقة وقوة تهز القلب تشد النظر. لك حتى فنجان القهوة بنخليه يحكي درر لما القلب يغلي مع الركوة.
1: ورود الصباح مع أسيا البرهوم.
2: صباحك ورد يا الغالي، صباحك خير.
3: صباحكم خير كل الغالين، صباحكم حبة كل الناس اللي تسمع فينا. إن شاء الله ثنية زينة لقصد ربي، اللي ماشي المخطر، اللي حذر روحه اليوم باش يسافر، اللي ماشي لأي مكان عنده قضية عنده مشغلة، الناس الكل وين ما كنتوا اللي يخدم على روحه، أصحاب السواعد السمراء نقول ديما، الخدامة اللي فيقوا بكري بكري، الفلاحة زادة، قطاع العاملين في قطاع البناء الحقيقة حقيقة ربي يعينهم في مثل ليمات وطقس سخون. ناس كل كي يجي نهار سخون تقول صبر الخدامة، خدامة المرمى بشكل خاص، واللي هما البنات الحقيقيون معناها اللي ظلوا علينا، اللي بنيوا الحيط والسقف، اللي ما يرشحش، اللي يحمينا. الناس الكل، التوانسة الكل نحتاج لبعضنا وين ما كنا في مواقعنا. فمش هذا عنده شهادة جامعية عليا والآخر خدام حزام والآخر موظف بسيط والآخر عامل يومي والآخر شؤون منزل، والتصنيفات هذه كلها هي من باب كل واحد وقسمه، كل واحد ورزقه، كل واحد ونصيبه، وهذه سنة الله في خلقه، وهذه مسألة طبيعية بعيدة على كل التمييز الاجتماعي وكل ربما المفاضلة لغير ذلك. وذلك علاش احنا وين ما نسمع خبر حلو في اي قطاع من القطاعات الا ونتفاعلوا معاه بايجابيه كبيره وناخذوا منه موجات معناها تدفعنا الى الامام، ترجع فينا الروح، تخلينا نفخروا انه توانسه. فما توانسه حقيقه يخليك تفخر انك تونسي. فما كل التوانسه اللي يمنوا بتونس رائده، تونس متقدمه، تونس الفخر، تونس العز، مهما كانت الظروف اللي تمر بها اقتصادية والاجتماعية والغيرها تبقى تونس العزيزة والغالية. وين نتابع في أخبار نتائج المناظرات الوطنية، اتصفحت معلومة أنه البنية اللي نجحت الأولى على دفعة العلوم على شعبة العلوم التجريبية اختارت أنها تبقى تدرس طب في تونس، وهذا خيار شخصي لها، وهذا خيار بطبيعة الحال يأكد فخر التوانسة بالمدرج الجامعي الطبي بشكل خاص في في في تونس. طب في تونس يفخروا به، نفخروا به الداخل والبرة، والكلكم تابعوا في في في في في القطاع هذايا. طبيبة أخرى زادة هدتنا فخر كبير من مدة، اسمهن طبيبة اسمهن السويسي، اسمهن توجت بجائزة إفريقية وعالمية في اختصاص الأمراض الجلدية. نعرفوا فصل الصيف، احنا فصل الصيف هو اللي فيه ربما أرضية كبيرة أمام أشعة الشمس وأمام الحرارة العالية، أنه تصير بعض المشاكل في علاقة بالجلد لغير ذلك. وتونس مقصد حقيقة للسياحة الطبية، سياحة الاختصاص، وفي الاختصاص هذا بالذات فما برشا معناها سياح يجوا لتونس قصدا باش يتعالجوا في هذا المجال. نرجع لطبيبتنا اسمهن سويسي اللي هي مختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، قلت تحصلت على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027، والجائزة هذه باش تمنح حالها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا. طبعا التتويج جاء بعد ترشيحها من طرف الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وبمصادقة من مجلس إدارة الجمعية الدولية في شهر جوان المنقضي. وقع ترشيحها، وقع قبول الترشح، ووقع معناها إقرار التتويج متاحة بعد دراسة وصلت عدد قياسي من ملفات الترشح. يعني مش المسألة رهي على سود عيونها ولا إن كان خضر بان على خضرار عيونها ولا لا لا لا أبدا, ولا على أنقتها ولا على اسمها ولا على بشرتها ولا على نوعها الاجتماعي ولا لا لا أبدا, بعيدا عن ذلك. الكفاءة بامتياز, والجائزة من المنتظر أن تتسلمها دكتورة اسمهان السويسي في حفل عالمي ومؤتمر عالمي, وهو المؤتمر 26 للأمراض الجلدية اللي بيش نعقد في غوادالاخارا المكسيكية في وقت الحال في سنة في منها بعد عام بالضبط في جوان 2027. إدارة مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى الحقيقة لها أن تفخر بهذه الكفاءة بالدكتورة اسمهان, لها أن تعبر عن اعتزازها بهذا التتويج الدولي, وهو ما حدث وقد اعتبرت أنه يعكس كفاءة الإدارات الطبية التونسية وتميزها على الساحة العلمية العالمية. دكتورة اسمهان السويسي هي من أبرز الكفاءات التونسية, هي أستاذة مبرزة في الأمراض الجلدية بكلية الطب بتونس, وكانت شغلت منصب الكاتب عام للجمعية التونسية للأمراض الجلدية التناسلية. وبطبيعة الحال الجائزة اللي باش تحصل عليها تندرج ضمن برنامج الجمعية الدولية لدعم الأطباء الشبان تحت شعار صحة الجلد من أجل العالم. الأطباء الشبان في تونس مرة أخرى في موعدهم مع النجاحات, مع التتويجات ومع التميز ومع الفخر. فخر تونس الأطباء, فخر تونس فعلاً.

0: للناس اللي صحيوا من نومهم وطلعوا بتليفوناتهم وشافوا ما حدا مصبح عليهم، انتو لك انا بصبح عليكم.
1: ورود الصباح مع آسيا البرهومي.

نهاركم زين، نهاركم طيب. نجددها تحية ديما من إذاعة تطاوين إلى كل المستمعين، إلى كل من يرافقنا هذا الصباح في باقة الجمعة. إن شاء الله تكون صبحية سعيدة، صبحية موفقة، وصبحية لطيفة على الجميع. وعدنا معكم متواصل حتى للتسعة في موعد استثنائي لباقة ورود الصباح. كما تعرفوا نهار جمعة بطبيعة الموعد البرامجية لهذا اليوم اللي بطبيعة الحال نلتقيكم فيها بعد الأخبار في باقة ثانية من ورود الجمعة.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبارك يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح، نبدأها بأبرز العناوين. الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة يوم أمس، ونسبة النجاح بين الدورتين تصل إلى 50.72%. مجلس الوزراء يتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وتواصل وشغل الجلسة العامة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية. دوليا استشهد 6 فلسطينيين بعدة مناطق في غزة، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية عسكرية في المنطقة، وجهود حثيثة لخفض حدة التوتر العسكري. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة التربية يوم أمس نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا 2026 بلغت 50.72%، وبلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة 46.95% بنجاح 23,316 تلميذا وتلميذة من إجمالي 49,661 مترشحا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وسجلت أعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، فشعبة الأدب بنسبة 50.83%. انتظم يوم أمس اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، وشددت رئيسة الحكومة لدى إشرافها على مجلس الوزراء على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة وأنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 26-30 و2000. وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. تتواصل اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 26-30 و2000 صلب الجلسة العامة بالبرلمان. وجه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب.

0: بالاستثنائية لأصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز النفاذ يواجه بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرر. ودعا النواب الممضون على العريضة الحكومة إلى التعجيل الفوري بإزمال تفعيل هذا القانون ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذه. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، وأعلنت عن تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم الغد السبت أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. أعلن صندوق الائتماني للمناطق البحرية المحمية عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج دعم فني ومالي موجه إلى الهياكل المكلفة بإدارة المناطق البحرية المحمية أو المشاركة في إدارتها بعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسطة بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم الحوكمة المستديمة لهذه الفضاءات الطبيعية. وأفادت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في بلاغ نصرته يوم أمس أن برنامج الدعم سينفذ على مرحلتين ويستهدف المناطق البحرية المحمية المحدثة رسميا أو التي لا تزال في طور الإحداث شريطة أن تكون لها مخططات إدارة مصادق عليها أو وثائق توجيهية للتصرف إلى جانب فرق إدارة قائمة. كما يتعين على المنظمات غير الحكومية الراغبة في الترشح إرفاق ملفاتها برسالة موافقة صادرة عن السلطات الوطنية المختصة. ودعت الوكالة الهياكل المعنية إلى تقديم طلبات الترشح في مرحلة أولى وذلك في موعد أقصاه 31 جويلية الجاري عبر البريد الإلكترونية. وبينت الوكالة أن المترشحين الذين سيجتازون المرحلة الأولى سيتمكنون من الاستفادة من مرافقة يوفرها صندوق لإعداد ملفات الترشح الخاصة بالمرحلة الثانية، على أن يكون آخر أجل لإيداع الملفات الكاملة يوم 2 أكتوبر 2026. نولي تقديم نشرة أخبار الصباح مباشرة من إذاعة تطاوين. وفي الشأن الجهوي ومع افتتاح موسم رحلة صيفة 26 و2000 بالميناء التجاري بجرجيس، رست أمس الباخرة قرطاج بهذا الميناء قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسية. ومثل غلاوة أسعار التذاكر أحد المشاغل التي تؤرق التونسيين المقيمين بالخارج. وفي إجابته على هذا المشغل أشار المدير الجهوي للشركة التونسية للملاحة نجيب النجمة لأن الأسعار لم يتم الترفيع فيها منذ سنة 2019 حسب إفادته للزميلة شعلة المجعية.
1: تذاكر الشركة التونسية للملاحة بالنسبة لنا احنا من 2019 السعر التذكرة ما زادش، الفقط اللي زاد هو ثم معاليم إضافية للأداءات المينائية وثم لاتاكس كربون اللي زاد كيف هذيك هي اللي تأثر على سعر التذكرة. بقينا السعر التذكرة الأصلي ما زادش. وبالنسبة للستيان احنا قاعدين نوفروا في دي بروموسيون، منهم مثلا تعريفة الفامي قبل كانت تعطاها للعائلة بركة، حاليا حتى عائلة ما تلقاش كابين وتحب تاخذ فوتوي تنجم تتمتع بالتعريف فامي. وهذا ما ينفيش ان وين ثم امكانية باش نزيدوا بروموسيون اخرى قاعدين نعملوا فيها.
0: قال مدير الميناء التجاري بجرجيس أنيس الزناد إن عددا من المشاريع في مجال البنية التحتية أنجزت فضلا عن توفير تجهيزات للتسريع في الإجراءات الديوانية وتثبيت خط الحاويات حسب إفادته لمراسلتنا شعلة المجعية.
2: في الحقيقة مجموعة مشاريع تم إنجازها في المنطقة الخاصة بالمسافرين معنا في أحسن حلة، المسطح اللي وعد به السيد الوزير في الزيارة اللي فاتت معنا تم إنجازه، سقف تاع المحطة البحرية كيف تم إنجازه، كل التجهيزات متوفرة. كذلك بالنسبة للسلطة سواب ديوانية ولا سلطة شرط الحدود تم توفير كل الإمكانيات البشرية والتجهيزات لتحسين الخدمات والإسراع بالإجراءات الإدارية، وهذا بالحق مكسب كبير، مكسب معناها قاعدين نشوفوا فيه قدامنا برامج معناها يتم برمجتها ويتم إنجازها. احنا بالتنسيق مع الإدارة العامة جرجيس يتم انجاز كل المشاريع المبرمجه، وبالحق معناها وصلنا لفتره نشوفوا احنا البريمتر المحيط الخاص بالنشاط التجاري قاعدين نشوفوا معنا تقريبا كل التجهيزات في احسن حله. بالخط الخاويات بدا الحمد لله من بارتي دو 26 فيفري، وكان بالحق مكسب كبير لميناء جرجيس واعطى دفع كبير لكل الشركات الموجوده، وهنا قاعدين نتبعوا فيه وان شاء الله الكادونس معناها حتى الفريكونس نتاع لي زاريفي نافير قاعدين نشوف فيها. اليوم بالذات باش يخرج كارتاج مباشره عندنا في الراد نافير تاع معنا دي كونتينر حاويات باش يدخل، وهذا بالحق مكسب لنا احنا وحلم كنا نحلموا به تحقق في ميناء جرجيس.
0: انتظم أمس بميناء بغرارة يومنا تطوعي

0: لجمع الدراين الضائعة والمهجورة على أن ينتظم يوم الغد نشاط مماثل بمرفأ العياط بعمادة بغرارة من معتمدية مدنين الجنوبية. في ولاية قابس يعاني فلاح واحة شانشو 4 تابعة لمعتمدية الحمة من الجهة من نقص الموارد المائية خلال الأشهر الأخيرة، ورغم تدخل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية التي قامت بتوفير بئر تعويضية دون القيام بعملية الربط، يطالب فلاح المنطقة السلطة الجهوية والمركزية بضرورة التدخل لإنقاذ هذه الواحة من الاندثار من خلال حفر بئر جديدة عميقة بسبب ضعف تدفق المياه في الآبار الحالية. حسب رئيس المجمع الفلاحي شانشو 4 عبد المجيد مرابطة الذي تحدث عن هذا الإشكال في استضافة أمنها الزميل محمد علي كشا.
1: ثم الموارد المائية نقص في بير 4 مكرر، احنا عندنا نتغلط في بير 4 مكرر، نتغلط في بير عدد 8، أول مرة استرنا الإشكالية هذه، فلاحة تو وصلت 3 شهور 4 شهور، رسلنا كل السلطات المحلية والجهوية والمندوبية، الحمد لله منذ يومين مكنونة من البير هذا، لكن تو مسألة الربط، نطلبوا من السلطات الجهوية، شاشوا 4 منصب تقويم ما نحبوهاش تندثر، ما نحبوهاش شاشوا 4 اليوم يصير لك مسار واحد الحرب، اليوم طبيعي يصير تعويضية. اليوم صار خط فلاحي مجمع شانشو 4 يا اخويا حاجتنا بير تعويضي يا سيد وزير الفلاحة، بئر عميقة لأن النار عاش نابتة 130 متر 140 يحبوا بئر عميقة 600 ألف متر.
0: في ولاية قابس انعقدت أمس بمقر الولاية جلسة عمل تحضيرية خصصت لإعداد مشروع ميزانيات البلديات لسنة 27 و2000، وأقرت الجلسة اعتماد تمشي على مرحلتين تحضيرية تهتم بتجميع الوثائق والمعطيات ذات العلاقة بالميزانية وإعداد التحليل المالي، ومرحلة ذات صبغة فنية تتعلق بضبط تقديرات الميزانية دخلا وصرفا في إطار الحرص على الحفاظ على سلامة التوازنات المالية العامة للبلديات بالجهة. إلى شأن الدولي دائما ضمن نشرة أخبار الصباح من إذاعة تطاوين، استشهد 6 فلسطينيين بنيران وقصف الاحتلال الصهيوني بعدة مناطق في قطاع غزة يوم أمس، فيما أفادت مصادر إعلامية في القطاع بنجاة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال صهيونية إثر استهداف مركبة غرب مدينة غزة. وضمن تطورات المنطقة، نفذت إيران يوم أمس هجوما على الأردن بعدة صواريخ، وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية بعشرة صواريخ، وذلك في ظل التصعيد والضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران في الساعات الأخيرة. يأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة مساء الأربعاء وفجر الخميس موجة واسعة من الغارات على مناطق عدة في جنوب إيران وجنوبها الشرقية، أدت إلى مقتل 3 من عناصر الحرس الثوري الإيراني بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. وأفادت وسائل أعلام إيرانية بوقوع انفجارات متعددة في مناطق جنوب إيران منها بوشهر بمحيط إحدى المحطات النووية، إضافة إلى كنارك وجغادق وبندر عباس. وفي خضم موجة التصعيد الجديدة، تقوم كل من قطر وباكستان بجهود حثيثة لخفض حدة التوتر العسكري بين طهران وواشنطن ومنع تحوله إلى مواجهة شاملة. ويركز الوسطاء على حل الخلافات الجوهرية المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز وآلية تصرف الأموال الإيرانية المجمدة، حيث يسعى الجانب القطري لتقريب وجهات النظر المتباينة حول طرق صرف هذه المستحقات. وتهدف هذه التحركات إلى تثبيت استقرار أمني يمهد الطريق للعودة إلى طاولة الحوار الرسمي بعيدا عن التصعيد الميداني المتكرر. وأكدت مصادر بأن عدم شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على إيران يوم أمس جاء نتيجة جهود إقليمية لخفض التصعيد، فيما نقل مسؤول أمريكي بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع طهران والمحادثات الفنية مستمرة. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن اتفاق صخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. ودعا المجلس في بلاغ صدر يوم أمس عقب اجتماعه المنعقد بشأن الأزمة الليبية جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية. أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء رويترز أن الجيش السوداني اشترط الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع شبه العسكرية من المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول واسع لمقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات، مما يمهد الطريق للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي بقيادة مدنية نحو الانتخابات في هذا البلد. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، ويومكم سعيد.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: محطة البوابة القمرية هي مشروع محطة فضائية صغيرة تخطط وكالة الفضاء الأمريكية وشركاؤها الدوليون لبنائها في مدار حول القمر ضمن برنامج أرتميس الفضائية. تهدف هذه المحطة المسمى أيضا بالبوابة المدارية القمرية إلى أن تكون نقطة انطلاق لعمليات استكشاف سطح القمر وما بعده، بما في ذلك الرحلة المستقبلية إلى كوكب المريخ. تختلف محطة البوابة القمرية عن محطة الفضاء الدولية من حيث الحجم والوظيفة، إذ ستكون أصغر بكثير ولن تكون مأهولة بشكل دائم، بل سيزورها رواد الفضاء بشكل دوري خلال المهمات، وستدور في مدار بيضاوي حول القمر يعرف بمدار الهالة شبه المستقرة، ما يسمح لها بالبقاء على اتصال دائم تقريبا مع الأرض وسطح القمر. وتتكون المحطة من عدة وحدات رئيسية مثل محطة الطاقة والدفع ووحدة السكن والمعيشة، بالإضافة إلى وحدات علمية ومخازن للمعدات، وستلعب دورا مهما في دعم عمليات الهبوط على القمر، حيث يمكن استخدامها كنقطة انتقال بين المركبات القادمة من الأرض وتلك المتجهة إلى سطح القمر. وتعد المحطة الفضائية البوابة القمرية منصة لإجراء تجارب علمية في بيئة الفضاء العميق بعيدا عن تأثيرات الجاذبية الأرضية، ما يساعد العلماء على دراسة تأثير الإشعاع والظروف القاسية على الإنسان والتقنيات، وتمثل خطوة أساسية نحو بناء وجود بشري مستدام حول القمر ودعم المهمات المستقبلية إلى أعماق الفضاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: من جديد أهلا وسهلا مستمعينا، صباح الخير، صباحكم طيب، نهاركم زين إن شاء الله. 24 دقيقة بعد السبعة بالنسبة للناس اللي تلتحق بنا في الاستماع، أنتم في باقة صباح الجمعة لهذا الأسبوع بتاريخ 10 جويلية 2026. فكرة سريعة وثانية على طقس اليوم.
1: أحوال الطقس،
0: أحوال الطقس، أحوال الطقس، شرب يبرد علينا إن شاء الله وكهو. تتوين بعد الظهر تتسم حالة الطقس بالشهيلي في حرارة متراوحة بين 28 و 41 درجة، مدنين كيف كيف نفس الدرجات بالنسبة لمدنين تطاوين، ما تختلفش الأمور، تبقى السماء صافية في جابس، وتتراوح الحرارة بين 29 و 37 درجة. قدموا شوية المناطق الساحلية، حتى لخيين اللي عنده شور ولا يبرمج حويجه حتى على الطاير يكون عنده فكرة على الأقل. في صفاقس الحرارة بين 28 و 36 درجة، ديما مرافقنا الشهيلي. في المهدية بين 23 و 34 درجة حرارة، السماء صافية، تبقى كيف كيف السماء صافية في المنستير مع هبوب بعض الشهيلي، وحرارة تروح بين 24 و 38 درجة. ديما ذكر أنه المعطيات هذه لطقس اليوم بعد الظهر. نفس الشيء سوسة بين 25 و 39 درجة، توصل حالة الشهيلي، سماء صافية في نابل وحرارة بين 25 و 38 درجة. ثم تونس العاصمة نفس تقريبا درجة الحرارة بين 25 و 36 درجة، السماء صافية. بنزرت نفس الأحوال الجوية، تتغير شوية الأمور وقت اللي ندوروا مع السواحل الغربية للبلاد الشمالية الغربية، بطبع البلاد التونسية بشوي بشوية، ولكن يبقى الشهيلي هو الحالة المميزة اللي تقصي اليوم تقريبا في أغلب المناطق بين 25 و 41 درجة. في بيجا جندوبة بين 26 و 42 درجة، أذكى هو تقريبا هذية الشريط الساحلي نتاعنا على طول 1500 كيلومتر ولا أكثر معناها. هذا ما يعنيش أنه مناطق الداخلية ما تهمناش، بالعكس تهمنا برشا. ناخذ قبل يوتوزر على سبيل المثال، ونعرفوا موسم توت موسم يعني مهم جدا بالنسبة للفلاحة وللدقلة والشيلي هذية، إذا كان ربما هو ضار في جهة لكن هو ينفع في جهة أخرى، في حرارة تتراوح بين 29 و 43 درجة قبلي، طقس شهيلي بامتياز، وبين 31 و 43 درجة في توزر كيف كيف. إذن الحالة العامة تقريبا حالة الشهيلي على مستوى العوامل الجوية هي البصمة المميزة لنهار اليوم، وهذا مرتقب معناه حسب البلاغات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، تنعرفوا أكثر معطيات على مستوى إمكانية السباحة وحالة البحر وإلى غير ذلك في الموعد القار اللي يجيكم بعد 8 في 8 و 4، كما هو الأمر كل يوم على موجات إذاعة تطاوين. مواصلين معاكم مستمعين، إذا ردوا بالكم على رواحكم، الواحد يأخذ احتياطاته مهم جدا. في الحقيقة برشة بلاغات في الصدد هذه وتنبيهات، سواء كان من الحماية المدنية وإلا من الفلاحة وإلا يعني كل المؤسسات المعنية بالتوعية والتحسيس، إلا وفي موعدها بإصدار بلاغات، بلغات تحذير، بلغات تحسيسية، بلغات وقائية للوقاية من ضربة الشمس ويعني نتائج الحرارة المرتفعة. وسلامتكم إن شاء الله.

0: صباح الياسمين نجات خليصة في الموعد الرياضي مع 7:30. رحيل نجات.
1: صباح الفل آسيا وصباح النور لكل الفريق مفتاح رشيد وكل سادة المستمعين.
0: أنا منش مهتمة برشا بالكرة، أما نسمع اللي المغرب ومصر عاملين حاجة حلوة.
1: الحمد لله، هو نهاية البارحة كان نهاية الحلم العربي الإفريقي بعد خروج المنتخب المغربي بنهزامه بهدفين مقابل صفر. مباراة كانت كبيرة قوية للنسود الأطلس. إن شاء الله في قادم المحطات وفي الاستحقاقات الرياضية الكبيرة العالمية تكون المنتخبات العربية أكثر جدية. قبل ما نحكي على أخبار الرياضة وقبل ما تسمعيني حبيت أن نحييك آسيا، سعيدة جدا بلقائك مجددا معنا، وهذه فرصة كبيرة أنه اسم من الأسامي الجميلة جدا اللي بدينا معها المشوار، وإن شاء الله نكمل مع بعضنا المشوار ونرجع بذكريات 2005-2004 خدوا بعضنا في الفتاة. شكرا لك آسيا، يعطيك الصحة
0: ويليق الفضاء الصباحي.
1: شكرا لك.
0: فضاء الرياضة بصوتك.
1: الله يبارك لك. شكرا. من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، حبا رياضة على موجات إذاعة تطاوين. وكما كنا في الحديث منذ قليل مع آسي، قلت يعني المنتخب المصري والمنتخب المغربي في بطولة العالم 2026، هذه النسخة الفريدة من نوعها سواء كانت على المستوى الإيجابي أو على المستوى السلبي. فحقيقة يعني خاصة أتحدث على المنتخب المغربي اللي قدم مردود كبير وكبير برشا في هذه النسخة من البطولة على غرار المنتخب المصري. صحيح خروجهم من هذه البطولة كان صعيب على جماهير

بقي الاستحقاقات الرياضية العالمية. ونرجع لنهاية الحلم العربي الإفريقي، هذا أبرز عنوان نجم نقولوه على مباراة البارح بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المصري 2-2 بعد شوط أول. كانت كل الأمال يعني لحظة بلحظة، وكنا مع المنتخب المغربي، لكن بفضل ثنائية مبابي وديمبلي المنهم ينهي زوز المشوار المغرب في كأس العالم 2026. وبهذا الانتصار يواصل أبطال مونديال 2018، أكيد عرفتوني نحكي على المنتخب الفرنسي، سباقهم نحو لقب عالم جديد في انتظار أكيد التعرف على منافسهم في الدور نصف الثاني اللي باش يكون الفائز بالمواجهة المرتقبة اليوم في الليل في الثمانية بين المنتخب الإسباني أو المنتخب البلجيكي. ورغم نهاية المشوار أكيد المنتخب المغربي باش يخرج وخرج بعد بطولة أكد فيها مكانته بين كبار المنتخبات، وأيضا فرنسا تأكد مرة أخرى أنها أحد أبرز المرشحين للاعتلاء على منصة منصة التوجيج بقيادة كما ذكرت نجومها وعلى رأسهم أكيد مبابي. وهذا الكلام نأكدوه بعد ما حكينا قبل بداية بطولة العالم، قلنا فرنسا أكيد باش تكون من أبرز المرشحين لنيل هذا اللقب. حكينا على المونديال، نرجع لكرة القدم في تونس، نرجع آخر أخبارنا الرياضية وين أعلن الترجي الجرجيسي البارح عن تعاقده الرسمي مع متوسط الميدان ياسين الكاسح اللي وقع عقد لمدة زوز مواسم مع الفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مستقبل سليمان، وهذا الانتداب الثاني لترجي الجرجيسي. إدارة السيا نادي الإفريقي توصلت لاتفاق مبدئي مع حارس الاتحاد المنستيري عبد السلام الحلاوي من أجل انتدابه في الميركاتو الصيفي. نذكر أنه من المنتظر أن يوقع عقد جديد في الساعات القادمة. هو أيضا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد المنستيري. حكينا وحكينا على اتحاد المنستيري، ذكر وأن اللجنة المستقلة للنزاعات بالاتحاد الرياضي المنستيري أعلنت البارح عن إتمام خلاص اللاعب السابق حمزة جلاصي وإغلاق ملفه نهائيا بعد يوم واحد من تسوية مستحقات المدرب منتصر الوحيشي وأيضا شهاب الصالحي. وأوضحت اللجنة في بلاغها وأن المبلغ في هو هذي المبلغ في خطوة تهدف إلى حماية النادي وتجنيب تجنب خزينته من أعباء مالية إضافية. باش نرجع لأخبار النادي الإفريقي وين أعلن البارح عن توقيع الشاب ريان الجبالي عقد جديد مع سيا يمتد لخمس سنوات. نذكر وأنه الخطوة هذه تجي بعد ما حاز الشاب هذه ثقة مدرب فوزي المنزرتي اللي أعطى أكيد الضوء الأخضر حتى يكون موجود ويمضي في عقد احتراف ويعول عليه في المباراة الرسمية اللي تنتظرها أو ينتظرها الجماهير الإفريقية والجمهور الإفريقي في سواء كانت على المستوى البطولة الوطنية أو البطولات الإفريقية، وأتحدث عن الشامبيونز ليج الإفريقي. نادي العربي القطري أعلن عن ضم المهاجم السابق لنادي الإفريقي يوسف سنينة، وقع سنينة عقد بموسم قادم من نادي الشمال القطري على سبيل الإعارة. كرة اليد، أنهت إدارة فرعة كرة اليد بالترجي الرياضي التونسي إجراءات تجديد عقد قائد الفريق أسامة البوغانمي، ووقع البوغانمي على عقد جديد يمتد إلى موفى جوان 2028. آخر أخبار ديما نكمل به مع كرة اليد، وين أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن قرار يمنع الفرق بين زوز لاعبين أو أكثر من المنتخبات الوطنية من نفس المركز. وكانت نشرت قائمة اللاعبين النخبة للصنف الأكابر، أكيد القرار هذايا باش نرجع للحديث عليه لأنه أكيد باش يخلف برشا أسئلة وبرشا نقاط استفهام. الإجابة إن شاء الله تكون في مواعيدنا الرياضية القادمة، وخاصة في بلاتواتنا أكيد الرياضية مع بقية الزملاء في قسم الرياضة. هذا شنو عندنا من أخبار رياضية، نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. أجمل تحياتي نجاة تخليصة، تحية صديقنا مفتاح خبير، رشيد بوزاخر، أسيل برهومي، تكمل معكم حتى للعشرة في ورود الصباح. نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: أنتم دائما على موجات إذاعة تتوين مستمعين الكرام في باقة ورود الجمعة 41 دقيقة بعد السبعة، وموعدنا مع أنشطة الشباب والاستياف من خلال دعوة لطيفة وجهناها للسيد مختار الربعوي من مندوب الجهوي للشباب والرياضة بتتوين آخر جلسة عمل تعقدت خلال الأسبوع هذايا من يومين تقريبا حول برمجية الصيف، ومعاه باش نستكشفوا أهم المواعيد ربما والفضاءات والفرص المتاحة لشباب الجهة خلال صيف 2026. صباح الخير، نورتنا سي مختار.
1: شكرا لكم، صباح النور والنور لكم ومنكم ومن إذاعة تتوين ينطلق عيشك إلى أرجاء هذا الكون إن شاء الله.
0: عيشك والتأويل. يعرف سي مختار ربعاوي، يعرف الكلمات الحلوة والتحية العفوية هذه هي نابعة من رجل طيب جدا جدا جدا على مسؤوليتي.
1: والله كل الشكر، هذا من طيبك ومن الطيبة والنفوس عند بعض تلتقي.
0: عايشك سي مختار. أي سي مختار، روح الشباب ديما موجودة عندك، وانا نعرفك انت من مشجعي وداعمي الشباب، مؤكد انه فما حاجة حلوة في هذا الصيف للجهة. تفضل.
1: هو اولا كل الشكر لإذاعة تتوين، وكل الشكر للسيدة آسيا على الدعوة اللطيفة، لأننا في هذا الفضاء الرحب الإعلامي الجهوي الذي عانق العالمية نجد أنفسنا موجودين في كل حلقاته وفي كل فقراته، ونعرف بأنشطتنا وأيضا ننجز أنشطة وبرامج مشتركة. في إجابتك على الأنشطة الصيفية وعلى فصل الصيف، طبعا ككل سنة يكون فصل الصيف متميز بحركيته وبتنوعه وبحركية الشباب الذي ينطلق في فضاءات جديدة، في أنشطة، في برامج، في علاقات جديدة. طبعا ككل سنة هذه السنة ستكون إن شاء الله سنة واعدة من حيث البرامج الوطنية للسياحة الشبابية، من حيث المصائف الخصوصية لولاية تطوين، من حيث المصائف الموجهة لمحاور في علاقة بالشأن الشبابي، وأيضا في مصايف تسمى المخيمات الشبابية الجهوية.
0: باهي، نورنا سي مختار. لحظة خلينا نتفاعل معك شوية لو سمحت. سي مختار، نعرفوا اللي الجهة الحقيقة وهذا معناها واقع نعيشوه لسنوات، إن شاء الله يتغير على أمل أنه يتغير، ومؤكد أنه باش يتغير بفضل الإرادة اللي لابد أن تكون موجودة عند أبناء الجهة. الواقع أنه ما عندناش فضاءات، الموقع الجغرافي قاسي علينا مع الأسف رغم إيجابياته في محلات أخرى، إمكانيات اللي عندها علاء معناها البحر بعيد، الكلفة غالية إلى غير ذلك. رغم ذلك نتصور أنه حاولتوا تعملوا كل شيء من أجل تخلقوا فرص للاصطياف أمام الشباب.
1: يعني بصراحة تحليل جيد، ما خلتليش بش مقدمة بش ننطلق منها، لكن خلي التفاعل ما قلت لي. نعم، المنطقة بعيدة، الموقع الجغرافي لا يقدم لنا يعني حوادث في فصل الصيف. أقول في فصل الصيف، نحن في فصل الصيف مطالبون بالخروج من هذه الرقعة الجغرافية إلى رقعة أخرى، إلى أماكن أخرى حيث يوجد الفضاء البحري. في هذا الإطار تفاعلنا، والتفاعل طبعا عندما نتحدث على وزارة الشباب والرياضة في علاقة الشأن الشبابي، نتحدث عن هيكل له وزنه سنة كاملة. وأيضا عندما نشاهد أو نلاحظ أو نلامس الفقرات الصيفية التي تقدم إلى الشباب، نجد أن الوزارة الوحيدة التي تقدم خدمات صيفية للشباب هي وزارة الشباب والرياضة.
0: هاتش عندك سي مختار. تفضل.
1: على هذا الأساس، على هذا الأساس نوعنا الأنشطة والبرامج وعناوين البرامج حتى تلامس كل الفئات.
0: أي هاتش عندك سي مختار بالضبط، تعطينا البرامج هذه حتى نختم.
1: نتحدث عن الفئات التلمذية الناشطة في فضاءات دور الشباب من خلال الورشات والنوادي العلمية والثقافية والفنية. عندنا 14 تربص تكويني، 14 ملتقى شبابي وطني يشارك بهم الجهة. طبعا الأماكن من ولاية مدنين إلى حتى ولاية بن زرت بن عروس، مرورا بسوسة وزغوان ونابل والمهدية وبرقة وعين درعا.
0: سقف عدد المشاركين محدود ولا باهي؟
1: طبعا عندما نتحدث على البرامج هذه، برامج السياحة الشعبية والنوادي، نوادي الاختصاص باعتبار في كل جهة ثم نوادي اختصاص، عدد المشاركين من ولاية تطوين هو 85 شاب.
0: به جيد.
1: 85 شاب في هذه النوادي.
0: بالنسبة للتربصات والملتقيات التكوينية.
1: عن برامج بحرية. أيوة. المخيم الوطني للبيئة البحرية. نتحدث عن المخيمات الرياضية، عن الغوص الفوتوغرافي، نتحدث عن الفنون التشكيلية، نتحدث عن صناعة المجسمات، نتحدث عن مخيمات تدريبية في صناعة أو في مهارات الحياتية. نتحدث عن أكاديمية وطنية للروبوتيك والذكاء الصناعي. نتحدث عن أكاديمية للشباب القيادي في الصمود المناخي. نتحدث عن مهرجان وطني للطائرات الورقية. نتحدث عن مصيف وطني للبيئة والمواطنة. نتحدث عن مصيف وطني للاستغوار والرياضات الجبلية. نتحدث عن أكاديمية وطنية دولية لصناعة المحتوى الرقمي. ونتحدث عن مخيمات المواطنة والتطوع. نتحدث عن مخيمات لها علاقة بصناعة المحتوى الثقافي، لا أقول رقمي بل صناعة المحتوى الثقافي. إذن هي
0: هذه الحزمة هذه اللي كنت تذكر فيها سيادتك هي موجهة للشباب اللي منتمي للنوادي التنشيطية في الفضاءات الشبابية بشكل عام. هذا يشجع، هذا يشجع، هذا خلينا نقوله، عفوا اسمح لي بركة في طرق تحسيس سي مختار، هذا خلينا نتوجه للعائلات بأنها تشجع أولادها أنه خلال العام ينخرطوا في المؤسسات نتاعهم وينضووا للنوادي هذه حتى تتاح لهم مثل هذه الفرص المميزة. هذه
1: نعم.
0: مسألة أساسية.
1: جيد.
0: الفقرة الثانية
1: جدا باعتبار انه عندنا اشكاليه، عندنا صعوبه، عندنا صعوبه في ولايه تطاوين في الاختصاصات هذه. مواشتين الحمد لله السنه موجودين. الاختصاصات موجوده في كل دار شباب. الشباب المواد اول مشارك قليل باعتبار الامكانيات المتاحه، باعتبار التجهيزات المتوفره، باعتبار الفرص الاخرى. خاصه احنا راهو باش نحكوا على الصيف بالنسبه للملتقيات هذه، نحكوا على عطل الشتاء، نحكوا على الملتقيات الوطنيه في سائر السنه.
0: اي معناها
1: راكم عندنا في تطاوين بعد اذنك احنا في تطاوين متميزين روبوتيك، متميزين تطاوين احنا السنه هذه السنه الرابعه في ثلاث سنوات خلت كنا نحن متميزين في الجوائز الاولى.
0: نحب نربح الوقت ما نطولوش، لو جينا فرص نحكيو اكثر ربما على بعض البرامج الخاصه، خاطر هذه نقطه اخباريه سريعه. اعطيني بقيه البرامج سي مختار لو سمحت.
1: بقيه البرامج عندنا المخيمات الشاطئيه سيستفيد من هذا النشاط 900 شاب من كل قرى وارياف ولايه تطاوين.
0: هذه موجهه خاصه مركزه على الداخل.
1: يمكن من كل قرى وارياف يدخل بالخمسه بالعشره شباب بال 15 شاب
0: مجموعات.
1: 900 شاب باش يساهموا باش يستفيدوا من النشاط هذا. هذا سيكون اما في جرجيس او في بن قردان.
0: بالطبيعه في اطار مرافقه من الاطارات الشبابيه نتاع جهه حتى الناس تكون مطمئنه على اطفالها وتكون ايوه في اطار مؤسسات.
1: الحمد لله نكلموا نحن هو مش اثناء يعني انا دخلت العمل من سنه 94 من سنه 95 قوم بها برامج هذه. ما صارش حتى حادث والحمد لله.
0: ملحوظه سريعه انا حبيت نمررها ونتعداو سي مختار لو سمحت لي بعجاله.
1: كيف عندنا المخيمات الشاطئيه. المخيمات الشاطئيه هذه يمشي الشاب يدات ليلتين ويروح. دونك عندنا 175 شاب يستفيدوا من الانشطه هذه. كيف من كل دور الشباب والنوادي الاطفال والنوادي الشبابي فيه. او نقول لانه السنه عملنا تجربه اخرى في شراكه مع وزاره المراه، عندنا تلويديات من طولي الدوله باش يشاركوهم معنا.
0: جيد.
1: وايضا يعني عندنا ثلاث مصارف خصوصيه.
0: شو معناه؟
1: معناه عندما تحدثنا عن الملتقيات. تحدثنا عن المخيمات الشاطئية وعلى البرامج السياحة الشبابية. هناك مصارف لستة أيام، ثلاث دورات خصوصية لولاية تطاوين لكل من النابل والحمامات وأغير. عظمهم باش يشاركوا فيهم 120 شاب.
0: طبعا ايش معنى خصوصية هنا؟ شنية
1: الخصوصية اللي نقولوا
0: طبيعة الخصوصية اللي تحكي
1: منطقة حدودية لولاية تطاوين. دونك وقع إفرادها
0: بدورتين
1: بدورتين المصارف الخصوصية. عظمهم أعطيناهم للمناطق الحدودية. أيوة. من غيبة ورمادة وبن مهيرة والسمار. عظمة مكننا بهم زوز مصايف خصوصية مكننا بهم الغيبة.
0: شكونهم اللي نجموا يشاركوا لهنا؟ باقي الشباب المنضوي في المؤسسات ولا مفتوح؟
1: لا انفتحنا عمل الشباب المشاركة.
0: ذهيبة ورمادة قلت لي ذهيبة ورمادة
1: وبن مهيرة والسمار
0: هذوما في إطار المصايف الخصوصية.
1: خصوصية عندنا كل مصيف ب 30 شاب. انفتحنا على المناطق الريفية كي نحكوا على ذهيبة ورمادة. نحكوا لوني، نحكوا على كبوت، نحكوا
0: على قرى نائية في الصحراء وثلاث أصحاب
1: مناطق مش يشاركوا.
0: أي
1: أرياف، الشباب الأرياف المناطق هذه.
0: سي مختار الحقيقة الشباب اللي مثلا يحب ينضم يحب يشارك توا يتصل بالمؤسسات اللي في الجهة متاعه يتصل بالمندوبية الأولية متاعه كيفاش معناها وثم تعطينا الأعمار نكي نحكي على الشباب تقريبا سقف العمر 18 سنة
1: حتى المشاركين متاعنا من 18 سنة 23-24 ما أكثرش الأمان من 17 حتى 22-23 شاب معنا وقت وعندما يغادر المرحلة الطلابية يبدا في شكل اخر مع يولي يدخل في برامج اخرى معاش برامج الاصطياف
0: به واضح اي تولي فما برامج اخرى واضح. شكرا سي مختار نورتنا بالمعطيات اللي قدمتها.
1: انا والله جيت حبيت
0: عندك اذا
1: نشاط اخر صيفي
0: اي تفضل
1: وهو مهرجان الشباب
0: اي
1: مهرجان الشباب وهو تظاهر هذه الدوره الثانيه سنه تنتقل فيها المندوبيه في شكل قوافل تنشيطيه الى كل معتمد الجهه مدينة نذهبة ورمادة تطاوين الجنوبية والبلح تطاوين الجنوبية مشينا للغرياني وما زلنا بشمس الغمراس والبير الأحمر ما زاد وسيقع اختتام هذا المهرجان بحول الله يوم 24 جويلية في الليلة في ساحة الشهيد الشمالي هو اختتام مهرجان الشباب واحتفاء بعيد الجمهورية إن شاء الله مسألة هذا لاقى استحسان وقبول وبصراحة عمل حركية كبيرة في المنطقة الريفية اللي مشينا لها كل وإن شاء الله بحول الله القادم أحسن ستكون دورات أخرى بحول الله.
0: واضح يعطيك الصحة سي مختار نورتنا بخصوص المواعيد الصيفية المفتوحة للشباب الجهة خلال صيف 2026 إذا ما بقى كان حس العائلة التونسية في الربع هذه أن خلال العام تشجع وليداتها على أنهم يكونوا منخرطين ومنضويين تحت الأندية والمؤسسات الشبابية حتى يكونوا في فضاءات مؤطرة فضاءات محمية فضاءات مسؤولة فضاءات فيها أساتذة وكفاءات معناها ترافقهم مش فضاءات عشوائية ومصائف معناها اللي تأمنهم وتسهر على راحتهم ويكون صيف آمن وعطلة آمنة بطبيعة الحال للجميع. من عرش أنا حبيت نسألك شوية على معناها التوزيع ربما ولكن باختصار جاوبني سي مختار حتى طورنا شوية على المستوى المشاركة معناها النوعي يعني على مستوى التمييز النوعي معناتها
1: على مستوى هو على مستوى الملتقيات الشبابية التكوينية
0: أي
1: توزيعها
0: هذيك حسب هذيك كل واحد هذيك حسب واحد
1: حسب الاختصاص
0: نحكيو على نحكيو على المخيمات وعلى
1: على المخيمات
0: المصائف الخصوصية خاصة
1: وزعناهم بصفة عادلة بين المعتمديات
0: وين الجنسين
1: زاد نحكي على البرامج برنامج السباحة والتكوين هذا اللي فيه 1900 شاب باش يشاركوا وزعناهم حسب الكثافة السكانية لكل معتمدين
0: واضح واضح واضح وعلى مستوى
1: الأنشطة الأخرى وزعناهم على المؤسسات الشبابية والنوادي الشباب الريفي والأرياف بيصيرهم
0: نقطة أخيرة
1: مراعاة كل منطقة وخصوصياتها.
0: نقطة أخيرة وجواب مختصر جدا والمشاركات الكلها هذه مجانية هكا ولا؟
1: مجانية
0: ما ثماش حتى معلومة ولو رمز
1: لا لا لا المعلومة الوحيد أن يكون مخاطب مؤسسة شبابية على مستوى المعتمديات
0: واضح
1: ثم الترفيه لا انخراط
0: شكرا سي مختار ربعوي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالجهة موفق ديما سي مختار كما نعرفك ومرافقينكم في مستوى المواكبة الإعلامية لمختلف المواعيد خلال الصيف ومتابعين معكم ومراقبين كعين كعين ثالث
1: وهذا ما نطلبه من إذاعة التطوير من عروس الصحراء
0: شكرا
1: من أختنا البرهومي هذا ما نطلبه أن تكونوا شركاء معنا والعين المراقبة لأنه الإنسان
0: المتابعة والدعم الحقيقة مش نعس على بعضنا احنا بمعنى انه نحسوا بمعنى انه نتقاسموا المسؤوليه ولا بمعنى انه نبلغوا المعلومه في وقتها حتى باش ناس تسمع فينا توا مثلا تقول انا فما برامج وانا ما في باليش فما ناس حايره وين تبعث صغارها فما ناس تلقى معناتها البو في الخارج والام وحدها عندها اربع صغار في أعمار مختلفة ما هيش عارفة كيفاش على الأقل تصيف الواحد والاثنين منهم وتعمل برنامج معين فما برشة إشكاليات نتصور هنا وقت اللي يكونوا مطلعين تتحل الأمور هذه وهذا هو المهم مش هو اللي بلاتورة أو سيمختار
1: السياسة الاجتماعية الدولة
0: أي؟
1: نحن نتوجه رأسا للعائلات لأقل دخل
0: ما هو كذلك شكرا لك
1: نتوجه شكرا. رأسا للعائلات اللي ما تنجمش هز ولدها يعمل هارو الحرب نحن نتوجه لها
0: شكرا لك سي مختار موفقين إن شاء الله
1: يعيشك.

0: موجز الأخبار.
1: أخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. طالب فلاح واحد شنشو أربعة التابعة لمعتمدية الحمى بالولاية جابس طالبوا السلطة الجهوية والمركزية بضرورة التدخل لإنقاذ هذه الواحة من الاندثار من خلال حفر بئر عميقة جديدة. ينتظم غدا يوم تطوعي لجمع الدراين الضائعة والمهجورة بمرفع العياتي بعمادة بغرارة من معتمدية مدنين الجنوبية. خصص اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. أفاد ممثل وزارة التربية في جلسة عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن دمج أكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة في المدرسة يمثل أحد أولويات وزارة التربية. أعلنت الجامعة العامة للبريدة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريدة، معلنة تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه غدا أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. شن صباح اليوم جيش الاحتلال الصهيوني قصفا مدفعيا شرق مدينة خان يونس وجنوب مدينة غزة، كما شن قصفا على دير البلح وسط القطاع. تتواصل الجهود الإقليمية لاحتواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت واشنطن تمسكها بالمسار الدبلوماسي مشيرة إلى استمرار المحادثات الفنية مع طهران بالتزامن مع تحركات تقودها دول وسيطة لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض. انتهى الموجز في أمان الله.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المح

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

متابعين معكم مستمعينا في باقة ورود الصباح لهذا الجمعة، وطبعا في بداية الصيف أمس تسجلت عودة الباخرة قرطاج في توقيتها المحدد بالميناء التجاري بجرزيس، والرقم رقم اليوم الحقيقة اليوم احنا وخرنا شوية على موعده، ولكن مثالش مهم انه نعرفه عودة 2055 مسافر و603 سيارات، لان هذا هو الرقم متفرع، معناها 2055 مسافر 603 من السيارات في رحلة افتتاحية للموسم الصيفي، عودة ميمونة لأبناء تونس بالمهجر. مؤكد أنه ميناء جرزيس يشكل بوابة بحرية مهمة جدا، تحدث حركية وتخفف معناها الوطأ والثقل على ميناء كحلق الواد، وبطبيعة الحال على حركة المرور، نعرفوا الضغط.

اللي يصير وقت اللي الناس الكل تروح كما قبل على حلق الواد والضغط اللي يصير على طريق السيارة وعلى الطرق الفرعية. ونعرفوا العدد الكبير أيضا من أبناء تونس بالمهجر أصيلي من مناطق الجنوب الشرقي الحقيقة حتى من مناطق أخرى. فما ناس تقص على جرزيس ربما لأفضلية بعض الأمور معناها والتسريع والتجربة ما مش قديمة ومهيش جديدة برشا ولكن مهمة وناجحة إلى حد الآن، تجربة موفقة وعودة ميمونة للجميع إن شاء الله. وصيف خفيف ظريف لطيف وسلامات وآمن لكل التوانسة العائدين إلى أرض الوطن. نعرفوا الدور متاعهم المهم والكبير برشا في معاضدة الوضع الاقتصادي للبلاد وفي توفير العملة الصعبة ومواطن الشغل والاستثمارات إلى غير ذلك. وطبعا هي العلاقة مش علاقة مقايضة أخذ وعطاء، معناها بقدر ما يعطوا نحبوهم ليه، هما جزء من هذا الوطن، هما أبناء هذا الوطن، هما خويا وولدك وولد عمك وخالك وبوك وقريبك وجارك اللي دفعتهم الخبزة باش يخرجوا وباش يتغربوا وباش يعدوا سنوات وباش يبنوا وباش يتوحشوا ولكن باش يصبروا زادة ويخدموا على رواحهم ويبذلوا كل جهد حتى يبنيوا عائلاتهم حتى ينفعوا رواحهم وينفعوا غيرهم وينفعوا بلادهم. وهذا طبعا يحسب لهم في عودة ميمونة. ومرحبا بهم، أهلا وسهلا. نتصور السناب بشكل خاص خطر الحرارة ظهر لي هنا لهنا أهون. قبل كانوا معناتها كنا نهربوا من الجنوب للشمال، توا على ذكر وعلى مسمع الحرارة المرتفعة في أوروبا في بلدان أوروبا بشكل عام الحقيقة أصبح شمال أفريقيا مهرب لطيف يلطف شوية من الحرارة. ونعرفوا العديد الحقيقة سمعت رقم معناها في في في مصادر أخبار موثوقة يوجع من 5000 تقريبا حالات وفاة في ألمانيا، ما تختلفش بارشة في فرنسا اللي هي محسوبة على نتائج تبعات معناها ارتفاع حرارة الطقس. نعرفوا هما مش متعودين ومهمش البنية متاعهم مهيش جاهزة وعمليات التكتيف والتزويد بالكهرباء وغيرها، ولكن في المقابل هذا باش يشكل ضغط كبير علينا احنا في على البلدان الأصلية في مستوى الاستهلاك في مستوى الطاقة خاصة. والهنا لازم درجة وعي عالية برشا عند التونسي أنه نفكروا ديما في غيرنا ونرشدوا استهلاكنا ونحاولوا ما نكونوش أنانيين معناتها في تعاطينا مع مختلف المواد الاستهلاكية وكذلك المياه والكهرباء وكل شيء. الواحد معناه يتقاسم الخبزة مع جاره كما يقولوا، كل شيء حتى الضوء الماء والكل، بما يعني أنه الواحد ما يصرفش، يصرف كان اللي يستحقه، يحاول يرشد سلوكه، نغيره من عاداتنا برشا حاجات نعملوها هي اللي قاعدة ترفعنا في الفاتورات. نعرف وقتاش نتعاطوا بعض الأنشطة مثلا اللي تطلب طاقة كما الغسيل بآلة الغسيل كما استعمال الثلاجات والمبردات والمكيفات. مش بالضرورة علينا أنه كل بيت بمكيف حتى وإن كان هي مجهزة، نحاولوا على الأقل قدر الإمكان أنه نختص فرد مرة هو صيف والعباد تشوف بعضها وتقيل مع بعضها وتتقارب، ولكن وفي نفس الوقت زادة تنقص الكلفة وبرشا حاجة أخرين في مستوى الاستهلاك والمواد الاستهلاكية وأكل اللهفة وكل تلك السلوكات اللي ماذا بينا نكونوا متحضرين كما عودونا التوانسة ونكونوا على وعي كبير برشا بهذه الأمور. وصيف السلامة للجميع. نترقب الموعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي في اللقاء الاتصال المباشر معه بعد شوية باش ناخذوا فكرة واضحة ودقيقة على العوامل الجوية.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق

0: جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.
1: أحوال السوق.
2: أحلى صباح هو الصباح اللي يشيده حبنا للعمل للخدمة للبذل للعطاء. وفي فقرة توعوية أحوال السوق خدينا زاوية مختلفة شوية من وجهة نظر المستهلك. والسيد عبد الرزاق جبنون عن رئيس مكتب إرشاد المستهلك بجيبس هو اللي باش يكون ضيفنا في الفقرة هذه أسبوع بأسبوع باش نهتموا بالمسائل الاستهلاكية ونحاولوا ننشروا ثقافة معناها إيجابية استهلاكية إيجابية مرشدة تراعي ظروف الناس الكل. سي عبد الرزاق صباح الخير.
3: صباح النور.
2: مرحبا بي.
3: مرحبا بي. مرحبا بي.
2: طبعا احنا عايشك احنا نحب نوازنوا بين الجهات هذاك علاش وجهتنا كانت جابس في الفقرة هذه ونعرفوا لي جابس سوق حية جابس تزود في الجنوب الشرقي ببرشة مواد استهلاكية خضر وغلال وغيرها معناها كما هي زاد قبلة لبرشة تجار برشة مستهلكين وفي حركية كبيرة والأمر هذا يستدعي أن نكونوا في موعدنا على مستوى نشر ثقافة استهلاكية إيجابية ومعناها واعية. أي
3: نعم.
2: نعم.
3: بالنسبة للجابس تعرفي هي قطب الجنوب الشرقي وخاصة يوجد في مصب من جميع المناطق الجمهورية في نعم. الغلال والخضروات. وتوجد لكن اليوم اللي لاحظناه هو اليوم اللي ارشاد يكون موجودا نتفقوا في الناس يكون الخضروات ما قاعداش تنزل مباشرة الى السوق الجملة وقاعدة تخرج بسيارات عن طريق المنة عن طريق اليمين ويسار وتتوزع الى الخضار. نبهنا كم مرة قلنا لازم دخول الى سوق الجملة لكي تراقب الخضروات وتراقب الاسعار. لكن المشكلة اليوم لاحظنا كون فما برشا خضروات تباع في الأسواق على اليمين وعلى اليسار لكن غير صالحة للاستعمال. منها الطماطم خاصة تلقفها في شبه الحموضة وفي الشمس مش نتكلم شوي على المشاكل بتاع فصل الصيف. فصل الصيف لأن فصل مهم ياسر تكثر فيه الحفلات وتكثر فيه الواحد نبهوا على دور المراقبة الصحية لازم يكون ضروري وضروري جدا خاصة في الحفلات وفي الطبخ في المناسبات وفي صناعة المرطبات. اليوم صناعة المرطبات لازم يكون مراقبة شديدة على خطر اليوم نلاحظوا كون ثم بعض الحاجات في تطبخ في المرطبات والمستهلك يستعمل بها بدون ما يدري. نلاحظوا على أن المراقبة الصحية تراقب قبل ما يفوت الأوان. اليوم المناسبات بالأفراح خايفين نخافوا وردوا بالنا وننتبهوا لعدة مشاكل خاصة عند الطباخة اللي طبخوا في المناسبات بعدد كبير جدا. اليوم الطباخ لازم يكون مراقب ويكون ينتبه على الأقل يراقب على الأقل مثل نفسه لأن الناس البشر هذه اللي تيجي ضياف في المناسبات وفي في العزائم تقول ما في ذمة لا طباخ طباخ يطيب طبعا الناس ما تدريش شنو اللي طاير وشنو ما طاير
2: ويبقى مول المناسبة في إحراج
3: اليوم المشكلة اليوم الطباخ تلقي من الصباح هو يلم في الأغراض متاعه والخضروات ويرمي على بعضه وتلقي صاحب الطباخ هو غير موجود أصلا تلقى إلا العمال الموجودين بعد المراقبة تلقى العمال يوزعوا ويطيبوا سلطة وسلطة من الصباح تكون حاضرة ولو مع الحر هذا المجيد احنا اليوم رانا نرشدوا وندلوا وننبهوا اخواننا اللي يقبلوا في المناسبات وفي الافراح ان ينتبهوا وردوا بالهم قبل ما يوزعوا اي طبخ حاجة يكون مرمي في الثلاجة على الاقل من الصباح.
2: وهو قطاع الحقيقة معناها وإن كان يستوعب معناها برشا ناس يستخدم وتلقى خبزة كما يقولوا، لكن لازم نتجنبوا العشوائية معناها، خاطر لازم يكون بشكل ما منظم مراقب من الناحية الصحية. هل نرى نعرف الناس اللي تخدم، الناس اللي تقص الخضرة هذيك معناتها؟
3: والله هذا هو اللي خايفين منه احنا. لازم ندور المراقبة الصحية على الأقل مرة تمشي فجأة لبعض المناسبات في الأفراح وتراقب وتأخذ تحليل وعينات، لأن لما يأخذ العينات يكون الردع موجود ويكون الناس كل تخاف وترد بالها.
2: احنا قبل قبل
3: المشكلة اليوم يقوى من هذا يا زادة، إذا حضناه كونه بيع الأسماك في الطريق الحر هذايا اليوم خطر وخطير جدا، لأن البكتيريات موجودة في كل مكان والأمراض متفشية. ولكن يردوا بالنا من المشكلة كامل دائما هي رأي المراقبة الصحية والردع والبلدية لازم ترد بالها.
2: نعم،
3: قبل احنا ننبه، رانا قاعدين ننبه وكل مرة نكتبه مراسلات وننبه، ولكن يا ربي إن شاء الله يستر وكذا. وحتى أخواننا البياع يجب أن يتبعوا على الأقل يرموا الثلج في يعوش في الشبو،
2: والمواطن يجب يكون واعي. هو خطر الواحد يقول نفسك وانت طبيبها، زاد أنت كمستهلك وانت ولا أنت كصاحب فرح، ماذا بيك فرحك تعدى سلامات وما يفسد لك شيء، معناها المواد الغذائية اللي تستهلك انت حكيت على الخضرة وكذا، اللحوم زادة اللحوم أي عفوا اللحوم من المواد الحساسة برش، ونعرف احنا كيف يبدأ عرس كبير مثلا، فرح كبير ونسبة كبيرة، كمية اللحوم تكون معناها محضرة على بكري من جاية من الجزار وحفظها وأكل الأمور هذيك. فما صحيح هما يوفروا ثلاجات ولكن يصير انقطاع، يصير انقطاع، لكن
3: اللي قابل الوليمة صاحب اللي قابل هو المطعم والطباخين الموجودين اليوم اللي هم يتحمل المسؤولية،
2: هو اللي يتحمل
3: صاحب العرس لازم يكون ذات يراقب ويعرف شنو يجيب وشنو اللي بشاك الناس اللي بيجوا عنده.
2: ولما تتعاقد معاه لازمك كل شقيقه ورقيقه، مش تلوج على ما ارخص معناه هذا طيب وكذا. قلت انت طبخ بين ظفرين، هما الحقيقه معناها يوفروا برشا تعب على مال الفرح. صحيح رغم الكلفه اليوم كمساله اخرى تنحكيوا عليها، زاد خطر من القطاعات العشوائيه في مستوى الكلفه، شانهم في ذلك شان برشا خدمات في الصيف تنجيوها. كل مره نحكيوا على حاجه، المره هذه حبينا نعرجوا هكا سريعا على الأمور هذه. فالمسألة في نهاية قضية وعي سي عبد الرزاق، التونسي هو كمستهلك يجب يكون واعي، هو يجب
3: هو الحل
2: قبل ما نوصل الردع وقبل ما نوصل
3: لا ما غير الردع، ننبه الناس
2: على هذا
3: يكون موجود من الصباح، هو ما يكونش على الأقل يكون عنده ثلاجات، كل شيء موجود في الثلاجة،
2: كل شيء جاهز، والفضاء بتاع التطيب نعرفوا الناس تستعمل الجراجات وفي الهواء الطلق وتحت الحيوط وبرشا حاجات والخيام. وأهم شيء هو المطبخ لازم يكون يتجهز، ولازم يكون
3: المطبخ ونظافة اليدين
2: والنظافة وكل إجراءات السلامة. مهم جدا الملاحظات اللي قلتها سي عبد الرزاق، وانت باش تكون معانا من أسبوع إلى آخر في في في في ومضات تحسيسية وتوعوية، وكل مرة ناخذوا حويجة اللي تهم المواطن، تهم الناس وتعنيهم.
3: بالله ثم ملاحظة أخرى، ثم فيما يخص البيع في مخص الفضاءات اللي تبيع في بعض الحاجات الأجبان، والواحد يحضن في بعض الحاجات التكاكير والفضاءات كون أرأي الأجبان يبيعوا فيها.
2: أنا جايين هيك مخصيني لها إن شاء الله نهار فقرة خاصة معناه، وعلاش ليه حتى ريبورتاج، خاطر فريمون كوارث كبيرة قاعدة تصير من جراء الأجبان مش مستوردة، ما نقولش مستوردة خاطر كلمة مستورد معناها مسلك مراقب اللي قاعدة تدخل لنا بطرق عشوائية للبلاد وقاعدين ناكلوا فيها ما غير ما نشعروا. شكرا لك سعد الرزاق جبنون، رئيس مكتب إرشاد المستهلك بجهة جابس، ملتقانا يتجدد من أسبوع إلى آخر في فقرة أحوال السوق، مداولة مع فيروز من غمراسن الجمعة الجاية إن شاء الله 28 دقيقة بعد 8 في إذاعة تطويل.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: إشهار.
1: صيف السينما فيبر تيتي، أعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
0: إشهار إشهار.
2: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
0: إشهار.

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح في الموعد في الاستوديو ونحصه باش يكون ضيفنا بحذانا في باقة الجمعة لورود الصباح، ونحصه زادة باش تكون الاستضافة فيها جانب من الخصوصية، من الطرافة، ربما من الخلفية اللي الحلوة اللي تستوجب أن يكون ضيفنا بحذانا ونتعبوه، كما هو اليوم ضيفتنا الأنسة حسنة بنجيت. حسنة صباح الخير. صباح النور.
2: صباح الورد. صباح الفل.
1: قبل كل شيء جيتنا على سقيك ولا جيتنا موتوريزي؟
2: لا جيت على سقيه.
1: السؤال سؤالي مش اعتباطي، راهو سؤالي هو اللي يمهد لي خلفية استضافتها حسنة بنكيد. ما نعرفش نجم نقول بتحفظ أول سايقة سمي في الجهة على الأقل،
2: مش أول سايقة صح، لكن المعلومة
1: أنا قلت بتحفظ. أنا قلت بتحفظ
2: فما شكون أخذها قبلي، أما ممكن أني اللي هبط على الميدان لولا هذه. ممكن على معناتها الميدان
1: اللي خدمتي معناها.
2: أنا نحرس وأني
1: تمارس السياق.
2: تمارس السياق يعني.
1: لأن نحكي على السمي يعني. على السمي نحكي
2: حتى السمي والكار كله.
1: حلو.
2: خذوه قبلي. أما أنا الحمد لله يعني.
1: هذاك علاش أنا قلت بتحفظ وفقا للمعلومات اللي عندي. تو يتفاعلوا معنا برشا، إذا كان فما سيقات يسمعوا فينا ماذا بينا يتفاعلوا معنا يعطيونا فكرة كمختصرة على تجربتهم. إذا حسنة بن قيد أخيرا سيقت شاحنة ثقيلة هكا. احنا نقوله بالعامية السمية، لكن مقصود بها سائق شاحنة سمي. شاحنة ثقيلة.
2: ثقيلة. ثقيلة. ألات ثقيلة كل يعني.
1: ألات ثقيلة كل، مش كان الشاحنة.
2: كار سمية. حتى اختصاصاتي كتركسيت في الدنيا هيك عندي باغرة، منحب نعمل تكوين.
1: خلنا هاني بشارك. ديما
2: نمشي قدام إن شاء الله.
1: أول مرة شديت الفولون وقتاش؟
2: فولون تقصدي الكار ولا
1: لا لا
2: الكبير؟
1: لا لا لا أول مرة في
2: حياتي.
1: أي.
2: في حياتي والله يسلم بابايا صراحة يعني، رب خليه لي بعد رب سبحانه وتعالى. هو اللي بصراحة ديما يشجع فيها وديما ديما قدام حتى
1: يعطيك تسوق معاه يعني. هو اللي غرمك يعني.
2: هو اللي غرمني الولد. أنا مغرومة بالسياقة. أي. وهو زيد حنا عائلة كلها تحب معنا. أي. في دمان السياقة كلها معنا باباي وخوتي وكل. أي. حصلوا في البنات يسمى كان انا في اخواتي تو مبدئيا شاد الريتم هذا
1: هو اللي فيها. هو شجعك و... أيه. وانتبه للموهبه اللي عندك.
2: اي انا قلت لبابا راني نحب
1: نتعلم،
2: نحب نتعلم ونحب نسوق ونحب كذا. قال لي
1: علاش لا
2: المراه قادره تعمل كل شيء.
1: حلو
2: كل شيء.
1: حلو لما البو يكون عنده ثقه في بنته يكون وراها ويسندها ويشجعها.
2: قال لي ما تحبي حاجه لا لا ما تخما خافش انا الحق ربي وطبيعتي.
1: فاعطاك الكريهبه اول مره
2: شنو
1: معناها كميونة؟
2: لا مش كميون اول مرة. عارفة اول مرة سوقت كهرباء صغيرة.
1: أي.
2: كهرباء صغيرة كهرباء باباي كهرباء صغيرة. أي. وبعدين اكون مع باباي يبدل كل مرة كهرباء واللي بدلها كذا نسوقها.
1: وبعد ما بيك اي كهرباء بحذيك تخطفها.
2: فما حاجة واحدة الحق. انا مش خوف منها ولا حاجة. أي. اما هيك منظر منحبها شيء يعني البشية. يعني هيك منظرها كفاية يعني. حسين ولكن.
1: هذا بجانب الانوثة متاعي. هي كمراها كما تحسها اما جربت سوقتها ولا.
2: سوقتها هي. تلزق ظروف باش تسوقها.
1: سوق.
2: ساعات توصل باباي فترة انا عندنا بشية في الدار. أي. وكل وتلزق ظروف انك انت تضطر انك المرض القضية الحاجة انك تسوق.
1: بديت اذا بالبرمي العادي.
2: عادي برمي
1: المجموعة الاولى الباك الاولى نتاع البرمي اللي هي تنجم تسوق بها حتى الانواع معنا.
2: الانواع الكراهب بركة كراهب بركة حدي. وبعدين عديت اسمه البرمي، خذيت برمي الكار.
1: أي.
2: اللي هو معاه اللواج و والتاكسي يعني كان
1: سبيسيال شوية التاكسي ولا
2: هو سبيسيال. اما انا خذيت فيها دورة معناها نجحت فيها وكل
1: عملت دورة نجحت.
2: عندي فيها اللواج يعني. عندي الكار معها اللواج. تعدي الكار يعطوك معها اللواج. عدت الكار.
1: جربت سبتهم زيادة.
2: اي سبتهم. اي باباي في يوم ما بقى عنا كهرباء كهربتنا خاصة اللواج كان
1: لواج سبتها.
2: سبتها اكيد الانواع كلها يعني من حق ما
1: السيارات من مختلف انواعها اللواج والكار الى حد وقتها مازلنا ما وصلناش للسمي. الوقتها انا هو اكثر حاجه تستهويك باش تسوقها
2: في الكرهب.
1: اي في هذا الباركور هذا معناه
2: والله الحق
1: الكار هكا.
2: الكار ما بحكم فيه مهنتي.
1: لا
2: لا والله لا بالعكس لا. ما خفتش.
1: اي ما نكيت تخدم
2: اللي تعرف نقول لك حاجه الانسان كي يجي الحاجه مغروم بها ويجي حاجه بحب راهو ينجح فيها. هكا انا حاطه ديما تعرفي حتى معناها خلينا معناها نشكل الكار نسوق فيها كل شيء قديمة شوي وكل.
1: أي.
2: صدقيني أنا نحط يدي نقول بسم الله نحط يدي في الفولون ننسى اللي هي خردة وننسى اللي هي معناها بالمصطلح هذا معناها ننسى اللي هي معناها

0: دائما كل صدقيني انا بدي اسوق اني اسوق في كونفور ولا حاجه اخرى يعني هيك معنا
1: داخله. وانت تتعلم عملت برشا سوايع؟
0: لا ثمانية سوايع برك، ثمانية سوايع عديت المره ولا اخذت الكود على الاول
1: في البرميات الكل في البرميات الكل
0: الامانه
1: الكار لا مش بالضبط معناها
0: الامانه في الكهرباء لا وقت اللي عديت برمي الكهرباء المره الاولى خذيت على المره
1: الثانيه ولا
0: ثالثه على اساس انا باش نجي برا انا جيت في اخر لحظه
1: يعني وبلبست
0: جايبات انا اما جيت شفت اللي علم فيا وش قال لي هيك مع بدايه هيك انت ما شاء الله عليك
1: في روحك
0: لا نمن من الفرحه اني هيك هزيت ساقي على عليك على الكهرباء شوي مسيت الحديد من تالي زمر علي الانجينير قال لي لا ان شاء الله المره الجايه
1: وهذاك يدخل في الضغط النفسي يعني
0: المهم اما من بعدها بعد التجربه هيك الحمد
1: لله
0: عديت الكار الاول عديت السميع الاول والحمد لله يعني ما كوداتي كل على الاول المعروفه في المدرسه اللي اخذت فيها نقدم لهم تحيه كل عام الحبيب وعسي فاتح زهمول
1: انا جايين كان جايين حصنا عندنا فقره قاره مع زميلنا عبد الله بقير في في باقه الورود نسمعوها نتبعوها مع بعضنا ورجعت لك بالحديث الطريف هذايا على السياق
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
4: اي تك
5: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. حلقة اليوم باش تسلط الضوء على الدور الحيوي لتكنولوجيا الهواتف الذكية في إدارة الكوارث الطبيعية وينساهمت أنظمة التشغيل في توجيه تحذيرات استباقية لملايين السكان في فنزويلا قبل لحظات من وقوع سلسلة من الزلازل المدمرة. 11.4 مليون شخص هو الإجمالي التقني لعدد السكان اللي تمكنوا وصلهم تنبيه من جوجل للزلازل. هذا جوجل زلازل أليرتس هو اللي يقدم المعطيات هذه من إيصال تحذيرات مبكرة لهواتفهم قبل وصول هزات الأرضية العنيفة. ذكروا اللي الحادثة هذه مؤخرا صارت في فنزويلا وراح ضحيتها عدد كبير من السكان. 1.4 مليون مستخدم تلقوا أعلى مستوى من التحذير السريع المخصص للمناطق الجغرافية القريبة من مراكز الزلزال اللي ضرب قوة 7.5 و7.2 على مقياس ريختر. 6 ثواني فقط هي المدة الزمنية الفاصلة اللي منحتها الهواتف الذكية للمواطنين للاحتماء قبل بدأ اهتزاز الأرض بالفعل. 70% من السوق العالمية اليوم نتحدث على الانتشار الواسع لهواتف الأندرويد، هذا اللي خلى شبكة رصد الزلازل بديلة وفعالة للغاية خاصة في الدول اللي تفتقر لبنية تحتية وأنظمة الاستشعارات الأرضية التقليدية. يعتمد النظام بالكامل على مستشعرات الحركة المدمج داخل التليفونات الذكية الثابتة لرصد الترددات والاهتزازات الأولية، وتم إرسال المعطيات هذه كلها للخوادم اللي أرسلت بالوقت الإنذار لتفادي الموجة الثانية من الزلزال اللي ضرب فنزويلا.
2: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك.
4: ضيف الصباح ضيف الصباح
1: ضيف الصباح ضيفنا بحذانا في ورود الجمعة حسنة بن قايد هي ضيفة العدد هذية كسائقة شاحنات ثقيلة سميت حصلت مؤخرا على البرمي جديد هاليا
0: إن شاء الله هاي.
1: ونحب أنت توجهت بالتحية لبعض الناس اللي كانوا أول واحد غرمك هو الوالد
0: ربي فضل هولك
1: ولكن فما شخص آخر عنده فضل عليك ألو صباح النور
6: أهلا
1: العم فاتح
6: أهلا بيك.
1: شحوالك تلميذتك تلميذتك على على المباشر اليوم في في فقرة ضيف الصباح ومش برشا نساء يسوقوا شاحنة ثقيلة سي الفاتحة مش سي
6: والله مدبين
1: برشا. أنا كسألتها أنا مشا في بالي أنه في تطوين معناها لكن قلت لي راهو فما شكون جاب لي عندهم البرميات وسقت هالمعلومة بتحفظ حقيقة
6: قلة شوية ما إن شاء الله يتشعوا ويثيروا على المنوال.
1: وهو زادة مش الفايدة هوك عندي البرمية وراقد في الجيب زادة ديكور معناها هذا المهم خاطر الحصول على البرمية جواز سياقة الشاحنة الثقيلة هو فرصة شغل معناها بامتياز الحقيقة. أي ولكن هلا احنا مجتمع ناثقوا في في في مرات سوق شاحنة ثقيلة وقت اللي احنا ما زلنا كي نشوفوها كي تعرضنا في الطريق في سيركيلاسيون عادية حتى على سيارة عادية ديما الحقيقة فما شوية نظرة ذكورية بين ظفرين ضد المرأة في السياقة معناها
6: بالعكس الاحتياج تقول أن المرأة
1: أي.
6: وهادية ومسكة خير من الرجل
1: أكثر رصانة لأنها حذرة برشا معناها
6: تقول حذرة برشا لأنها تخاف أكثر من الرجل.
1: بأم بريف أنت شنو تقول لنا على تلميذتك حسنة بن جيد
6: تلميذة نجيبة أبدعت كانت بالفوقة وكانت تقبل المعلومة وكانت مجتهدة وحسنت الفرمية وعطيها صح
1: وأهم شيء مغرومة برشا ده هل يه
6: الغرام هو كل شيء
1: وما استغرقتش برشا وقت باش تحصلت على الفرمية ما شاء الله عليها صنع أنا الفقرة لما نحضر في الكوندكتور متايش قلت حسنة بن قيد سياق تنسى فن غرام وصنع هذوما الكلمات فن غرام وصنع بالنسبة للأمان المرأة حذرة بطبيعتها وترد بالها وتحب الحياة برشا معناها فما نصورش أنها تتهور تسمع فيك هي خلي تفاعل صغير مش حابة تقولي لها في كلمتي
0: ألو أهلا سهلا عم فاتحة إن شاء الله نهارك مبروك
1: من علمني حرفا فريمون
0: زاد الصحه وبارك الله فيك
1: شكرا لك سي فاتح
0: شكرا
1: مصاب حسره يعطيك صحه سي فاتح شكرا شكرا به الكياس حسنا الكياس شنو انت كامره شنو الحاجات اللي تواجهها في الكياس كسايقه امراه معناها كخصوصيه كامره لما تكون على الفولان
0: والله في البداية
1: مواقفك خفيفة سريعة
0: في البداية ترى حق أنا تو عادي معناها معناتها ماشي قلقني أما نحكي لك قبل في البدايات بصراحة كانت شوي هيك مع الناس مش متقبلة ما مش فكرة
1: ما يطمئنوا
0: يعني
1: يبقوا بهتي
0: معناه يقعدوا يشوفوا كله كذا
1: زعمة تسلكها ما تسلكهاش
0: خاصة في مواقف تبدأ سيركيلاسيون ولا ساعات تصير لك بان ولا حاجة هكا وين زي تركز يعني العباد أكثر وكل لكن الحمد لله بفضل الله هو راه توفيق من ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله ربي دم يوفقنا الناس الكل والغرام راه يغطي على كل شيء
1: نعم يعطيك الصحة هي مصافحة صغيرة في فقرة خفيفة خطر منوعة مجازين معناها الفسحة الصباحية ما نجموش نحكيه أكثر إن شاء الله في برامج أخرى وانت ذهل اللي كنت قبل في مناسبات ضيف على إذاعة التطوين وتجيب مناسبات مش نحكيه في خصوصية سياقة المرأة وفي السياقة بصفة عامة
0: إن شاء الله ندخل سوق الشغل
1: تحب تسوق معناها تحب ما تخرج من أنت من الكار تتعدى تسوق شاحنة ولا
0: هذا وهذا يعني يعني أنا وين نلقى الخبزة يعني
1: وين
0: خاطر الإنسان راهو ظروف الحياة راهي الإنسان ما
1: يعني أنت تو بشكل مؤقت معناها اللي تسمى الشغل متاعك مش
0: مؤقت مازلنا ما ترسمناش وحاسين الحمد لله إن شاء الله ربي يسهل علينا
1: بون هي فرصة باش نحيوا الحقيقة الإدارة الجهوية للتجهيز على ثقتهم فيك خاطر فريمون معناتها إدارة جهوية للتجهيز باش تعطي ثقة في أنسة باش تسوق حافلة بالموظفين متاعها معناتها في سيرفيس معناتها يومي راهي امانه وراهي ثقه وراهي ماهيش سهله وهذا معناتها يزيدك فخر انت فتحيه لاداره التجهيز بتطاوين اللي تثق في اولادها وتثق في ابنها وان شاء الله يزيدوا يعطيوك معناها دفء شحنه اخرى من الثقه يعطيوك الشاحنات عندهم شاحنات كبيره
0: التجهيز عندهم
1: ثقيله باش ما يبقاش الفرمي نتاعك راقد في الجيب
0: معناها. لا بحول الله ما يبقاش باذن الله يعني نقدم تحيه
1: واحنا زاد بدورنا نشجعوك شكرا ليك حسنا بن جيد
0: ان شاء الله باش تحية بابا وعائلتي وامي وكل وإدارتي طبعا الكل والناس كل من يعرفني
1: أنا في ثلاث كلمات تعطيني ثلاث كلمات تختصر ثلاثة نصايح للسواق
0: والله
1: ينتبهوا واحد بروفيسيونيل
0: ينتبهوا ويتوكلوا على ربي وما فماش حتى حاجه تخوف خاصه العنصر النسائي. يعني برشا ناس يجوا يحكوا معايا نساء يقولوا لي رانا خافوا كذا كذا, نقول انا نحي حاجز الخوف تقدي كل شيء.
1: هذه نصيحه عامه نحكي على الكياس.
0: كياس يبغى الانتباه اكثر حاجه,
1: انتباه تركيز,
0: تركيز وانتباه إنسان يكون فاطن في خدمة وكهو
1: ويحب خير الخدمة متاعه
0: ويحب الخدمة متاعه.
1: شكرا لك, برافو حسنة بن قايد ضيفتنا في فقرة اليوم, ضيف صباح كانت في ضيفة خاصة شوية والخلفية زادة كيف كيف مختلفة في علاقة بالصيف. إن شاء الله الناس كل تعدي عطلة آمنة وسياقة آمنة للجميع, وردوا بالكم وانت تعطي بوس هكا دفع للبنات اللي يسمعوا فينا وإن شاء الله يتفاعلوا معنا برشا منهم. يعطيك الصحة
0: إن شاء الله. شكرا لك متعة طويلة على الاستضافة.
1: شكرا
0: لك انت في اسيا.
1: موفق.

0: في الانتظار اليوم.
1: في الانتظار اليوم.
2: في الانتظار اليوم فقرة أخيرة نذكر فيها بموعد انطلاق من اليوم الحقيقة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكان. صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس مكتبه بتونس بالشراكة مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان ينظم حلقة نقاش بعنوان تحقيق أمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل، ولقاء معناه باش يكون فيه لمحة شاملة على تقرير حالة السكان للعام الجاري معناه 2026، بالإضافة لاستعراض نتائج مسح التطلعات الديموغرافية المستقبلية اللي عنوانها الحياة والخيارات والمستقبل، ما الذي يريده الشباب وما الذي يشكل قراراتهم بشأن العلاقات والأبوة والأمومة والمستقبل. ومهم ياسر أنه نفهموا علاش قادمين ونفهموا شنية المؤثرات والعوامل الموضوعية اللي تشكل وعينا بمثل هذه الملفات والقضايا في علاقة بالحياة والسكان. التقرير الدولي يستند إلى مؤشرات ديموغرافية مهمة بنت على استطلاع كان يشمل أراء أكثر من 100,000 شخص من مستخدمي مستخدمات شبكة الإنترنت أعمارهم بين 18 و39 عام، ويتوزعوا في العالم على 73 دولة في مختلف القارات من بينها تونس، يعني مش كل الدول ولكن 73، تونس كانت واحدة منهم. والنقاش باش يديروا نخبة من الخبراء بطبيعة الحال المتخصصين في مجال الديموغرافيا والسكان، وحيز زمني مهم من فضاء النقاش من مساحة النقاش الحقيقة باش تدرس دور وسائل الإعلام ومحوريتها في منصات الخيارات الإنجابية المستنيرة للشباب ودعم وعيهم بالثقافة السكانية. هذاك علاش احنا وين ما فما موضوع متصل بحياة الناس بالسكان بالوضع السكاني الديموغرافي بالوعي في الإطار هذايا إلا ونكون في موعدنا باش نسهم في الدفع والارتقاء بالمسؤولية والوعي الحضاري بمثل هذه القضايا. نذكر الموعد اليوم في العاصمة 55 دقيقة بعد 8. أنتم دائما في باقة الصباح ليوم الجمعة اللي توفى استثنائيا مرة في الأسبوع نهار الجمعة لخصوصيته في 9 عوضا عن 10 بالنسبة لبقية المواعيد. تحية رشيد بوزاخر ومفتاح الخبير تداولا على كونسولات استوديو نجيب الخطاب اليوم وآسيا من أمام

0: طويل.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز ومعرض الصحف العربية والدولية. تولت جلسة لجنة الاستشارية الجهوية للنقل بولاية مدنين النظر في مطالب الحصول على شهادة تأهيل لمنح النقل الجبائية التفاضلي لاقتناء سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. ينتظم مهرجان عيد البحر أو السو بولاية جابس من 25 إلى 27 من شهر جويلية الجارية. تظاهرات تتضمن مجموعة من العروض الفرجوية بينها كرنفال عيد البحر الذي ستشارك فيه فرق للفنون الشعبية من داخل تونس وخارجها. تتواصل اليوم أشغال الجلسة العامة للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص المصادقة على مشروع مخطط التنمية بالبرلمان. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوم 16 من جويلية الجارية يوما مفتوحا سيخصص للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع والاستثمار في القطاع الفلاحي. دوليا استشهد 6 فلسطينيين بنيران وقصف الاحتلال الصهيوني بعدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، فيما أفادت مصادر إعلامية في غزة بنجاة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال صهيوني غرب مدينة غزة. كشف موقع إكسيوس الأمريكي عن جهود دبلوماسية مكثفة من أجل الاتفاق أولا مع الجانبين الإيراني والأمريكي على خفض التصعيد، ومن ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية بين البلدين.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: نية الموجز لمعرض الصحف العربية والدولية مباشرة مع زميلة بثينة الخراز. بثينة صباح الخير.
3: صباح الخير فاطمة، لنا بكم مستمعينا في هذه الفقرة اليومية. نبدأ بصحيفة القدس العربية التي تطرقت إلى المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وترى الصحيفة أنه رغم اختلاف اللغة والانحيازات السياسية الحادة فإن هناك نقاط يتوافق عليها الطرفان الأمريكي والإيراني، وعلى رأسها أن التفاهم هش أو شبه منهار، وأن مضيق هرمز أصبح مركز الأزمة وليس الملف النووي، وأن خطر سوء التقدير مرتفع لدى الطرفين الأمريكي والإيراني، فكلاهما يعتقد أن التصعيد المحدود قد يجبر الآخر على التراجع، لكنه في الوقت نفسه يزيد احتمالات الانزلاق نحو حرب أوسع. البيان الإماراتية تقول أن ترامب يصعب عليه أن يفهم العقلية التي تدير ملف التفاوض في إيران، فهو من خلفية رجل أعمال عقاري لديه قاعدة ذهبية تقول أن الصفقة الناجحة تعتمد على عقد اتفاق ناجح يشترط أن يتم احترام كل بنوده بشكل حديدي وصارم أمام الجانب الإيراني، فيبرر ما يفعله كرد فعل على استمرار إسرائيل مخالفة الاتفاق باستمرار الاعتداء على الجبهة اللبنانية. وهكذا نعيش حالة حرب وسلام في دائرة مفرغة يقوم فيها كل طرف بتبرير مخالفته لمذكرة التفاهم حسب ما يريد ووفقا لمصالحه الخاصة. والسبب في ذلك تقول الصحيفة أن الطرفي التفاوض أنجزا اتفاقا هشا حمال أوجه صنع من أجل أن يعتبره كل طرف على هواه ويمكن بسهولة أن يتملص منها. لفيجارو الفرنسية تتساءل لماذا تعجز الولايات المتحدة في حروبها من فيتنام إلى إيران. يقول نائب وزير الدفاع في عهد الرئيس رونالد ريغان للصحيفة: لقد خسرنا حروب فيتنام والعراق وأفغانستان وإيران لأن القادة السياسي كانوا يعتقدون أنهم أقوياء وأن الخصم سيدرك ببساطة القوة أو قوة الولايات المتحدة الأمريكية ويتخلى عن مواصلة القتال. ويضيف المسؤول الأمريكي السابق أن ما يحقق النجاح في الحروب ليس فقط استخدام القوة العسكرية بل إرادة الدولة في استخدام هذه القوة على المدى الطويل. ترامب كان يعتقد أن الإيرانيين سيدركون أنه الأقوى منهم سيتخلون عن المواجهة، لكنهم لم يستسلموا ووجدنا أنفسنا الآن موضع سخرية أمام العالم بأسره، يقول نائب وزير الدفاع

في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ريغان لصحيفة لفيجارو الفرنسية. لاكروا اعتبرت أن القواعد الأمريكية في الخليج حلقة تزداد ضعفا في مواجهة طهران وأنها تحولت إلى أهداف طبيعية للصواريخ الإيرانية التي يزداد مداها باستمرار. وفي حوار للصحيفة الفرنسية يقول القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم: لا أحد عاقل سيضع مقر قيادة السنتكوم على بعد 100 ميل من إيران. عندما أنشأناها قبل سنوات كنا نفكر في العراق وأفغانستان ولم نكن نفكر في التهديد الإيراني المتزايد، والآن حان الوقت للعودة إلى خيار نقل هذه القيادة إلى إسرائيل. نختم بصحيفة ليزيكو التي تحدثت عن تحول في مسار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بمواجهة روسيا، وهو تحول قالت الصحيفة إنه ظهر خصوصا على هامش قمة الناتو في أنقرة، حيث قال الرئيس الأمريكي لنظيره الأوكراني إن واشنطن ستمنح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت وسيرسل مهندسي وشركات بلاده لتوضيح طريقة صنعها. وإذا أوفى ترامب بوعده تقول الصحيفة فسيكون ذلك انتصارا مهما لكييف. هذه الجولة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية قدمناه لحضراتكم من إذاعة طويل. يتجدد اللقاء بإذن الله تمام 10:00.

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
1: مستمعي الأعزاء، سعد الله صباحكم جميعا، مرحبا بكم في يسألونك، موعدنا الأسبوعي معكم ككل يوم جمعة. نحييكم وما كنتم في الاستماع لنا داخل أو خارج حدود الوطن، ونحن معكم على امتداد هذه الساعة كالعادة. رافقني الشيخ عبد الحكيم عشعش. شيخنا صباح الخير والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطوير.
1: شكرا. إذن مستمعي الأعزاء، ذكركم بطرق التواصل معنا، ولها عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، ثم أيضا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawirlive. ثم البث المباشر للحصة موجود، صوت وصورة، نجموا تخلوا أسئلتكم في التعليقات. كالعادة نستنوا شوية، انتظروا شوية استقبال المكالمات الهاتفية، نعملوا مدخلنا. ومدخل الشيخ اليوم اخترت شوية تحكي على
2: بر الوالدين
1: وهو كذلك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: نعم.
2: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآيات هذه في سورة الإسراء. ظهر هذه خرافات على سحب بين التحدث في الموضوع، ظهرته جديدة، هي ما كانتش موجودة. ظهر لولا أن زيجات شابه جديدة هذه.
1: أيوة.
2: وصل الواحد من والله ما نيش قادر نقولها العبارة من قلة المروءة، أن يعني تشترط الزوجة أن لا تسكن مع والدي الزوج من البداية. والحاجة الثانية زادة كيف متاع الجيل اللي هي
1: النسب، وإحنا شيخ
2: النسب، لا ديما النسب، أما نستغربها في شيرتنا وفي جين. والحاجة الثانية أن تو زوجات عندها 20-25 سنة متزوجات.
1: نعم.
2: تقول لك أن البنت الأم ولا البابا يعانوه ذريته، والأم تعاناها بنتها.
1: لا.
2: في حين أن احنا في العادة في جهاتنا أن الابن وزوجة الابن بدلالة وبعرف، وكون الوالدين يعيشوا مع أولادهم. وزوجة الابن تعتبر أن بابا رجلها وام رجلها زي أمها، وهكا تمشي الأمور، وهكا تمشي أعلى أحسن ما يرى، ما نقعدوش هناك تجاذب. والغريب خرافات، يزم يعرف الشخص المسلم أن بر الوالدين دين ودين، شيء أمرنا به رب سبحانه وتعالى كما سمعنا في الآيات. والسنة المطهرة تدعو يعني وتحذر من العقوق. والشيء آخر، راهو الحبل على الجرارة، كيما بتعمل لأمك وباباك ولا حتى شيابينك، راهو ذريتك بيعملوا لك نفس الشيء. إخواني، هذا خير لهو اللي يجي يعاني كبار، هذه منحة من عند ربي سبحانه وتعالى، وهذا عمل صالح باش تلقاه يوم القيامة في ميزان حسناتك. وراو حتى الابن خرافات، إذا كان الظاهرة في الأخرة تو الأبناش واللي يقول أنا نجيب خديم وندفع الفلوس. باباك وامك ما حاجتهمش بالفلوس، حاجتهم بيك لحم ودم انت،
1: ومشاعر
2: وضحكة وحنو وكلمة يا بابا، ما نقولش يا شيباني، هاي العزوز. هذا منطقة امك اللي كان وباباك اللي كانوا سبب في وجودك، تقول هاو الشيباني هاي العزوز. هيك تو معقول يا رسول الله امك تقول لها هاو الشيباني؟ والاغرب من هذا، ساعة الابن ولا الاب يعيف باباه لا بدا ياكل ولا يظل، يعني بالعكس اقعد حذاه ووكله وشجعه وخلي يدعي لك بالصلاح فلوسك هذا ما
1: عندهم حتى قيمة
2: حتى في قيمة
1: عند بمقابل أنك تتواجد معه وتسأل عليه وكل يوم تطلع عليه
2: ومش ممكن باش مشاغل حياته ومشاغل عائلتك وأعمالك وبصفة عامة تلهيك عن والديك. الصبح كانك ماك ساكن معه ما تمشي للخدمة إلا ما تجي تصب عليه ديما نحكو نسبية
1: لو حسب الوضعيات
2: أخ عرفات وسائل الاتصال قبل ما تمشي حتى في كندا
1: طبعا
2: حتى في أمريكا
1: تشوف صوت وصورة
2: صوت وصورة صباح الخير يا بابا وهاني مش نقعدوا بالجمعة بالعشرة أيام إخواني خير راهو منحة عطاها ربي للناس اللي هم في مستوى عالي باش ينالوا من الأجر. ولهذا ارفقوا بوالديكم وماماتكم وباتكم راهو جي وقت نفس الشيء يطرى فيك والله يهدينا والله
1: يهدينا نعم صحيح
2: ان شاء الله نكونوا برين الوالدين على الاقل احنا كي والدينا توفوا ندعو لهم
1: نعم.
2: بالرحمه وبالمغفره ونصدقوا عليهم. الناس اللي عندها والدين حيين اغتنموا الفرصه يا اخواني جي يوم وتقول يا ندايمي باباي ترام
1: يا ريتني اي صح
2: يا ليتني قدمت لحياتي كما
1: قلت وكذلك. شكرا شيخ. نعم انا في القصة قلت من الأسبوع الفارط أنه
2: تأخذ عبرة عشان القصة
1: مدخل بتاعي ديما يكون في شكل قصة إن وجدت. هذه قصة شيخ المنصور وهو كان والي على أرمينيا وجلس يوم في القضاء يعني يقضي بين الناس. جاه رجل دخل عليه رجل قال له يا شيخ عنده مظلمة هذا الرجل لذي فما عنده والي هز للضيعة بتاعك كما نقولوا احنا ضيعة ولا بستان ولا عاد. هو أول ما دخل على المنصور قال إن الله قد خلق الناس مراتب. الصبي إذا خرج إلى الدنيا لا يعرف إلا أمه، فإذا فزع من شيء لجأ إليه. يكبر شوية الصبي يعرف أنه باباه أقوى من أمه، فإذا خاف من شيء لجأ إلى أبيه. ثم يزيد يكبر الولد هذاك يعرف أن السلطان أقوى من أبيه، فإن ظلمه أحد لجأ إلى السلطان، وإن ظلمه السلطان لجأ إلى الله
2: سبحانه وتعالى.
1: عاد إيش قال له هو؟ قال له وقد ظلمني وليك في ضيعة لي، شوف إن نصرتني عليه وأخذت لي حقي منه شكرت هذا لك، وإلا لجأت إلى الله فاستنصرته عليك. أبو جعفر هذا سكت بهدا من
2: أمير المؤمنين. نعم أبو جعفر المنصور.
1: نعم من كلام هذا هذا هذا الرجل الشخص. وحتى قال له معناه أعد كلامك وعاوده له من الأول. فقال المنصور قال له أول حاجة أعزل هذا الوالي ورد لك حقك. المعنى هنا شيخ هي هذه القصة وانتهت هنا. المعنى شنو هو؟ المعنى إخواني والكلام موجه للناس اللي تسمع فينا أنه يلزم الإنسان يعالج قضاياه ما زالت في الدنيا، خاصة الناس هذه اللي تظلم واللي تفتك في حقوق الناس
2: شاين.
1: عالجوا هالقضايا إذا كان عندكم معناها
2: مدام ثم مدام فسحة ثم فما فسحة لرد المظالم
1: لرد المظالم. فأراه إذا كان ما تعالجوهاش الناس اللي ظلمتوها راهي ستلجأ إلى الله ويوم القيامة عش فما مجال لرد هذه المظالم وغيرها.
2: حديث المفلس أخ
1: المفلس نعم.
2: يوم القيامة رد المظالم بالحسنات والسيئات
1: هذاك هو
2: يعني يرسل الواحد يعيش 70 سنة ويصوم ويحج ويصدق ثم الحسنات كل تمشي لغيرها
1: نعم.
2: ما يجيش
1: وهو كذلك. إذن نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. كان ثم مكالمة أولى. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا بك هنا، تفضل شو سؤالك؟
3: سؤالي أنا تقدمت في العمر شوي وصلاة العشاء نعجز على صلاتها باش نصليها عقب الليل.
1: أيوة شنو السبب؟
3: كأني من أرتاح أول الليل معاش باش نتوضا ونبدأ تعب أنا نخليها ديما صلاة العشاء النور الساعتين ونص المهم نوض بكري ديما
2: ديما هيك ديما مواظب على صلاة العشاء. كان في الصيف على التو في ماي جوان جويليا
3: والله في الوقت منين
2: توخر يقصار يقصار الليل
3: يقصار الليل على حد مواظب معناه نصليها عقب الليل.
2: المهم قبل الفجر
3: لا لا قبل ديما نوض بكري
2: باهي
3: الفجر ديما يخلط علي في الجامع ونصليها في الدار هنا صلاة العشاء والشفع والوتر ونمشي
1: باهي حاجة نجاوبوك سمعنا إن شاء الله. 75-879-900 مكالمة أخرى. لو السلام عليكم. صباح النور مرحبا.
4: صباحك لذيذ
1: الله يسلمك شكرا. تفضل.
4: في الموضوع في عرفات
1: وحضاها
4: تسوي يعني على البر بتاع الوالدين يعني مش على البر بتاع الوالدين يعني على يعني العزيزة والأم الزوج
1: أي.
4: يعني يعني زي ما تحاولت تقرب منهم سنين سنين يعني هم يصدوا هم تعملوا لي مشاكل عن الزوج وولدي مرض التوحد وولدي مرض ضرب أمراض وليت فهمت يعني بعدت عليك حتى زوجي يقول لي ما تنسيش السؤال فهمت وكيفليتي يعني ما يكلموني وعندها يعني هي أم الزوج عندها بنت يعني ما يستقبلوني فهمت وليت أني فهمت بعدت بالذات روحي هو يجي يعني أمه
1: هو
4: ما أنا من عاد اما اني ما
1: عرفتش هو الشيخ فما بعض الوضعيات نقولوا احنا خاصه شويه
2: بنسال الاخت
1: أي.
2: الموضوع احنا هذا وقت اللي طرقناك ان انبك فيه ضميرك على الوضعيه هذه
1: شويه
4: على دخل يا شيخ انا حاولت
2: التحرك لا يعني الموضوع هذا دخلكش في جانب من الجوانب اللي حسيت روحك اللي ربما تكوني مقصره مهما كانت
4: اي لا حبيت قلت ممكن انا غلطه حبيت نتكلم
2: باهي نجاوبوك ان شاء الله
1: باهي
4: ولكن الوقتية بقت فهمت يعني عملوا لي فهمت مشاكل
1: انيس وتو الحاله تو شنية تو قاعده كما هيك ولا كيفاش الوضعيه الان
4: هم فهمت حاجتهم بيا انا خط نص حاجتهم انه ما هم يحبوا فهمت في
1: يصلبوني
4: فهمت هي خطر عندي طفل عنده طيف يعني اني حاولت فهمت بس مربح يعني
1: باهي اختنا تون نحاولوا نحكوا في الموضوع هذا وشكرا ليك وديما فما شيخ ديما فما
2: حالات خاصه حالات خاصه ديما ما ندوش عليه
1: ربي يعاونك ربي يعاونك على الوليد هذا وحتى هو راهو فيه اجر كي تعليم
4: اشاره عندي اختي عندي اختي يعني
1: نعم
4: ما نعدي بس يجي دار تقول لي ما تجيش يعني هي تجي أمة عينا وأنا مثلا في حالة مرض ولا حاجة ما تجيني
1: هي تقولك يعني ما تزورنيش لداري ما تجينيش لداري
4: أي أي يعني هي في دار أمي المرحومة يعني
1: أي باهي باهي باهي
4: عطيني حكم الشرع
1: ان شاء الله به
2: قطيعه هذه شنو حكم الشرع واضحه واضح تو نجاوبوك
1: من جانبها هي الاخت اللي تصد انت ماك مش من عندك انت الموضوع
4: هي وعندي هما شنو المشكلة
1: باهي باش ما نطولوش اختي وضعيات خاصة خاطر احنا ماذا بينا حاجة تستفاد منها الناس كل وثم صحيح وضعيتك انت ربما يعيشوها برشا ناس حتى وان شاء الله نعلقوا عليها فم مكالمة اخرى لو السلام عليكم
5: السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا بيك
5: على بيك حال الشيخ وش حالكم
1: والله بخير الحمد لله تفضل
5: لا نحب نسأل الشيخ على الله إذا يلوّد مرة تلوّه هيك ولا رجل يلوّد ولا درح جاوة يا حضر عشان هو وتلوّد وتلقاها ترساوم ودي يفسد ومش عارف عشان هو
1: عن نفس
5: وتلوّد عشان رجل أجنبي ولا أجنبي ولا مرأة ولا كبير ولا صغير شو حكم الشرع فيه وثم على فكرة ثم نبير خدمة أنا أبغرها ماشي مرة زي يا راجل ماشي راجل جاهين هم
1: باهي باهي واضح
2: جاوبوك
1: واضح شكرا
5: باهي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا في كل صلاة عرفات اخواني المستمعين المستمعات وقت اختياري وقت ضروري وافضل صلاة عندما تكون في الوقت الاختياري. بالنسبة لصلاة العشاء صحيح تو في الصيف توخر صلاة العشاء، وخاصة كبار السن يعني يعجزوا باش يستنوا صلاة العشاء. احنا ماذا بينا ما تكونش ديما، على الأقل الواحد ما يتعبش روحه، قال نتعبه ما يتعبش روحه باش يعطي حق ربي في وقته. كيف هو ينوضع قبل الليل وبكري، مازال الوقت الضروري متاع العشاء. احنا عنا على المذهب الوقت يعني ضروري متاع صلاة العشاء للثلث الأول من الليل، من دخول الوقت وهو مغيب الشفق الأحمر إلى الثلث، إلى دخول الثلث الثاني يعني نهاية الثلث الأول من صلاة العشاء، وفي مذاهب أخرى إلى نصف الليل. إذا كان هذه كل مرة ما فيها بس، أما باش تولي عادة وسلوك ماذا بينا لا. أما ماذا بيه هنا أخ عرفات كيف هو ينوضع قبل الليل وكذا، يزيد يزكاها باش ينال الأجر بشوي قيام ليل، ينوض الساعتين ماضي ساعة ونص، يصلي العشاء هي حاضرة، ثم يصلي ركعتين أربع ركعات ستة ركعات، ويختمها بالوتر، ويختمها بسارة الوتر هكا. وأنا هالرقدة يرقدها ولليل عوضها، أولا صلي العشاء في وقتها وزكاها بصلاة قيام الليل. احنا السؤال الثاني الأخت اللي دخلت ربما الموضوع أثر فيها وحرك لها ضميرها، مهما كان مهما كان القطيعة لا، حتى ولو أن الزوج قالها لا معاش تمشي لهم، ما يجيش ما تمشي لهمش. يا سيدي كنت تمشي نهار بعد نهار، مرة في الجمعة مرة في الأسبوع، لابد أني نحسب روحي واحد من هالعائلة اللي جيته. كيفاش تحرمي روحك أنت من وبناك جدودهم هذوك؟ يعني ماذا بينا؟ اللهم إذا كان
1: ثم صد يبدو أنه معناه من الجانب الآخر شيء،
2: لا لا بدأ صد وفها تطيح قدر وكان فها، لا أظن أن يجي صد بدون سبب، لابد ثم سبب، لابد ثم
1: قال لك الوليد هو لسبب هذا المريض، بالعكس يعوض معناه يشفق عليه ويعاونه على تربيته
2: والله يا أخ عرفات ويطلب مصروف. التوحد شبيه احنا ما كانش عندنا قبل
1: من الأمراض الجديدة، ما دخلت برشة حوايش
2: برشة حاجات، ولهذا يحاول هذه كما قلت أنت أمور نسبية، يحاول الواحد ما يقطعش خلاص. اللهم إذا كان باش تقع إهانته ولا تقع حاجات حكا تاو يولي ياخذ مسافة، أما ديما ما يقطعش. كيف نمر للأختها اللي ما تحبهاش
1: تستقبلها،
2: تحبش تستقبلها
1: رغم هي تجي تمشي،
2: ما يجيش. هم الأخوات يعني يقول لك المثل شو نقوله احنا خارفات، لا تعاركوا الأخوات يجد على البهلولات. ايش معناها؟ معناها الأخوات ما يتعاركوش، أسرارهم عند بعضهم، والخالة بمنزلة الأم راهي بالنسبة لأبنائهم هذه وهذه، يعني شيء عجيب. ديما نسبه لازم ثم سبب، لازم ثم سبب خلى هالأخت هذه ما تحبش أختها تجاهها، ولا رغم اللي هي تمشي
1: على كل هو مذالي ما دام ما هناش مقطيعة ما تجينيش للدار، ربما كما قلت فما سبب من الأسباب،
2: فما سبب
1: على استقبليها في دارك يا سيدي، هزي أنا سلة رحمي تجي لدارك
2: بكل ود.
1: نقول مش عارف علاش ما تسلهاش، تقول يا أخي علاش
2: ما هي تمشي لها من ناحية أخرى، تقولها أنا اليوم نحب نزور دار أمي وباباي، حب حتى كانهم ميتين نشم ريحتهم، نشم ريحتهم في حوايجهم وفي أسر.
1: الله سبحان الله.
2: بالنسبة
1: قصص الناس يا شيخ، قصص وعالم العباد
2: يعني سبحان يعني الله،
1: خلق الله كل واحد وقصته وكل واحد وتفكيره وكل واحد كيفاش.
2: وديما أخ عرفات ديما نمشي وراء نشوفوا النتائج بعد تالي، شن هي الحاجة اللي بتترتب على الشيء اللي نتصرف فيه. احنا راهو ربي وقت اليخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عشرات الآيات جزاهم شن هو، فالعمل الصالح هذه الأشياء كلها ضد العمل الصالح. وإحنا هاك هو رسمنا اللي بيقعد معنا في القبر يوم القيامة، كيف ما يتبعوه ثلاثة يعني أهله وماله وعمله الصالح، هاكولي بشي بعد، وما تستهين حتى شيء في العمل الصالح. تصدق قال عليه الصلاة ولو بشق تمرة، شق تمرة شنو هو قيمته عند الواحد.
1: باه ناخذ مكالمه اخرى من بعد نرجع. الو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا تفضل.
6: لا قلت لك انا انسان مريض ونصلي بالكوش.
1: ايوه.
6: وساعات نتوضا وصلي باش نقضي قضايا يقضي انا يهبط لي البول عندي البول بزايد.
1: سلس اي.
6: على النجم نعاود الوضوء ولا نصلي هكاك؟
1: واضح.
2: نجاوبوك. نجاوبوك. سلس ديما هذا ولا ساعات؟
6: لا لا الأغلبية مش ديما ديما ما ساعات يا ودي ما يكذبش عليك ديما ساعة مش ديما ديما.
2: باهي نجاوبوك.
1: نجاوبوك باهي. وربي يشفيك إن شاء الله. تليفون آخر. ألو. ألو السلام عليكم.
7: أهلا وسهلا.
1: مرحبا. أهلا سي علي.
7: أمك علي غندري.
1: مرحبا سي علي. لباس. شي أحوالك لباس؟
7: والله يا عرفات إني توا نقول لك كلمة ملاحظة بركة إني راني مش باش أشارك ولا كذا.
1: أي.
7: راني من 2013 إني والمرحومة علي بعجيلة. الدين والحياة هيك.
1: اي طبعا.
7: نجيب في حاجة يعني متاع مرشد نقول للدين وكل شيء ما نيش متاع شاعر متاع فكاة ولا حاجة.
1: اي سعلي مفهوم.
7: ولكن كي نغيب جمعة يقول لي ان شاء الله ان شاء الله المعنى خير. تو يجي واحد من الرجال من عنده مرشد ديني غادي ويجي يقول على الغندري يشعر وكذا.
1: شوف.
7: اني راني يقول في كلمة خير.
1: لا لا هو من ناحية أنه إحنا ما منعناكش علي وأنا لم نمنعك والبرنامج.
7: إيه وأنت زيد تقول فما روح أنا نقول في العيب دعما.
1: لا لا مش البرنامج للأسئلة سعلي باش نبدو واضحين البرنامج للأسئلة.
7: إيه ولا بعجيلة قبل الدنيا والحياة حتى ولا للأسئلة.
1: الله يرحمه الشيخ بعجيلة ما البرنامج إيه. للأسئلة وهذا ما يمنعش أنه من حين إلى آخر من حين إلى آخر مرحبا بيك ما فما حتى مشكل. تفضل باه نواصل. فهم مكالمة شيخ نجاوب وتفضل.
2: بالنسبة للأخ اللي يعني احنا تو عندنا وضعيتين في الوضعية أهم شيء للشخص الصلاة لا تبطل ما يقولش واحد أنا ما نجيش نصلي على خاطر ما نتحكمش في البول.
1: نعم.
2: كان هالسلس من حين لآخر نولي نصلي صلاتي وعادة السلس مربوط بالأكل والشرب خارفات يعني الواحد اللي شرب الماء ولا حاجة ينزل عليه الماء يولي يعني ربما يتحكمش فيه. اللي عنده سلس دائم وما نجمش يحكم في هالبول هذا يتوضى ويحفظ روحه مليح ومعاش يتلفت للشيء اللي خارج منه بشرط ما يلوثش حوايجه وما يلوثش المكان اللي يصلي فيه ويصلي على روحه ماشي. اللي عنده سلس مؤقتا وينجم يغلبه يصلي فيها الوقت هذا. ورعي أخرى بالنسبة للسلس وحكينا فيها هو ما يسمى بالجمع الصوري يولي يتوضى مرة واحدة للظهر والعصر ويتوضى مرة واحدة للمغرب والعشاء. نعم. يوخر صلاة الظهر قبل العصر بدرجين ربع ساعة هنا صلاها في وقتها الاختياري ومنها للذل العصر يصلي صلاة أخرى ويولي هنا في نفس الوقت حافظ على توقيت الصلاة كيف كيف في المغرب والعشاء. أما ديما اللي يعجز واللي ظروفه ما تسمح لاش دين الله يسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا ما دامك أنت حريص على صلاتك وحاجة واحدة كما قلت لك تحافظ على عدم تلويث ثيابك يكونوا طهرين كل شيء داخل الكوش وعدم تلويث المكان اللي انت تصلي فيه والله اعلم.
1: واضح باهي. باش نتوقف فاصل اشهاري ثم نعود مستمعين الاعزاء.
8: اشهار في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجه الفانسي مال اخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تيتي.
9: اشهار إشهار.
10: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا بنك بلادنا متاع بيهاش بنك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. بنك بلادنا متاع بيهاش بنك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
9: إشهار يسألونك.
1: باش نرجع مستمعين الاعزاء الى برنامج يسألون، نوصل مستمعين
2: بالنسبه للاجابه على التلويد والحاجات هذه. انا ما يعني هذا خارج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتعرف وصدقه فقد اشرك ويرجى الشرك، ومن علق تميمه او شيء من هذا فهو من الشرك. انا علاش نمشي لعراف ولا نمشي لوحدي يلود وعندنا في الشرع الرقية الشرعية؟ احنا ما نرقو تنجم حتى ترقد حتى ترقي حتى نفسك، ترقي ابنائك، ترقي عمك، باباك، خوك. والرقية الشرعية سهلة، يعني اسباب نزول سورة المعوذتين للرقية، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، مع أدعي على الرسول موجودة كأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر سبع مرات، ولا اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ليش نمشي العراف ويولي يشرط فلوس ويولي يعني يطلب عليك أخ عرفات باش يبين اللي هو إيد، يقولوا كما يقولوا إيدة طويلة، يطلب عليك حاجات جيب لي حاجة مستحيل كنت تلقاه، ومنها منين يقول لك ما لقيتهاش يقول لك انا هاي عندي وشريتها ب 150,000 و 200,000. لا اخواني هذا من الشرك، هذا
1: كما من الشرك. وضعيات شيخ ما احنا في توا في عائلاتنا وغيره تلقى مرة الجدة مثلا تنادي حفيدها تقول له يجي نلوذ عليك
2: بشرط تلوذ عليه
1: بكلمة شد عظمة هيك
2: لا يلزمها رقية. والأهم شيء في الرقية عرفت أهم شيء هو الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، فهو اللي يشفي. نعم. إذا كان ما تعتقدش في الشيء هذا حتى الرقية ما تمشيش. ولهذه حاجات يعني لا ثم ناس جعلينها مهنة عرفت يمتهنوا فيه، وهذا يعني ما نجيش إحنا نزيد ونشجعوهم في الشيء هذا.
1: اي قال لك يقول لك استعقد قبل عقد النيه.
2: النيه فاش النيه في سيدي فلان وسيدي فلان، يعني
1: يجي تمشي لحد يقول لك ماكش عاقد النيه.
2: لا اخي انا
1: زيد ويشرط عليك يقول لك
2: يعني يشاركك في الاثم اللي انت بس
1: يعني انسان ما يعقد النيه في الله سبحانه وتعالى مش يعقد في البشر.
2: في البشر صحيح حد. لا موجوده العباره استعقد معناها قول اللي انا راني نشفيك. سبحان الله
1: اعتقد في اني راني نشفي ونحي
2: الشافي هو الله سبحانه وتعالى
1: وهو كذا ان شاء الله ينتبهوا. معناها انسانه وباتنا واحد من الاشياء.
2: لا هذه ساعه لساعه عرف زي الاسبوع الفات الفارت اللي نشدونا انهم يذبحوا لولي فلان وزيارات هذه
1: يعني بحبش ياكل من
2: هذه مختلف العقيده عرفت. اذا كان انت تعتقد ان الشخص هذا ولا المكان هذا هو اللي يشفي ولا حاجه فخلل كبير في العقيده. احنا عندنا الله وحده.
1: نعم. 75 870 900 نرجع المكالمات. الو السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
11: اهلا
1: تفضل حاج شنو

0: دائما ولا ساعات؟
1: والله ساعات مش دين.
2: باي انا ما سمعت شنو
0: يعني ينزل عليه الماء وما ينجمش يستنى حتى للإمام
2: للي يكمل التشهد. باه
0: نجاوبوك
2: ان شاء الله. شكرا. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
3: الو
2: السلام عليكم.
3: سلام.
2: وعليكم السلام. تفضلوا.
3: عندي جداية مرة كبيرة شوي.
2: ايوه.
3: ما توضفش معناها تصلي من غير وضوء تتيمم بالرشادة هذاك.
2: ايوه.
3: حب تعرف ما تمشيش يا خلاص، حب تعرف صلاتها مقبولة ولا مش مقبولة.
0: اي انت تنجمي تجيبي لها الماء وتتوضى وكذا؟
3: لا لا،
0: هي ما تقومش خلاص.
3: لا ما تقومش خلاص.
0: وما معاها حتى حد؟
3: لا معاها كان انا وخالتي.
0: اي ما كتنجمي تجيبي لها بانو وفرشي لها منشف على ركيبها وتجيبي لها بانو وصبي عليها الماء وتتوضى، تستطيعيه؟
3: ايه نستطيع.
0: ايه ما لا لا،
3: اما الصلاة ما تجيبش تكون حشاك.
0: ما كنتي معها ولا؟
3: ايه.
0: ايه لا ماذا بينا، راه الوضوء رخصة ما دام ثم الماء وثم شكون يعني يمكن اللي بيتوضى من الوضوء. لا يجوز الصلاة بغير وضوء.
2: الصلاة مش مشكلة، تنجم تصلي في اي وضعية هي اللي تقدر عليها، اما الوضوء
0: ما شرط من شروط صحة الصلاة الوضوء، وما دام الوضوء الماء ثم وانت تنجم تمكنها باش تتوضى.
3: ايه.
0: اي ما ثماش علاش باش يتيمم. اخواني هذه ملاحظة عامة، راه الوضوء رخصة لفاقد الماء واللي ما يستطيعش يوفر الماء، هو حتى الشيخ الكبير ولا العجوز المسن.
2: شكرا اختي. عندك سؤال اخر انا ارجعوا لها؟
3: لا لا
2: اسمعنا من الراديو تو نجاوبوك.
0: حتى اللي الظهر ما ولا 12 ونص ولا بعد.
2: ايه.
0: ذلذان ما معاه حتى حد باش يوضيه.
2: ايه.
0: وعنده بيجيه بنته ولا ولده بيسيب من الإدارة ساعتين.
2: إيه؟
0: ما يصليش بالتيمم، يستنى ولده لين يجي ويوفر له الماء ويتوضأ. الفسحة من 12 ونص العصر الأربعة.
2: إيه؟
0: كله في الوقت الاختيار. ولهذا أخواني أراه الوضوء رخصة،
2: ما نستسهلوش الأمور،
0: ما نستسهلوش التيمم. وننصح أمك هذه ولا جداك هالصلوات اللي صلتهم بالتيمم تحاول تقضيه.
2: واضح. التليفون اخر. الو السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: لاباس الشيخ؟
2: تفضل.
0: الحمد لله.
4: لي مواطنه انا من جربه.
2: ايوه. شو سؤالك؟
4: عندي مشكله في راجلي ولدي، حبيت نسالكم.
2: اي
4: نعم نحكي لكم حكايتي ونسالكم شنو نعمل. نعم يعني رجعوا لي. انا عندي راجل ساعه يسب الدين حشاك ويصلي يقول لك كلام الخايب لولده، شنو هو الحل؟
0: ولده كبير صغير؟ كيف
4: ولده 36 عام
0: ما يصليش؟
4: يصلي تابع ربي الحنان، هو اللي رباني واللي دلني ولدي.
0: ما لا ثم ما
2: الاشكال في زوجك ولا في الابن في البو؟
4: في البو. في البو يسب حشاك، يسب يكفر يقول ولده في كلام الخايب. ما حبيش نفهم روحي.
2: واضح به.
0: ما نجمتيش تدخلي معاهم بالصلح وتهدي؟
4: دخلتنا تلقاني زي المهبولة ونقول حرام وعيب، يقول لي بري سكري فمتش مو مكارف لما رمتكش تنطق للراجل.
2: ربي يهديش عمره، هو كبير شوي
4: الراجل، عمره 64 عام والولد 36 عام.
2: باهي أختي إن شاء الله تو نعلقوا على الموضوع. بارك الله فيك.
0: ما هوش متزوج هو؟
2: ولدك
4: عزب.
0: ولدك
4: عزب. هو قالك من عرس مدام أبا بيقول لي هيك المرة اللي بنجيبها يبدي عذر فيه قدام.
2: سول الله باه ربي إن شاء الله يهديه.
4: باه
0: ها
4: هو
2: رسول ايد باه ربي يخليه لك إن شاء الله. ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا.
5: جمعة مبارك
2: علينا وعليك إن شاء الله.
5: نفس الشيخ
2: بارك الله فيك.
5: عندي سؤال متعلق بالإرث.
2: أيوة تفضل.
5: احنا الوالد الله يرحمه قبل ما يتوفى احنا اربع اولاد وخمس بنات.
2: أي.
5: قبل ما يتوفى الوالد تخصص الذكور بقطاع معناها جزء من الاملاك نتاعه.
2: باهي.
5: بعد ما توفى هو جينا باش نقسموا هكا الباقي، عرضنا على اخواتنا باش نعاود القسمه من جديد ما رفضوا، زي غضبانين قالوا احنا ما دام بابانا ما عطناش ما ناخذوش. قد ما حاولنا معاهم ما حبوش. بعد مده

0: حسيت بهم كأنهم يحبوا وقالوا ما ناخذوش احنا عرضة ما ناخذوا تعويض مقابل
1: فلوس
0: اي فلوس
1: باه.
0: في المدة هيك انا دعت جزء
1: من الارض اي
0: دعت ناديتهم اعطيتهم منابهم حسب اللوح حسب الفريضة قبلوا خذوا حتى واحدة من اخواتي متوفي اعطيت لصغارها وقبلوا
1: باه.
0: عادني تو نحب مضبية نخلص روحي ونخلص حتى خطو الوالد
1: هي.
0: قررت باش نجيب خبير فلاحي يقوم لي لنصرف فيه نايم عنا عملاك نايم القاس بالنسبة للأخرين مش فيه
1: هي.
0: السؤال تو يتفرع الزوز أسألة الأول هو أن هل هكا الجزء اللي عطهونا الوالد قبل يتوفى دخله حتى هو
1: باه
0: ولا الجزء الثاني أنا وقت باش نقوم يا هل ترى نقوم الأرض كما هي في حالتها تو ولا في حالتها من سلمت أرض بور بيضاء يدول وحشاك ورتموح
2: جاوبوك شكرا شكرا يعطيك الصحة
0: شكرا
2: بارك الله فيك شكرا شكرا
3: باه. نرجع لسؤال الأخ اللي يسأل على وقت اللي يصلي قال ساعة لساعة ما نستناش حتى الإمام يطلق السلام. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن يدافع الأخبثين اللي هو يكون مغسور بالغايت ولا بالبول صلاة مش صحيح. هو الريح هو دفع الريح إذا كان باش يلهيه عن صلاته ويولي أركانها ما تتمش كما ينبغي فهو لا يصلى وهو يدافع الريح.
1: أيوة.
3: فما بالك لا صلاة لمن يدافع الأخبثين. انت كيف تحب حريص بارك الله فيك. معناها
2: الشيخ بالله نستوقفك توا برشا ناس تصير لها هذه
3: يعني يكون
2: معناها بلهجتنا احنا مغسور شوي ومع ذلك يصلي يقول لك
3: ما خاصة هذا في الشتاخ عرفت باش ما يعاودش يتوضا ما يجيش اما نعطي لان
2: لا صلاة لمن يدافع
3: الأخبثين
2: الأخبثين
3: هي هي تو الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. تو احنا نلوموا على الشخص اللي يركع وفي ساعة ما يرفع منها يسجد تو طمأنينة مهناش فما بالك اللي يدافع الأخبثين هذا صلاة مش صحيح. إما أني أنت حريص وبارك الله فيك باش تصلي في الجماعة لكن يا أخي أعطي الجماعة حقها وأعطي الصلاة حقها تولي كيف أنت توازن بين أن الصلاة غير مقبولة ولا نصلي صلاة كما ينبغي في منزلي تولي صلي في المنزل خير أو استعد كل صلاة صلاها بالوضوء ما تبغي صحيح تقول الإمكانيات موجودة غالبا عند الناس كل تنجم في الشتاء تسخن الماء الماء موجود يعني وبالعكس تو بكري ساعة لساعة اللي يعاود يتوضى للعشاء في الصيف الوضوء ينشطه يخليه يبعد عليه النوم صح. أما أني إذا كان أنت حبيس الإمام لا تستطيع أن تسلم قبل أن يسلم الإمام
1: نعم.
3: ولهذا ردوا بالنا يا أخي
2: معناه السيد هذا إذا كان مسألة ولت ديما هيك يولي يصلي على راحته في الدار
3: أحسن
2: من اللي يجي في الوضعية
3: كما يولي لا قدر الله صلاة غير مقبولة ولا
2: إذا كان يسلم قبل الإمام يزمع عاود الصلاة
3: لا يسلم هو حبيس الإمام
1: نعم.
3: يعني لا يجوز له ذلك
1: به.
3: بالنسبة للأخت
2: مكالمة بالله الشيخ تنتظر ألو السلام عليكم
4: السلام أخي عرفات السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله
4: جمع مبارك عند سيدي الشيخ
2: شكرا بارك الله فيك
4: عمك البشيري قلتو في الجربي
2: أهلا سيدي البشير تفضل
4: بس عرفات أخويا بس
2: الحمد لله
4: والله سيدي الشيخ سؤال هو بسيط أما غير واحد هكاك الثقافة العامة
3: ما يسالش
4: أنا أشوف في الصفا والمروة الرجال يهرولون والنساء لم يهرولوا
2: مروة
3: جاوبك
2: باه شكرا شكرا سي البشير تفضل الشيخ نجاوب
3: بالنسبه للاخ اللي الزوج وسلوك الاخت اللي تشكي من سلوك زوجها في الحاجات هذه
1: نعم.
3: والله من المؤسف عرفات الواحد كبده وابنه احنا ديما على من نلومه على الوالدين
1: نعم.
3: زوج وزوج هم المسؤولين على تربيه الابناء والتربية هذه احنا تحدثنا عديد المرات ما تبداش من اللي ما تبداش كي الولد يوصل عمره 30 سنة تربية تبدأ من اختيار الزوجة من البداية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثاني يعني والزوجة كيف كيف وقت تجيب تزوج تسأل على هذا الشخص اللي باش عشرة حياتها تسأل عليه سلوكه يعني يصلي شنية أموره في الدين في الناحيتين باش بعد تالي ما نقعدوش نعانوا. ثم وضعيات خاصة صحيح لكن يا رسول الله يعني البابا يوصل بسلوكه هذا احنا رانا سمعنا من الزوجة ديما نقولوا احنا رانا نعطوا الرأي
2: حسب ما
3: سمعنا. ولهذا ننصح انا صحيح يا تو ساعة لساعة الزوج ما يبغيش مراته تدوي معها نحاول ندخلوا له بطرق اخرى نحاول عنده شخوته نحاول ثماش مع اصحابي يوعوه يبينوا له كونه مش لا يجتمعان شخص يصلي ويكون سيء الخلق. ونعرف أن حسن الخلق أكثر شيء يتحط في ميزان العبد يوم القيامة هو حسن الخلق وبذاءة اللسان هذه المسلم لا يكون لعانا ما يمكنش باش يكون لعان ويكون لسانه بذيء. هذا يعني
2: الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ويحك وهل يكب الناس على وجوهها يوم
3: القيامة حصائد ألسنتهم. اللسان هذا راه رغم صغر سنة راه موذي راه يكون سبب الإنسان في دخوله والعياذ بالله النار. ولهذا ننصح الأخت هذه الولد ماذا بينا ما يردش على باباه ما هو إلا باباه ويحاول يتحاشاه ويتجنبه ومشير أخرى تدعو لناس اللي نجموا يقنعوه. وربي يهديه وادعي له انت بالهدايه. نوضي عقب الليل صلي يعني قيام الليل وادعي لولدك باش يهديه من ربي باش يتبعوا الطريق المستقيم. بالنسبه للاخ اللي هو لا محاله ماذا بينا هالارث ساعات يتكلم
2: بمخ حتى سب الدين هذه يعرفوا سب الدين
3: يعني من الكبائر
2: من الكبائر
3: هو كيفاش
2: يسب الجلاله عاد هذاك يخرج حتى
3: من المله يعني الملة. كيفاش انت تصلي اللي هي من الدين وتسب الدين هذا شيء متناقض تماما. يعني المسلم اما ان يتصف بصفه المسلم والمؤمن الكامل اللي يعني يعطي قيمه لها الدين ويعطي قيمه للاخلاق ولا يعني
2: انا والله شيخ تعرف اش نخمم نهزها ديما للولد الصغير تو ساعات فما اولاد صغار في المكتب ولا مدرسه ساعات تخرج منهم بعض الكلمات البذيئة تجي شو تسال تقول له والله يقول لك سمعتها صاحبي قالها لي ولا سبني بالطريقه هذه ولا يتعلمها على
3: اكيد يتعلمها حتى في الدار عرفت
2: والا في الدار اذا كان ما فماش في الدار يجيبها لك ساعات للدار تلقاه قالها صاحبه ولا يرد اذا شوف ولدك شكون يخالط انا نجم زاد معناها نسقطها على الكبير هذا ربما السيد هذا الزوج هذا وشوف شكون يخالط ومع شكون يميعد ربما ميعاد كل كلام الزايد هذا ومعاه
3: وعندنا كالمخرطه والصغار ما يعرفوهاش اللعنه ساعه تلقى صغير يلعن ونعرف ما معنى اللعنه راهو الخروج من رحمه ربي وحنا اذا كان احنا مجتمعين في رحمه ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسير في قافلة مع صحابة واحد من الصحابة معه لعن جمل الرسول قال له سيبة هذه ملعون راه معاش يمشي معنا كان تحب رحمة ربي تنزل علينا كيفاش تلعن حيوان فما بالك بإنسان باقي الأخ اللي يسأل على الإرث هذا المسألة شائكة وطويلة شوي هو سأل زوز أسئلة السؤال الأول أنك أنت حاول اقنع اخوتك الاخرين ما تخرجش انت من الوضعيه وحدك وتصفي لا انقذ معك اخوتك في الوضعيه اللي فيها ودير وقولوا لهم ديروا زي ما درت انت باش ترضي اخواتك واكيد ان السلوك هذا ترتب تعليق قطيعه يعني اقنع اخوتك باش يعملوا مثلي ثم كيف انت الارض هل دخل الرزق اللي خذيته من باباك يعني حتى هو
2: من البداية
3: كل أنا قال نجيب خبير يقوم لك بايك الكل ومنابك أنت من أخواتك قداش وكيف حتى الأرض هذه أعطاها بقيمتها تو تعطيهاش تو المتر الأرض كان بعشرة آلاف تو المتر الأرض بمئة ألف ورضيهم هكا تكون ضربت عصفورين بحجر رضيت باباك في قبرة اللي كونه كان
2: خفضت على غالب عليه.
3: خففت عليه اللي قال غالب نظرة كانت نظرة جاهلية ومن المفروض ما تقعش، وخففت على روحك كأنك المال اللي خذيته إن شاء الله يكون مال حلال، لأن المال اللي كنت فيه هو مال يعني مغصوب وأكل أموال ناس بالبطل. وربي يهديك إن شاء الله، وقنع أختك، ماذا بينا أختك تقنعهم باش يعملوا نفس التصرف. بالنسبة للسؤال
2: الهرولة الرجال دون النساء،
3: احنا نسأل الأخ علاش نصلوا الظهر 4 والمغرب 3 والصبح زوز. العبادات أمور توقيفية، هكا ربي قال، هكا ربي قال لنا والرسول علمنا هذا كما قال خذوا عني مناسككم
2: مناسك.
3: وخلاص هالوضعية هذه، ونكتفي بالشيء هذا لأني ما عنديش معلومة اللي تبين علاش. وماذا بين الدين أخ عرفات سمحني، الدين والعبادات راهي توقيفية ما نقشوش فيها، ما نقشوش فيها.
2: هو حتى إنسان يلقى عندها أسباب رأوك يجي خمم فيها توا.
3: هي ما قصة سيدنا
2: هرولة المرأة توا بالله يتصور في معناها محشر، هو محشر متاع رجال وكذا واختلاط ومرأة هرول ما نتنجم تكشف العورة متاعها،
3: وحتى لابسة الباس ربما بيولي شرين وبيولي حاجات هيك،
2: وجسم المرأة مش كما جسم الرجل راهو كي تجري المرأة مش كما يجري الرجل.
3: هذا ديما راهو ماهوش جواب، لكن ديما نقولكم العبادة توقيفية.
2: وهو كذلك نعم، هي سنة مؤكدة للرجال فقط دون النساء،
3: دون النساء لا مش سنة مؤكدة نعم. من باب الاستحباب يعني استحباب. اللي ما هرولش يعني سنة سنة خفيفة،
2: سنة خفيفة. مكالمة. ألو السلام عليكم.
5: السلام.
2: وعليكم السلام. مرحبا تفضل.
5: لباس خير عفاك.
2: شكرا بارك الله فيك.
5: تحية سيدنا الشيخ.
3: مرحبا بك. السلام
5: عليكم. عندي سؤال.
2: أيوة
5: سيدنا الشيخ، عندي لله محمد رسول الله، عندي الوالدة ما نعرف متوفية، ما نعرفهاش خلاص، خلتني عمري عام
2: الله يرحمها.
5: اي عايش. قال لي اهل العلم، قال سألت يا طمعي نخدم تاكسي بالدين.
2: ايوة.
5: لا معي شيخ، قال لي صلاة الاستخارة، خلي صلاة الاستخارة. قالوا لي ممكن رب الله قادر على كل شيء يجيبك حتى من لمحة متاعها.
3: انت ما تعرفهاش.
5: من عرفها سيدني الشيخ اصلا خلتني عمري عام
3: وهي متوفية.
5: متوفية.
2: من يحب هو، انت تقصد انك تحلمش بها كي تجيك ملامحها كانها حقيقيه.
5: انا عمري 50 سنه قلت لك الامنيه بتاعها نشوف حتى وجهها كيفاش.
2: ايه عندها الصوره مع قديمه حاجه.
5: ما عندي حتى شيء سيدنا شيخ، والله ما عندي حتى شيء. ساعتها دات قديمه ياسر من عام 76 وهي توفت حبلها.
2: باي ربي ان شاء الله يرحمها.
5: ايه فماش ادعي فماش حاجه نتاعنا نخدم تفسيرتي بالدين. طلع معايا شيخ قال لي صلاه استخاره واظب عليها.
2: باه ان شاء الله
3: ربما. لكن عندنا ابجل من صلاه الاخاره تو نجاوبوك.
5: سيدنا الشيخ قدمنا لك الشهاده ان شاء الله.
3: ان شاء الله جميل.
2: اسمعنا من الراديو تليفون اخر. الو السلام عليكم.
6: الو عكامه.
2: مرحبا.
6: جمعه مباركة
2: علينا وعليك.
6: الشيخ عندي امي تو عمرها 84 وعندها شهر تاع رمضان اللي ولدتنا فيه معناها ما عد ما
2: رجعتش ما صمتش
6: الجو. معناها شنو الحكم تاعها؟ معناها ناخذ فلوس ولا تصيم ولا كيفاش؟
3: تقد هي ما عادش تقد تصيم. تقد تصيم
6: اي مازال تصيم حتى معناها في مرتين من اثنين وخميس مثال ولا حاجه حبيت نفس.
3: باهي نجاوبك
2: واضح.
6: باهي وعندي سؤال اخر بالله عن ثم مرا معناها في العده تاعها خرجت لل في عرس، شنو الحكم
2: تاعها؟ باه واضح. شكرا بارك الله فيك.
6: الله فيك والله يرحم والديك.
2: شكرا. نجاوب الشيخ تفهم.
3: باه بالنسبه للوالد احنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت جاء الصحابي قال له امي توفت ولا بابا يتوفى شنو هو الشيء اللي نعمله باش يجزينا؟ قال الاستغفار لهما والدعاء لهما والتصدق عليهما، هذه اول حاجه. اول حاجه ماذا بينا هالحاجات هذا يعملها. وربما الشيخ اللي قال يعني باعتباره حاجة يحوم عليها يعني يعمل صلاة الاستخارة ويدعو بالدعاء يقول يا ربي مكني باش نحلم بهم ولا نشوفهم ولا حاجة، ربما يستجيب الله للدعاء. أما الأصل هو الدعاء والاستغفار والتصدق عليهما. بالنسبة للأم هذه يعني منين عليها قضاء صوم. كل من عليه قضاء صوم قضي. أول حاجة يعملها هو يستغفر ربي لأنه آثم وما ردش الصوم هذا. ونعرفه اللي ما يردش الصوم قبل ما يجي رمضان الآخر فعليه كفارة. إذا ما تحسب هالأيام اللي فترتهم قداش اليوم مضبوطين وديما توفي، كان هي فترة 15 يوم تدير 16 ولا 17 يوم تقضيهم، كان قادر على القضاء. والقضاء لا يشترط فيه التتابع، نجم تقضي اثنين وخميس كل. ثم على كل يوم تدفع فدية وإطعام مسكين لأنها كانت مفرطة في قضاء هذا الصوم. والله أعلم.
2: واضح.
3: بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة العدة، رأوا لا يجوز أن المرأة عندها حاجتين، عندها لباسها وهيئتها وشكلها تحترم هكا الرجل المتوفي وتصونه في عرضه حتى هو متوفي. لباس يكون لباس محتشم ما يشترطش فيه، برشا ناس يقول لك البس لك حلا. الحزن، علامات الحزن الإنسان يلبس لباس عادي، والعطور والزينة بصفة عامة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة أو للضرر، بين الضرورة تبيب تخلص ماندة وبتجيب حاجة، والضرر إذا كانها تخاف من المنزل ما تجيش تقعد فيه. أما باش تمشي العرس وتشارك الأفراح هذا لا يجوز، حتى لو كان ابن ولا ابنة.
2: أنا نحب نرجع للأخ اللي كلمنا على والدته اللي ما يعرفهاش. الشيخ ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها دعاء مستحب لمن أراد رؤية ما يسره، يعني في المنام أو الحصول على إجابة الاستخارة أو طلب في المنام، مثلا اللي يحب يطلب يشوفه.
3: هي ثم صلاة قضاء الحاجة.
2: قضاء الحاجة، نعم. هو الدعاء يقول: اللهم إني أسألك رؤية صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة.
3: أي نجم يقولها هذه في صلاة الاستخارة.
2: نعم، وهو كذلك. باهي، عندنا أسئلة من الصفحة. سؤال شيخ تقول: أنا نقضي في الصلوات، وكيف نقضي الصبح؟ نقضي ركعتين وإلا أربع ركعات. والسؤال الثاني: كفارة اليمين الأولى إخراج يعني إطعام مساكين أو تقديم وإلا الصوم؟
3: بالنسبة لقضاء الصبح، الصبح ركعتين، عداش أربعة، كيف أربعة؟ تصلي قضاء قضيها متاع عينك قبل الفريضة ولا بعد؟
2: تقول كيف نقضي الصبح؟ نقضي ركعتين وإلا أربعة. ركعتين
3: لا، لأن الترتيب، لأن قضاء الصبح كما بعداش صبح آخر بعد ظهر. لابد في القضاء نحترم الترتيب نتاع الصلوات اليومية.
2: أيوة.
3: تقضي صبح وتصلي وراه ظهر ولا حاجة. بالنسبة لكفارة اليمين حسب الآية: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
2: إذا الأولوية
3: للإطعام.
2: نعم. به، شكرا مستمعين عزاء. مكالمة أخيرة، ما عادش عندنا وقت. تفضل. ألو
7: أسلام.
2: السلام عليكم.
7: لاباس.
2: الله يسلمك علينا وعليك. شو سؤالك؟
7: الله يرحم والديكم. هذا البرنامج اللي بنسمع فيه دائما هذا الجمعة.
2: شكرا، بارك الله فيك.
7: حبيت الله انت الشيخي اعمل لي دعاء، انا انسان طريق
2: بسيط. ربي ان شاء الله يشفيك.
7: وحبيت يقول لي بالله على المقالة على الأعمى والبصير.
2: نعم،
7: قالوا الأنبياء قبل على البصير والأعمى.
2: واضح. باي، شكرا.
3: هو البصير، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة، وخاصة إذا كان يكون يعني صابر
2: وعار
3: كريمتيه، يعني يبشر بالجنة إن شاء الله. ربي يكرمك وربي يشفيك وربي يعوض لك خير إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعي الأعزاء. شكرا، تجدوا كالعادة الحصة إن شاء الله انطلاقا الليلة من الساعة 8. جمعة مباركة وإلى اللقاء.
8: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
9: موجز الأخبار. موجز لأهم وأخير الأخبار يأتيكم من إذاعة التطاوين. أهلا بكم من جديد. ينتظم مهرجان عيد البحر أوسو بولاية جابس من 25 من جوليا إلى 27 من ذات الشهر. يستأنف اليوم مجلس نواب الشعب جلسته العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة تخصص للنظر في مشروعي قانونين يتعلق الأول بمشروع بالموافقة على اتفاقيتي بل يتعلقان هذان القانونان يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي قرض مستدين إلى شركة تونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. قالت هيئة البث الصهيونية أن وفدا من الجيش الإسرائيلي أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش اللبناني التحضيرات لتنفيذ ما ورد في الاتفاق الإطاري حول انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. أعلنت كوريا الشمالية عزمها تعزيز قدراتها النووية كما ونوعا ضمن خطة لتحديث قوتها المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. ونختم الموجز بهذا البلاغ حيث يشهد اليوم توزيع الماء صارح للشراب اضطرابا على بعض المناطق من معتمدية ابن خداش من ولاية مدنين، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بداية من الساعة 10 ليلا. وأرجعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين هذا الانقطاع والاضطراب إلى الاضطرابات في التزود بالتيار الكهربائي على عدد من الأبار ومحطة التحلية بابن خداش التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنين. انتهى الموجز الآن موجز الرياضة مع نجاة خليصة.
10: شكرا لك بثينة. من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي الرياضي على موجات إذاعة التطاوين. ذكر وأنه بانتصار البارح المنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي وصل أبطال مونديال 2018 سباقهم نحو لقب عالمي جديد في انتظار التعرف على منافسهم في الدور نصف النهائي واللي باش يكون الفائز في المواجهة المرتقبة الليلة بين المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي. ونهار السبت غدوة في التسعة متعليل أيضا منتخب إنجلترا النرويج، ونهار لحد 12 جويلية يكتمل النصاب بالنسبة للدور الربع النهائي. نذكر مباراة الليلة بين المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي في 7 متاع العشية. آخر أخبار بالنسبة لأخبارنا الرياضية، نذكر بالبلاغ اللي كان صدر عن الجامعة التونسية لكرة القدم والقرار بمنع الفرق من جمع بين لاعبين أو أكثر من المنتخبات الوطنية من نفس المركز. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة خليصة، تحية صديق نشيد بوزاخر أيضا ذوب سالم في هذا التقديم. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادم. إلى اللقاء.
11: تخيل ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام الحديث عشرة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أحرزت ولاية تطاوين المرتبة 9 وطنيا في نتائج البكالوريا بعد التصريح أمس بنتائج دورة المراقبة، وبلغت نسبة النجاح العامة في الولاية هذه السنة 58.15% وفق مصادر من المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين. واحتلت المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين المرتبة 13 في الدورة الرئيسية من نتائج البكالوريا. ينتظم مهرجان عيد البحر وسو بولاية قابس من 25 إلى 27 من جويليا الجارية. تظاهرة تتضمن مجموعة من العروض الفرجوية، من بينها كرنفال عيد البحر الذي ستشارك فيه فرق الفنون الشعبية من داخل تونس وخارجها. استأنفت الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 صباح اليوم للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ثم التصويت. تنظم الوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوما مفتوحا يوم 16 من جويليا الجارية، سيخصص للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع أو الاستثمار في القطاع الفلاحي. في العالم، استشهد فلسطيني أمس وأصيبت سيدة بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في وسط وشمال قطاع غزة. أظهرت وثائق طلعت عليها وكالة رويترز أن الجيش السوداني اشترط الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر عليها، وذلك لقبول مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من 3 أعوام. نختم بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقليم مدنينة أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على أبار منطقتي الخراشفة والبنية ومحطة التحلية بابن خداش التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمدنينة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا اليوم على بعض المناطق من معتمدية ابن خداش من ولاية مدنينة، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم بداية من الساعة 10 مساء. انتهى الموجز، مع تحية عفيفة لونيسي، إلى اللقاء.
1: الإذاعة تطاوين، تسمع منك، تحكي عليك، تحكي عليك. دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطاوين.
3: أهلا بكم. ربع نهائي الغائب في 5 نسخ من كأس العالم. قد يبدو دور الربع النهائي جزءا ثابتا من كأس العالم، لكنه في الحقيقة غاب عن 5 نسخ كاملة من تاريخ البطولة. فمنذ انطلاق المونديال سنة 1930 وحتى النسخة الحالية من مونديال 2026 أقيمت 23 نسخة، إلا أن 5 منها لم تشهد إقامة دور الربع النهائي، وذلك بسبب اختلاف نظام المنافسة في تلك الفترات. البداية كانت في مونديال 1930 حيث شارك 13 منتخبا وجرى تقسيمهم إلى 4 مجموعات ليتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور النصف النهائي. وفي مونديال 1950 اعتمد نظام مختلف تماما، إذ تأهل متصدرو المجموعات إلى مجموعة نهائية توج متصدرها باللقب دون إقامة مباراة إقصائية. أما في نسختي 74 و78 فقد تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور ثاني، لعب أيضا بنظام المجموعات قبل أن يحجز متصدر كل مجموعة بطاقة العبور مباشرة إلى المباراة النهائية من دون وجود دور ربع نهائي. وفي مونديال 82 20 منتخبا لأول مرة تأهل الأول والثاني من المجموعات الست إلى دور ثاني تكون من 4 مجموعات ضمت كل واحدة 3 منتخبات.

0: ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى نصف نهائي. ومنذ ذلك الحين أصبحت الأدوار الإقصائية بصيغتها الحديثة جزءا أساسيا من هوية كأس العالم، وأضحت دور الربع النهائي إحدى أكثر المحطات حماسا وإثارة، حيث تبدأ ملامح البطل الحقيقي في الظهور. مع تحيات هادي السياري.
1: الإذاعة تتوي، تسمع منك تحكي عليك فيفا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة

0: السفينة جوليا وقت ختم بحفل ختامي باش قدم معناها منتجات المشاركين والمستفيدين اللي هما الشباب بنات وولاد من تطاوين من 6 حتى 16 سنة، يعني مصنفين في 3 مجموعات تقريبا اللي هما المستكشفون المبدعون والمخترعون. كنا تحدثنا مع بعض منهم منذ قليل والحقيقة شيء فرح كي نلقوا شباب معناها صغار متعلقين بالتكنولوجيا ومعناها عندهم تصور عندهم افاق. خاصة كي نقول لكم راهو البروجي الكبير اللي يخدموا عليه هو مدينة تطاوين في افق 2035 في عيون ابنائها الصغار، كيفاش يكون مستقبل المدينة هذه في مستوى المعمار في مستوى العمران في مستوى التاهية العمرانية. يعني الحقيقة حاجة معناها برسمي تفرح برشا. صيف من الابداع والتكنولوجيا ولا ما راح نوصل نرجع مع ضيوفي نحكي مع الستاف تكنيك او مع المؤثرين اللي يعني كما قلت معناها صيف رغم الاغراءات فصل الصيف والمناسبات العائليه الان متجندوا الحقيقه من اجل انجاح الاكاديميه هذه ومن اجل المشاركه والتقريب ويعني بسيط المعطيات والمفاهيم التكنولوجيه للشباب المشاركين. مبروك مرحبا بك نتعرفوا عليك.
1: يعيشك.
0: شكرا.
1: مبروك العتري. ننشط مع في الأكاديمية سيف الذكي في مكونة في المهارات الحياتية.
0: نعم.
1: لفئتي المبدعون والمخترعون.
0: الشباب الصغيرات اللي حكينا عليهم ذكر أيوب يعني ياسر يحبوا المهارات الحياتية دي، هم في أمس الحاجة لها بطريقة ذكية بطريقة بسيطة وبطريقة فاعلة معناها جدا. مبروك مدى تفاعل الصغار مع نحكوا بصفة عامة صغار يحبوا التكنولوجيا لكن ديما يحبوا كل جانب الحاجة الجاهزة الحاضرة. لعبة جي حاجة كمان هكا فقط. أما ظلي الأمر يختلف. الأكاديمية
1: بيان سيغ الامر يختلف جدا على خاطر لهنا ما فماش لا جو بالتليفون لا بيكي لا تابلت لا حتى شيء. الكلهم انشطه اون جروب.
0: نعم.
1: الكلهم انشطه من خلال صحيح العاب اما العاب يكون وراها مغزى معناها ويكون أكيد. وراها هدف. اغلب الانشطه خدمناها اون جروب والهدف هو كان انهم يتعلموا كيفاش يتعاملوا كجروب باش نبعدوا شويه على الوحده وكل الانفراد
0: والعزله
1: اللي خلت هي ولت العزله تو بسبب كلها بالاجهزه الالكترونيه
0: والتليفون.
1: دونك احنا الهدف لهنا كيتي حبينا نرجعوهم للجروب.
0: جيد. يعني تقريبا نجم نحكي على اهداف بيداغوجيه وراء الاكاديميه هذه.
1: نعم. من بينها كما قلت لك اول حاجه كيفاش يتعاملوا اون جروب. الحاجه الثانيه انهم ينحوا شويه الحشمه ينجموا يتكلموا اون بيبليك. الحاجه الرابعه انهم يرجعوا يخمموا وحدهم ما غير ما يستعينوا بالانترنت يعني برين ستورمينج. والحاجه الخامسه خاصه انهم يلقوا مشكل ويخرجوا من المشكل هذاك بحل والحل هذاك يكون ابليكابل على سيرترا ويكون خاصه ياليس وعلى بالعربيه واقعي.
0: طيب في العمل المتواصل حتى اخر الشهر. مبروك
1: الاكاديمي.
0: جيد جدا شكرا لك. نمشي للضيف الموالي. مرحبا بك اهلا وسهلا تفضل.
2: سلام مرحبا. أنا مؤثرة نرجس الشهباني.
0: نرجس مرحبا نرجس.
2: القرية ديفلوب مواب برمجة. لهنا عالم صغيرات كيفاش يصنعوا مواقع ويب.
0: نعم.
2: الحقيقة بحكم الأعمار صغيرة معناها من 10 ل 18 أنا نقري على زوز من 10 ل 12 وعندي من 12 ل 18. حاولت نبدا معاهم بشوي بشوي حتى في لي لونغاج اللي يخدموا بيهم. بديت بشوي بشوي معاهم من ما يفهمش نعاوز له وليست لاحظت صغيرات فما معناه أول ما يدخل الكلاس يقول لي أني سنحل لعبة لا دي هيك حاولت معناه نضغط عليهم وكبست عليهم في حاجات الحق ما خلتهمش أحرار في برش حاجات. مثلا يقولوا لي ندخلوا نلعب سكرات نقول لهم لا سكرات هذيك مع مدام عايشة. المهم ثم شوي صعوبة أما حاول سيصم بشوي بشوي وكهو.
0: هو الحقيقة تصميم المواقع على شبكة الانترنت اللي هو تخصص بتاعك نجس تحب توسط شوية تقدم وصغيرات يعني يطلب الحقيقة برشا صبر وبرشا خدمة وثم هو ظالي يهم مرحلة المبدعون هكا حتى ما تتكلم
2: المبدعون
0: والمخترعون صحيح يمر مرحلة معينة معناها صغار لي
2: إذا طو كي نبدا نخدم عام إيتاب باريتاب يقولوا لي مدام وين السيت ويب اللي باش نصنعوه؟
0: صحيح
2: نقول لهم بشوي بشوي معناها ثم حاجات لازم تتعلمه بعد باش توصل تنجم تخدم معناها وتطور موقع ويب.
0: كيفاش تعلق وكيفاش تشوف تفاعل المشاركين مع هال

0: يعني القرية هذه ومع الأنشطة التكنولوجية بشكل عام نرجس تم تفاعل مع الصغار
1: تم حسيت أما جيت ما زالوا عبارة
0: خايفين شوية معناها ولا
1: مكتشفوش شنو هو وين ما شنو وصلوا معناتها أكا هو أنا قلت لهم بديت نضغط عليهم قلت لهم سيمان جاي عنكم إكزاما نضغط عليهم بس يخليهم يركزوا وحتى كنا طريقة تقديمي للكور لهم نفسر لهم وبعد مثلا كود نوريه لهم معناته وكل شيء يشوفوا بعينيهم بعد نطفي لهم الداتا شو أي يخدم الكود وحدك لذلك يكون شو تشوف فيه معناه عملت معهم برشة طرق لحقيقة ولقيت لي يحب يشوف ويحب لي اللي خدمنا هاني أما نحاول زي ما لدرجة معنا نخليهم يكونوا متمكنين
0: جيد شكرا لك لنرجس سيدة عائشة هيكا مرحبا بك
2: عائشك مرحبا بك
0: شكرا
2: عائشة بالطيب
0: نعم
2: شباب وطفولة
0: نعم
2: إطار تربو في مركز عالمي لمواجهة الطفل من 2012 ولا أكثر
0: هو الحقيقة سيدة عائشة من التجارب الناجحة جدا في تونس إنشاء المراكز هي ضمن عشرات المراكز في الجمهورية.
2: 24 مركز
0: بالضبط.
2: جزء
0: باعتبار الجغرافي السكان الإداري. أما الحقيقة من تجارب الناجحة جدا اللي جابت أكلها توات في تونس.
2: صحيح. المراكز العالمية المواجهة للطفل من أحسن التجارب. في في في قطاع الطفولة
0: نعم.
2: اللي حاولنا يعني الاستراتيجية الكل نتاع الوزارة حاولت انها تحط نستغلوا تطور التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتيك وكل والسلامة المعلوماتية وكل لفائدة الأطفال إن هم الأطفال ما يكونش مثلا ينساق وراء الإعلامية وراء الذكاء الاصطناعي وراء شيء من غير وعي يولي نحاول نغرسوا الوعي لدى الأطفال في الإعلامية الحسنات تاع الإعلامية
0: والمساوئ
2: تاع الإعلامية والذكاء الاصطناعي
0: بالتفصيل المساوي الإعلامية باعتبار الحقيقة هي معناها مهم جدا التأثير والمتابعة لمنها مستفيدين في أعمار معينة أن نحببوهم في المسألة هذه وخاصة يفهموا بالضبط كيفاش نقولوا فيها بكويل تاجي بالضبط شنو معناها موقع ما معنى تطبيقها ما كيفاش تتم العملية كيفاش تتم إنجازها كيفاش تتم الاستفادة منها معناها كيفاش يتم تطبيقها في المستقبل هذه أشياء مهمة جدا ومسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم هنا في المركز وفي الأكاديمية هذه بدينا بربما عمل أنت عشرين توا سيدة عائشة في الخدمة هذه واختيار الموضوع أيضا موضوع قريب برشا موضوع محلي تطاوين في أفق 2035 هذا ربما يخلي صغار عندهم حماس أكثر من الجهة متاعهم تصور يكون أكثر دقة فكيفاش تحلق ربما على اختيار الشيء هذا
2: بالنسبة لي يعني الخدمة مع الأطفال عندنا فئة مستكشفون ومبدعون
0: مخترعون
2: مستكشفون ومبدعون نخدموا من الأول سكراتش برمجة بصرية
0: غيرت
2: بكل مازالوا ما عندهم حتى فكرة يعني نخدم معهم سكراتش وسكراتش جونيور كيفاش يعملوا برمجة كيفاش يبرمجوا مشهد كيفاش يبرمجوا ومضة تحسيسية لعبة يعملوا على برمجية سكراتش بالنسبة للمخترعون كيفاش نعملوا نستعملوا روبوتيك سبايك فرايم كيفاش نخدمو روبو مثلا هما كان قاع في الحصص الاولى كانت عملنا في الحصه الاولى والثانيه يعني عملنا افكار تنطلق من الطفل ونشوفوا انا هي اللي قابله للتحقيق واللي غير قابله للتحقيق في بالنسبه للتظاهره نتاعنا هذه بالنسبه للتظاهره هذه شنو اخترنا انا هي الافكار القابله للتحقيق اختاروا الكل قاع سيارهم على انهم يعملوا في اطار المدينه التطوير 2035 يعملوا مناج مدينة ملاهي ذكية معناها باستخدام روبوتيك يعني سبايك فرايم
0: طيب جيد فقط في المركز عليه ثم تجهيزات وزالت كيزات وثم برشة ماتريال لدي السمور
2: مناسبة التظاهرة عندنا برشة ماتريال جديد برشة حاجات الحق جمعية شبان والعلم كانت الخدمة معها جميلة جدا بالنسبة لحد الآن يعني نستنى باقي في حاجات الأخيرة بحول الله كان عندها سكسي كبير ياسر كبير ياسر عم نول زادة وان شاء الله بحول الله حتى سنة يكون
0: ان شاء الله بخير. شاركة الحقيقة مثمرة برشا بينكم بين نادي الشبان والعلم اللي هو بدا كما ذكر المهندس عبد الرحمن تقريبا 44 سنة عبد الرحمن في خدمة العلم والعلوم في تونس في كل انحاء البلاد التونسية وحكى عبد الرحمن حتى على تعاون مع وزارة التربية مع وزارة المرأة مع باقي الوزارات الكل معنا مع أجل تبسيط العلوم وتقديمها ربما وترغيب النشأ خاصة في اكتساب نصيص العلوم والتربية التكنولوجية. اليوم العالم كله يحكي ذكاء صناعي وماشيين ربما نحو مستقبل كبير في المسألة هذه، وثم هو رقمية كبيرة وربما بين الشمال والجنوب نحبين سيدة عايشة موضوع كبير، لكن كمان احنا نصور في تونس ماشيين في اتجاه صحيح على الأقل.
2: ان شاء الله ان شاء الله نقول يعني ان شاء الله بحول الله نشوف الأطفال في الشباب هذم الكل تلقاهم ما شاء الله عليهم كلهم يحوموا ولوزوا ويدرسوا كلهم عندهم فكرة على الإعلامية على الانفورماتيك على الذكاء الاصطناعي على كل شيء يعني الأفكار تخرج منهم وعندهم ما شاء الله عليهم كي تبدأ أنت الصغير تعطيه بركة للطفل تقول له على الكلمة وهو يعطيك
0: أفكار
2: ساعات حتى كبار ما
0: يحيالك. اخر سؤال سيدة عايشة، انت استاذة منشطة في مركز على مدار عن كم تصنع لنا جيد سؤال يعني دونك الاولياء فقط يعني يجوا يطلوا يسألوا يشاركوا
2: بالطبيعة يجوا الاولياء يجوا يسألوا يشوفوا وفما لاحظ فما سنين وعملوا يعني بالباهي تطور ملحوظ للاولياء يجي ديما يواكب ماذا به على امتداد عام كامل على امتداد عام كامل يسجل صغيرة يقول لي يجي يقول مثلا أنا صغيرة نحب نسجل في الدورة هذه والدورة اللي بعدها واللي بعدها نكمل عام كامل. وصلنا عندنا زاد الورشات عندنا ورشة الروبوتيك ورشة الذكاء ورشة الأمان الرقمي على امتداد عام كامل يعني هذا من الأطفال يشاركوا فيهم قارين.
0: لا خطر سألتك سؤال هذا مش خطر الولي ربما يعني باش تحط ولدي باش نرتاح شوية هكا من حص في الدار نجيبه للسونتر هذه مش معنى هذا بالضبط عارف واحد خاصة في اتجاه معين
2: عنده يعني عنده هدف معين.
0: شكرا لك سيدة عائشة صاحبة توفيق عليك شكرا. توقيتنا هنا في استوديو خارجي نص نهار 31 دقيقة ونوصل مع ضيوفي مرحبا ظلي في المخترعون هكا مرحبا بك أهلا وسهلا عارف عليك
3: أنا اسمي
0: شيراز إيناس شيراز شيراز مرحبا شيراز اسمك جميل شيراز جيد مرحبا بك تقرأ شيراز
3: نقرأ
0: سامنا بعد الدفع
3: إن شاء الله
0: ما شاء الله عليك تقرأ تعدادية
3: ابن رشد
0: جيد شيراز أنت في فئة المخترعون تشارك طبعا معهم في الأكاديمية بديت معهم من أول الشهر بيعطينا فكرة على البروجي اللي تكتب فيه
3: قاعدين
0: نقلوا
3: يمكن نتعلم حاجات جديدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتيك حاجات هيك وقاعدين معناتها كل يوم نتعلم حاجات جديدة
0: طيب باش نرجع لشيراز نحبوا نحكوا أكثر تفاصيل نمشي نرحب بصديقتك معاك مرحبا بيك
4: سلام
0: صح سلام مرحبا شو اسمك؟
4: دارين
0: نعم
4: دارين
0: ايه دارين حتى اسمك جميل دارين لكن ايش معنى دارين؟ موش ذكاء صناعي مو طيب مرحبا بك دارين نفس المستوى التعليمي مع شيراز؟
4: لا انا اصغر منها بعام
0: اصغر بعام
4: ايه
0: ماشي اسمع من جاي سنه ثانيه هكا؟
4: ايه
0: جيد هكا صح من بدور جيت حكيت شويه تو شيراز حكيت بصفه عامه قلت لك تعلموا شويه في الذكاء الاصطناعي شويه برمجيات هكا انتم في نفس المجموعه معهم هكا اعطينا شويه تفاصيل كنت تسمح دارين
4: بصراحه في اول ما دخلت الحق ما نعرف حتى شيء ومع كل مره تعلمت معناتها كيفاش نبرمج والروبوتيك والبي سي كود وكيفاش نصنع حاجات بالليجو هكاكا ونبرمج على الاورديناتور معناتها فرق من اول مره لهذا
0: حسن برشا معناها حسن ثم استفادة معناها في التربص هذايا ولا في العمل هذا معناها
4: ايه مرحبا بصراحة فرق من ما كنت الاول ما نعرفش حتى كيفاش نبرمج ولا نعمل حاجة تو معناتها نعرف نبرمج ونعمل الكود
0: ونصنع جيد جيد جيد جيد جيد جدا فهمت هذا كود عمل مش سيب الكل دارين
4: لا اللي واظب عليه
0: اللي واظب عليه
4: اما من الاول يبدا صعيب اما كيف تفهم تلقاه ساهل معناها
0: يعني باستثناء الغرام تقريبا شو لازم تعمل تكون تفهم شويه لغات انجليزيه هكا انجليزيه خاصه
4: انجليزيه وفرنسيه
0: او انجليزيه فرنسيه مهم جدا تكون عندك حد ادنى من اللغات تفهم شويه خاصه الموكيه والمسائل التقنيه هذه زعما شويه هكا بيوين ناوي بعتلي حتى مستقبلا تمشي شويه في التخصص شويه في المسائل هذه ولا فقط ثقافة عامة اللي كنتي تحب تصيف مع التكنولوجيا معناها وكا
4: نحب نتعلم حاجة معناها عندي خبرة في حاجة
0: جيد.
4: حتى نلقاها كيف نكبر معناها
0: ياك صح. باهي شكرا لك دارين. نرجع لك شيراز مرة أخرى فقط باش نعاود مش تعاود كلام دارين ما يعني بالنسبة كنت العمل يوميا تقريبا بجوز صباح حتى
3: 8:30
0: فقط بيض ما فيهاش توقيت نسائي معناها باهي حصة واحدة من 8:30 أربع ساعات أقرب شوية الميكرو دارين أربع ساعات يوميا وأنتم بلونجي معناها مع التكنولوجيا مع الحواسيب يعني ان شاء الله تحضروا في البروجي الاستكمالي ان شاء الله طويل
3: مقدمون فخر الدوره قدام اللجنه وتم جوائز يعني تتفرق على اللي بيجيبوا احسن مشاريع يعني
0: يعطيك الصحه برافو شكرا لك شيراز يعطيك الصحه نحب ربما نواصل لكن ثم يعني انا ضيوفنا يقولوا لي ثم مفاجاه من المفاجآت انا عندهم ليد مكون هو صغير اسمه حمزه عسل هو بروجي مشروع سي عبد الرحمن تاع مكون سي حمزه مرحبا بك اهلا وسهلا
5: مرحبا بك
0: نتعرفوا ليك حمزه نعرفوا ليك
5: اسمي حمزه عسل
0: هاي
5: نعم جاي ان شاء الله بالتكنيك عندي غرام بالروبوتيك بالتعلم
0: تحاول بعديها اجب عليها من السي حمزه ثم السي عبد الرحمن حمزه يعني

0: مشروع أن يتواصل مع المؤثرين الاثنين حطيناه في ساعة مواقف هيك خليناه يختم وحده يعني مع صغيرات أما ما شاء الله يعني يعطي مع
1: طيب نعطوه الكلمة حمزة مرحبا بك من جديد رامي جايبك تكنيك
2: أي
1: هو حمزة الحقيقة باش تكون في التكوين نتصور بالإضافة للمعارف اللي عندك ثم كاريزما ثم بيداغوجيا باش توصل المعلومات هذه للصغيرات في عمرك في الأقل منك فبرافو انك توصل معناها تدخل سكاب برسوة مكون وعندك غرام وتخلي الصيف وغرائات الصيف وتجي تاع الصيف انا معهم في الاكاديميه نصورك مثلا يعني رسمي انسان مغروم وانسان جدي برشا في الحكايه دي
2: مثلا كلها غرام وتبغى تتصور تبغى تمشي قدام المستقبل يعني هذو انت تعلمت تجمع معلومات تجمع علم تجمع معرفه بعد ما تعطيه ما تقدم تعرف كيف توصل معلومتك مش تفيد منه انت برك تفيد من حتى غيرك
1: الناس كل
2: الناس كل
1: برتاجي للمعلومات
2: برتاجي
1: هذا هو تفضل
2: برتاجي معناها الناس كل تجتمع وتجب تصور
1: هو الحقيقة يعني باش ربما تكون العمل اللي يسمعوا فينا السادة المستمعين انه الحكاية ما تجيش في يوم وليلة معناها كما يقال لازمها برشا وقت تمشي تمر بمراحل معينة يدخل ساعة ساعة حتى اجزاء الحاسوب ما يعرفهاش ثم بشوية بشوية ربما يتكون مش فقط بشوية هو ينتج المادة هذه بشوية يصنع هو عنده قدرة باش يصنع تطبيقة باش يحرك حاجة جامدة باش يستعمل مهارات حياتية فالمسألة نصورها حمزة مسألة وقت
2: كما قلت معناها أنا خذت بالنسبة لي أنا خذت حاليا 6 سنين من أول نادي نادي روبوتيك عندي 6 سنين ذكرته هيك وراء تطوير جديدة هيك وكل مرة دائما تكشف معناتها بديت روبوتيك غرمت بالروبوتيك حق تو مازلت نوصل فيه وكل مرة ننشط معناتها سوفت سكيلز مرة بروجراماسيون ويب مرة كل مرة حاجة دائما نبغي نتعلم أي حاجة غريبة عليا رايح حاجة قابلة للاستكشاف قابلة للتعلم
1: هو عالم كبير المسألة دي
2: عالم كبير شكرا دائما قد ما تمشي تلقى حاجة ما تتعلمش
1: حاجة حاجة مخبتها حاجة ودي ما
2: دائما وراها حاجة دائما تشوف تلقى حاجة حلها تلقى باقي وراها بيبان أخرى
1: مو صحيح أما استفاد هو الحقيقة نحب التطبيقات العملية اللي تفيدنا في حياتنا اليومية مهم برشا تطبيق المسألة دي
2: دائما تعلم حاجة تكون عندك تجربة نجم تطبقها في أي لحظة نجم تشوفها حتى في مهارات حياتك
1: أي هذا هو مهم جدا في استعملها ربة البيت في دارها الفلاح في حقله الميكانيكي في الورشة متاعه الأستاذ في قسم يعني الصحافي في الاستوديو مهم برشا
2: برشا برشا مجالات
1: ما برشا مجالات
2: مجالات تطبيق مجالات في قاطع نجم تدمج الروبوتيك مع الطب الماكينات بواضحة قبل الطب كان في جراحة شوية يكتب وتخدم كبير تولد مثل الماكينات
1: اكيد اكيد
2: دائما تتقاطع المجالات هذا يتعلم هذا يتعلم انا تعلمت منه وتعلمت منه ندمجهم ونصنع تقنية جديدة
1: هذا حمزة فقط حبيت أختمك بسؤال من كلامك مهم برشا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا اليوم عندها حتى حدود دخلت تقريبا كل المجالات لكن ما لماش تخوف ربما شوية اليوم الذكاء الاصطناعي عند مش عند المغروم مش مشكل أما عند الإنسان سامحني بقوسين كسول شوية ربما قد يمثل الإشكال
2: هو يمثل الإشكال عند الإنسان الكسول يمثل الإشكال لأنه يمنع هيك الفكر يمنع الإبداع هو يبطل تولي الذكاء الاصطناعي هني منعرفش نتعامل معاه هني منش قاعد نخدم عنديش فكرة من

0: بيت. نعود من جديد. شكرا لك ذو بن سالم. الحقيقة بين ربما ثم شوية إشكاليات اليوم في المسألة هذه. على كل حال نرجع ربما ليك حمزة. شكرا ليك حصل لك صحة. كنت معنا أنت مشروع مكون تقريبا أصغر مكون تقريبا في المجموعة.
1: أي حاليا حسب ريتني أصغر مكون.
0: أي
1: وفخور
0: طبعا طبعا طبعا. يعني صح حمزة شكرا ليك. العام الجاي باك تكنيك.
1: أي إن شاء الله
0: من طوال الإعداد والتحضير. زين شكرا لك. نوصل مع شكرا حمزة. نوصل مع بقية الضيوف اللي حاضرين معايا. مرحبا بك أهلا وسهلا.
2: سلام.
0: سلام. نعرف عليك لو سمحت.
2: أنا هاي الفقيه عم جاي بريمير.
0: أي مرحبا بك. تشارك معهم طبعا في المصيف في الأكاديمية في الصيف الذكي. تعطينا فكرة طبيعة المشاركة. شنو تعلمت شنو استفدت شنو قدمت. أنت الدورة الثانية ما شاء الله عليك ديجا عندك بنا خبرة في المسألة دي.
2: شاركت عام الأول في صيف الذكي متاع 2025 وعودت شاركت السنة على خاطر عام الأول حق كان تجربة باهية عجبتني ويعني حتى السنة باهية وتعلمنا فيه الديفلوبمون روبوتيك وذكاء الصناعي وسكراتش وسوليد ووركس عند سي عبد الرحمن وكو سوفت سكيلز.
0: باهي نعطيو بعد شويه تفاصيل خاطر برشا حوايج قلتها مهمه برشا الكل هذه الكل حكيت عليها. نتعرف على ضيفتك على ضيفتنا المواليه. مرحبا بك بنوته. هذه شو اسمك؟
3: يقين العايب. بريمير متعدي الدوزيام سيونس ان شاء الله.
0: من تقرا يقين؟
3: لسي الرقبة.
0: لسي الرقبة. مرحبا بك وتحية لكل أصدقائنا في الرقبة. باهي يقين. يقين هي بالضبط فرد مستوى معها في العمل في الأكاديمية.
3: ايه.
0: والتي أول مرة هي سبقتك بعام عمله وشاركت. أنت سناء. هي شبتك الأكاديمية ولا وحدك وحدك؟
3: أنا وحدي شاركت مع الأكاديمية لهنا. حاولت معنا باش نتعلم برشا حاجات مثال نتعلم كيفاش تطوير الويب.
0: تصميم مواقع في الويب. هذا هو تقريبا ولا ماشي في اتجاه الروبوتي واشياء اخرى ربما.
3: ما كيفاش تصنع مواقع ويب كيف ما كيف ما يخترعوا يخترعوا معنا فيديوهات وهوك الاشكال اشكال معنا نتاع التطبيقات وبرشا حاجات.
0: هو مجال كبير برشا ومجال مغري برشا ومجال ياخذ برشا وقت ومجال تحب يعني فيه حتى ابداع وفيه خيال خاصه في التصميم. نحكي ايام
3: يقين
0: يقين سامحني.
3: ثم برشا مجالات معناها كي تدخل في التجاره وهوك التعليم يعني لازم برشا معنا مجهول باش تدخل مع
0: نعم. طيب شكرا لك يقين. أي يعني نستنوا شويه شوقتونا برشا للبروجي الختامي قلت ربي ان شاء الله معناها باش يكون في مستوى تطلعاتكم في مستوى الجهد الكبير هذايا اللي قمت تقوموا به على مدى شهر كامل. الحقيقه باش ما نحبش نقول اشهر وسنوات اخرى كما حبيت.
2: ان شاء الله نستنوا حتى احنا في مشروع يعني باهي برشا بما ان احنا معناها المخترعون كنا قرينا زاد عام الاول تقريبا يعني عندنا برشا افكار على الروبوتيك وكل شيء وقاعدين نخدموا أنا بعزم يعني.
0: طبعا شكرا لك العزيمة هي اللي توصل. شكرا لك الصحة. آية نرجع مع هو في حسب تدليل البرنامج هو من المفروض يكون معايا السيد الأولياء سي عبد الرحمن اللي كان ثم بعض الأولياء نفس التوقيت ربما تو من الساعة غير ربع من نهار الجمعة مع ربما الطقس برا شوية تعذر عليهم اليوم يكون. شفت البعض منهم في وقت اخبار نص النهار يجوا يطلوا يهزوا في الصغيرات يرافقوا فيهم في المراقبة.
4: اي ما خاطر اليوم هي الحصة نتاع التكوين يوميا حصة صباحية من 8 حتى نصف النهار.
0: صحيح.
4: يعني النشاط يوفر نصف النهار من على حصتين من 8 ل 10 ومن بعد يبدلوا النشاط يوم من 10 نصف النهار مع مكون اخر مع حصة اخرى.
0: الحقيقة انا علاش حرصت على على خاطر مهم برشا. نعم سيدي كان ثم اولياء موجودين معنا. نعم باهي نتمنى اذا كان ما خرجوش القاع ما غادروش القاع ينجموا نحضر خاطر علاش قلت الحقيقه الولي دوره مهم برشا.
4: شكري هو حاجه اخرى نضيفوها الاكاديميه راه شهر ما يكفيهاش احنا نحاولوا الماكسيموم نجتهدوا باش نخرجوا بنتيجه باهيه الاكاديميه ديما في خدمة كبيرة وجهد كبير وتعب كبير. إن شاء الله السنة القادمة إن شاء الله نحاول نخدمه على شهرين أو ثلاثة شهور وتولي خدمة وبزيد اختصاصات أخرين مجالات برشا نخدم عليهم أكثر ونحاول نطوره من كل عام نطوره من الأكاديمية بتاعنا ونوسعه حتى في المناطق داخل الولاية.
0: قاعات المشاركة ربما تكون أكثر متسعة أكيد أكيد ربما هذا أنت بشي تبير السؤال الأخير هو التقييم ربما مش وقته بش نقيمه طوى العمل اللي احنا مازلنا في البداية كان حبيت لكن كحلم حبا يكبر هذاك ما ذكرت سيادتك منذ قليل تكبر بش ربما تتسع لكل أبناء تطوين خاصة الرغبين. حبا نذكر بالوليد فاز عم نول من نادي ريفي في منطقة غرية يعني في سمار بجائزة وطنية وفي جائزة جهوية كيف هذا أكد أن برشا مواهب موجودة
4: يوجد ما في النهر ما في لب كيفاش يقولوا فيه هما
0: يوجد في النهر يوجد في البحر هكا لكن
4: تمام مناطق نقولوا ريفيه مناطق برا راهي ساعات فيه برشا يعني اطفال وشباب نجم يبدعوا ويعطي الاضافه اما لازم لي حتى ولازم نمشوا بحذاهم ونحلوا لهم الابواب اكثر ان شاء الله.
0: هذا هو سي عبد الرحمن حقيقه هذه مسؤوليه كبيره مسؤوليه السلطه الجهويه بدرجه اولى لازم تبقى بحذاهم. نعم أولاد صغير يحب يشارك مرحبا بيه تفضل. قلت هذه مسؤولية كبيرة سي عبد الرحمن مسؤولية بالأساس والتعاون المثمر مع المجتمع المدني مع نادي الشبان العلم مع برشا جمعيات أخرى نشطة في مجال العلوم معناها من أجل أنه نعملوا مهرجان كبير ونحاولوا نكونوا قراب بشباب تطاوين كله من رمادة من ذهيبة من بين الأحمر الجهة كاملة نحبوها ممثلة وحاضرة كما قلت برشا مواهب موجودة جيها الفرصة تشارك وتنجم تقدم الإضافة. شكرا لك سي عبد الرحمن. نرجع مع المكونين سي نصر مرحبا بك.
5: مرحبا بك سي شكري.
0: مشروع مش مشروع مكون هذا مشروع المشاريع نصر مدير المشروع المكون سي نصر بلي خلينا ننطلق معك البدايات سي نصر كنت من صغير وانت ما كنت مغروم بالمسائل التكنولوجية هذه ومسائل التقنية.
5: والله من اللي كنت صغير الحق أنا اختصاص قريت سنة سابعة
0: تقنية
5: تربية تقنية
0: بكالوريا
5: توجهت الجامعة قريت في لونسيت سبيسياليتي إلكترونيك دومان نتاع لي بلاك اي سي وتحل تلفزة وتقطايع وتبدا تحكي تتعامل معاهم بشكل وحدك من بعد حق كي روحت هنا للتطاوين خدمت سيانتات في الجوال سيانت للريسبتير تسكي الكترونيك من بعد كي تتقوى التكنولوجيا ولا التكنولوجيا الحديثة ولا مشينا للدومان بتاع الروبوتيك ومشمولات.
0: يا سي نصر ابو مال نقول ثم تسارع كبير ثم سرعه رهيبه نتاع تقدم في التكنولوجيا تقريبا يوميا ثم جديد.
5: لا التكنولوجيا متسارع بشكل غير عادي.
0: نعم
5: كل يوم ثم حاجه جديده. ولينا معناها كي ما تتبعش التكنولوجيا تولي وكانك انت ريطار شوي.
0: صحيح.
5: معناها لازم كل يوم يعمل واحد تحديث للمعلومات اللي عندك.
0: اكثر من هذا ايضا اليوم برشا اخطار ربما تتهدد سلامه يعني نحكي في السلامه التكنولوجيه في السلامه مهم برشا في الامان السيبريني كما حبيت سي نصر.
5: هي شوف جاي هي التكنولوجيا فيها ايجابيات فيها سلبيات. وحنا كاولياء وكمكونين يلزمنا نوجهوا التلميذ للحاجات الايجابيه ونبعدوا الحاجات السلبيه. حتى راه ثم حاجات سلبيه موجوده في الايجابيه وحنا ما نفوقوش به. حتى هذاك علاش لازم نكونوا دائما ملمين بما هو تكنولوجيا حدث. خاطر صغيره تلقى امانه.
0: اكيد.
5: وكنقولوا امانه راه مش بالسهل. أمانة معنا يلزمنا نقولوا احنا ندققوا في الحاجات الايجابيه.
0: نعم. نجم نحكيوا على التربيه التكنولوجيه، نحكيوا على بيداغوجيا التكنولوجيه، نحكيوا على اهداف معناها لازم كاكاديميه وكنشاط علمي بصفه عامه نوصلوا له.
5: اكاديميه صيفيه بولايه تطاوين.
0: نعم.
5: احنا الهدف نتاعنا من الاول بكل هي تكوين ناشئ باش يتعلموا التكنولوجيا باخلاق حميده نقولوا احنا. معناها كان يتبعوا كان الحاجات الباهيه في التكنولوجيا. وفي الاخر بكل بعد اللي احنا اجتمعنا اللي هي مع بعضنا كل شيء وقلنا علاش لا ما تكونش الدوره الثانيه هذه هي انطلاقه مش الدوره الاولى، الدوره الاولى هي نقولوا احنا
0: تاسيس
5: تاسيس وعملنا الخطوه الاولى كي واحد تطلع ديزاميتاج خلينا نتعس لهم بدرجه بدرجه. الدرجه الاولى عملنا التاسيس وعملنا استراتيجيه تاع صيف ذكي. لكن السنة الهدف نتاعنا هو شبه تحدي نقولوا تحدي معناه يلزمنا نكونوا ملمين بكل باي حاجه في التكنولوجيا وفي نفس الوقت نبنوا على مشروع معين. الصغيرات ما شاء الله عليهم قالوا احنا صحيح صنعنا منول حاوي ذكي بسيط، صنعنا منشر ذكي بسيط، لكن لا علاش احنا الرؤية متاعنا راه اكثر واكثر. لازمنا نتصوروا ولاية تطاوين وكأنها في 2035 2040 في نقول الاستشراق للمستقبل. مشينا معهم في الخطوة هذه، الافكار متنوعة وكثيرة جدا. اقترحنا في الاخر بكل بشكون المشروع متاعنا هو سمارت سيتي نقول احنا تطاوين 2035. في برشة خدمة، الأولاد مستعدين للانطلاقة. المشروع متاعنا باش يبنى على أربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة تحية الحاجة اللي صي اخترنا المشروع متاعنا هو المدينة الذكية. المرحلة الثانية هي مرحلة التصور، تصورنا وين كل نقول احنا المشاريع وين باش نصلوها وباش نكون في إن شاء الله المدة الجاية هي مرحلة التنفيذ، وباش يكون الحفلة ختامه مرحلة تقييم اللي مش احنا باش نقيمه ولكن الجمهور باش يقيم.
0: أكيد
5: الإذاعة هي باش تقيم،
0: الجمهور بصفة عامة، الناس كل باش يزيد
5: هم، نعم. اللي هم اللي باش يقيموا المشاريع. نعم. مشان نكونوا عند حسن ظن جميع الحضور. ان شاء الله تكون مشاريعات، ان شاء الله نكونوا احنا الصغيرات. هذا فما حاجة أخرى نحب نحكي عليها برشا اللي هي تعجبني برشا أنا، خلاف الروبوتيك وخلاف السكرات شغل كذا، هي سوفت سكيلز، هي المهارات الحياتية. احنا كي صحيح تلميذ نصنع مشروع ولكن ينجم يقدمه ولا مش خدمه، هذيك تصنع مشروع وكانك انت صنعت منتوج باش تبيع. لكن تنجم زعما تقدم وتفرض المشروع نتاعك في السوق وتبيعه ولا ما تفرضش. لهنا خدمنا على المهارات الحياتية وقلنا يلزم كل تلميذ بحوله في الدورة هذه يعني الأقل يكتسب 10 من بين 8 و10 صفات، واضح؟ من بينهم صفة المغامرة، ثقة بالنفس، احترام الوقت، التفكير بشكل مختلف، التفكير برؤية إبداعية، لأن الرؤية التقليدية تعطيني أفكار بسيطة ولكن الرؤية الإبداعية تعطيني أفكار عالمية. تزن بعيد
0: تفتح افاق كبيره برشا. صحيح
5: التفاؤل زاد، نعم. ثقه التفاؤل صحيح. ساعات واحد يصنع مشروع لكن ما يمشيش، يتفائل ويزيد يطور المعلومه نتاعه ويصنع مخير. هذه احنا كيكتسبهم التلميذ الصفات هذوما نكونوا مشينا خطوه باهيه ونقولوا اللي احنا بحول الله في الطريقه السويه باش نكونوا جيل ينفع البلاد ان شاء الله.
0: هذا تقريبا وهذا يهزنا مباشره استاذ نصر ربما الى تساؤل عن ما آلات العمل هذا مستقبلا نجم نبني عليها الاكاديميه هذه لعمل ربما اكثر اتساع في الرقعه الجغرافيه واكثر شموليه ربما.
5: احنا احنا نستنوا في اليوم الختامي وبعد اليوم الختامي ان شاء الله باش تكون لجنة تقييمية للصيف الذكي هذه من بنسيس للدورة الثانية.
0: نعم.
5: وباش نشوفوا طموحات الأكثر، حبوا نعمل مخيم صيفي.
0: نعم.
5: مخيم صيفي يكون يشمل حتى ولايات أخرين في مسابقات ما بين ولايات، ولاش لا ما يكونش حتى على مستوى دولي.
0: لما لا نعم. نبدا مستوى اقليمي مستوى وطني كان حديث ثم حتى مستوى متوسطي مغاربي دولي عالمي لما لا نشاع ونحلق في افق عاليه بقدر ربي بسماء التكنولوجيا. شكرا لك سيد نصر، شكرا لك، سعدنا برشا بالمشاركه هذه.
5: مشكور سي شكري ولكافه الكيب نتاعك اللي امنوا الحلقه هذه، وان شاء الله تشوفوا مني كان خير وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن
0: يتبع فينا ان شاء الله. شكرا سيده فاطمه اللي كانت موجوده نجموا نختموا معها مديره المركز الجهوي الاعلامي الموجه للطفل اللي تحتضن النشاط هذا واللي كنا اليوم ضيوف عندها في الاذاعه. نحب نذكر الاكاديميه هذه ايضا طبعا هي بالشراكه مع نادي الشبان والعلم اللي يحتفل بذكرى مرور 40 سنه على تاسيسه وفي تطوين طبعا. وسي عبد الرحمن معاند يعني اللي هو انضم معنا في شبكة صيف برامج إذاعة تطوين في مجموعة من الإسهامات العلمية. سيدة فاطمة شكرا لك على قبول أنك نكون ضيوف عندك اليوم ونواكبوا أجواء هالأكاديمية الصيف الذكي في مركز.
6: مرحبا بكم، إن شاء الله عندكم عودة إن شاء الله في ختام الأكاديمية. مش شو نقولكم باب مركز الإعلامية ونادي شبان العلم بحول الله يد واحدة باش نخرجوا مش صيف ذكي بركة إن شاء الله صيف ذكي شتاء وخريف
0: على مدى العام كامل إن شاء الله
6: عندنا مشروع بحول الله في وسط العام إن شاء الله باش نعلنوا عليه عبر أثير إذاعة التطاوين معك سي شكري إن شاء الله في بداية السنة التربوية إن شاء الله حبيتنا في ختام هذه اللقاء نحب نشكر كل الأطراف كل المتعاونين معنا من المؤسسة المندوبية المركز الوطني للوزارة الكل إن شاء الله رئيس نادي الشبان والعلم بدرجة أولى خاطر هو الشرارة الأولى في العمل البقتاح سينصر المسؤول على برامج التكوين والتسيير في الأكاديمية في أكاديمية الصيف الذكي الإطارات التربوية زادة والكل المتطوعين
0: شكرا لك سيدة
6: أطفالنا أطفال تطاوين أطفال تطاوين زادة دعوة موجهة لكم باش تعملوا هدف في حياتكم راهو اللي ما عندهش فكرة ما عندهش مشروع المشروع راهو ينبني من الفكرة والفكرة هي شنية هي حلمة والحلمة شنية هي أنت يا ابن تطاوين العزيز
0: شكرا لك سيدة فاطمة الكساحة ومن خلالك تحية إلى سلطة الإشراف إلى المندوبية الجهوية للمرأة والطفولة وكبار السن شكرا لك مرة أخرى نختم معك سي عبد الرحمن قبل هذا نحب مدام عائشة نعطيها شكرا عائشة هكا شكرا لك الكساحة شكرا لك على مشاركتك معنا شكرا لك حمزة الكساحة كل الضيوف يشاركوا معنا سيد عبد الرحمن شكرا لك مرة أخرى
4: شكرا نحب نشكر في الختام المركز العالمية مدام فاطمة لأمنوا معنا بالفكرة مع سي محسن الرحال كيف مندوب المرأة والطفولة أمنوا معنا بالفكرة وكانوا معنا متزوبين ووفرونا الفضاء وإن شاء الله تبقى شراكة ديما وإحنا نراه كنادي شبان العلم تحين لجميع المؤسسات أنه نجم نكون شركاء حتى معهم كل ما عندناش مشكلة نخدم معاهم الناس كل حنا كما متطوعين ماذا بين التطاوين تطورت ولي من الاوائل ان شاء الله
0: شكرا لك رغم انه تقصر سكون شويه برا لك استمتعنا حقيقه بالابداع والتكنولوجيا والمراحل معنا ساعتين تعدوا كفاف نظاف معكم هنا في المركز شكرا لكم بالتوفيق لكم الكل ونلتقي ان شاء الله في الحفل الختامي سي عبد الرحمن سي نصر مدام فاطمه عائشه شكرا لكم الكل جمعه مباركه لكم جميعا اجمل تحيات كل الفريق معايا شكرا لك شادي منظور مختارج لاسي وضوء بن سالم وعادل الجميل جمعه مباركه كم جميعا ونلتقي في مناسبة قادمة إن شاء الله غدوة انطلاقا من الساعتين الأربعة في حديث الناس نحكي غدوة نحكيه على موضوع قريب برشا موضوع حضايا التوجيه الجامعي ومرة أخرى مبروك لكل الناجحين
7: مصيف الإبداع مصيف الإبداع مصيف الإبداع مع شكري العيدودي
8: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
9: موجز الأخبار
10: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تمام الواحدة بعد ظهر هنا من إذاعة تطاوين أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم على مخطط التنمية 26/2030/2000 برمته وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضري بالمطوية بكلفة تجاوزت 4 ملايين دينار ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موافق أوت القادم وفق ما صرح به عضو المجلس الجهوي عن المطوية هشام بعود للزميلة هند رزق قررت وكالة مارث التابعة للشركة الجهوية للنقل بجابس تخصيص خط نقل موسمي نحو شاطئ الزرات بداية من يوم الغد وينطلق الخط على الساعة 4 مساء من حي أولاد مهلهل فيما تكون رحلة العودة من الشاطئ على الساعة 8:15 ويؤمن الخط حي أولاد مهلهل وادخلة جان ومزرع عين سلامة والمجني وعرام ومارث والعرقوب وصولا إلى شاطئ الزرات في العالم استشهد 6 فلسطينيين بنيران وقصف للمحتل الصهيوني بعدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية أخيرا كشف موقع إكسيوس الأمريكي عن وجود جهود دبلوماسية مكثفة من أجل الاتفاق أولا مع الجانبين الإيراني والأمريكي على خفض التصعيد ومن ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية. نهاية الموجز مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون

كسبوا وما هم بمعجزين.

الكتاب ثم لا تنصرون واتبعوا

وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سادة المستمعين الكرام، نلتقي وإياكم في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية. واليوم وصلنا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العلي العظيم. إن شاء الله الآية العظيمة أو الآيات العظيمة هذية باش نتناولوهم في زوز حصص، لأن مطولة شوي باش ما نحبوش نطول عليكم، باش ناخذوها إن شاء الله بإذن الله على حصتين. بعد أن أنقذ الله بني إسرائيل من فرعون وأكرمهم بالآيات والنعم، كان من المفترض أن يزدادوا إيمانا وطاعة، لكنهم كثيرا ما قابلوا أوامر الله بكثرة الجدل والتشدد. وفي يوم، هذه قصة إيش معناها القصة متاع الآية، وفي يوم من الأيام وقعت جريمة قتل غامضة بين بني إسرائيل، فقتل رجل ولم يعرف قاتله، وبدأت الاتهامات تنتشر بين القبائل والعائلات، وكاد الأمر أن يتحول إلى فتنة كبيرة، ولأن موسى عليه السلام نبي الله توجه إليه ليحكم بينهم ويكشف الحقيقة. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أمرا بدا غريبا للوهلة الأولى، ثم راجل لقوه مقتول في بني إسرائيل وما عرفوش كل قتله، ولا الدنيا باش تدخل بعضها، هذا قتل هذا زعم هذا، وبتصير فتنة كبيرة. توجه إلى موسى عليه السلام باش يحكم، هم رام عارفين موسى اللي هو على حق، ولكن سبحان الله النفس ديما الغل. قالهم أو حال ربي: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كان المطلوب بسيطا واضحا، ذبحوا بقرة. قالهم أذبحوا بقرة، هتو يجي الحقيقة. ولو أنهم امتثلوا الأوامر مباشرة لانتهى الأمر بسرعة، لكنهم قابلوا الأمر بسخرية والاعتراء ولو هزين عليه. قالوا له: أتتخذنا هزؤا، أي هل تسخر منا يا موسى؟ فأجابهم النبي الكريم بأدب الأنبياء، قالهم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالاستهزاء بالناس من صفات الجاهلين، أما الأنبياء فهم أبعد الناس عن ذلك. بدلا من تنفيذ الأمر، بدأ بنو إسرائيل يسألون، فوض بشمشوا شدوا بقرة يذبحوها، وولوا يتسألوا، قالوا: أدعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، شنية الصفة متاع البقرة تحكين عليه؟ فجاء الجواب: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. إيش معناه؟ أي ليست كبيرة جدا ولا صغيرة جدا، بل متوسطة للعمر. وكان ينبغي أن ينفذ الأمر، ولكنهم عادوا إلى السؤال مرة أخرى، وبسبب هذه الأسئلة والتعنت شددوا على أنفسهم، وكل مرة يزيدوا شددوا على أنفسهم. قالوا بعد: لا فكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بعدها باش يجي معناها لونها إن شاء الله في العصر القادم بإذن الله. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هنا إنسان يكون دائما الطاعة السريعة من صفات المؤمنين، قالوا سمعنا وأطعنا، وهم بني إسرائيل قال سمعنا وعصينا. بعض الناس يضيعون الوقت في النقاش بدلا من العمل، يقعد يتساءل زعما هذه هيك زعما هيك كذا، لا أعمل حاجة مباشرة وبعدها يسهل. أيضا احترام الأنبياء، نجل الأنبياء نقولوا عليه: كل آمن بآمن الرسول وما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، لغير ذلك من أواخر سورة البقرة. موسى عليه السلام غضب من اتهامهم له بالاستهزاء، لأن الأنبياء أهل صدق وأمانة. أيضا لا تشدد على نفسك، فالتشديد غير المشروع قد يؤدي إلى المشقة والحرج. هنا الإنسان ما يكونش متشدد، كل شيء باللين وكل شيء بالسياسة، هكا وقتها تكون الأمور سلسة وتكون الأمور معناها بحول الله سهلة مهلة. أما ذاك الإنسان يتشدد في كذا، حتى في الدين بالخص التشدد في الدين مش باهي، لأن كثرة الواحد تولد الانفجار. الإنسان يولي معناها سبحان الله كل شيء يولي يكون عصبي، يكون المزاج متاعه عصبي، يدخل الجامعة يعمل مشاكل، يروح الدار يعمل مشاكل. هذه شبيه هيك، لأن ماشي الناس كلها راهي مستوية، فما سبحان الله فما إنسان يعرف فما إنسان ما يعرفش، فما مش أنت معناها مجعول باش أنك تسوي الناس كل. لا، هنا أدعو الناس كل إلى اللين والرفق، وتكون ناس محببة إلى بعضها. هنا حيث بدأ بنو إسرائيل رحلة طويلة من الأسئلة وجدل حول بقرة كان المطلوب منهم أن يذبحوها، ولذلك فماذا حدث بعد ذلك، وما الصفات الأخرى التي طلبوها، وكيف انكشف القاتل؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. اللهم ارزقنا حسن الاستجابة لأوامرك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من العناد والكبر، وارزقنا التسليم لك في كل أمر يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا إلى الفضائل ونهانا عن الرذائل وعقد المحبة بين قلوب المؤمنين وجمعهم على الطريق الواضح المستبين. أحمده سبحانه وتعالى سلك بنا مسالك الرحمة ودعانا إلى إحكام أواصر المحبة واللحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجمعنا على الإخاء وتثبت قلوبنا على الصفاء. اللهم اجعلها آخر ما ننطق به في هذه الدار وحجتنا عندك في دار القرار. ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك جعلت خلقه القرآن وبعثته هاديا ومعلما للإنسان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد أثنى الله جل جلاله على رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل، فقال جل وعلا مخاطبا نبيه محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم عباد الله هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق، وهو البالغ أشد الكمال المحمود، كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. وإن هذا الثناء عباد الله جاء وفاقا لما اتصف به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق الحميدة قد اجتمعت بحق في شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، في حسن معاملته الناس على اختلاف الأحوال، على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة. ولهذا عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل: أما تقرأ القرآن؟ قال لها: نعم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ولا شك أن القرآن عباد الله قد جاء طافحا بفضائل الأخلاق، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعثته إنما جاءت من أجل إتمام مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل بذلك أصل رسالته متمثلا في إكمال ما يحتاجه الناس من فضائل الأخلاقية. والأخلاق عباد الله هي مجموعة الخلال الكامنة في النفس، ومظاهرها تصرفات صاحبها في أقواله وأفعاله وسلوكياته وحركاته وسكناته وما يترتب على ذلك من تقديره عند الناس وحسن الثناء عليه والسمعة الطيبة. فالثناء والتقدير عباد الله أمران يحصلان إذن بسبب ما يصدر عن الإنسان من تصرفات حسنة ومظاهر سلوكية راقية تعبر عن إنسانيته وتمدنه ومدى احترامه للآخرين. وما من شك عباد الله في أن رقي المجتمعات بقدر ما هو منوط بتقدمها المادي، فإنه مرتبط أيضا بمدى رسوخها في القيم الخلقية والفضائل الروحية، لأن التنمية الشاملة قوامها النماء المادي والروحي معا. وديننا الإسلام الحنيف قد بين لنا
أن حياة الإنسان لا تستقيم إلا إذا تحقق فيها التوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح، لأن الإنسان في أصله مركب من هذين العنصرين، وحضاراتنا العربية الإسلامية بنيت على هذا التزاوج بين المادية والروحية، لأنها حضارة إنسانية يتبوأ فيها الإنسان مكان الصدارة. لذلك فإن احترامه وتفضيله وتكريمه وأعلى منزلته من القضايا الأساسية التي وردت فيها النصوص الصريحة. ولا أدل على هذا التقدير أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لهذا الإنسان، ولا أدل كذلك على هذا التقدير أن الله سبحانه وتعالى استخلفه في الأرض وحمله الأمانة. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. عباد الله، اهتمام الإسلام بالإنسان جسدا وروحا عقلا ووجدانا جعله يعنى بالقيم الأخلاقية والروحية والاجتماعية التي تصونه فردا وجماعة أمما وشعوبا. والقيم عباد الله التي هي من متعلقات الإنسان لا تحيا إلا بقدر وعيه بها، لأنه هو وحده حامل القيمة، وهو الذي اختصه الله تعالى بالوعي دون سائر الكائنات الأخرى، وهو الكائن الأخلاقي كما يصفه علماء الأخلاق. كما أن القيمة هي التي تترجم عن نضج الإنسان ورفعة مكانته، وسلامة الإنسان الحقيقية تبدو في توازن قواه الجسمية والروحية، وهذا التوازن الذي يؤمن صلاحه وخيريته. لأنه إذا اختل التوازن مال الإنسان إلى طرق الإفراط والتفريط، وبذلك يفقد الإنسان إنسانيته التي قوامها ما يتحلى به من أخلاق فاضلة وسلوكيات أخلاقية رفيعة. فالاختلال الروحي مثلا يؤدي إلى إهمال مطالب الجسد ونداءات الفطرة، ويغرق صاحبه في دائرة الانغلاق والانزواء التي من شأنها أن تفقده جماعيته وعلاقته بالمجتمع، وتبتعد به عن الحياة الاجتماعية التي يتجلى فيها السلوك الحضاري والأخلاق الفاضلة في أبهى مظاهرها. لأنه لا يمكن أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة بمنأى عن المجتمع، هو الإنسان وحده يعيش ما هو مع المجتمع، وما نجم نتحدث على الأخلاق والمعاملة الحسنة إلا ما نكون في وسط مجتمع. فهل يخاطب القرآن مثلا الإنسان في فرديته وانعزاليته عندما يدعوه إلى العدل؟ مع شكون مش يعدل؟ والإحسان مع شكون مش يحسن؟ وإيتاء ذي القربى وإلى التواضع والتسامح والتكافل والتآزر إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة. إن كل هذه القيم لا تتحقق إلا بالحياة مع أفراد مجتمع، مع الجماعة أعني بذلك. والاختلال المادي كذلك يضفي هو الآخر على النفس حجابا ثقيلا يسد عليها منافذ التطلعات إلى الأحسن التي هي من طبيعة الروح. إن العبد السوي وصاحب السلوك القويم هو الذي يتحرك في حد من التوازن والاعتدال بين مطالبه المادية ومطالبه الروحية، وبذلك يستطيع أن يتشوف
دائما إلى السلوك الأرقى والخلق الكريم الأفضل. وما من شك عباد الله في أن الضمير هو الذي يمثل سلطة الرقابة على هذا التوازن الروحي والمادي. الضمير يمثل سلطة الرقابة. ولقد اعتنى القرآن العظيم بتربيته باعتبار دوره المتميز في تقويم سلوك الإنسان. الضمير يؤدي بالإنسان، الضمير يؤدي بالإنسان إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة. ولهذا نجد المولى سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قد أقسم سبحانه في محكم تنزيله بالنفس اللوامة، فقال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة شنية؟ هي الضمير الذي يعدل سلوك الإنسان ويسمو به إلى الأحسن والأكمل. وقد بين كذلك الحديث النبوي الشريف أن في الجسد مضغة يتم صلاح الجسد كله أو فساده بها، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا إنها القلب. والمقصود بالقلب في هذا الحديث النبوي الشريف إنما هو ضمير الإنسان. هداني الله وإياكم إلى الصراط المستقيم، ووفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن الحفاظ على الأخلاق الفاضلة التي يدعونا إليها ديننا الإسلام الحنيف لا تتحقق من خلال إجراءات أو تدخلات أو توجيهات إلى غير ذلك، بل بماذا تتحقق الأخلاق الفاضلة؟ تتحقق الأخلاق الفاضلة بسلوك كل فرد يوميا، الذي ينبغي أن يسود كل أفراد المجتمع، مش طائفة دون طائفة أو فرد دون فرد، جميع أفراد المجتمع يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة ويتحلاوا، جميع أفراد المجتمع يتحلاوا بهاته الفضائل والأخلاق الحميدة، فتكون سلوكا يوميا متواصلا. نأخذ مثال على ذلك في الهندام، أداب الهندام. ربي قال لنا وقت اللي تجيوا ماشي للجامع: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الهندام المحترم في الشارع، في السوق، في الإدارة يلبس لبسة محترمة، ما يكونش عاري بل لباس. خذوا زينتكم عند كل مسجد. في الهندام، في الكلام، لا يتكلم الكلام البذيء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا حسنا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعونا إلى المحافظة على الألفاظ نتاعنا، وتكون ألفاظنا طيبة وحسنة وكلام طيب. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفي مظاهر الحياة العامة، فيما بيننا، في المعاملات، في سياقة السيارات، وحدث عن البحر ولا حرج. أين الآداب والأخلاق في سياقة السيارات وفي استعمال الطريق؟ أين الآداب؟ هذه كلها سلوكيات يلزم المسلم يتخلق بها، وفي المحيط الذي يعيش فيه يتخلق بالأخلاق الفاضلة. واعلموا عباد الله أن مسؤولية الحفاظ على الأخلاق الفاضلة ونكون متخلقين بالأخلاق الفاضلة ليست أمرا موكولا إلى جهة معينة فقط، إلى السلطة فقط، بل أولا وقبل كل شيء موكول إلى الأبوين. صحيح، حتى زاد صاحب الحكم وولي الأمر مسؤول عن سلوكيات شعبه، أما الدور الأساسي والأول لشكون؟ للأسرة الدور الأساسي، بل هي التي تضطلع بالدور الأول، لأنها تمثل خلية المجتمع الأولى التي تتربى فيها الناشئة،
لتمر إلى البيئة الثانية التي هي المدرسة، ثم البيئة الثالثة اللي هي الشارع. فالعائلة والمدرسة والشارع هذه البيئات الثلاث التي تصنع فيها الثوابت. زيد من المكملات أن ولي الأمر وصاحب السلطة يكون مكملا لأدوار هذه البيئات الثلاث، فتتكون مجتمع راق في الأخلاق الفاضلة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألهمنا الجواب عند السؤال في قبورنا يا رب العالمين. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى الصراط المستقيم. اللهم نشرح مسعانا ومسعاهم في الخير يا رب العالمين. اللهم حقق نوايانا ونواياهم في الخير يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا ولهم في أرزاقنا وأقواتنا وأعمارنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد.
1: الله
2: أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله
2: أكبر.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.
0: السلام عليكم.

بتقلب.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين، تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أحرزت ولاية تطاوين المرتبة 9 وطنيا في نتائج البكالوريا بعد التصريح أمس بنتائج دورة المراقبة، وبلغت نسبة النجاح العامة في الولاية هذه السنة 58.15% وفق مصادر من المندوبية الجهوية للتربية بالجهة. واحتلت المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين المرتبة 13 في الدورة الرئيسية من نتائج البكالوريا. صدق مجلس النواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم على مخطط التنمية 2026-2030 برمتها، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضري بالمطوية بكلفة تجاوزت 4 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفقة القادمة وفق ما صرح به عضو المجلس الجهوي عن المطوية هشام بوعود للزميلة هند رزق. في العالم، استشهد 6 فلسطينيين بنيران وقصف الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة خلال الساعات الماضية بحسب ما أفادت مصادر إعلامية. قالت هيئة البث الصهيونية أن وفد من الجيش الإسرائيلي أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وقبل أن نختم، تصل المواطن عرفات الصبري من حي عباس للإبلاغ عن ضياع حاملة مفاتيح وسط مدينة تطاوين اليوم. لمن عثر عليها يرجى الاتصال على رقم 97-548-036. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسيا.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

عبر الأثير. أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجاتنا، موجات عروس الصحراء إذاعة الطويل. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. ما تعودتوش بصوتي في التوقيت هذايا، ولكن اليوم استثنائيا باش نكون معكم في تعويض الزميل مجد حديد، إن شاء الله يكون بصحة وعافية. وطبعا ساعتين زمان قيلولة يخدم يا شيقي بتاعها طبعا. في العادة الناس تحب استرخاء، معلومة خفيفة، غنية جميلة، أقل شيء كلام ربما دوما سلم حقا قيلولة طيبة. لو سلبيك في الأخرج اللي داعي أوكي حديت لك موسيقى متاع لطي بشتاق ريتك من عارفين حتى أنا ثبت عليك ثبت صغر بالتأكيد. قلت قيلولة قداش مرة كنا لبعضنا باش نقيل شوية، ولا ثم دقائق قليلة قعدت لي النشاط يوم كامل واحد ينعس شوية يقول لك ربع ساعة تعطيني جوانح كما يقول بعض الإشارات، تولي تعاود نشاطك، إعادة نشاط ليوم كامل. لكن سألناش رواحنا زعمة علاش سميناها قيلولة بهالاسم هذايا. في العادة في الصيف كي تبدأ الشمس ذروتها ويعني في كبد السماء يخف الضجيج في الشوارع وتغلق بعض الدكاكين أبوابها وتستكين البيوت بهدوء، معناها لا يقطع كان صوت مروحية كليماتيزير صرصار في الزيتونة من قاعد يعزف الحان الصيفية. تعرف وقتها أن ساعة راحة، ساعة سكينة، ساعة قيلولة، ساعة عرفها الإنسان منذ ألف السنين. في اللغة العربية جاءت كلمة القيلولة من الفعل قال يقيلو، أي استراحة في منتصف النهار. وما كانتش القيلولة تعني النوم ديما، كانت تعني التوقف على العمل شوية، الاستراحة في الظل شوية، تريح بدنك من مسخانة شوية. لأن العرب عاشوا في بيئات صحراوية ترتفع فيها درجة الحرارة ودرجات كبيرة، وأصبحت القيلولة جزء من نظام الحياة. المزارع اللي يترك الحقل متاعه ساعة السخانة ساعة القيض، الراعي اللي يفركس في شجرة يتظلل بيها وقت اللي هو يرعى وقت القائلة ويحاول يبعد أغنامه على الشمس، المسافر اللي يوخر الرحلة متاعه حتى تغرب الشمس وتبرد نارها. هذه ربما من هنا بديت النسق أو الاعتراف بهذه التسمية للقيلولة. وما كانتش العادة عربية فقط، لكن نعرفوها حتى شعوب أخرى على في ضفاف البحر المتوسط، وما زالت الشعوب هذه حتى اليوم القيلولة جزء من ثقافتها. لأن القيلولة كما قلنا تمنح الجسم فرصة لاستعادة نشاطه. العلم الحديث شنو قال؟ أكد أنه القيلولة أو قيلولة قصيرة ما تتجاوز 20 دقيقة أو 30 دقيقة يعني نوم، تساعد على تحسين التركيز وتجديد النشاط وتقليل الشعور بالإرهاق، شرط ألا تطول حتى لا تتحول إلى نوم عميق. السبب هذايا يعني

ما كانتش القيلولة علامة على الكسل، لكن كانت نوع من الحكمة في التعامل مع الجسد. الوقت الجسد دراق طبعا. الإنسان اللي يعرف وقتاش يوقف وقتاش يكمل خدمته يعرف أيضا وقتاش يعود أكثر قدرة على ما وصلت يومه بنفس النشاط والحوية. يبقى أجمل في القيلولة أنها ليست مجرد دقائق من النوم، بل هدنة صغيرة بين تعب الصباح وأحلام المساء. ولعل كل واحد منا قيلولته الخاصة، لكن الاسم واحد والحكاية بدأت منذ زمن بعيد وما زالت تروى كل صيف حكاية من وراء حكاية ومن وراء الأشياء اللي ربما لاحظوها في حياتنا اليومية. بدايتنا كانت بحديثنا على القيلولة وحديث القائلة، ما زال حتى للأربعة إن شاء الله على موجات إذاعة التوين عروس الصحراء.

غنيت وكبرنا يا بي ودي عصافي ونجوى كرم ديو يبقى خالد التاريخ. طبعا أنا كنت محظور أني حضرته مباشرة في مسرح كرتاج في صيف من صيفنا الماضية. على كل كنت نحكي لكم على الغنية اللي هي ديو، واليوم كل أغاني اللي باش نعديهم في على ثير كلهم ديو، يعني مو صوت واحد، ديما زوز صوت أو أكثر متشاركين في غناية. أيضا منذ حين نتصفح في فيسبوك يعني جيل الموضوع كيف تكتب فيه الشاعر بالجسم بودية. الموضوع من حكيت على القيلولة ساعة واحد توا شدين البورتابل يعد القيلولة على البورتابل ويتصفح في صفحات. قبل ما كانتش عادة البورتابل، كانت عادة الكتاب. إذا كان ليش ربطت القيلولة بالكتاب وجيل بالجسم بودية؟ ساعات عنوان الكتاب يغرق ومتوطأة تبدأ الغرابة تجيك، وأول كلامة أول فصولة بالكلام يسرق زي بيت شعري ناظمة بيديك، وثاني فصولة بهمسة تتحرك ويمكن مقاصد كاتبة تغريك، المسكوت عنه اتركه ليضرك وخلي مسافة أمن لتنجيك، واقرأ المعاني وموجها المتحرك تلقاش فقرة خاصة تعنيك، غلاف الكلام غلاف الكتاب يقدام تو يتشرك ويقعد مضامينا بلا تشريك، والأيام ما هي تظلمك وتسرك وتحكم عليك بالفقر ما تغنيك. بالجسم بدية مهر 10 جويليا 2026. شكرا ليك شعرنا الكريم، ومضامين جميلة في القصيدة هذه، مضامين ما حاولت أنا نوظف الكتاب وخيمة الكتاب، ومدن نحكينا على القيلولة، ولكن ديما ارتباط بالقيلولة والنهار والحر. ثم حكاية أخرى نحب نحكيها معاكم، حكاية بس تبدأ في سؤال خطرش بالك يوم وانت تشوف المنقال متاعك الساعة اللي في يدك من شكون او شكون علم الوقت انه يسير بهذا الانتظام، وهل كانت الساعة موجودة دائما كما نعرفوها اليوم؟ قبل الاف السنين ما كانش الانسان يحمل ساعة في يده ولا يعلق اخرى على الجدار، كان ينظر للشمس فاذا ارتفعت عرف ان النهار بدأ، وإذا مالت أدرك أن المساء يقترب. وكانت الظلال أول ساعات أول ساعة عرفها الإنسان. بعد جات الساعة الشمسية وهي عصا يغرسوها في الأرض ويتغير طول ظلها مع حركة الشمس، لكنها ما كانتش تنفع في الليل لمعرفة السويع في الليل ولا في الأيام اللي فيها أسحاب. هك علاش ابتكر الإنسان وسائل أخرى باش يقيس بها الزمن. استخدم الساعة المائية كيف يتسرب الماء قطرة بعد قطرة، ثم الساعات الرملية اللي قيس فيها الرمل مرور دقائق حتى أصبحت رمز لانقضاء الوقت. مع تطور العلوم ظهرت الساعة الميكانيكية في المدن الأوروبية ودقت أجراس الأبراج معنى على الساعات للناس، وبعد ذلك بقرون صارت الساعة أصغر فأصغر حتى انتقلت إلى الجيب، يعني كانت تربط بسلسلة وتتحط في الجيب، ثم إلى المعصم، ثم إلى الهاتف الجوال اللي نحملوه بين يدينا اليوم. لكن رغم تغيير شكل الساعة بقى الزمن نفسه ما تغيرش. الدقيقة اللي عاشها أجدادنا هي نفس الدقيقة اللي نعيشها، والساعة اللي تصنع الوقت تذكرنا بأنه يمضي الوقت هذايا. ويقال أن أثمن ما يملك الإنسان مش الذهب والمال بل الوقت، لأنه الوقت إذا تعدى ما يرجعش، ما يمكنش ادخاره ليوم آخر. وهك علاش حتى اليوم اللي يتعدى من حياتنا. لهنا ربما ينبغي أنه نسأل قديش وقت توا، ولا السؤال الأجمل شنو نعمل في الساعة هذية أو في الساعة اللي بين يدينا. الوقت مثل النهر ما يتوقفش على الجريان، والسعيد اللي يتعلم انه يجعل لكل دقيقة معنى ولكل يوم حكاية تستحق ان تروها. طبعا الوقت جميل سلس، ولكنه كالسيف اذا لم تقطعه قطعك.

0: وجهها
1: دنا دنا. طبعا ندير الأجواء نتاع القيلولة إن شاء الله نوفق في اختيار الغني. عملنا التنويعات إن شاء الله تكون ذكية وإن شاء الله تكون طرق ليكم مختيار أنها تكون ثنائية لكل أحد. كان مش ثنائية يعني فيها صاحب صوت صاحب الأغنية الأصلية. طبعا حكينا على القيلولة, حكينا على الوقت, باش نحكي على موضوع آخر ربما حتى الرهمة ومهم جدا وينجم يروق ليكم. السؤال ربما هو أصبح في حياتنا اليومية والبديهيات, يعني حتى كي نسألوهم أنا سؤال ربما يهز على واحد فاضي شغل كما يقول وإحنا فاضي نشغل القائلة معنا مع بعضنا على موجات إذاعة الطويل, نحاولوا أن نرتب هذا الحر إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وبصحة ويبرد عليكم وعلينا إن شاء الله. المراية فكرتوش ربما قبل كيمي ما كانتش موجود المراية, وين كان يشوف وجهه الإنسان ربما زعما ما رشته. وإحنا المراية في حانوت الحاجة في الجلس في الدار في الكلوار في البورتابل ذات يعمل لك سيزان مروار. ولكن سؤالي تسأل كيفاش رأى الإنسان وجهه لأول مرة, انعكاس وجهه. تخيلناش نهار نقوم الصباح وما نلقاوش مراية نشوف فيها وجوهنا, كيفاش كان الإنسان قبل ما تصنع المراية هذية؟ السؤال يبدأ غريب شوية, لكن الإنسان عاش 1000 سنين بدون مراية كما نعرفوها اليوم. كان أول وجه رأيه على صفحة ماء ساكنة طبعا عند ضفة نهر أو عين ماء صافية, انحنى ليروي على تشوفة إذا بصورة تشبه هو, هي تشبه, لكن هو وقتها ما يعرفش أول مرة يشوف شكله تحدق فيه. ربما كانت تلك المرة الأولى اللي يلتقي فيها بنفسه. الماء ما حافظتش على الصورة طويلا, تكفي نسمة صغيرة, هواء, حجرة صغيرة, قطرة عرق هبطت في الماء, يعني الصورة تتلاشى وتتلاشى الملامح. من وقت من النقطة هذيك بدأ الإنسان يفكر ويبحث عن وسيلة تحفظ الصورة. نحط حجارة سقلها سوداء لامعة, ثم استخدم صفائح النحاس والبرونز والفضة المسقولة اللي ولات تعكس الوجوه بدرجة مقبولة. يعني قالش واحد ساعات ياخذ بلاتو نتاع تاي ولا سنية يشوف فيها يلقى وجهه غادي, لكن التفاصيل مش دقيقة جدا. مرور القرون طورت صناعة الزجاج, اكتشف برشا حرفيون انه وضع طبقة معدنية خلف الزجاج هذايا يمنحه قدرة عجيبة على عكس الصورة بوضوح, وهكا اتولدت المرآة لأول مرة, المرآة اللي نعرفوها اليوم. لكن المرآة هذه ما كانتش مجرد أداة للنظر للوجه, كانت شاهد على لحظات كثيرة. طفل يراقب ابتسامته الأولى كيفاش يكثر, عروسة تشوف في فستانها, وممثل يستعد للصعود للمسرح, ومسن يرى في وجهه أثار السنوات. هذه المراية أجمل من المراية ربما أنها لتمدح للذم لتجامل ولتخدع, بل تعكس ما يقف أمامها في صمت كامل. هكذا ربما قال بعض الحكماء ليست كل المرايا من زجاج, فبعض البشر مرآة لأخلاقنا ونرى في تعاملهم معنا صورة لما نقدمه إليهم. هذا اللي قال أهل الحكمة. وهكا تبقى المراية أكثر من قطع الزجاج, هي نافذة صغيرة نطل منها على أنفسنا كل يوم ويوم بعد يوم.

أنغام ومدحت صالح بعيد عنك حياتي عذاب مقطع ومش الكل بكل تأكيد. وطبعا إن شاء الله نقضي مع بعضنا أجمع له أحلى اللحظات وإن شاء الله يعني المسيرة هذية تنل رضاكم واستحسانكم في على الأثير على الموجات إذاعة التوين ثلاثي القايلة ضوء سالم في الخرج الإذاعي عادل جميل في الاستماع معنا تو لكن اليوم مع الناس تليفونات عادل أربح راحتك واستمتع بالأغاني معنا وحاتم غناني معكم حتى الأربعة متاع العشية على موجات إذاعة التوين. قديش دو باش نسلك سؤال قديش مفتاح تو عندك في جيبك؟ جاوبني ميسيرش أربعة ثلاثة مفتح ثلاثة مفتح هي أكيد ثلاثة مفتح ثلاثة قطع صغيرة وتحمل أسرار كبيرة. كل مفتاح عنده حكاية في جيبك يعني كل واحد منا عنده مجموعة مفاتح أكيد المفاتح هذيك كل مفتاح يحمل حكاية وكل مفتاح عنده مهمة. ولكن سأل تشرب ماء بتشعر قبل كانت من غير مفتاح الجمل من غير مفتاح التنقل يعني حتى الصندوق اللي يعملوه من غير مفتاح. لكن وقتاش بدأت المفاتح هذية دارجة في الدنيا وديش وقتاش بدا الجسم الصغير هذايا اللي يفتح ابواب ويغلق اخرى. عرف الانسان معنى الملكيه هذايا وقت اللي عرف معنى الملكيه عرف اللي هو اللي لازمو حاجه خاصه بيه ما يوصلهاش اي انسان. يعني كيفاش كما احنا تو نعملوا رقم سري ومتباس وكذا بس امور شخصيه نعرفها كان انا في القديم كان المفتاح يعني باش يخبي اغراضه وحاجاته. كانت الحكايه استدعت الانسان الاولين يخمم في المفتاح والحاجه انه يحمي ما يملك. كانت البيوت والمخازن والصناديق تحتاج الى وسيله تمنع الغرباء من الوصول لها وهكا ظهرت الاقفال الاولى وكانت بسيطه تصنع من الخشب في البدايه ثم تحولت الاقفال هذه الى معادن ومع القفل تولد من المفتاح اللي ما كانش صغير هكا وانيق كما نشوفوه اليوم كان كبير الحجم يحمل احيانا على الكتف. تصور واحد مش عنتر شايل سيفه عنتر شايل مفتاحه يعني شايل مفتاح وقبل تذكر ده بعد نجيو للمفتاح ذكرك كي تسرع واحد يدور له يده يقول لك مفتاح ذكر. يعني كان المفتاح من خشب القفل من خشب مفتاح من خشب ولكن هذا طوله يعني يتحمل على الكتف أنا على الكتف ويحتاج إلى مهارة في استخدامه. ومع تطور الحرف والصناعات صار المفتاح أصغر حجم وأكثر دقة حتى ولا قطعة معدنية لا يتجاوز طولها بضعة سنتيمترات. وتوا سائل ثم بيوت ما عادش يسحقوا القطعة المعدنية البصمة هي متاعك هي المفتاح تحط البصمة ولا تصوير وجهك يتحل القفل اوتوماتيك مو ولكن تبقى في حاجة للمفتاح المعدني لأنه إذا قص الضوء ولا حاجة يلزمك المفتاح الميكانيكي اللي باش تحل به الباب. اليوم أكيد كما قلنا تغير شكله ينجم يكون في شكل بطاقة مغناطيسية مع أقفال إلكترونية بصمة الإصبع وحتى تطبيقات الهواتف تفتح الأبواب من دون مفتاح

معدني. الفكرة هنا بقات واحدة، انه ما يدخلش لخصيتك الا اللي يملك الاذن. ومش غريب انه يتحول مفتاح الى رمز في لغتنا، فنقول مفتاح النجاح، مفتاح الفرج، مفتاح المعرفة، لان كل بداية تحتاج الى شيء يفتح الطريق. والحقيقة ان اجمل المفاتيح ماهيش تلك اللي نحطوها في الاقفال، لكن المفاتيح اللي تفتح القلوب، كلمة طيبة، ابتسامة صادقة، احترام للآخرين. قديش من باب بقى مسكر رغم كثرة المفاتيح، وقديش من قلب تحل وتفتح بكلمة رقيقة ما تكلفت الصحابة حتى شيء. هيك علاش نقولوا ما تتقاس القيمة أو قيمة المفتاح بحجمه، لكن بما يستطيع أن يفتحه، سواء كان باب ولا فرصة ولا قلب ينتظر من يطرق على بابه بلطف.

0: شذا وحكيم شكون صور حكيم يغني يوم كلثوم وكم سمعتوه في على الأثير وحكينا طبعا منذ الساعتين في مواضيع مختلفة. طرقنا للقيلولة للساعة المراية وللمفتاح ما زلت مواضيع أخرى وحديث أخرى وحكايات أخرى وراء برشا أشياء نسخلوها عادية في حياتنا اليومية ولكن ثم حكاية وراها وثم ربما تعرف وراها وإلا ثم معلومة مفيدة لنا وليكم وراها. الساعتين وثمانية وخمسين دقيقة وثلاثين ثانية طبعا بعد موجز الأنباء للساعة الثالثة اللي بيش يجيكم مع صديقنا عمر بالدربلة إن شاء الله بش نوصل ونشوار معكم في على الأثير على موجات إذاعة تطاوين. دمتم أوفياء.
1: على الأثير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين تظاهرة علمية وثقافية بعنوان ليلة النجوم في نسختها 9 يوم السبت 18 من جويلية الجاري، وتهدف هذه المبادرة إلى تقريب علم الفلك من الجمهور وتعزيز الثقافة العلمية لدى مختلف الفئات العمرية في أجواء تجمع بين المعرفة والترفيه والاكتشاف. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس، وذلك بداية من يوم غد السبت 11 من جويلية 2026 في إطار دعم خدمات النقل خلال الموسم الصيفي وتيسير تنقل المواطنين إلى الشواطئ. صادق مجلس نواب الشعب خلال انعقاد جلسة عامة الجمعة على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام في بلاغ له أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة إيكنام. دوليا، أدى نحو 70,000 فلسطيني صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك تحت إجراءات مشددة لقوات الاحتلال الصهيوني حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. أصيب شخصان اليوم الجمعة بسبب تواصل اعتداءات قوات الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة في جنوب لبنان حسب ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. نهاية الموجز، والآن الرياضة مع كريم حمدي.
3: انفو سبورت.

شكرا عمر، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. الليلة المباراة الثانية لحساب ربع نهائي المونديال، مباراة إسبانيا بلجيكا بتحكيم إنجليزي لمايكل أوليفيرا. المترشح من هذه المباراة سيلاقي المنتخب الفرنسي اللي فاز وترشح البارحة أمام المنتخب المغربي 2-0. مباراة الليلة انطلاقا من الساعة 8 غدوة. المباراة الثالثة النرويج إنجلترا في حدود الساعة 10 ليلا بتحكيم فرنسي لكليمان توربين. ثم آخر لقاءات دور الثمانية صباح الأحد انطلاقا من الساعة 2 فجرا المنتخب الأرجنتيني يواجه المنتخب السويسري، والبرتغالي جو بينيرو كحكم للمباراة. الاتحاد الرياضي ببنغردان، الهيئة المديرة للفريق تهدد باستقالة جماعية في ظل عدم توفر موارد مادية لبداية التحضير للموسم الجديد. ترجي جرجيس، تواصل التحضيرات بملعب جرجيس تحت شرف المدرب منصف مشارك. إلى حد الآن الهيئة المديرة تنجح في إتمام زوج صفقات

0: للفريق لمدة موسمين. رسميا محمد علي نفخة مدرب جديد لأمل حمام سوسة في عودة الفريق للرابطة المحترفة الأولى. فريق بيراميدز المصري يعرض صفقة مالية في حدود مليون دولار لانتداب اللاعب الدولي السابق نادر الغندري اللي كانت آخر تجاربه وفوزه بالبطولة الليبية مع فريق السويحلية. تم اختيار الحكمين والحكمتين درصاف الجنواتي وهدى عفين لتمثيل تونس في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. في كرة اليد على مصطفى يفسخ عقده مع نادي الإفريقي ويبدو في طريقه لتجربة مع أحد الفرق الخليجية. أختم بخبرهم كرة القدم البرتغالية وأعلن تعيين خورخي خيسوس مدربا جديدا للمنتخب خلفا الإسباني روبرتو مارتينيز اللي أعلن عن استقالته بعد خروج المنتخب البرتغالي من ثم نهائي المونديال. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله. اللقاء.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلع.

شبيكي محمد عبده وأمان ماهر عدنا بيها بعد موجز الأنبار للثلاثة متاع العشية، وطبعا مواصلين معكم في على الأثير في هذه الحصة اللي نعوض فيها الصديق والزميل مجيد حداد، ورحب بمخرجنا الإذاعي فتح المقبلي التحق بينا في رفقة المسائية على موجات عرش الصحراء إذاعة التطاوين. حكينا في الساعة الأولى على القيلولة وعلى الساعة وعلى المفتاح وعلى المراية، وقلنا المفتاح نجم نسكروا به الباب بالدار، ولكن سألنا الباب هذية أو سؤالنا توا عادة أو تقليد توفرت عند الناس كل، قبل ما تدخل تدق الباب، قبل ما تدخل تمد يدك تلقائين في حركة بسيطة نقوم بها الناس الكل، لكن تخبي وراها حكاية قديمة. سألت شروحك يوم علاش ندقوا في البيبان ولا نفتحه مباشرة؟ في الأزمة الأولى ما كانتش البيوت لها أبواب محكمة كما نعرفها اليوم، كانت المساكن بسيطة يدخلها أهلها ويخرجوا منها بحرية، لكن مع اتساع المدن وازدياد السكان أصبح لكل بيت خصوصيته، وصار الباب حد يفصل بين العالم الخارجي ودفع العائلة. ومن هنا ظهرت عادة الاستئذان، كان الزائر يعلن حضوره بصوت مرتفع أو ينادي صاحب الدار باسمه، ثم ظهرت الحلقات المعدنية اللي تتحط على البيبان وتتثبت، يطرق بها الباب طرق خفيف يسمحها أهل الدار. وفي الثقافة العربية والإسلامية أصبح الاستئذان قيمة أخلاقية قبل ما يكون عادة اجتماعية، فهو احترام لخصوصية الناس واعتراف بأن لكل إنسان حق في بيته وحياته. مع مرور وقت طورت وسائل التنبيه، ظهر الجرس النقوس ثم الجرس الكهربائي ثم كاميرات الأبواب الذكية. الفكرة ما تغيرتش، لكن التطور العلمي ما خليش انه الفكرة تتبدل. الفكرة هي انك ما تدخلش البلاصة كان ما يرخصوا لك باش تدخل. كلمة باب ما عادتش تعني الخشب، معنى باب لوح، لا تطورت البيبان والمفصلات فقط، بل اصبحت رمز للفرص ايضا. فنقول باب الامل، باب العلم، باب الرزق، وكان الحياة كلها أبواب ما تتحل إلا اللي يحسن طرقها أو الدقان عليها. وكعليش أجمل الطرقات ليست تلك التي تسمح طرقات عفوا ما هي شكل اللي تسمع الأبواب، بل اللي توصل للقلوب بلطف واحترام وصدق. ليست كل أبواب تفتح بالمفاتيح، وبعضها لا يفتحه إلا حسن الأخلاق.

أجواء كبيرة في ثنائيات هذه، وما ندمتش لاخترت أن يكون كل أغاني ثنائية اليوم في على الأثير على موجات إذاعة الطاوين. وطبعا وفي تسلسل في مواضيعنا اللي نحكيه عليها، كنا نحكيه على طرق البيبان والباب وأهمية الباب وباب القلب باب العلم باب الرزق، والأبواب مع اختلافها ديما عندها مفتاح، وساعات الكلمة الطيبة هي مفتاح أبوابنا الكل. ولكن كحكينا على الباب، وقتاش انتشأت الأبواب للديار أكيد مع الباب ثم شباك النافتة، ثم شكون يقول هي النافذة تعلم البيت أنه ينظر إلى العالم. إذا كانت الباب خلقت للدخول والخروج، إذن علاش احتاج الإنسان للنافذة؟ واختاش ولت النافذة هذه جزء لا يتجزأ من كل بيت؟ يقول أصحاب المعمار والمهن المعمارية أن البيت الأولى كان يحمي الإنسان من المطر والحر والبرد، لكنه كان مظلما، يعني مفيش ضوء. وكان تذكروا البيت العتيق الكعبة يعني الشريفة، يعني تقريبا ما غير شباك، يعني اللي مشى زارها وكذا يعرف اللي هي باب ومكان يفتح للحماية، وهو حماية لكل المؤمنين والمسلمين. ومع مرور الزمن اكتشف الإنسان الجدران ما يلزمش تكون عازلة للإنسان عن الحياة، لكن نجم تمنحه شيء من الحياة هذية، وهك علش جات الحاجة وولادة النافذة. كانت في البداية مجرد فتحة صغيرة في الجدار يدخل منها الضوء والهواء ويخرج منها الدخان، لأنه يعني كانوا يطبخوا في وسط البيت. ثم أصبحت أكبر وزينت بالخشب والزجاج وصارت تحمل طابع كل حضارة. ثم شبابك تطل على البحر، وشبابك أخرى على الواحة، وأخرى على الأزقة القديمة للمدينة العربية. ما كانش الشباك عنصر معماري فحسب، ولا جزء من ذاكرة الإنسانية، كما طفل صغير يجلس ويخزر وينتظر عودة أمه من الشباك، وقديش من أم وقفت خلفها تودع في أولادها ومشي المدرسة، وقديش من شاعر استوحى من نافذته قصيدة، أو عاشق أرسل منها نظرة اختصرت إلا في الكلمات. حتى اللغة احتفظت بصورة الشباك والنافذة، نقولوا نافذة أمل ونافذة على المستقبل ونافذة للمعرفة، على خاطر الإنسان بطبيعته ما يحبش يعيش في عالم مغلق مسكر. اليوم النافذة شاشة هاتف، نافذة حاسوب، نطل بها على أماكن ما زرناهاش وأشخاص ما التقيناش بيهم. تغير الشكل لكن المعنى بقى واحد، الرغبة في رؤية ما وراء الجدار. حتى المنظومة متاع الكمبيوتر ويندوز يعني شبابيك، ولعل أهم وأجمل النوافذ اللي النجم نتعايش معها أو تعجبنا في الدنيا، مش هذيك اللي مصنوعة من بلار، بل اللي يفتحها الإنسان في عقله وقلبه باش يتقبل فكرة جديدة

ما فقدتك عبد الله رويش ذو ذكرى، وطبعا مسلين معكم حصتنا ولقانا في على الأثير على موجات إذاعة تطاوين. طبعا القيلولة هي حكينا عليها في البداية، ولكن نزلت القائلة متوسطة تقريبا ما بين الظهر والعصر ديما، معناها واحد يستفيق ويستعد نشاطه تدريجيا بعد ذلك العصر وسط العصر يكونوا في مورتنا ربما العربي الإسلامي، ولكن الاستراحة ما تكونش كان على على على على سرير على مدربة على وانت نايم، نجم يكون على الكرسي، والكرسي تخلق للاستراحة زعمها. هل يعني كي نشوف الكرسي هل نفكر طوله نقعد على الكرسي هذايا؟ وكيفاش بدات الحكاية متاع صنعان كرسي؟ كانوا يجلسوا دائما على كراسي زعما الناس. كان نرجع عليه في السنين التالي، اكتشفنا ان الانسان لم يعرف الكرسي في بداية حياته، كان يجلس على الارض او على الصخرة او على جتع شجرة، كانت الأرض هي المقعد الأول والطبيعة هي الأثاث الوحيد. ومع استقرار الإنسان وبداية الحياة المتطورة شوية، بدأ البيوت، بدأ يصنع مقاعد بسيطة من الخشب والحجر، لكنه المقاعد هذه ما كانتش متاحة للجميع. الحضارة القديمة دونت وأرخت للكراسي، وكانت الكرسي رمز للسلطة والمكانة، فلا يجلس عليه إلا الملك أو القاضي أو كبير القوم، بينما يقف الآخرون احتراما له. مع مرور الأيام والزمن والأعوام، ولا الكرسي جزء من حياة الإنسان اليومية، تعدد أشكال منه الخشبي منه المعدني المبطن المتحرك، وحتى الكرسي الهزاز اللي ارتبط بالهدوء والارتخاء، وتم توا ثم كراسي متاع تدليك أيضا. ما بقاش كرسي مجرد قطعة أثاث، بل تخل لغتنا اليومية نقولوا جلست على كرسي المسؤولية أو تنافسوا على كرسي، فأصبح رمز المسؤولية والقيادة أكثر منه كونه مكان الجلوس. ولكن الحقيقة اللي ممكن ننساوها أن الكرسي ما يعطيش لصاحبه قيمة، بل الإنسان هو اللي يمنح الكرسي هيبة. قديش من شخص قعد على كرسي كبير وما ترك حتى أثر، وقديش من إنسان بسيط قعد على مقعد متواضع لكنه غير حياة الآخرين بعلمه وأخلاقه. هنا نجم نقول أن نجم الكراسي ماهيش الأعلى ارتفاع أو اللي يجلس عليها إنسان عنده جاه، ولكن الكرسي اللي يجلس عليه الإنسان مرتاح الضمير مطمئن القلب وقد أدى واجبه بإخلاص، هك هو الكرسي الباهي. الكرسي في النهاية ما هوش مجرد أربع أرجل ومقعد، بل حكاية عن الإنسان وعن المكان اللي يشغله في الحياة. وهكا حكاية برشا كراسي في الدنيا، ولكن شنو خلفت عنا؟ خلفت أكيد حكاية أخرى تخبيها القلوب. بحكاية الكراسي وصلنا نهاية حلقتنا اليوم. مش نخليكم مع هاني شاكر وأمال ماهر في غنية تحمل عنوان ذكرياتنا، ولكن قبل هذايا بخليكم تحيات فتح المقبلي في الخرج الإذاعي حاتم غرياني وعادل الجميل. إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضري بالمطوية بكلفة تتجاوز 4 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفق أوت القادم. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الجمعة أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ليس نصا مقدسا بل يظل قابلا للتحيين وفق المتغيرات الدولية، مشددا على أنه يمثل إطارا استراتيجيا واقعيا وقابلا للتنفيذ وليس مجرد إعلان نوايا. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوما مفتوحا يوم 16 جويلية الجاري، سيخصص للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بحث المشاريع والاستثمار في القطاع الفلاحي. دوليا، واصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الجمعة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابة فلسطينية استمرار استهداف المناطق السكنية والمخيمات المكتظة بالنازحين. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز اليوم الجمعة إن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، مضيفا أن المحادثات تجرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز في أمان الله.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إيش هاد؟ مع قساوة الطقس في الجنوب ما يلزمكش تخطر بفلوسك. شركة الأحمر للطاقة الشمسية تضمن لك ماتريال من أعلى طراز عالمي مع جارانتي يوصل ل 35 سنة. أكثر من 1850 عائلة وفلاح ركبوا وتجربتهم ناجحة بفضل مهندسين وتقنيين الأكفاء. ما تترددش، كلم ما تترددش، كلم أهل الاختصاص والخبرة على 21-179-979 أو 97-662-799 أو زورنا مقابل جمع الأنصار في حي المهرجان. شركة الأحمر، كفاءة تشرف. إشهار
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطوين،
2: إذاعة تطوين.
3: موجز الأخبار،
4: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. ينظم فرع مدينة العلوم بتطوين تظاهرة علمية وثقافية بعنوان ليلة النجوم في نسختها التاسعة يوم السبت 18 من جويلية الجاري، وتهدف هذه المبادرة إلى تقريب علم الفلك من الجمهور وتعزيز الثقافة العلمية لدى مختلف الفئات العمرية في أجواء تجمع بين المعرفة والترفيه والاكتشاف. دعا المدير الجهوي بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد ناجي إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم على مخطط التنمية 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهم ورفض 24 نائبا. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام في بلاغ له أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمجدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أي كنام. قال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار بين البلدين انتهى. ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية اليوم الجمعة أن برلين تعتزم سحب قواتها من مدينة أربيل بشمال العراق وغلق معسكر ميداني هناك، وذلك بعد تحركات أمريكية لسحب قوة حماية في إطار خططها الخاصة لتقليص عدد القوات.
3: بلاغات.
4: في ركن البلاغات اتصل بالإذاعة المواطن عرفات الصابري من حي عباس الذي أضاع حاملة مفاتيح وسط مدينة تطاوين، فالرجاء لمن يعثر عليها الاتصال على الرقم 97-548-036. أعيد 97-548-036. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا لاضطرابات التزود بالتيار الكهربائي على أبار منطقتي الخراشفة والبنية ومحطة التحلية بابن اختاش التابعة للشركة، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع الماء الصالح للشرب اضطرابا اليوم الجمعة 10 جويلية 2026 على بعض المناطق من معتمدية ابن اختاش من ولاية مدنين، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة منتظمة اليوم الجمعة 10 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 مساء. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن إحداث خط نقل شاطئي أسبوعي يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس، وذلك بداية من يوم غد السبت 11 جويلية 2026 في إطار دعم خدمات النقل خلال الموسم الصيفي وتيسير تنقل المواطنين إلى الشواطئ. وأوضحت الشركة أن هذا الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جرجيس على الساعة 7 مساء. بهذا نأتي إلى ختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
3: الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليه. ثقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة.
2: ماتادور الإسباني الحسن المنيع، إذا كان الهجوم يصنع الانتصارات فإن الدفاع هو من يصنع الأبطال، وفي كأس العالم 26 يثبت المنتخب الإسباني أنه الفريق الأكثر صلابة حتى الآن. قبل مواجهته اليوم ضد المنتخب البلجيكي، يدخل الماتادور الإسباني الدور الربع النهائي وهو المنتخب الوحيد من بين جميع المتاهلين الذي لم تهتز شباكه ولو بهدف واحد، رقم استثنائي يؤكد قوة المنظومة الدفاعية والانضباط التكتيكي الكبير الذي يميز أبناء إسبانيا.

0: وراءه مباشرة تأتي فرنسا بهدفين فقد استقبلتهما، ثم سويسرا بثلاثة أهداف، فالمغرب بأربعة أهداف، ليؤكد أسود الأطلس مرة أخرى أنهم لا يكتفون بالإبداع الهجومي بل يمتلكون كذلك أحد أقوى الخطوط الخلفية في البطولة رغم خروجهم من الدور الربع النهائي. أما بلجيكا وإنجلترا والأرجنتين فقد استقبل كل منها خمسة أهداف، بينما جاءت النرويج في المركز الأخير بين المتأهلين إلى الربع النهائي بعدما تلقت شباكها تسعة أهداف. واليوم مع اقتراب الأدوار الحاسمة يصبح الدفاع أكثر من مجرد أرقام، إنه مفتاح العبور نحو المجد، فهل يواصل الماتادور الإسباني الحفاظ على شباكه النظيفة أم تنجح هجمات ربع نهائي في فك شفرة أقوى دفاعا في المونديال؟ مع تحية هادي السياري.
1: الإذاعة تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: بودكاست أثر عبر الأثير.
3: في الحلقة الثانية من بودكاست أثر عبر الأثير، شعل المجعي تختفي أثر مهندس ساهم في بناء تونس الحديثة وكتب فصلا مضيئا في مسيرة ترجي الجنوب، إنه فتح غانا.
4: مرحوم مختار العتيري يعترف على رؤوس الملا بعبقرية فتح غانا حين قال عنه: نجاح مشروع تهيئة بحيرة تونس هو نتيجة ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح تامر رجل أعمال سعودي وعبقرية الفني فتح غانا.
2: أثر عبر الأثير،
3: الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
5: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
6: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
5: من عبر الأثير. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.
3: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد في أصايل من توا حتى الثمانية المنوعة تقريبا يومي على موجات إذاعة تطاوين. نتلاقوا فيها معكم مستمعين على امتداد ثلاثة أسوايع، إن شاء الله تكون الناس كل بخير وبصحة جيدة وفي أحسن الأوقات، خاصة مع هذا الطقس الحار والساخن جدا. نستحفظ على روحنا الناس الكل، وإن شاء الله صيفكم يتعدى سلامات في أحسن الظروف. ديما نحييكم وين ما كنتم تابعونا، سواء كان في دياركم أو على الطرقات أو في مراكز العمل أو بقرب الشاطئ أو في أي مكان توصل له موجة إذاعة تطاوين. نحييكم ويحييكم معايا فتح المقبلي وكل الزملاء اللي يرافقوكم في هذه الأمسية، أمسية الجمعة 10 من جويلية 2026. نغم أول ونبتدأ به أصايل لهذا اليوم.

ايش صار اليوم؟ اليوم صارت برشا حاجات ان شاء الله ديما يا ربي كان الخير. خليني قبل ما نبدا في استعراض بعض اهم ما نجمو نقدموه في الفقره هذه نقول لكم مستمعينا انه المجال مفتوح لكم باش تكلمونا على 75 870 900 كالعاده بعد 7:15. موضوعنا اليوم اللي اخترناه لكم مستمعينا هو علاقتك بالاستيقاظ باكرا، يعني انت من الناس اللي تقوم بكري وإلا من الناس ربما اللي يسهروا وبالتالي يقوموا مؤخر. شنية علاقتك بالأمر؟ شنية فوائد القيام باكرا والعكس وأيضا السهر وكل ما نجمو نحكو في الموضوع هذايا؟ هذايا لكم مسمعينا بعد موجز السابعة. مرحبا بكم على 75 870 900. أول أخبار معنا اليوم في فقرة أش صار اليوم، أمس بطبيعة الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وبالإعلان هذا تكون النسبة العامة للنجاح في امتحان البكالوريا في التعليم العمومي بلغت 55.82%، اللي هي نسبة محترمة. باش نعطيكم رقم يهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، اللي ذكرت أنه نسبة النجاح الإجمالية بين دورتي المراقبة والدورة الرئيسية قدرت في القرية ب 67.35%، يعني في صفوف الأبناء المكفولين اللي ينضموا أو اللي تابعين القرية هذه هم 98 تلميذ أو تلميذة من منظوري الجمعية، نجح منهم 66 تلميذ، منهم 21 نجحوا أمس في دورة المراقبة التحقوا بزملائهم، والتلامذة هذوما موزعين بين المنازل المندمجة وأسر برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. إذن نشوفوا أنه النسبة هي 67.35%، أي أكثر من النسبة الوطنية اللي هي 55.82%. هذا خلينا نزيد ونتأكدوا أنه الإنسان بصفة عامة، يعني سواء كان تلميذ أو في أي مجال، ينجم يتحدى كل ظروف، ينجم يتحدى، يعني ما ثماش أصعب من ظرف أنه إنسان يكبر في عائلة مش عائلته، حتى لو كان هما يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم موفرين لهم كل أسباب الراحة وأسباب العناية والرعاية، ولكن ديما يبقى شعور عدم الانتماء إلى أسرة كيما الناس الكل، يعني نجم يتعب برشا، يعني فألف تحية ليهم، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله ربي يجيبهم في الصواب، وإن شاء الله نشوفوهم من إطارات وكفاءات المستقبل. أخبار آخر يقول إنه الديوان الوطني للحماية المدنية دعا اليوم في بيان إلى الحذر من التيار البحري الساحب، وهو تيار قوي وسريع يحرك المياه من الشاطئ نحو عرض البحر وقد يجرف السباح حتى لو كان سباحا ماهرا، وحذر الديوان المستفيد من السباحة قرب الصخور أو بالقرب من المصبات والموانئ، مؤكدا ضرورة الانتباه إلى الرايات التحذيرية وتجنب السباحة عند الراية الحمراء، كما دعا إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم قرب الماء وتجنب السباحة في حال التعب، مضيفا بأنه في حال الوقوع في التيار الساحب يجب على السباح البحث عن مخرج جانبي والسباحة بشكل موازي للشاطئ للخروج من التيار. وإحنا بدورنا نضم صوتنا لصوت الديوان وديما نذكروا بضرورة الحذر وخاصة الأطفال، ما نغفلوش عليهم وربي يستر الناس الكل. نختم ربما بهذا التقرير اللي تحت عنوان حالة سكان العالم 2026 اللي صدر اليوم واللي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان. يقول التقرير هذايا أنه 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مختلفة، يعني وقدمت هذه المعطيات خلال حلقة نقاش بعنوان تحقيق أمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل، نظمها اليوم الجمعة صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان. الاستطلاع في تونس شمل 870 شابا وشابة في تونس، وأظهر أن 58% من المستجوبين عبروا عن نظرة إيجابية تجاه المستقبل. بالنسبة للعالم، يعني هو تقريبا برشا دول، تقريبا 109 ألف مشارك،
تراوحت أعمارهم بين 18 و39%، 73 دولة بالضبط. ربما نعطيكم فقط الخلاصة، إنه المخاوف التي تؤرق الشباب في العالم هي التهديدات الأمنية في صدارة المخاوف، ثم تليها التحديات الاقتصادية يعني كيما البطالة وما غيرها، ثم المخاطر الصحية والبيئية بنسبة 41.4% فقط، تعريج على عدد المستجوبين في تونس اللي هو 870 شاب. أنا يظهر لي أنه العينة لا تمثل ربما، أو متنجمش تكون قاعدة لكي نبني عليها خلاصة مهمة. هذا نتصور رأيي ورأي الناس كل، لأنه يعني 870 على أكثر من مليون شاب ممكن في تونس، ماهيش عينة تبين أو تكشف، ربما تنجم تكشف معطيات تكون صحيحة 100%. أما عموما ربما نجم نقوله أنه ثم حالة من التفاؤل، ولكن تشوبها دائما المخاوف الطبيعية المرتبطة بالحالة الاقتصادية وحتى بالجو العام. إن شاء الله الناس كل ديما تكون في سعادة وفي تفاؤل وفي صحة خاصة. وصلوا بالأنغام، ثم نستقبل أول ضيف في حصة اليوم من أصايل ليوم الجمعة 10 جويلية.

0: قادم على موجات إذاعة تطاوين. أولى استضافتنا باش تهزنا لمنطقة قرمسة في تطاوين باش نتعرفوا على نشاط كشفي لفوج قرمسة. معنا سي مبروك العيادي قائد فوج قرمسة. سي مبروك أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا أخت روزية مرحبا بك ومرحبا بالسمعية إذاعة تطاوين داخل حدود الوطن وخارجها.
0: يعطيك الصحة سي مبروك. كيف هي الأحوال؟ يعني شنو ولا طقس في قرمسة؟ تصور سخون كما تطاوين.
1: والله الحمد لله حاس خانة ما تحكيش أصلا والحمد لله لك وفي وقت شيء في وقته به
0: حتى موجودين يعني على مرتفعة شوية قرمسة هيك ولا سي مبروك؟
1: أكيد لكن الطقس هو بيدو ما تسخان شوية
0: كيف يعني
1: الحمد لله
0: رب إن شاء الله يخفف علينا. عندكم الغيران تصور سي مبروك في قرمسة؟
1: والله موجود لكن ما عاش نسكنوا فيه ما كعارف قرمسة احنا حولنا معناتها لوطة تو في البلاد اللوطة قرمسة أنا بقات فوق للسياح وكذا موجود السياح لكن ما عاش السكان قرمسة ما عاش يسكنوا فيهم
0: ما عاش يسكنوا فيهم ولو أن يعني ثم رجوع للحكاية هذه سي مبروك.
1: أكيد والله أكيد هنا زاد عندنا استراحة وكذا وموجود كل شيء في العباد لكن مكثر العباد معناتها ما عادش تسكن فيهم.
0: أي صحيح. يبقى موروث إن شاء الله نحافظوا عليه وأكيد يعني الطقس قاعد يتبدل ويلزمنا ربما نخمو في كيفاش باش نجابه السخانة اللي قاعدة كل عام تزيد عن عام. في قرمسة الفوج هذايا الكشافة أكيد سي مبروك يعني يستوعب برشا أطفال وبرشا شباب في الجهة.
1: أكيد أختي أكيد بالنسبة لفوج قرمسة حاليا يضم تقريبا 150 فرد 133 فرد من بين قسمين أشبال وزهارات وكشافة ومرشدات وجوالة و17 قايد هذا عدد مهم الحمد لله.
0: وقتاش تأسس يعني وقتاش تأسس؟
1: تأسس أول بداية تأسيس سنة 1989 معناتها بداية أول تأسيس
0: معناتها عريق يتسمى يعني عنده برشا
1: فوج عريق معناتها هو ينضم تعجية تطاوين من أعرق الأفواج في تطاوين والحمد لله الدولة عليه برشا معناتها قادة وكذا في الأفواج والحمد لله تو بالنسبة لي أنا معناتها فترة انتخابية 2029-2030 قلت لك
0: يعني أنت تو في بداية العهدة نتاعك الانتخابية سي مبروك.
1: أيه
0: أكيد ما لم حضر لهم برنامج باهي بس يعاودوا يجدوا فيك الثقة إن شاء الله.
1: والله إن شاء الله أنا قاعد نسعى نحضر
0: البرنامج. أول برنامج جربة رحلة جربة باهي وفي وقتها سي مبروك.
1: أكيد إن شاء الله كما تعرف ما تصار بعد تعب القراية وكذا وسخانة والصيف مجعول للبحر معناتها أكيد.
0: أي
1: أكيد إن شاء الله منظمين رحلة نهار 12 جانفي لحد هذا إن شاء الله جزيرة قربة فيها معناتها عديد من البرامج
0: جويلية مش جانفي يا سي مبروك
1: جويلية
0: كان ثم كان عليها إقبال برشا سي مبروك.
1: والله تقريبا في ظرف نهارين 50 معناتها اللي حددناه نتاع السكار وكذا في ظرف نهارين معناتها والإقبال مازال موجود لكن بحكم الترانسبور كان سيئ صار ما زال عندنا خطر احنا عندنا برامج نتاع حل اخرين ان شاء الله نمشيش في الرحله هذه بشي في رحله
0: ان شاء الله
1: عندنا في شهر جويلية هو تاكيد باش نزور نفس كل ان شاء الله
0: ان شاء الله. هذا هو ربما اللي باش نسالك عليه سي مبروك شنو هو اهم يعني برامجتكم بالنسبه للصيفه 26؟
1: الله برامجنا 2026 ان شاء الله عندنا مازال عندنا رحل متنوعه ان شاء الله مازال كلها ان شاء الله باش نعمل مختلف الرحل باش نحاولوا فرد واقي صغار ونبدل عليهم معناتها الروتين نتاع القراية ونخرجوهم شوي ما تعرف زاد في جو الجنوب بعيد على البحر وكذا حب واقي صغار يعملوا دورة في البحر يتفردوا في مدينة الألعاب وكذا الله رب
0: إن شاء الله. باهي نختموا معاك سي مبروك ربما اللي مازالوا ما التحقوش بالكشافة وبفوج الكشافة شنو تنجم تقول الأولياء هم حتى ربما يسجلوا صغارهم ويستفادوا من الحاجات اللي توفرها الكشافة للشباب وللأطفال؟
1: أكيد أختي أكيد هم الكشاف عند مبدأ مهم جدا الكشاف صدق وأمين يحب الله يخلص للوطن هذا المبدأ معناته مهم عندنا احنا برشا اللي من خلاله ان احنا نحاولوا ان نكونوا الشخصية متاع الشب عندنا انه يكون قيادي انه يكون أمين انه يكون يحب العمل التطوعي مهم جدا انه يساعد العمل في العمل التطوعي يحب الآخرين معناتها ينكرن الذات هذا كله يتربى عليهم في الكشافة يتعلم هذاك خاصة حياة الخلاوة ويتعامل تحمل المسؤولية كيفاش معناتها ينجم يقوم بواجباته وحده عنده لأن الفرد عنده عليه حقوق وواجبات يقوم بواجباته كما
0: صحيح ساعات العائلة ما تنجمش المبادئ هذه هي تلقنها للطفل ساعات لازم تكون منظمة وإلا مدرسة مثلا وإلا أي فضاء آخر هو أكيد. اللي ربما فيه يتعلم الطفل الحاجات هذه.
1: أكيد أكيد، وبالأخص معنا إحنا ما يتعلم حتى في الحياة الفعلية كيفاش نخرجوه، كيفاش يتعلم ما يعيش يتعامل عمل على نفسه بعيد على عائلته، ينجم نار آخر يفيد. أصلا أنت كي تشوف الطفل الكشاف تحس تم فرق.
0: صحيح.
1: فرق في إني مع الكل ماهوش متربي في الكشاف.
0: أي.
1: وهذا هو هنا المسؤولية إن شاء الله.
0: يتربى على الشدة حتى خطر أكيد. أيام الرخاء ما تدومش نجم تجي بعد الشدة.
1: أكيد ونسعوا أن يكون مواطن صالح في المجتمع إن شاء الله باش يخفي يعمل لك القفزة النوعية ببلاده.
0: يعطيك صحة.
1: نرتقي لما هو أفضل.
0: نعم.
1: وهذا كل أمانات إحنا نسعوا إن شاء الله جاهدين بمشاركة مجموعة من القادة اللي معايا اللي يحب زاد نوجههم تحية. حقيقة قاعدين يقوموا مجهود وعطيهم من وقتهم لأنها ما تعرف العمل هذا راهو تطوع.
0: صحيح.
1: والتطوع في الوقت هذا ولا صعيب شوي. لكن أنا معايا قادة ما شاء الله ما تعطيهم من وقتهم.
0: ربما إذا تحب أن نسموهم بعجالة قبل ما نختم سي مبروك.
1: معايا القائد أحمد السواعي، معايا القائد على الحمزاوي، معايا القائد على الدين بوسنينة، معايا القائد فاضل شتاوش، معايا القائد محمد بوبكري، معايا القائد حياة الشتلة، قائد أريج الرماش، قائد فاطمة الجبراني، قائد شعيب بقني، قائد محمد العدل، قائد فاطمة الجبراني، قائد نوف الجبراني، ما شاء الله متى قائد أحمد بوبكري زاد ما شاء الله
0: كل نحيوهم. نعم كل نحيوهم ونحيوك سي مبروك العيادي قائد فوج قرمس، يعطيك ألف صحة. شكرا لك، هذه مصافحة أولى إن شاء الله تتلوها استضافات قادمة على موجة إذاعة تطاوين.
1: نحن لازم نتكلموا في أي وقت.
0: يعطيك الصحة،
1: شكرا لك.
0: شكرا صحة. بالتوفيق. شكرا لك.
2: إشهار أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: إشهار أصايل، أصايل،

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: سيف الناس. سيف الناس. نمشوا إذن مباشرة إلى تجان مع مولدي الحسناوي في سيف الناس. مولدي أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك فوزية، مرحبا بكل مستمعي عروس الصحراء أينما يصلهم صوت العروس. أكيد تحية من خلال تجان، أكيد جيكم.
0: وبالضبط اليوم منين يوصلنا صوتك مولدي؟
1: الصوت من خلال تجان تحديدا.
0: أي منين بالضبط؟
1: من حي زونز دخل التجان.
0: بالضبط بالضبط. مرحبا مرحبا.
1: الحي موزع الهاتف اجهزه تقنيه وكل من سوى يوصل صوت العروس من هالمحطه الخفيفه هذه نتاع سيف الناس. واكيد ديما نحاولوا يكون معنا ضيف، واكيد معنا ضيف اليوم بس نشوفوا سيف الناس في الحي هذا.
0: اي
1: يعطيك الصحة فوزية.
0: تفضل مولدي، شكون معاك اليوم؟ يعني وين بالضبط شكون معاك؟
1: في جولتنا في دخيلة تجان، قلنا نوصلوا ونزوروا حي زوناز في دخيلة تجان، والتقينا مع الحقيقة هو صديق الإذاعة وديما حاضر مع الإذاعة، مستمع وفي محب للإذاعة وديما الحق نلقوه. لقينا صديقنا مسعود طويل باش نتناوله معاه ربما حاجة خفيفة ونشوفوه في هالصيف هذايا والأجواء الصيفية شنو يعمل وشنو كيفاش يعدي نهاره في الصيف. وإحنا محطتنا سيف الناس. سي مسعود أهلا وسهلا مرحبا بك على موجة عروس الصحراء.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة التطاوي.
1: جيناكم في الحي الجميل حي زوناز دخيلة تجان. سي مسعود
2: مرحبا.
1: نهارك كيفاش تعديه في الصيف هذايا الأجواء الصيفية؟ مداخلاتك في بلايص أخرى مسعود ربما كانت على مشاغل اليوم في سيف الناس، نشوفوك يا مسعود كيفاش تحرك كيفاش وشنو نشاطك وشنو جوك وشنو الأجواء الحي في الجو الصيفي هذا؟
2: والله جو سجبي صباح خدمة من 5 تاع الصباح لمدي ساعة خدمة، وبعد يروح يقيل وبعد ثم جو آخر، جو العروسات، جو بحر
1: جو العروسات،
2: جو العروسات وجو البحر وكل شيء الحمد لله.
1: في الأجواء هذه كان هي الحقيقة بالحق من عنا تو تخيلة منطقة جبلية، وأكيد باش تكون وجهتنا وجهة الناس كل تقريبا هو المجال الشاطئي.
2: صحيح، كلها تجاري الأسيل الشاطئ زارات ولا بغرة ولا مقابس.
1: أنت محب الشاطئ؟
2: والله يا محب العرسات أنا أكثر حاجة نحبها.
0: جابت بكل صراحة يا مولدي.
2: أنت صار محب للعرسات ولا نحب العرسات أكثر من البحر؟
1: رجل زهوري.
2: والله الحمد لله دي مزاهي الحمد لله لا قد قلب حبيب.
1: الحمد لله.
0: مولدي حبيت نسألك على ذكر الشواطئ، كيفاش تتنقلوا يعني من تجان؟ ثم موفرين لكم حافلات وإلا كل حد يتنقل على حسابه الخاص يعني؟
1: بالضبط هو السؤال عميق خليني نقول فوزية، لأنه صحيح من البداية من غدوة وحتى كان مثالش في المحطة هذه نسوق الخبر هذه هبطناه ربما في الصفحات بتاعها في الدخيلة، وغدوة بداية من غدوة إن شاء الله باش تنطلق حافلة الشاطئ اللي سمع عليه معناها باش تنطلق من غدوة العشية إن شاء الله من الساعة الرابعة من حي أولاد منال باتجاه الزارات، معناها تنطلق من بالرابعة بعد الزوال والعودة الثامنة وربع ليلا من شاطئ الزرات. هذه الحافلة تنطلق غدوة السبت 11 جويلية 2026 إن شاء الله. الحافلة هذه تنطلق غدوة إن شاء الله لكل من يحب يعني يزور الشاطئ ويمشي البحر. هاي الحافلة هذه تنطلق من غدوة، وبقية الحقيقة بقية المساكنين والأهالي كذا اللي يتنقلوا كل حد وكيفاش يعني تم بالسيارة نتاعها، تم للشباب بالفرزات نتاعها بالموتورات نتاعها، الحقيقة مسافة مش بعيدة برشا وكل حد وعنده وسيلة النقل نتاعها. نرجعوا الجو، صديقنا مسعود قال جوي جو عرس أو طلع ما يحبش البحر برشا
0: بلكش بالكاري ولا يحب
2: أكثر حاجة خاطر فيها شواطئ وكل شيء.
1: ايوا فما حافله مسعود ما عندكش النيه باش تطهر؟
2: يا اخي ما عنديش النيه خاطر ابي يعلمني تسلق النخيل فليس علمني السباحه.
1: غادي تطوى انت النخيل هذا والجرح داخلك او في البحر غادي حاصل. مسعود عندكش تحيه، عندكش ديديكاس، عندكش لشكون توجهها في العشويه هذه العشويه الصيفيه؟ الحقيقه اجواء والحمد لله هو ديما الحمد لله يا ربي اجواء حاره شوي ولكن يبقى هو هذاك هو جو الصيف، هذاك هو وكيل أجواء الصيفية.
2: والله أنا ديديكاس لأهلي.

0: ينشط في الاذاعه ان شاء الله ربي يعينه، واللي ما عندي تليفون من الاذاعه ان شاء الله ربي يعينه. ما بقى لي كان نقول لكم الى اللقاء، بقيت اوقات ممتعه في العشويه او هالمداخله او المحطه الخفيفه هذه من ثلاث جن. واكيد ما زلت لنا لقاءات فوزيه في المحطه هذه. ما بقى لي كان نقول لكم الى اللقاء،
1: يعطيك الصحة يا مولدي
0: وربي يعاونكم إن شاء الله. يعطيك
1: شكرا ليك، شكرا
0: بالتوفيق.
1: شكرا بعيد. يعطيك الصحة. ربما نبذل الحياة ونبذل الناس في تخيلة توجان. وصلنا للخمسة وواحدة واربعين دقيقة، نسمع أغنية وباش نبقوا في جابس باش تكون حديثنا كتاب وثقافة بعد النغمة.

0: مرحبا بكم ديما في أسايل اليوم الخميس واليوم الجمعة عفوا العاشر من جويليا، باش نحكو كما قلت ثقافة وكتب وندوة ستقام يوم الأحد في جبس لتقديم كتابين للروائي عبد القادر التيفي. سنتعرف على الكتابين وعن الروائي في هذه الاستضافة. سي عبد القادر أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة تطاوين.
0: مرحبا بك، يعطيك الصحة، شكرا لك. إذن سي عبد القادر، كان نتعرف عليك في البداية.
1: والله أنا عبد القادر التيفي من مواليد 1963. بطبيعة الحال يعني انخرطت في سلك التعليم يعني منذ بداية الثمانينات، والآن في حالة تقاعد. ولكن الأهم عندي هو الانشغال بالأدب، النظر لأني منذ يعني بداية عملي أو يعني انطلاقا من الثمانينات بدأت في نشر يعني بعض النصوص القصصية ثم الروائية، ونحن نواصل إن شاء الله يعني المسيرة.
0: يعني أنت مربي أن توجهت نحو الكتابة سي عبد القادر؟
1: والله أنا لا أعتقد أنه في علاقة مباشرة بين التربية والكتابة، لأنه إذا لم تكن يعني كاتبا من الأصل أو بالتالي موهوبا فليس بالضرورة أن يكون يعني تمت علاقة متينة. يعني ليس كل مدرس أو كل مربي بالضرورة كاتبا أو شاعرا، لذلك أفصل دائما بين هذين الأمرين، وهو المهنة من ناحية

0: والكتابة والانشغال اللي انشأنا به استرد من ناحية ثانية.
1: نعم، باش تقدم إن شاء الله في الندوة هذه سي عبد القادر زوج كتب، إلى حد الآن كم أصدرت من كتاب يعني؟
0: والله مش عارف يعني صراحة برشا. ما حسبتش يعني عدد من الروايات، ربما يعني 8-9 روايات
1: ما شاء الله،
0: وبعض المجموعات القصصية تقريبا حوالي 3 مجموعات ومسرحيتين أيضا مع عدد من النصوص الأخرى التي لم أنشرها يعني كتبتها وتركتها يعني جانبا. فلست مهووسا بال يعني بالعدد كم من المؤلفات نشرتها بقدر ما أنا مهووس إن شئنا بتجويد ما أكتب إن شاء الله.
1: نعم، وخاصة إنه نتصور الهاجس إنه تعبر عليك الكتب هذه سي عبد القادر.
0: والله أكيد أكيد يعني هو الإنسان يكتب ما يعبر به عن نفسه يعني قبل كل شيء، ولكن ربما التعبير يعني يأخذ يعني أشكال مختلفة، قد يأخذ يعني شكل ربما فردي خاص، قد يكون يعني أقرب إلى الموضوعية ربما في إن شاء مجالات أخرى، ولكن عموما الأدب هو والسرد بصفة عامة يعبر عن انشغالات يعني أكيد قد تكون فكرية اجتماعية نفسية إلى آخره. وأعتقد أني كتبت في يعني أكثر من صنف في هذه الناحية.
1: نعم، نجم نقول في الإطار هذا أنه أشتات حياة سيرة روائية اللي هو أحد الكتابين اللي باش تقدمه في الندوة هذه سي عبد القادر، هل هو سيرة حياتك؟
0: هو في الواقع يعني سيرة عنوانتها سيرة روائية، لأنه يعني إذا قلت سيرة ذاتية بمعنى أنا سأكون ملزما بأن أكون وفيا ربما لوقع يعني الحياة الخاصة. الفرق ما بين السيرة الذاتية والسيرة الروائية هو أنه السيرة الروائية يمكن أن يتصرف فيها يعني للكاتب على الأقل يعني في بعض العموميات، ولا أقول الجزئيات التفصيلية، لأنه إذا قلت على سبيل المثال أنه 80% من الوقائع التي ذكرتها هي وقائع يعني جرت في حياتي الخاصة المتواضعة، ولكن ثم تجانب فيه من التخيل، لأن السيرة الروائية هي يعني سيرة قصصية تخيلية، ثمة بعض الجوانب التي نشأنا والأحداث ننطلق من روحها وننسج حولها إطارا قصصيا ما.
1: نعم،
0: فلذلك هي حياة حياتي نشأنا.
1: نعم، حياتك بنسبة كبيرة تقريبا، واللي كان مسرح مدينة جابس سي عبد القادر يعني، وإلا وين بالضبط؟
0: والله شوفي، هو مسرحه أولا أنا أصدرت الجزء الأول، وإن شاء الله الجزء الثاني مازال في الطريق. ثانيا هي تبدأ يعني مع البدايات البعيدة يعني في الطفولة، ثم تمر إلى يعني مرحلة الدراسة، ثم الجامعة، ثم وصلت تقريبا إلى حد السفر إلى يعني خارج البلاد التونسية نحو الخليج العربي. لكن في كل ذلك في الواقع أنا يعني لم أشأ نكتب يعني سيرتي الخاصة، لأنه ليس لي بطولة خاصة، ولست ربما من الشخصيات النجوم والشهيرة المعروفة، وبالتالي حاولت أن أمزج الموضوع بالذاتي. بمعنى في خلال هذه المسيرة الواحد يتحدث عن السياسة، يتحدث عن ربما الاقتصاد، يتحدث عن وقائع يعني إقليمية وربما عالمية، يتحدث يعني عما يجري في الكون من حوله.
1: نعم، هو بطريقة ما شاهد على العصر، أي إنسان شاهد على عصره يعني.
0: بالتأكيد.
1: نعم.
0: بالتأكيد.
1: نعم.
0: لكن في أسلوب قصصي يشد ويكون مشوق حتى لا ينفر القارئ.
1: العنوان الثاني اللي باش ربما تحكوا فيه في اللقاء الأدبي هذايا ابن غانية، اللي هو رواية تاريخية، هل هي يعني نتصور كي نحكوا تاريخ ذا بينا نكون أكثر ما يمكن قراب للحقائق سي عبد القادر، يعني عن ماذا تتحدث بالضبط يعني؟
0: والله ابن غانية هي شوفي يعني رواية تاريخية بيئة معنى كلمة أعتقد. وعلى الأقل في الظاهر يبدو أن لها علاقة بسيرة سيرتي الخاصة، لأنه أنا مفتون بالتاريخ، وسبق أن أصدرت يعني منذ أكثر من عقد يعني رواية الرحلة الهندتية على سبيل المثال، وهي أيضا رواية يعني رحلية تاريخية. أنا مفتون بتاريخ المغرب الإسلامي والتاريخ يعني الإسلامي بصفة عامة، وخصوصا يعني بلاد الأندلس. هذه الرواية وقائعها تمتد تقريبا على مدى 50 عام في المغرب الإسلامي، وحينما نقول المغرب الإسلامي يعني من إسبانيا إلى حدود برقة ومصر، فيما يسمى في كتب التاريخ بثورة ابن غانية. وهي انشأنا تمرد سياسي قام قبل أن تقوم الدولة الحصية في البلاد التونسية وتتفكك، انشأنا الدولة الموحدية التي كانت نشأت في المغرب، وبطبع الحال كانت تونس أو أفريقية من ضمن ولاياتها.
1: ليش ربما الشخصية هذه بالذات يا عبد القادر؟ أكيد ثم سبب للاختيار. يعني
0: هو أولا لأنه هذه الفترة من التاريخ لتونس أعتقد أن الكثيرين لا يعرفونها، وحينما أقول يعني ابن غانية كثيرا ما يتساءل يعني أو سمعت الكثيرين يتسألون من ابن غانية.
1: صحيح مش معروف سي عبد القادر. أنا مش في بالي، ربما هو وصف لي من عندك مختلق يعني لشخصية خيالية مش موجودة على في الواقع.
0: لا لا لا, لا. هم كانوا اثنين يعني أخوة انطلقوا يعني من ما يسمى بالجزر الشرقية يعني في إسبانيا، غادات يعني قيام الدولة الموحدية بعد سقوط يعني الدولة المرابطية، وكان ولائهم في الواقع للدولة المرابطية وللخلافة العباسية. فانطلاقا من يعني الجزر الشرقية نزلوا إلى بجاية يعني في الجزائر، ثم احتلوا يعني قفصة واحتلوا يعني الجنوب التونسي، وكانت الغاية لهذين الأخوين وخاصة الأخ يعني هذايا علي بن غاني في البداية أنه يستولوا على إفريقية، ثم ما يعني يسقطون الدولة الموحدية ويعيدون يعني مجد الدولة المرابطية. لكن للأسف هذا ساهم في إضعاف يعني دولة يعني مركزية في المغرب الأقصى، وضعفت من ورائها يعني قبضة المسلمين إن شاء الله على بلاد الأندلس، وكان ذلك فعلا يعني نوع إن شاء الله من العبث، وإن كان التاريخ لا يمكن أن نصفه بهذه يعني
1: نعم. أنا نتصور النقاش باش يكون حاد وثري جدا نهار لحد سي عبد القادر، يعني ثم ما يحكوا في الكتب هذه وفي أسباب الاختيار، وفي ربما حتى في لأنه ساعات التاريخ أو الماضي يفسر الحاضر وحتى المستقبل، وأنت يعني تعرف هذا أكيد سي عبد القادر. فنتصور باش تكون أمسية أو لقاء أدبي ثري جدا. خلينا نذكره ربما هذه كانت مصافحة حتى تعرفنا عليك سي عبد القادر، وربما أشهرنا لهذا اللقاء الأدبي اللي هو باش يكون صبيحة الأحد 12 جويلية 2026 بالمركب الثقافي محمد البردي. شكون من الأسماء اللي باش تكون حاضرة سي عبد القادر؟ يعني
0: طبعا هذه الجلسة وهذه الندوة هي بالشراكة ما بين اتحاد الكتاب التونسيين فرع جابس ومكتب الجهوية برئاسة يعني الأخ والصديق القصاص يعني سفيان بن عون، ومساهمة كل من ناقد شأن الأدبي صادق الجاسمي، وكذلك الروائي مالك حمودة. مالك حمودة سيتناول رواية ابن غانية، في حين أن الأخ الصادق سيتناول السيرة الروائية، ويقع للنقاش إن شاء الله. نعم. إن شاء الله يكون نقاش يعني غني.
1: نعم، والدعوة مفتوحة للي يحب يحضر يعني يحب.
0: بطبيعة الحال.
1: نعم. نعم.
0: نحن يشرفنا أن يحضر مغلقة. عن الجميع.
1: أي بيه يعطيك الصحة سعد. علاش يعني تضحك؟ أكيد ثم حاجة.
0: لا، لأنه فعلا اللقاءات الأدبية والثقافية عموما أصبحت فقيرة
1: فقيرة وخاصة مع تزامنها مع كأس العالم. تصور يعني الأنظار متجهة نحو كأس العالم.
0: جمهور كأس العالم يختلف
1: تماما. نعم.
0: لكن قبل يعني منذ لست أدر يعني 20 أو 20 سنة كان يعني المدرسون الأساتذة الطلبة يحضرون بكثافة.
1: أيه.
0: اليوم لم يعد يحضر يعني إلى مثل هذه اللقاءات إلا المهتمون.
1: نعم.
0: المهتمون.
1: نعم نعم. فإن شاء الله يكونوا حتى يكونوا مش برشا ولكن الحضور أكيد باش يكون كيفي أكثر منه نوعي أكثر منه كيفي.
0: أن يكون الحضور يعني كما وكيفا يعني
1: كما وكيفا. نعم.
0: جميل إن شاء الله.
1: نعم. ألف شكر سي عبد القادر التيفي.
0: ألف شكر لكم أنتم
1: والإذاعة
0: التطاوين التي في الواقع يعني منذ القديم رأوا إذاعة التطاوين دائما يعني عينه على جابس وما يجري يعني في الحياة الثقافية في جابس ولذلك أنا أشكركم جدا جدا جدا.
1: مرحبا بك كل التوفيق يعطيك الصحة. شكرا لك. بثقافة نوفو الساعة الأولى مستمعينا نرجع لكم بعد نشرة الأخبار. ابقوا معنا.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، ونستهلها بأبرز العناوين. أحداث خط نقل شاطئ أسبوعي بين تطاوين وجرجيس بداية من يوم الغد. مجلس النواب الشعب يصادق على مخطط تنمية 2026-2030. ترامب يؤكد انتهاء وقف اطلاق النار وغارات صهيونية على غزة ولبنان. إلى تفاصيل النشرة. ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين تظاهرة علمية وثقافية بعنوان ليلة النجوم في نسختها 9 يوم الغد، وتهدف هذه المبادرة إلى تقريب علم الفلك من الجمهور وتعزيز الثقافة العلمية لدى مختلف الفئات العمرية في أجواء تجمع بين المعرفة والترفيه والاكتشاف. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن إحداث خط نقل شاطئ أسبوعي يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيسة، ذلك بداية من يوم الغد في إطار دعم خدمات النقل خلال الموسم الصيفي وتيسير تنقل المواطنين إلى الشواطئ. وأوضحت الشركة أن هذا الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جرجيس على الساعة 7 مساء. قررت وكالة مارث التابعة للشركة الجهوية للنقل بجابس تخصيص خط نقل موسمي نحو شاطئ الزارات بداية من يوم الغد، وينطلق الخط على الساعة 4 مساء من حي أولاد مهلل، فيما تكون رحلة العودة من الشاطئ على الساعة 8:15، ويؤمن الخط حي أولاد وأدخلة دجان ومزرعة عين سلامة والمجني وعرام ومارث والعرقوب وصولا إلى شاطئ الزارات. دعا المدير الجهوية بمدنين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد ناجية إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية. أكثر تفاصيل في متابعة منتها الزميلة عفاف الودرنية.
2: في هذه الفترة الصيفية أين ترتفع درجات الحرارة، ويصبح التعامل مع المواد الغذائية ومياه الشرب بأكثر صرامة وحذر، وبالتالي الوقاية من التسممات الغذائية أو الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والمياه، ويجب احترام شروط حفظ الصحة خاصة في الخزن والتحضير والتوزيع والنقل. تو فصل الصيف تكثر فيه المناسبات، نحاولوا أن نأكد هنا على ضرورة غسل اليدين ونظافة الجسم والهندام، واللي أكدت الدراسات أنها من أنجع الوسائل للحد من انتشار الأمراض. غسل اليدين يكون عادة بما قبل وبعد الأكل، بعد القيام ببعض العادات السيئة مثل التدخين، حك الأنف، حك الأذنين. كذلك ظروف اقتناء مواد غذائية يلزم نكون مواد أولية طازجة من خضر وغلال وغسلها جيدا قبل الاستعمال. ضرورة تنظيف وتعقيم أدوات الطبخ بطبيعة الحال. المياه المستعملة زادة للطبخ يجب أن تكون نظيفة ومراعاة. احنا في الجنوب معنا نستعمل كثيرا مياه الأمطار اللي في الحقيقة يلزم تكون معقمة من طرف صاحب الفسكية والمجل. الانتباه إلى تاريخ انتهاء صلاحية المصبرات والمعلبات والابتعاد عن اقتناء المواد المعروضة في أشعة الشمس أثناء الطبخ. زاد مضبينا نطيبه مليح، خاصة اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك، وكيف كيف نحاول زاد حافظوا على سلسة التبريد لبعض المنتوجات. والإدارة الجوية بمدنين على ذمة السادة المستمعين معنا للاستشارة والتوجيه والتحسين.
1: تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيعطي تجاوزت 4 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال موفقوت القادم وفق ما صرح به عضو المجلس الجهوية عن المطوية هشام بعود للزميلة هند رزك.
3: المحطة الاستشفائية هو إنجاز كبير مكون في المنتزه الحضري بمطوي، هو يعتبر برنامج نموذجي وإقليمي على مستوى إقليم الخامس، تم اقتراحه من مكونات المنتزه منذ تأسيس المنتزه. الآونة الأخيرة تمت الموافقة عليه مكون كامل. الجمعة اللي فاتت طرت بلوكاري متاع تمويل متاع هو الوزارة الإقليم الأول 1,780,000,000. قعدنا بقين تمويل متواصلة مع السيد المعتمد ومع المسؤول عن التنمية المندمجة. تم رصد 1,140,000,000 أخرين من التنمية المندمجة، وفي محمد الكو بارك الله فيه تم تمكيننا من 1,000,000,000 من الوزارة. هيك وصلنا لقيمة المشروع 4,120,000,000. إن شاء الله هنا لأخر شرقود تبدأ الأشغال. شهر كتول المشكلة في المكون هذه أن الدولة ماش بتعمل برنامج وتخليها كيف تتلوج توا الحكمة وطريقة الاستغلال بتاعها. ثم برنامج هو ماشيين فيه توا يناقشوا فيه أنه يكون لزمة كاملة المنتزه الحضري كامل بالنسبة للتشهير. وما شاء الله بشي

0: تخدم برشا.
1: تم أو تنظم جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني يوم الأحد المقبل منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك في مركز إليف للرياضة حومة السوق جربة، بحضور عدد من المستشارين للتوجيه الجامعي وممثلين عن جامعات. نجاح حمداني كتب عام جمعية الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني تضيف:
2: التوجيه يعني هو مرحلة هامة ويحتاج إلى مرافقة، لذلك تنظم الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني يوم الأحد 12 جويلية بمركز أليف جربة من الساعة 9 صباحا منتدى للتوجيه الجامعي 2026. ستكون هناك مرافقات خاصة من عديد المستشارين وكذلك ممثلين عن جامعة جابس، أيضا عن التوجيه الجامعي. ستكون هنالك أيضا مرافقة لبعض التلاميذ من ذوي التجارب الناجحة، فطبعا الباب مفتوح للناجحين في البكالوريا ولأوليائهم، لأنهم سيجدون الإصغاء المرافقة والمعلومة الدقيقة.
1: إلى شأن الوطني، صدق مجلس نواب الشعب خلال انعقاد جلسة عامة اليوم على مخطط التنمية 2026-2030 برمتها، وذلك بموافقة 64 نائبا مقابل احتفاظ 15 نائبا بأصواتهما ورفض 24 نائبا. ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلية الإجمالي في أفق سنة 2030، كما يرمي للتقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. في المجال الطاقي، ينص المخطط على الترفيه في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35% بحلول سنة 2030، وتحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30%، إلى جانب تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة. من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ليس نصا مقدسا، بل يظل قابلا للتحيين وفق المتغيرات الدولية، مشددا على أنه يمثل إطارا استراتيجيا واقعيا وقابلا للتنفيذ وليس مجرد أعلان للنوايا. وأوضح عبد الحفيظ خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية بمجلس نواب الشعب أن المخطط يستجيب لمتطلبات النموذج الاقتصادي من خلال اعتماده نقطة مرجعية تستند إلى معطيات مستقرة تسمح بتقدير أثار المتغيرات على الاقتصاد الوطني ووفق أسس علمية، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية المختصة أبقت في نشراتها الصادرة في أبريل 2026 على توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني دون تغيير يذكر مقارنة بتقديراتها السابقة. دعا أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى التسريع في إصلاح قطاع المقاطع وتبسيط إجراءات إسناد وتجديد رخص الاستغلال، معتبرين أن تعطل استغلال عدد من المقاطع أصبح من أبرز أسباب تأخر إنجاز المشاريع العمومية ولا سيما مشاريع الطرقات والبنية التحتية. إلى شأن الدولية، قالت هيئة البث الصهيونية إن وفد من الجيش الصهيوني أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. في الأثناء، وصلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابة فلسطينية وسط استمرار استهداف المناطق السكنية والمخيمات المكتظة بالنازحين. في لبنان، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته رغم سيريان اتفاق الهدنة، حيث أصيب شخصان اليوم بسبب تواصل اعتداءات قوات الكيان الصهيونية على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلب طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين انتهى. قال مصدر مطلع لرويترز اليوم أن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، مضيفا أن المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن المحادثات تهدف إلى تناول مسألة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والأمور التي أدت إلى أحدث موجة تصعيد بين واشنطن وطهران. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار المساء، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: أحداث خط نقل شاطئي أسبوعي بين تطاوين وجرجيس بداية من يوم الغد. مجلس نواب الشعب يصادق على مخطط التنمية 2026-2030. ترامب يؤكد انتهاء وقف اطلاق النار وغارات صهيونية على غزة ولبنان. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: محطة البوابة القمرية هي مشروع محطة فضائية صغيرة تخطط وكالة الفضاء الأمريكية وشركاؤها الدوليون لبنائها في مدار حول القمر ضمن برنامج أرتميس الفضائية. تهدف هذه المحطة المسمى أيضا بالبوابة المدارية القمرية إلى أن تكون نقطة انطلاق لعمليات استكشاف سطح القمر وما بعده، بما في ذلك الرحلة المستقبلية إلى كوكب المريخ. تختلف محطة البوابة القمرية عن محطة الفضاء الدولية من حيث الحجم والوظيفة، إذ ستكون أصغر بكثير ولن تكون مأهولة بشكل دائم، بل سيزورها رواد الفضاء بشكل دوري خلال المهمات، وستدور في مدار بيضاوي حول القمر يعرف بمدار الهالة شبه المستقرة، ما يسمح لها بالبقاء على اتصال دائم تقريبا مع الأرض وسطح القمر. وتتكون المحطة من عدة وحدات رئيسية مثل محطة الطاقة والدفع ووحدة السكن والمعيشة، بالإضافة إلى وحدات علمية ومخازن للمعدات، وستلعب دورا مهما في دعم عمليات الهبوط على القمر، حيث يمكن استخدامها كنقطة انتقال بين المركبات القادمة من الأرض وتلك المتجهة إلى سطح القمر. وتعد المحطة الفضائية البوابة القمرية منصة لإجراء تجارب علمية في بيئة الفضاء العميق بعيدا عن تأثيرات الجاذبية الأرضية، ما يساعد العلماء على دراسة تأثير الإشعاع والظروف القاسية على الإنسان والتقنيات، وتمثل خطوة أساسية نحو بناء وجود بشري مستدام حول القمر ودعم المهمات المستقبلية إلى أعماق الفضاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر، يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: أصايل أصايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.

دمعك دسي ويا صايمة بالصبر مر تحسي دمعك غالي وحتى عكس الوقت فيك التالي وبالك شبيح ان الكريم العالي على حباب كانت غايبة وتهسي والعبد ما

نزلت فيك الراعي وانت حياتي وركبتي وذراعي وانت اللي تحس بليعتي ووجاعي وانت اللي تتوي القلب له فميدة نوصيك دي ما اكون فكرك واعي ما يزال بحكش الظهر وتشك لبه هم امتك هي ترجع من غيبتك طالت عليها الفرجة كندر تكت بقلبها من حرجة نطلب الله الصبر ومكاتبة تقطع مسافتنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم على موجات إذاعة تطاوين في أصايل اللي تتواصل معكم إلى الثامنة ليلا. وسعيدة أنه يشرفني ويأنسني في أصايل وفي الأستوديو مجموعة من الضيوف وزوز ضيوف مش مجموعة. نبدأ على يميني سي بشير أبو جدادة، مرحبا بك.
1: مرحبا أختي فوزية، مرحبا بكل مستمعين إذاعة تطاوين.
0: والكاتب والمخرج وزميلنا السابق علي بوصف. علي مرحبا.
2: مرحبا بك فوزية ومرحبا بكل السادة المستمعين، وتوحشنا الحق الإذاعة وإن شاء الله في عودة إن شاء الله.
0: إن شاء الله مرحبا بك لملايين إن شاء الله. عايشك يا علي. ومعنا على الخط سي مختار الربعاوي المدير الجهوي للشباب والرياضة بتطاوين. خلينا نرحبوا بي سي مختار، أهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا بكم ومرحبا بضيوفك. حتى انا استحشت مع ضيوفك.
0: قداش لك ما شفتهمش سي مختار؟
3: عندي اسبوع في بالي. اسبوع
0: اي رغم انكم تخدموا على نفس المشروع سي مختار اللي هو مهرجان الشباب بتطاوين.
3: هو ما المقولة زد غبا تزد حبا. نحن زد بعضا تزد إبداعا.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. وهذا هو اللي باش نحكو فيه. أولا تهانينا ربما على النجاح مهرجان الشباب بتطاوين في دورته الثانية سي مختار. كان تحكينا ربما عن أهم العروض اللي ميزت الدورة هذه سي مختار ربعوي.
3: وشكرا لك وشكرا لإذاعة تطاوين التي ما كتئت تتيح لنا الفرصة في كل وقت وكل حين وفي كل نشاط حتى نعرف بهذا النشاط ونعطي لمحات عن فقراته وعن أماكن تواجده. نحن في إطار العمل الصيفي في إطار دربة الأنشطة وفرائها وتنوعها وأيضا واستمراريتها تنتظم الدورة الثانية لمهرجان الشباب الذي أردناه فرصة للولوج إلى المناطق البعيدة النائية التي تفتقر إلى أسباب الترفيه أو إلى وسائل الترفيه. أردنا أن نكون معهم ولو لفترة وجيزة حتى نقدم لهم ما يمكن أن يقدم من مادة ثقافية ترفيهية تكوينية دسمة تكون لهم معين في بقية الأيام. أردنا هذه المهرجان أردناه أن يكون نبراسا لكل شاب وكل شاب حتى يعرف أنه الدولة ما تنساشه رغم قلة الإمكانيات ما تنساشه. مهرجان الشباب انطلق من فكرة وهي في سنة 25 من انطلاق من تجربة إدارة عامة للشباب حيث أرادت أن على غرار المهرجانات الصيفية والفرق وكذا أردت أن يكون هناك مهرجان فيه فقرات رياضية ترفيهية مسابقات تحريح من مبدعين شباب في مناطق نائية حتى تصل لهم المعلومة وتصل لهم الفرحة في أي مكان. الدورة هذه أردناها أن تكون تواصلا مع الدورة السابقة وأيضا تجديدا وتطويرا في الإمكانيات في الفقرات وأيضا في نوعية الضيوف الذين يقدمون الفقرات. لعل ضيوفك سي علي وسي بو جدادة هم مظهر من مظاهر التجديد الذي أردناه أن يكون مساهما ومعنا في بو صف وسي بو جدادة. قدموا عرض مسرحي إبداعي يتحدث عن السلوكات المحفوظة والمخاطر. الفقرات الأخرى هي الفقرات التنشيطية للأطفال كرنفال التنشيط أيضا فقط الغناء والشعر أيضا المسابقات أيضا كل الحلقات الترفيهية والتكوينية. إذا برنامج ثري متكامل أعده مجموعة من الإطارات الشبابية أساتذة مؤسسين ومديرية مستشبابية قافلة شبابية تنشيطية. لابد أن نشكر كل من ساهم معنا وخاصة مندوبية التربية التي فتحت لنا كل فضاءاتها، مندوبية المرأة والأسرة التي كانت شريكة لنا في كل الفقرات وكل السوات المحلية التي قدمت لنا كل الدعم. فقط أريد أن أعرج ورغم تسمح لي طول الكلام أعرج أنه مهرجان الشباب في هذه السنة ذهبنا إلى أعماق تطاوين. إلى أعماق تطاوين
0: هذا اللي كنت باش نسألك عليه سي مختار. أي وين وصلت؟
3: إلى بير عمير. ذهبنا إلى الغرياني. إلى بير 30. البارحة في تطاوين الجنوبية ما زالت منطقة تلالت وما زالت منطقة المرة زالت قصر عون. إذا هناك أماكن نتنقل إليها. نحن نتنقل حسب الأماكن التي الأقل وصول لها المادة الثقافية الترفيهية.
0: جميل جدا. يعني أكيد رحلة اكتشفت فيها تطاوين من جديد وربما حتى تطاوين سكان تطاوين ما نحبوش نقولوا اللي في المناطق النائية والبعيدة لأنه تو ما عادش تم مناطق نائية سي مختار، ولكن أكيد هما زاد أعادوا اكتشاف بلادهم ونفسهم. وأنا حكيت في الكواليس مع بشير وعلي يعني بالفعل يعني تجربة ممتعة عليهم هم وتجربة زادة ممتعة للناس اللي مشيتولها سي مختار.
3: هي والله التجربة ممتعة لنا نحن. نحن قعدنا اكتشفنا نفسنا وقعدنا اكتشفنا بغير تطوين اكتشفنا الأرياف لا أقول مناطق نائية بل أقول مناطق بعيدة عنا
0: نعم
3: إنه بعيدة جغرافيا ولكنها قريبة في القلب والدليل أننا تذكرناه وذهبنا إليه حيثما هم فقط إلى جانب الفقرات الترفيهية التكوينية والفنية هناك أيضا جانب آخر وهو جانب الرحلات الشبابية هناك مناطق لم ننجز بها فقرات ترفيهية ولكن أردنا أن نمتع شبابها وأطفالها بناتها وأبنائها برحلات ترفيهية بحرية إلى جزيرة جربة أو منطقة جزيرة ننطلق غدا إن شاء الله في البرنامج في الفقرة الثانية والرحلات الترفيهية إن شاء الله غدا منطقة المرة وقصر عون بحول الله وبني مهيرة ودعوا عندهم رحلة ترفيهية إلى إلى جربة وما زالت المناطق الأخرى هناك أيضا القوافل التنشيطية تؤمنها مندوبية المرأة والأسرة في إطار مهرجان الشباب أيضا إلى بعض القرى وبعض المدارس في إطار التكامل بين المؤسسات في إطار في هذا المهرجان.
0: نعم يعطيكم ألف صحة شكرا لكم اللي أدخلتوا الفرحة على أهلنا في كل هذه المناطق سي مختار الربعاوي. أنا باش نخليك ربما تواصل اهتمامك بكل تفاصيل هذا المهرجان وإن شاء الله مع بشير وخاصة بشير يعني نحكوا على العرض هذايا اللي أثث مجموعة من أو يأثث جزء من هذه السهرات أو هذه البرامج اللي ربما مشيتوا بها لأماكن متفرقة من تطوين. كل الشكر سي مختار ربعاوي وإن شاء الله في استضافة قادمة.
3: فضل فقط هو أنه مثل ما وقع الافتتاح في مثلا الزيبة سيكون الاختتام في ساحة الشهيد الشمالي بتطوين جديدة يوم 24 جويل إن شاء الله ليلا هو اختتام مهرجان الشباب وأيضا الاحتفال بعيد الجمهورية إن شاء الله يوم 24 جويل في ساحة في النافورة في ساحة الشهيد سيكون اختتام جيد بمساهمة كل المؤسسات الشبابية بكل الفرق بكل الذين ساهموا معنا وسيكون الجمهور إن شاء الله حاضر على فقرة تنشيطية دافنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله هذه دعوة إذن ليهم حتى يكونوا في الموعد ويأثوا السهرة هذه. شكرا لك سي مختار ربعاوي يعطيك الصحة.
3: شكرا لكم.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. بشير مرحبا من جديد.
1: مرحبا فوزية.
0: بشير بوجدادة تقدم في عرض وان مان شو في إطار المهرجان هذا يا بشير كان تحكي لنا شنو عنوانه شكون الكاتب شكون المخرج شكون ممثل أكيد أنت ممثل واحد هو ولا أكثر كل التفاصيل
1: هو والله صار الطرفة في الحكاية هذه هو وين من شو ما واحد جاني قال لي عندك عمل جديد قلت له وين من شو قال لي شكون معك
0: هو لا والله سؤال ساعات يطرح نفسه يعني خطر مش بالضرورة وان من شو يكون واحد
1: يعني المتفق عليه فرد واحد هو طبعا مونو دراما موجه للشباب يتناول موضوع السلوكات المحفوفة بالمخاطر منها الهجرة الغير شرعية كذلك استهلاك المخدرات الإفراط في تناول المشروبات الكحولية عندنا أيضا ظاهرة البركاجات والسياق الجنونية للدراجات النارية والسيارات هذه نعانوا منها برشا العمل هذا يتنوع في اللوحات متاعه على مستوى الموسيقى على مستوى الكوليغرافيا على مستوى الكوميديا السوداء والدراما النص هذا إخراج وتأليف خون علي بوصفة هو يجمع بين الفكاهة والدراما كما حكيتك في الأول ايضا والله الحمد لله لاحظنا تفاعل كبير من الجمهور في كل منطقه نحطوا فيها الرحال ثم تفاعل كبير هي من
0: كنت متخوف في البدايه
1: والله في الاول كنت متخوف لان ثوب جديد
0: لانه قلنا حسب ما نعرف على تجاربك السابقه ما كانتش عندك هكا اللقاء المباشر بالجمهور يعني ديما تخدم حاجات سكتشات
1: في لا قبل كنت في اطار مجموعه نجموا نغطوا على بعضنا وكوميديا فقط الدالة بطلب طبعا من مندوبية الشباب هو المهرجان كله الهدف متاع كما حكينا على موضوع السلوكات المحفوفة بالمخاطر
0: التوعية
1: يعني لما موضوع أوبجكتيف معين يلزمنا نخدموه يلزم لهنا نجمع بين الفكاهة والمساج يعني الرسالة نوصلوه للشباب وصلت والله الحمد لله يعني الحاجات اللي فرحتني مرة اللي فات في عرض بير عمير ثم متفرجة جت قلت لي راك بكيتني وضحكتني في نفس الوقت وهني الحمد لله تأكدت إن شاء الله الرسالة وصلت
0: يعني هو الحضور مش شباب بركة، عائلات نجم.
1: لا والله حضروا ايه عائلات ايه ما في الليل تصير احنا المداخلة بتاعنا والشعر والغناء وكذا، والحق اجواء ممتازة جدا.
0: ايه بكيتها يعني الموضوع كان الحرقة هيك بشير،
1: هي كما حكيت لك الهجرة الغير شرعي،
0: غير شرعي ايه. ايه.
1: والشاب هذا يتزوج بعزوزة كما يقولوا احنا في سن امه طبعا هذا خطأ وما ينجر عليه، تعرف هو العزوزة وخرجت البرة في الليل، يعني عدى ليلة البرة في ألمانيا ما يعرفش البلاد، وكان في حالة معناها بتاع استهلاك مخدرات وتعرض لبركاج. في البركاج هذاك طبعا تمت عملية طعنه بالسكين، وبدي أنب في ضميرة ويحكي للمتابعين على السلوكات هذه وش يتوصل وكذا لتوفى في الآخر شخصية مات معنا.
0: يعني هو الجميل في الحكاية بشير، وهنا الشكر يمشي الكاتب النص علي بوصفة، أنه الجديد يعني في التناول هذا أنه في العادة إحنا نحذروا من مخاطر التفكير في الحرقة. أنتم مشيتوا ما بعد الحرقة في بلاد الغربة، كيفاش يعني الموقف هذاك، وكيفاش يعني أي نجم يسالش يسالش حتى كنا باش نعملوا شوية
2: شوية هرج
0: أي شوية هرج
2: أي هو شوفي
0: صوت مسموع فتحي يسالش أي
2: هو شوفي فوزية احنا رانا مربين نقولوا ممثلين ولا كتاب ولا ممكن احنا دخلاء على ميدان المسرح خلينا نكون نسمي الأسباب ومسمياتها، لكن احنا في الأسرة مربيين واذا كان ما فماش رسالة نوصلوها للناس اللي قاعدين نشوف فيها امام هالوضع اللي قاعد نشوفه فيه من مخاطر على مستوى السياقات الجنونية، على مستوى البركاج، على مستوى الاستهلاك المواطن المخدرة، فما عديد النقاط السوداء في تطاوين وحتى في معاهدنا والترويج وصل حتى الى المعاهد، فهنا فما لمبة حمراء شعلت لازمنا نتحركوا. احنا تحركنا بالطريقة هذه، احنا حاولنا على الأقل ولنا شرف المحاولة ان احنا بدرنا بهذه المبادرة، قد ننجح وقد لا ننجح ولكن لنا على الأقل شرف المحاولة. شكرا لمندوبية الشباب والرياضة اللي فتحت لنا الباب على مسرح هاي ومدت لنا ايدها، وكانت لنا سند في طبعا في هذه العروض. كذلك الشكر للمركب الثقافي بتطاوين اللي فسحنا المجال، زاد الركح وللأمانة اللي ساعات متأخرة من الليل نبرفوا
1: أكثر من سنة
2: تقريبا أكثر من
0: عندكم أكثر من عام
2: من عام نبرفوا زيدوا نقصوا. شكرا كذلك حتى للأصدقائنا، الأمانة لازم باش نحيي أصدقائنا اللي حضروا معنا، محمد سعنون، مولي هلال، عبد الله الشبلي، عبد السلام عبد العزيز، عبد المجيد دعبوب، اللي حضروا معنا وناقشونا بالأمانة. ساعات كانوا ممكن صعب شوية في تقييمهم، ولكن هم اللي خلونا على السكة. واضح. طبعا فرحان برشا ان دخلنا داخل تونس، داخل تطاوين. فرحان برشا بلقاء اهلنا في الداخل في الاعماق. قلت انت ما فماش مناطق بعيدة ولا ناية، ولكن الفعل الثقافي غائب في داخل
0: ساعات البعد عليه وقت تلقاهم محرومين من ابسط الاشياء، وقت تحس قداش هما بعاد، يعني بعاد هما بحذانا ممكن 100 كيلومتر لكن هما بعاد بالحرمان من ابسط المرافق. هذا هو البعد الحقيقي اللي نحاولوا نقصوا منه.
2: وحاجة لمسناها فوزية هو احنا في كل منطقة نحطوا فيها نخدموها بروبورتاج وروبورتاج فيه تفاعل الناس، هذا يعني الميساج كان واضح من صغيراتنا ومن ابائنا الكبار. ارجعونا ديما كثرونا من تظاهرات هذه، بالحق احنا مشتفين وعطشة لهذه التظاهرات، وان شاء الله تتحرك مدينة الثقافة ومدينة الشباب والسلطات المحلية في تنوع هذه الأنشطة، وعلاش لا محرومين برشا حاجات على الأقل نوصلوا احنا للداخل ونعاونوا في رسم الابتسامة وإيصال الرسالة اللي يلزمنا نوصلوها ان شاء الله.
0: حبيت نسألكم الزوز، يعني تشوفوا انه السكاتش والا الون مان شو والا اي عرض ثقافي، شنو التحدي المطروح امامه وقت اللي يطرح مثل هذه؟ لان احنا تو المشكله انه ساعات قد ما توعي بمخاطر اي حاجه ولكن مفعول ساعات عكسي، يعني تحس انه الظاهره قاعده تزيد، فشنو تحسوا انه السكتش والعرض الثقافي ولا مسرحي قادر انه يخلي شاب يغير فكرته عن الحرقة ولا عن المخدرات ولا خاصة المواضيع هذو مزوز لانه يعني يأرقوا المجتمع بالفعل؟ يعني تحسوا انه قادرين تعملوا تغيير من خلال العمل اللي تقوموا به؟
2: شوف وزي احنا من اول التسعينات نتذكر انت تقريبا من الجيل الذهبي معنا الاشارة متاع ممنوع التدخين وتدخين قاتل، ولكن هو اللي يقول في التدخين تلقاهم بعد شاحن سيجاره ودخن. احنا حاولنا نعمل مستشفى واحد اخر، احنا باش دخلنا في الكوميديا السوداء وحبينا نضحك الناس على ارواحها من خلال ابتسامة، ولكن فيها ميسار الابتسامة هذه. انا نوريك الصورة اللي ممكن تسمعش بها، انا نوريك صورة من ألمانيا، من شوارع ألمانيا، من فرنسا، من اي بلاد في الغربة، ها هم ما الصورة الصحيحة يا
0: مش شاب. الوردية
2: اي يا شاب اللي ماشي، احنا ما هنجرع مع انك تهاجر مع انك تخدم وتفتح افاق، ما نضدها جملة، ولكن تمشي بأسلوب قانوني، تمشي بشهادتك بصنعتك، التكوين موجود في بالك. مثلا ايطاليا سنين طلبة يد عاملة عمال بناء في تطاوين تقريبا ما مشى حتى حد، علاش؟ ما فما حتى واحد الناس كلها بدايره كلها تبني، ولكن ما فما حتى واحد عنده شهاده نتاع
0: خمم باش يعمل شهاده ولا تكوين،
2: عامل شهاده وقصد ربي واضح، عرض ربي مفتوح للناس الكل. فهذا هو الميساج، احنا رانا ما ضد الهجره، لكن امشي لي باسلوب قانوني شرعي. ما تشغلش امك اللي تخليها في البلاد ولا باباك، ما تاخذش قوارب الموت الى اخره. والطريق ربي ابعدونا شويه على الكحول، قلت لك راه الشيء المؤلم بالحق، وانا كمربي نشوف فيها انك ينبدوا الكحول والحشاكم الحرابش والدروغ موجود في مدارسنا، احنا يلزمنا نقف. واضح، ولمبة حمراء شعلت بالحق بالحق، ولازمنا نتحركوا.
0: بشير، مدى حضور الكوميدي والكوميديا السوداء في العرض، يعني في تفاعل الجمهور، شنو اللي كان موجود اكثر، الضحكه والا الحزن والا هكا التركيز ربما؟
1: والله فوزي الزوز موجودين في الفكاهه كما العاده، كما نخدم قبلك التجاوب تبدا تنتظر في الضحكه في التصفيقه تجي في الطيراد اللي انت مبرمجها. اللي ممكن تفاجأت به، قلت لك اول مره نخدم في الدراما عم السكون، يعني لا ترجع ما منها مره نسيت النص سكون، نسيت النص، تلفت هيك كلمت اخوي علي قلت له الرب تركيز تام على الكلمات نتاع النص واثرت فيه. قلت لك جتني بنيه عزوزة قلت لي راك ضحكتنا وبكيتنا في نفس الوقت.
0: هي عندها حالة شكون حرق من العائلة ولا؟
1: والله ربما أما كما كان يحكي لك لي، يعني الرسالة وصلت. وهذا اندل يدل إن شاء الله معنا على حسن الأداء، سواء باختيار الموسيقى أو الأداء التمثيل وكذا.
0: أي تعطينا مقطع من العرض هذا، عنوان شنو هو؟ سه
1: هرب من القطرة.
0: أي
2: ثلاث نقاط.
1: ومثل اللي هو شعبي معروف، هرب من القطرة طاح تحت الميزان. هو السيد هذا يهرب، ممكن بهي اللي كان فقير في بلاده كذا، مشي لألمانيا وعلى أساس مشي للجنة وباش يخدم وباش بفلوس، يا أخي وقع فيما أعظم منها اللي هي الميزان. نعطيك مقطع صغير فوزية. Bitte Brigitte, hören Sie mir, ich spreche mit Ihnen. Nein, ich sage nein. Warum? Immer sprechen allein. Wer bist du? Bleib allein zu Hause. Aber die Wehr ruhig. Bitte la ilaha illa huwa la rajat. Ja, so. رضينا بالهم والهم رضاش بينا. نهار مبروك يا ولادي. بالذلين على أوراق ألمانيا. بالليل مواشر بمام. تتنقسم بالله نلبش لنقر لما نديرهم بفلوسي ومعنقر كبوسي. أولا من يكسر لي ناموسي أكلي مازال عقاب عزوز سليان ألمانية لا أعطاها ربي لخشم لعيون لوذان ما عندها كان طول لسان تهين البش وتحدف لدبشة في بر الألمان عريان صقعان جعان سكران بنان سامحوني بنان هذه رايب خارج التغطية للضرورة الشعرية. شكرا فوزي.
0: يعطيك الصحة. الكلمات اللي بالألمانية صحاح يعني ولا مجرد
1: نجم ترجي للجوجل
0: موجودين يعني؟ كيفاش حفظتهم ولا تعرف شوية بالألمانية؟
1: نحكي شوية ألمانية كي كنت نقرأ صغير، يعني أصلا باك تكنيك وخذيت مادة اختيارية ألمانية. نتعامل بها في جربة مع شوية توريست وكذا ونحكي شوية شوية.
2: وقت اللي قال خذيت وسكت شو جي خذيت عجوز قورية أنا كان أبرك 6 أربعة.
0: يعني انا الصوره عشتها توا بشير.

0: دخلت في الناس اللي تسمع فيكم يعني في العالم؟
1: لأن هي بصراحة ما في حتى ربح. هو خسر شبابه وخذيه مرة كبيرة وتحت تعليماتها وبعدها على تقاليده وعلى أهله وعلى ماليه وما عمل حد شيء معناه حتى باش يروح لبسوري وكذا ما ثم حد شيء. بالعكس هذايا هو تبع تيار المخدرات وكما حكيت لك هو بيت البر في حالة لوعي وتعرض للبركاج بعدين.
0: ولي توش تخم
2: طبعا من عام موش هذه صورة نجم تكون
0: لا هو انت انت
2: مشوا لفرنسا ولا ألمانيا
0: انت قلتها في في بداية الواحد انه حتى تحب تمشي امشي بامور قانونيه بخدمتك بصنعتك يعني مبجل. ما احنا ما نش ضد بطبيعه الهجره والا ان واحد يشوف مستقبله في بلاصه اخرى, ولكن ضد الطريقه هذه وعلى غرارها ضد المخدرات ضد كما قلتوا الشرب ضد انه صغير على السياقه الجنونيه من غير خوذه برشا سلوكيات الحقيقة. يعني نتصور عندكم برشا مواضيع باش تخدموا عليها.
2: وكي نحكوا حكينا احنا في العرض على السياقة الجنونية والسرعة الجنونية والفورزة وقداش بالحد كيما حبسوا هنا قداش من واحد في طويل مات
0: أي.
2: رمضان السنة بركة زوزة توفى وفي طويل هنا في وسط البلاد يعني فهنا بالرسم يلزمنا نقفوا يلزمنا نقعدوا نقيموا الوضع اللي احنا موجودين فيه تو.
0: وهذا يا ربما ونختموا بهذا لأن الوقت الغالب يدهمنا يخليكم ربما وإلا نقترح عليكم أنكم ما تخدموش خدمة مربوطة بمهرجان, خدمة تكون موسمية لأنه ديما الشباب في حاجة للتوعية هذه وفي حاجة والمواضيع برشة يعني تنجموا على طول العام تخدموا في المواضيع
1: هي إشارة إشارة هي المسرحية للمقطع اللي قاعدين نخدموا به في المهرجان هذه بتاع الشباب والرياضة هو جزء من مسرحية كبيرة دوم تقريب ساعة
0: أي.
1: يعني هزينا جزء هذا اللي يحكي على سلوكات المحفوفة بالمخاطر واختمناه في المهرجان. الأجزاء الأخرى ما زالت موجودة عمل كامل
0: والمنشور كله والمسرحية
1: نفس الشخصية هذا في يحكي على العروسات مثلا كيفاش يعرسوا في تونس ويحكي على برشا مواضيع نطرحوا لها بشكل كوميدي.
0: النجم يكون عرض لملف في المهرجان الصيفي المهرجان
1: ان شاء الله. هو تو بحكم حتى الحيز الزمني مطالبين ب 17 دقيقه بحكم تنوع وكثره الفقرات هذاك علاش اخترنا الجزء هذا بالذات.
0: كل التوفيق يعطيكم الصحه.
1: شكرا
0: نخليكم كلمه الختام ربما
2: كلمه الختام هي شكرا لك انت وشكرا اذاعه تطاوين اللي حلتونا الباب. شكرا لمندوبية شباب الرياضة وشكرا لكل أهلنا في الداخل اللي استقبلونا بكل صدر رحب. مازالت المحطات ما نحبوش نحرقوا المراحة لكن مازالت محطات إن شاء الله في العروض على الأقل عندنا عرض في حي التحرير إن شاء الله نهار 24 في تطاوين الجديدة ودعوة لأهالي تطاوين باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في اختتام مهرجان الشباب. وفما عرض آخر يظهر نهار 19 في منطقة تلالت وإن شاء الله نكونوا حاضرين احنا زادة غاد إن شاء الله.
0: بشير نحن معك.
1: شكرا كيما قال سيري شكرا للناس كل ان شاء الله.
2: بشير نقول انا مش عاوده
1: هذا كلاش مش ما ضيعوش الوقت تكفي
0: معش وان منشو توا تو منشو
2: تو منشو
0: يعطيكم الصحة شكرا لكم ان شاء الله ترجعنا قريبا علي جمهورك يعني ينتظرك على موجة اذاعة طويل
2: ان شاء الله. احنا بنشوف اذاعة طويل نجم نفيدوها باكثر من حاجة تقنيا وحتى من بلاصتنا في اي مكان احنا نعاونوها. مانيش غريب على الدار ود الدار وما عندي حتى مزية زادة على تونس على تطاوين على اذاعة طويل. شكرا
0: شكرا لكم يعطيكم الصحة شكرا لكم. في نفس الإطار نسمع بلطي يحكي شوية على الحرقة وعلى على الأم والعلاقة الشباب بالوالدين وديما الوالدين يضحوا فإن شاء الله ديما شبابنا يكونوا ما يوجعوش والديهم وما يتعبوهمش ما يخلوهمش يخموا برشا. نسمع شوية وننشو الضيف إن شاء الله ما نكونش متين عليه برشا.

0: أسايل، مرحبا بكم ديما في أسايل على موجة إذاعة التوين. موعدنا يتواصل حتى للثمانية. باش نحكو توا على ندوة التثمين التراث المحلي لمدينة بن قردان، ومعنا الدكتور فتحي السياري باش يحكينا أكثر على هذه الندوة. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا
1: وبيك. تحية لك وتحية لكافة مستمعي إذاعة التوين.
0: يعطيك الصحة دكتور. هذه الندوة إذن دكتور شكون ينظمها، وشنو أبرز ربما المواضيع اللي باش تطرحوها في الندوة هذه؟
1: طبعا في إطار شراكة ما بين دار الثقافة بن قردان وجمعية حماية المدينة وكذلك جمعية بن قردان الغد، نظم ندوة حول تثمين التراث المحلي بمدينة بن قردان. طبعا وإن شاء الله باش تكون غدوة على الساعة العاشرة صباحا بمقر معنا جمعية بن قردان الغد إن شاء الله، وباش تكون طبعا مهتمة خاصة بالتراث اللي هو له عنصر جوهري وأساسي ومهم جدا تثمينه من خلال زوز مداخلات. المداخلة الأولى باش يقدمها الدكتور محمود الزويري حول التعمير بجهة بن قردان خلال الفترة الحديثة، وكذلك مداخلة ثانية باش الأستاذة أمنة جراي التراث الحرفي والاقتصاد المحلي استراتيجيات تثمين الزربية في بن قردان طبعا. وتتخلل هذه الندوة كذلك حاجة أخرى مهمة اللي هو مؤلف الأستاذ طبعا الجيلاني اللافي حول التوازين في الفترة المتراوحة بين 1850 و1881 تقديم هذا الكتاب اللي يعنى ويهتم طبعا بمدينة بن قردان في الفترة اللي سبقت يعني الاستعمار الفرنسي. وكما قلت يعني تنظيم مثل هذه الندوة ومثل هذا النشاط الفكري إنما يعبر على أنه يعني يندرج كذلك في إطار ثم إعداد لبرنامج التنمية السياحية في بن قردان وتفعيل معناها بن قردان كمدينة سياحية. يعني ارتأينا أن ننظم هذه الندوة لما تتوفر عليه مدينة بن قردان برشا خصوصيات مهمة جدا في إطار تثمين التراث اللي هو راه مسعد حقيقي للتنمية ومجال لتحقيق التنمية في منطقة بن قردان اللي هي معروفة فقط يعني على المستوى الحس المشترك يعرفها فقط بالتجارة الموازية بقدر ما فيها خصوصيات ثقافية راه مهمة جدا. الجمع ما بين الثقافة وبين الجبل والصحراء والبحر ينجم يحول وثراء التراث الثقافي ينجم يحول هذه المدينة إلى منطقة سياحية بامتياز.
0: نعم، وهذا تحدي كبير دكتور انه نغيروا ربما التصنيف هذايا بين قوسين اللي خذاته بن قردان كما قلت انت كمنطقة عبور او كمنطقة للتجارة الحرة او للتجارة بصفة عامة، ولكن هي ايضا تنجم تكون قطب سياحي، تنجم تكون قطب ثقافي، تنجم تكون يعني عندها صورة اخرى يعني مخالفة. نحافظوا بالطبيعة على التجارة لانه حاجة ولت من تاريخ المنطقة نتصور، ولكن مع الالتفات للحاجات اللي تتوفر عليهم مدينة بن قردان من سياحة من موروث ثقافي مادي ولا مادي.
1: طبعا لا يمكن أن يعني ننكر دور التجارة الدينية الموجودة في بن قردان، ولكن ثم حاجة غائبة اللي هي راهي نتحدث خاصة عن الحس المشترك وعديد الناس أنه يعني ما يعرفوش أن في بن قردان ثم بحر ثم معناها مناطق جبلية فيها ثم مناطق معناها جاذبة وتنجم تكون يعني معناها حاجات مهمة جدا يعني تحطوا عن في مجال خاصة التراث يعني تثمينه. وعندنا في تونس عديد النماذج المهمة والناجحة اللي من خلال الموروث المادي والغير المادي يعني تثمينه وتعزيزه ينجم يكون معناها عنصر مهم لتحقيق التنمية، التنمية بالمفهوم الشامل من خلال المراهنة على الخصوصيات وعلى هذا التراث اللي هو في بن قردان، ولكن ينفتح حتى على المناطق المجاورة. يعني لكي نتحدث على مدينة بن قردان نتحدث على الجنوب الشرقي، نتحدث على تطاوين، نتحدث على يعني ولاية مدنين بمعتمدياتها المختلفة. يعني مهم جدا أن نثمن هذه العناصر اللي هي راهي مهمة جدا يعني وعناصر تكون مدخل حقيقي للتنمية. لذلك يعني تنظيم مثل هذه الندوات ومثل هذه الحلقات ومثل هذه المجالس مهمة جدا، خاصة كما قلت فما برامج منكم، فما مشاريع، وفما في الجانب السياسي فما بارات يعني تربط المدينة بالسياحة، يعني تنجم توفير الأرضية الملائمة طبعا لأن تكون هذه المدينة كما قلت، لأنه ما يتوفر فيها من إمكانيات، نتحدث عن عديد المناطق اللي تنجم تكون مناطق جاذبة، نمشوا للسياحة الاستكشافية، نمشوا للسياحة البيئية، نمشوا للسياحة مش التقليدية بالمفهوم التقليدي، بقدر ما أنها نراهن على التراث الثقافي المادي والغير المادي، لأنه في بنجدان فما سياحة ولكن هي سياحة تجارية، يعني تعرف أنه موجود بنجدان في السابق يعني، وحتى خاصة في فترة من الفترات كانت يعني يجيها العديد من يعني سياحة يعني التسوق اللي كانت موجودة، يعني مهم جدا أنه نجم نزوج ما بين التسوق وما بين طبعا الفضاء الثقافي والموارد الطبيعية اللي هي راهي رأس مال حقيقي إذا أحسننا استثمارها وإذا أحسننا معناها تثمينها وإبرازها، لأنه كما قلت الإشكالية أنه عديد الناس ما تعرفش المسالك هذه، واللي هي يعني مهم جدا أنه تكون مسالك سياحية لمدينة بنجدان وتنفتح حتى للتطاوين وعلى الجهات المجاورة، وتكون السياحة الصحراوية راهي مسلك مهم جدا، السياحة اللي تراهن خاصة على تثمين وتعزيز التراث اللي هو له تراث خص وتراث نعم. مهم جدا المراهن عليه.
0: نعم باش يصير إذن يتخلى الندوة هذه دكتور تقديم كتاب الأستاذ الجيلاني اللافي، ربما بعجالة على شنو يحكي الكتاب هذا يا دكتور فتحي؟
1: طبعا يحكي على خاصة تاريخ المدينة بنجدان، ويحكي على يعني تعرف الفترة اللي ما قبل الاستعمار، ويحكي على قبيلة الدوزين اللي هي طبعا من يعني من العناصر المهمة للمدينة، ويتحدث على هوية المدينة، يعني كما قلت يعني يعطي لمحة مهمة لكل من يريد أن يدرس، وحتى في الجامعة وفي الدراسات الطلبة يستحق
0: نجم يكون يعني مرجع، يعني مرجع
1: يعني مرجع مهم جدا.
0: نعم.
1: مرجع كما قلت أردنا أن يكون معناها موجود، وإن شاء الله كما قلت يعني يتقدم بشكل أنه يعني عديد الباحثين والباحثات يطلعوا على مثل هذه المراجع، برشا مرات كما قلت الطلبة يحبوا يجلسوا على مواضيع ولا بعض الباحثين، فأرضية مهمة جدا.
0: نعم.
1: من المؤلفات المهمة اللي فيها جانب علمي عن مدينة بنجدان بشكل فيه كثير من الحرفية وكثير من المناهج العلمية والمناهج التاريخية والدراسات التاريخية مهمة جدا، حتى في أعداد المناويل بتاع التنمية رأوا التاريخ مهم جدا لصنع المستقبل ولصنع الخيارات التنموية والسياسات،
0: وحتى حتى ما يكونش المنوال عشوائي ومسقط، يعني ديما كنا نمتد ونستمد من التاريخ تكون البناء يكون متين ويعني يستند إلى أسس ثابتة. نذكر بالموعد ربما دكتور غدوة في مقر جمعية، خليني
1: هو شهر العاشرة صباحا،
0: العاشرة صباحا
1: جمعية بنجدان الغد.
0: أي. الغد معروف في بنجدان وين يعني المقر هذا؟
1: عبر منبركم لكل يعني المتابعين مثل هذه المواضيع.
0: أي.
1: اللي هي راهي كما قلت مهمة في عصرنا الراهن.
0: مقركم معروف وين يعني الجمعية هذه؟
1: أي طبعا موجود في بنجدان تحديدا بطريق السياح بنجدان، معناه هو موجود في وسط مدينة بنجدان.
0: نعم.
1: ولحضور هذه الندوة اللي كما قلت تهتم بتكمين التراث وتعزيزه في مدينة بنجدان.
0: نعم كل الشكر وكل التوفيق إن شاء الله دكتور فتح السياري لهذه الندوة الفكرية، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل، شكرا لك.
1: نشكر إذاعة تطاوين على متابعتها للمسائل الإعلامية وللمسائل البحثية ولكل هذه ما يهتم بتكمين التراث وتعزيزه، وشكرا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. مستمعينا نرجع لكم بعد موجز السابعة للأخبار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين تظاهرة علمية وثقافية بعنوان ليلة النجوم في نسختها التاسعة يوم الغد. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدين عن أحداث خط نقل شاطئ أسبوعي يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس، وذلك بداية من يوم الغد. صدق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم على مخطط التنمية 2026-2030 برمته. دعا أعضاء لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى التسريع في إصلاح قطاع المقاطع وتبسيط إجراءات إسناد وتجديد رخص الاستغلال، معتبرين أن تعطل استغلال عدد من المقاطع أصبح من أبرز أسباب تأخر إنجاز المشاريع العمومية، ولا سيما مشاريع الطرقات والبنية التحتية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار بين البلدين انتهى. قالت هيئة البث الصهيونية أن وفدا من الجيش الصهيوني أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليك، تحكي عليك. أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. الليلة المباراة الثانية لحساب ربع نهائي المونديال، مباراة إسبانيا بلجيكا بتحكيم إنجليزي لمايكل أوليفيرا. المترشح من هذه المباراة سيلاقي المنتخب الفرنسي اللي فاز وترشح البارحة أمام المنتخب المغربي 2-0. مباراة الليلة انطلاقا من الساعة 8 غدوة. المباراة الثالثة النرويج انجلترا في حدود الساعة 10 ليلا بتحكيم فرنسي لكليمان توربين. ثم آخر لقاءات دوري الثمانية صباح الأحد انطلاقا من الساعة 2 فجرا، المنتخب الأرجنتيني يواجه المنتخب السويسري، والبرتغالي جو بينيرو كحكم للمباراة. الاتحاد الرياضي ببنغردان، الهيئة المديرة للفريق تهدد باستقالة جماعية في ظل عدم توفر موارد مادية لبداية التحضير للموسم الجديد. ترجي جرجيس، تواصل التحضيرات بملعب جرجيس تحت شرف المدرب منصف مشارك. إلى حد الآن الهيئة المديرة تنجح في إتمام زوج صفقات، المدافع السنغالي باب سامبا ديوف ومتوسط الميداني سينال كاسح. اتصالات متقدمة بين هيئتي الترجي الرياضي التونسي والاتحاد المنصري لانتقال المدافع رائد الشيخاوي. للترجي الشيخاوي ينتهي عقده صيف 27 مع الاتحاد الرياضي المنصري. في النادي الافريقي زوز اسماء على طاولة النقاش والمفاوضات، الامر يتعلق بثنائي الاتحاد المنصري الحارس عبد السلام الحلاوي والمدافع الايفواري فابريز زيغوي. التقدم الرياضي بساقيت الادار، ينتدب زوز ملاعبية لخط الهجوم على نيجيريا وبينا جونيور لمدة 3 مواسم، ومحمد علي العمري المهاجم السابق للفريقي لمدة موسمين. رسميا محمد علي نفخة مدرب جديد لأمل حمام سوسة في عودة الفريق للرابطة المحترفة الأولى. فريق بيراميدز المصري يعرض صفقة مالية في حدود $1 مليون لانتداب اللاعب الدولي السابق نادر الغندري اللي كانت آخر تجاربه وفوزه بالبطولة الليبية مع فريق السويحلية. تم جنواتي وهدى عفين لتمثيل تونس في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. في كرة اليد، على مصطفى يفسخ عقده مع نادي الإفريقي ويبدو في طريقه لتجربة مع أحد الفرق الخليجية. أختم بخبرهم كرة القدم البرتغالية، وأعلن تعيين خورخي خيسوس مدربا جديدا للمنتخب خلفا الإسباني روبرتو مارتينيز اللي أعلن عن استقالته بعد خروج المنتخب البرتغالي من ثم نهائي المونديال. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله. اللقاء
0: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. ديما موصل معكم في أسايل. رجعنا لكم بالفنان المغربي حميد الزاهر للا فاطمة. تحية لكل من تحمل اسم فاطمة. تحية لكم كل مستمعينا وين ما كنتم. وبذكر المستمعين نعتذر منكم مستمعينا لأنه مثماش إمكانية أنكم تكونوا معنا للمشاركة. ربما معنا كنا باش نحكوا في موضوع الحصة, ولكن يعني للأسف مثماش إمكانية أنكم تكونوا معنا على 75-870-900. خلوها بإذن الله للإثنين القادم, بما أنه عندي معكم زوز لقاءات على امتداد هذا الأسبوع. باش نحكوا توا ثقافة وتحديدا البرمجة الصيفية اللي حضرتها المندوبية الجهوية للثقافة بتطاوين. وفي هذا الغرض سعيدة أني نستقبل تهامي الروان مدير الأنشطة والفنون بالمندوبية. سي تهامي أهلا وسهلا, مرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيا وأهلا وسهلا بكافة مستمعي إذاعة تطاوين. طبعا
0: يعطيك الصحة, شكرا لك. إذا ماذا أحضرت المندوبية لرواد المهرجانات ولرواد كل الفعاليات الثقافية في هذه الصيفة سي تهامي؟
1: والله هو الحقيقة معناها مسؤولية كبيرة ديما ملقاة على عاتق المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين ومختلف مؤسساتها وهيكلها. طبعا معناها من أجل فعل ثقافي يكون نوع, فعل ثقافي يكون هادف, فعل ثقافي يمس مختلف مناطق الولاية, وفعل ثقافي نحاولوا أنه يرضي جميع الأطراف, ونحاولوا أنه ندخلوا مختلف مناطق الريفية وذات الكثافة السكانية في المجال هذا. طبعا
0: والتحدي المطروح على المندوبيات اللي في مناطق داخلية كما تطاوين ما فيهاش ربما متنفس كبير يعني أو مجالات كبيرة, ديما يكون تحدي كبير سي تهامي. وانت هذاك علاش قلت انه مسؤولية كبيرة انه نحضروا يعني برنامج ثقافي أو أطباق ثقافية في منطقة داخلية تراهن ربما على مثل هذه المهرجانات أو هذه الحفلات أو كل ما نجم تبرمجوه تراهن الناس تراهن عليه حتى ربما تلقى وين تمشي في تطاوين.
1: أكيد هو هذاك, هو كما قلت لك احنا معناها هدفنا وهذاك الهاجس متاعنا ان ديما معناها نحاولوا انه نتجدوا, نحاولوا انه نسمعوا معناها
0: الجمهور
1: والملاحظات والاراء الجمهور من خلال معناها لانه ديما ادارتنا مفتوحه سواء على صفحه المندوبيه سواء التواصل المباشر معناها على في المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بتطاوين او دور ثقافه وكذلك المكتبات العموميه. بالتالي معناها صحيح معناها ممكن ساعات المواطن ما تلبوش الرغبات متاعه, ولكن حاولوا قدر المستطاع انه يكونوا معناها اوفياء لارواحنا واوفياء للناس اللي معناها تتابع فينا وللناس اللي تستنى منا برمجه ثريه.
0: نعم هو ربما حتى اي لا هو حتى نربطه ربما مع اللي باش نحكوه توا سي تهامي ومع النقطه هذه. ممكن نتسائلوا شنو كان رجع صدى الجمهور عم ناول وتلقيه للأطباق اللي حضرتوها عم ناول في صيفة 25 واللي على أساسه ربما أنتم حاولتوا سناء تركزوا على نقاط قوة وتتلافوا نقاط الضعف.
1: هو شوف هو معناها احنا تقريبا ثم مسألة مهمة برشا وديما في صراع معها مندوبية ألا وهي المناسبات الخاصة والعراس, وإن شاء الله ربي معناها يفرح الناس الكل وربي إن شاء الله معناها تتعدى مناسبات خاصة طيبة الناس كل تفرح. بالتالي معناها تعرف معناها حتى مهاجرين بالخارج اللي تقريبا على امتداد شهري جويلية وتكون معناها توفدهم بشكل كبير, وبالتالي معناها الناس كل تحب تفرح والناس كل معناها تبرمج مناسباتها في الفترة هذه. بالتالي احنا كما قلت لك معناها في ربما بين ظفرين معناها صراع مادة ثقافية ومادة فلكلورية اللي تعشقها معناها وتحبها الناس الكل في ولاية تطاوين, وإن شاء الله كما قلت معناها ربي إن شاء الله يهني الناس الكل وإن شاء الله دائما أفراح ومناسبات.
0: نعم
1: في المخصص البرمجة الثقافية تقريبا هي معناها تقسم إلى أيام ثقافية صيفية ثلاث محطات في السنة. أيام ثقافية صيفية بكل من البير الأحمر من 4 إلى 15 جويلية, كذلك الأيام الثقافية الصيفية بثمار من 12 إلى 17 جويلية، الأيام الثقافية بالهيبة من 25 إلى 27 جويلية، والأيام الثقافية برمادة من 28 إلى 2 أوت طبعا 2026. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية هي عندنا جوز مهرجانات، معناها مهرجان تطوير الصيفي الدولي اللي سنة دورته 34، واللي إن شاء الله سنة بيكون معناها باش يكون ما بين تطوير الجنوبية وتطوير الشمالية، لأنه حبينا نراعوا التوزيع الجغرافي لتطوير المدينة من بين التطوير الجنوبية وتطوير الشمالية. التطوير الشمالية منطقة كبيرة ذات كثافة، ولكن إن شاء الله معناها إلى حد الآن ما فماش قطب أو مركز ثقافي في تطوير الشمالية، فبالتالي حتى البرمجة كانت مقسمة ما بين فضاء المسرح والطلق بين ظفرين، إن شاء الله معناها يكون عندنا مسرح والطلق في التطوير، وكذلك ملعب نجيب الخطاب إن شاء الله اللي بيش يحتضن تقريبا 3 أو 4 عروض كبرى إن شاء الله بس تكون في ملعب نجيب الخطاب. ثم كذلك مهرجان عرس جبل بيغم ريسن اللي ما بين جمعية أصحاب الوعد وكذلك دار ثقافة غم ريسن، اللي إن شاء الله بش يكون من 17 إلى 19 جويلية. والمحطة الثالثة اللي هي ربما معناها احنا توا ولت عادة باهية، ومن خلال معناها كما قلت لك الفيدباك اللي رجع صدى اللي لقيناه معناها من خلال الدورة الأولى والثانية، إن شاء الله بسكون السنة الدورة الثالثة معناها للقافلة التنشيطية للأحياء ذات الكثافة السكانية والمناطق الريفية، اللي إن شاء الله باش تكون تنطلق من 11 جويلية إلى غاية 7 أوت. حاولنا ندخلوا للمناطق كما قلت لك الريفية والمناطق البعيدة اللي محرومة معناها من عروض وبرمجة تنشيطية. هنا زادا نحب نشكر مندوبية الجهوية للتربية من خلال معناها تخصيصها للفضاءات التربوية سواء مدارس ابتدائية أو إعدادية لاحتضان بعض العروض، خاصة العروض التنشيطية، فما عروض حكواتية، فما عروض تنشيطية للطفل والعائلة، وكذلك فما سهرات فنية اللي باش تكون موجودة في بعض المناطق اللي وين ما فماش فضاءات ومؤسسات ثقافية. وبالتالي كما قلت لك معناها حاولنا انه نكونوا قراب برشا من اللي يسكنوا في المدينه واللي يسكنوا في الريف والقراب شويه معناها فهمتني، وبالتالي هذا اجمالا معناها المشروع الثقافي والبرمجه الثقافيه اللي ان شاء الله تحب ما نعرفش نعطيك مفصله او
0: ربما اهم العروض اذا كنتوا تفهمتوا. نحكوا على مهرجان تطوين الصيفي مثلا، عندكم اسماء باهم العروض والا ما زلتوا في الاعداد السيتوهي؟
1: والله توا تقريبا معناها ثم اتفاق، ولكن في انتظار انه تكون مساله رسميه تتسجل العقود والكل كذا، انه بتعرف معناها ديما تجيك حاجات في اخر لحظه، ما نحبوش معناها نعلنوا على
0: مثلا العرض اللي مبرمجينه في ملعب نجيب الخطاب شنو طبيعته؟ يعني هو عرض فرجوي كبير ولا شنو سيتوهي؟
1: والله هو فما عروض فرجويه، فما راب، فما معناها عروض من نوع على الحال.
0: نعم
1: ان شاء الله ان شاء الله. هو حسب التنسيق مع جمعية المهرجان تقريبا في غضون يومين او ثلاثة ان شاء الله البرنامج النهائي يتبلور نهائيا، وان شاء الله يهبط للجمهور، وان شاء الله معناها تكون لنا مصافحة مع إذاعة تطويل لتقديم البرنامج سواء عن طريق المندوبية او سواء عن طريق جمعية المهرجان اللي اكيد زادا باش يعملوا معناها فوندو بريس باش يقدموا برنامجهم، ويكون بالتالي معناها الجمهور على بينة من مختلف العروض.
0: نعم. ربما نسلك سيتو هامي، يعني قاعدين تعملوا في مجهود حتى ربما يجي نهار وتولي ثم مسرح هوا تلق في تطاوين ويحتضن العروض هذه، يعني ثم على الأقل إرادة نحو أنه يتحقق الحلم هذا، لأنه كل عام نفس
1: الإشكال.
0: نعم.
1: والله هو شوف هو هذا هاجسنا وهذا معناها الشيء اللي نخمو فيه تعرف معناها ممكن توا معناها انت جبت موضوع مهم لكن لدى ثم مسألة احنا تقريبا معناها الفضاء موجود الاعتماد من الوزارة جزء منه موجود ولكن تعرف معناها المسارح راهي هي معناها بيلزم زاد حتى البلدية اللي ترجع بالنظر للبلديات وبالتالي معناها احنا مش نحطوا في اللوم على البلدية ولكن دائما نراه ثم حاجات مشتركة ما بين بعض الإدارات إن شاء الله يا ربي معناها يتحقق الحلم هذا معناها تضافر جميع الجهود ما بين احنا والبلدية والسلطة الجهوية والناس الكل وبالتالي يكون عنا مسرح وطلق كيما معناها فهمت باقي الولايات اللي أكيد جدا معناها حتى يكون متنفس وحتى معناها الجمهور يولي معناها مجال الفرجة والاستمتاع بالعروض يكون معناها
0: بالفعل بالفعل
1: حتى مسألة الدخول والخروج وكذا وبالتالي معناها حتى احنا زاد يخفف علينا الضغط لانه تقريبا معناها اشكالية الفضاءات مشكلية الكراسي والعديد
0: هي اللي تمنع ساعات حتى الجمهور والعائلة انها تحضر يعني من
1: اكيد جدا من اللي قلت احنا معناها رو احنا نجتهد ونحاول دائما وديما معناها بحول الله تطوين باش تكون معناها كغيرها من الولايات تستمتع وتتمتع باسماء وعروض كبيرة تلبي رغبات الجمهور ولكن كما قلت لك معناها مسرح حوط القضايا حلمنا الكل حلم تقريبا معناها يشاطروني فيه اهالي تطاوين الكل ان شاء الله يا ربي معناها مع بعضنا ان شاء الله معناها قريبا ما عادش تكون عروضنا معناها في فضاءات ما تستجيبش للمواصفات الفنيه ولكن في مسرح وطلق متميز جدا لانه تطاوين حصدقا تستاهل انه يكون عندها مسرح وطلق.
0: كل الشكر سي تهامي الروان على هذا هذه التفاصيل يعطيك الصحه.
1: بل ما نختم فوزية بالله حبيت نتوجه بالشكر لكافه زملائي سواء مديري دور ثقافه وكذلك بالمندوبيه ربما معناها الناس ما تعرفش معناها تشوف العرض حاضر تشوف الجانب اللوجستي موجود ولكن راو هذا بفضل جهود زملاء خليت المهرجانات بالمندوبية اللي معناها تخدم في خدمة كبيرة كذلك زملائي زادة معناها من خلال تواصلهم مع محيطهم الخارجي سواء مجتمع مدني سواء سلطة محلية وكذلك زاد السلطة الأمنية والحماية المدنية اللي من خلال زياراتهم ومن خلال تعبهم معنا باش انهم يعملوا معاينة للفضاءات المقترحة في العروض وبالتالي معناها مجهود راه فريق كامل ناس كل معناها تحاول انها باش توفر مادة ثقافية صحيح ولكن زاد ثم جانب مهم جدا انه سلامة وامن المواطن واللي باش يجي يتفرج هذا كله راهو معناها ثمرة مجهود مجموعة كاملة وبالتالي تحية شكر لكل جنود الخفاء اللي ومازالوا زاد معناتها رام فما خدمة قبلية وفما خدمة في وسط التظاهرات وفما خدمة بعدية وبالتالي تحية كبيرة لكل الساهرين على الفعل الثقافي في ولاية تطاوين.
0: شكرا لك سي تهامي الروان مدير الأنشطة والفنون بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين. يعطيك ألف صحة سي تهامي. شكرا لك.
1: شكرا. عفوا.
0: نواصلوا ديما معكم مستمعين نسمع الليبي بصوتين تونسيين نوال غشام وصفا سعد.

استمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: مرحبا بكم مستمعينا، دائما وتقبل الله صلاتكم بوافر من الأجر والمغفرة والثواب. بدينا نقرب لنهاية المشوار هذايا معكم مستمعينا، ربما نواصل في تقديم بعض الأخبار التي تهم الأجندة الثقافية، وأكيد يعني الصيف موعد لعديد الفعاليات الثقافية ومنها مصيف الكتاب، مصيف الكتاب اللي تنظمه وزارة الشؤون الثقافية وتحديدا إدارة المطالعة العمومية. والمصيف هذا هو سنة في دورته 33، الفترة هي من 15 جويلية إلى 15 أوت بمختلف ولايات الجمهورية. المصيف هذا هو من أبرز التظاهرات اللي تحرص الوزارة على تنظيمها سنويا في إطار دعم المطالعة العمومية وتعزيز حضور الكتاب في الحياة اليومية للمواطن. يهدف أيضا إلى توسيع دائرة الانتفاع بخدمات المكتبات العمومية من خلال نقل الأنشطة الثقافية إلى الفضاءات المفتوحة وأماكن الاستياف، ويكرس بذلك الحق في الثقافة والمعرفة، وعفوا يقرب الكتاب من مختلف فئات المجتمع. إذن فرصة دائما للاحتفال بالكتاب، واحنا نعرف انه سنة 2026 هي السنة الوطنية للمطالعة، وقاعدين نلاحظوا انه تم تصالح مع الكتاب وعودة للكتاب رغم انه التحدي كبير والمنافسة كبيرة، خاصة من الايباد والهواتف الذكية وكل هذه التكنولوجيا اللي ربما خلت الكتاب يتراجع شوية، ولكن اكيد كل شيء حقيقي، كل شيء يعني صادق، وكل شيء فيه منفعة للناس أكيد، حتى وإن تراجع لوقت ما أو حجب لوقت ما، ولكن أكيد يعود ولا يندثر ولا ينتفي ويبقى دائما موجود، وربما يعود بأقوى طريقة. ففرصة مستمعينا حتى الصيف هذايا إنكم تعودوا صغاركم باش يطالعوا، باش يفتحوا أفاقهم، باش يعني حتى يكتسبوا ثقافة جديدة من خلال الكتب، ويكتسبوا معارف جديدة، ويعودوا عقلهم على التفكير والفرز والتمحيص وما أحوجنا إلى ذلك، يعني في هذا الوقت إنه الإنسان يخمم ويعمل رأيه وعقله في كل ما يسمعه وكل ما يشوفه وكل ما يقراه أيضا. إن شاء الله بتوفيق لكل هذه التظاهرات الثقافية اللي تهدف إلى مزيد ربما ترسيخ وجود الثقافة وحضورها في أحياتنا. 7:41 نواصل مع التونسي، نسمع المرحوم أشرف في دويتو خاينة مع الفنانة صاحبة الصوت المتميز سمية الحفروبي.

لكم مستمعينا اللي تابعتونا اليوم وسمعتونا, وان شاء الله الاسبوع واللقاء الجاي معاكم تكونوا معانا على التليفون وندردشوا مع بعضنا ونحكوا في موضوع اللي باش نحضره لكم, ولا نخلوا نحتفظوا بالموضوع هذا ان شاء الله للاسبوع القادم يوم الاثنين. ان شاء الله نكون معاكم في أسايل كما اليوم من 5 حتى 8 الليلة كالعادة, بعد أسايل 8 إعادة ليسألونك, ثم أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان من 9 حتى 11, ولأحبك كوكب الشرق أم كلثوم الليلة تغني من ألحان محمد عبد الوهاب أمل حياتي, وتواصلوا بطبيعة كل ما تقترحوا لكم إذاعة تطاوين حتى للخمسة, ثم ورود صباح كالعادة, وديما يسعدنا أن نلتقي بكم في كل وقت وفي كل حين. شكرا لكم مجددا, لكم تحياتي وتحيات زميلي فتحي المقبلي اللي كان معايا ورفقني على المستوى الفني. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا معنا سواء بالهاتف أو بالحضور. تصبحون على خير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنظم جمعية الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني يوم الأحد المقبل بمركز أليف للرياض حمت السوق جربة منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن أحداث خط نقل شاطئي أسبوعي يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس، وذلك ابتداء من يوم الغد. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضري بالمنطقة، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال مع موفى شهر أوت القادم. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم على مخطط التنمية 26 و 2030 و 2000. في العالم، قالت هيئة البث الصهيونية إن وفدا من الجيش الإسرائيلي أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أثر عبر الأثير. بالحلقة الثانية من بودكاست أثر عبر الأثير، شعل المجعي تختفي أثر مهندس ساهم في بناء تونس الحديثة وكتب فصلا مضيئا في مسيرة ترجي الجنوب، إنه فتحي غانا.
2: مرحوم مختار العتيري يعترف على رؤوس الملا بعبقرية فتحي غانا حين قال عنه: نجاح مشروع تهيئة بحيرة تونس هو نتيجة ترابط الإرادة السياسية لبورقيبة والرؤية الواضحة صلاح كامل رجل أعمال سعودي وعبقرية الفني فتحي غانا.
1: أثر عبر الأثير، الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير.
4: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
5: مستمعي الأعزاء، سعد الله صباحكم جميعا، مرحبا بكم في يسألونك، موعدنا الأسبوعي معكم ككل يوم جمعة. نحييكم وما كنتم في الاستماع لنا داخل أو خارج حدود الوطن، ونحن معكم على امتداد هذه الساعة كالحكيم عشها الشيخنا. صباح الخير والسلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطوي.
5: شكرا. إذن مستمعين الأعزاء، نذكركم بطرق التواصل معنا ولها عن طريق خطنا الهاتفي 75 870 900، ثم أيضا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/تطويل لايف. ثم البث المباشر للحصة موجود صوت وصورة، نجموا تخلوا أسئلتكم في التعليقات. كالعادة نستنوا شوية، ننتظروا شوية استقبال المكالمات الهاتفية، نعملوا مدخلنا. ومدخل الشيخ اليوم اخترت شوية تحكي على موضوع
6: بر الوالدين
5: وهو كذلك.
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآيات هذه في سورة الأسراء. ظهر هذه خرافات على سحبين نتحدث في الموضوع، ظهرته جديدة، هي ما كانتش موجودة. ظهر لولا أن الزيجات شابه جديدة هذه وصل الواحد من والله ما نيش قادر نقولها العبارة من قلة المروءة، أن يعني تشترط الزوجة أن لا تسكن مع والدي الزوج من البداية. والحاجة الثانية زادة كيف كيف متاع الجيل اللي هي
5: النسب، وإحنا شيخ
6: النسب لا ديما النسب، أما نستغربها في شيرتنا وفي جين. والحاجة الثانية أن تو زوجات عندها 20-25 سنة متزوجات، تقول لك أن البنت الأم ولا البابا يعانوه ذريتها والأم تعاناها بنتها، في حين أن احنا في العادة في جهاتنا أن الابن وزوجة الابن بدلالة وبعد

0: عرف والكون الولدين يعيشوا مع أولادهم وزوجة الابن تعتبر أن بابا رجلها وام رجلها زي أمها وهكا تمشي الأمور وهكا تمشي أعلى أحسن ما يرى. ما نقعدوش هناك تجاذب. والغريب أخ عرفات يزم يعرف الشخص المسلم أن بر الوالدين دين ودين، شيء أمرنا به ربي سبحانه وتعالى كما سمعنا في الآيات، والسنة المطهرة تدعو يعني وتحذر من العقوق، والشيء آخر راهو الحبل على الجرارة. كيما بتعمل لأمك وباباك ولا حتى شيابينك راهو ذريتك بيعملوا لك نفس الشيء. إخواني هذا خير لهو اللي يجي يعاني كبار، هذه منحة من عند ربي سبحانه وتعالى، وهذا عمل صالح باش تلقاه يوم القيامة في ميزان حسناتك. وراه حتى الابن أخ عرفات إذا كان الظاهرة في الأخرة تو الأبناء شو اللي يقولوا، يقول أنا نجيب خديم وندفع الفلوس. باباك وأمك ما هو حاجتهمش بالفلوس، حاجتهم بيك لحم ودم أنت
1: ومشاعر
0: وضحكة وحنو وكلمة يا بابا، ما نقولش يا شيباني هاي العزوز، هذا منطقة أمك اللي كان وباباك اللي كانوا سبب في وجودك تقول هاو الشيباني هاي العزوز. هيك تو معقول يا رسول الله أمك تقول لها هاو الشيباني؟ والأغرب من هذا ساعة لساعة الابن ولا الأب يعيف باباه لابدا يأكل ولا يظل، يعني بالعكس أقعد حذاه ووكله وشجعه وخلي يدعي لك بالصلاح. فلوسك هذر ما
1: عندهم حتى قيمة،
0: حتى قيمة
1: عند بمقابل أنك تتواجد معاه وتسأل عليه وكل يوم تطل عليه
0: ومش ممكن باش مشاغل حياته ومشاغل عائلتك وأعمالك وبصفة عامة تلهيك عن والديك. الصبح كانك ماك ساكن معه ما تمشي للخدمة إلا ما تجي تصب عليه. ديما نحكو نسبية
1: حسب الوضعيات.
0: أخ عرفات وسائل الاتصال قبل ما تمشي حتى في كندا
1: طبعا
0: حتى في أمريكا
1: تشوف الصوت وصورة،
0: صوت وصورة صباح الخير يا بابا، وهاني مش نقعدوا بالجمعة بالعشرة أيام إخواني خير راهو منحة عطاها ربي للناس اللي هم في مستوى عالي باش ينالوا من الأجر. ولهذا ارفقوا بوالديكم ومماتكم وباتكم، راهو جي وقت نفس الشيء يطرى فيك. والله يهدينا والله يهدينا.
1: نعم صحيح.
0: إن شاء الله يكونوا بارين الوالدين، على الأقل إحنا كي والدينا توفوا ندعو لهم
1: نعم.
0: بالرحمة وبالمغفرة ونصدقوا عليهم. الناس اللي عندها والدين حيين اغتنموا الفرصة يا أخواني، جي يوم وتقول يا ندايمي باباي ترام
1: يا ريتني
0: أي صح، يا ليتني قدمت لحياتي كما قبل
1: وكذلك. شكرا شيخ. نعم أنا في القصة قلت من الأسبوع الفارت أنه
0: تأخذ عبرة عشان القصة،
1: ما مدخل بتاعي دي ما يكون في شكل قصة. إن وجدت هذه قصة شيخ المنصور وهو كان والي على أرمينيا، وجلس يوم في القضاء يعني يقضي بين الناس. جاه رجل دخل عليه رجل قالوا يا شيخ عنده مظلمة هذا الرجل لذي، فما عنده والي هز للضيعة بتاعك كما نقولوا احنا ضيعة ولا بستان ولا عاد. هو أول ما دخل على المنصور قال إن الله قد خلق الناس مراتب، الصبي إذا خرج إلى الدنيا لا يعرف إلا أمه، فإذا فزع من شيء لجأ إليه. يكبر شوية الصبي يعرف أنه باباه أقوى من أمه، فإذا خاف من شيء لجأ إلى أبيه. ثم يزيد يكبر الولد هذاك يعرف أن السلطان أقوى من أبيه، فإن ظلمه أحد لجأ إلى السلطان، وإن ظلمه السلطان لجأ إلى الله
0: سبحانه وتعالى.
1: عاد إيش قال له هو؟ قال له وقد ظلمني وليك في ضيعة لي، شوف إن نصرتني عليه وأخذت لي حقي منه شكرت هذا لك، وإلا لجأت إلى الله فاستنصرته عليك. أبو جعفر هذا يسكت بهدا من
0: أمير المؤمنين. نعم أبو جعفر المنصور.
1: نعم من كلام هذا هذا هذا الرجل شخص. وحتى قال له معناه أعد كلامك وعاوده له من الأول. فقال المنصور قالوا أول حاجة أعزلوا هذا الوالي ورد لك حقك. المعنى هنا شيخ هي هذه القصة وانتهت هنا. المعنى شنو؟ المعنى إخواني والكلام موجه للناس اللي تسمع فينا أنه يلزم الإنسان يعالج قضاياه ما زالت في الدنيا، خاصة الناس هذه اللي تظلم واللي تفتك في حقوق الناس. عالجوا هالقضايا إذا كان عندكم معناها
0: مدام ثم فسحة ثم فسحة ليرد المظالم
1: ليرد المظالم. فأراه إذا كان ما تعالجوهاش هالناس اللي ظلمتوها راهي ستلجأ إلى الله ويوم القيامة عش فما مجال لرد هذه المظالم وغيرها.
0: حديث المفلس المفلس نعم. يوم القيامة رد المظالم بالحسنات والسيئات
1: والسيئات. هذاك هو
0: يعني يرسل الواحد يعيش 70 سنة ويصوم ويحج ويصدق ثم الحسنات كل تمشي لغيرها.
1: نعم
0: ما يجيش.
1: وهو كذلك. إذن نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. كان ثم مكالمة أولى. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا بك هنا، تفضل. شو سؤالك؟
2: سؤالي أنا تقدمت في العمر شوي وصلاة العشاء نعجز على صلاة هذا نصليها عقب اللي
1: أيوة. شنو السبب؟
2: كيني من الساعة أول الليل معاش باش نتوضا ونبدأ تعب أنا نخليها ديما صلاة العشاء نوض الساعتين الساعتين ونص المهم نوض بكري ديما
0: ديما هيك ديما مواظب على صلاة العشاء. كان في الصيف على التو في ماي جوان جويلية
2: والله ايه في الوقت منين
0: توخر يقصار
2: ايه
0: يقصار الليل
2: ايه وقصار الليل على حد مواظب معناه نصليها عقب الليل
0: المهم قبل الفجر.
2: لا لا قبل ديما نوض بكري الفجر ديما يخلط علي في الجامع ونصلها في الدار هنا صلاة العشاء والشفع والوتر ونمشي
1: باهي حاج نجاوبك. سمعنا إن شاء الله. 75-870-900 مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
3: ألو
1: صباح النور. مرحبا
3: أصفالك لباس.
1: الله يسلمك شكرا.
3: الشيخ اللي معك
1: تفضل.
3: ربك في الموضوع في عرفات وحضاها تسوي على يعني على البر متاع الوالدين يعني مش على البر متاع الوالدين يعني على يعني العزيزة والأم الزوج
1: أي.
3: يعني يعني زي ما تحاولت تقرب منهم سنين سنين يعني هم يصدوا هم تعملوا مشاكل عن الزوج وولدي مرض بالتوحد وولدي مرض بضرطة أمراض يعني وليه تفهمت يعني بعدت عليك حتى زوجي يجيلي ما تنسيش التقالة فهمت وكيف ليتي يعني ما يسلمني وعندها يعني هي أم الزوج عندها بنتها يعني ما يتقبل مني فهمت وليه تاني فهمت بعدت بالذات روحي هو ليتي يعني أيه.
1: هو
3: ما انا منعاش اما ليه
1: معك هو الشيخ فما بعض الوضعيات نقولوا احنا خاصه شويه
0: بنسال الاخت
1: أي.
0: الموضوع احنا هذا وقت اللي ترقناك انبك فيه ضميرك على الوضعيه هذه
1: شويه على
3: دخل يا شيخ انا حاولت
0: بالتقرب لا يعني الموضوع هذا دخلكش في جانب من الجوانب اللي حسيت روحك اللي ربما تكوني مقصره ما كانت
3: اي لا حبيت قلت ممكن انا غلطه حبيت نتكلم
0: باهي جاوبوك ان شاء الله
1: باهي
3: ولكن الوقتية بقيت فهمت مين يعني عملوا لي فهمت مشاكل امين
1: وتو الحاله تو شنيه تو قاعده كما هيك ولا كيفاش الوضعيه الان
3: هم فهمت حاجتهم بيا يعني خط نص حاجتهم انهم هم يحبوا فهمت يصلوني فهمت هي خطر عندي طفل عنده طيف يعني اني حاولت فهمت بس مربح يعني حياتي في الدار
1: باهي أختنا تون نحاول نحكو في الموضوع هذا وشكرا لك وديما فم شيخ ديما فم
0: حياة خاصة حالات خاصة ديما ما ندوش عليه
1: ربي يعاونك ربي يعاونك على الوليد هذا وحتى هو راهو فيه أجر كي تعليم
3: إشارة عندي أختي أي. عندي أختي يعني.
4: نعم.
3: ما نعيش إذا تجي دار تقول لي ما تجيش. ما تجيش تحزاية. أختي. ما تجيش. يعني هي تجي متعينة ولا مثلا في حالة مرض ولا حاجة ما نجهز. ما تجيني.
4: هي تقولك يعني ما تزورنيش لداري ما تجينيش لداري.
3: اي يعني هي في دار امي المرحومة يعني.
4: اي باهي باهي باهي
3: عطيني حكم الشرع
4: ان شاء الله. باهي
0: قطعة هذه شني حكم الشرع واضحة واضحة تاون جاوبوك
4: من جانبها هي الاخت اللي تصد
0: هذي.
4: اي انت ماك مش من عندك انت الموضوع.
3: ايه هي وعندي هم شنو المسلم تحت
4: باهي باهي باش ما نطولوش اختي وضعيات خاصة خاطر احنا ماذا بينا حاجة تستفاد منها الناس كل وثم صحيح وضعيتك انت ربما يعيشوها برشا ناس حتى وان شاء الله نعلقوا عليها. فم مكالمة اخرى له. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا مرحبا بيك.
5: على بيك حال الشيخ وش حالكم؟
4: والله بخير الحمد لله. تفضل.
5: بالله نحب نسأل الشيخ على الله اذا يلوذ مرة تلوذ هيك ولا رجل يلوذ ولا درع حجاب ويحط رجل هو وتلوذ وتلقاه ترساوم ودي يفسد ومش عارف شنو
4: عن نفس وتلوذ
5: حشر رجل أجنبي ولا مثل أجنبي ولا مرأة ولا كبير ولا صغير شنو حكم الشرع فيه وثمن على فكرة ثمن الدير هذا خدمة معنا أبغى أنا ماشي مرة زي يا راجل ماشي يا راجل جاهين هم من الظروف المغيب.
4: واضح
0: جاوبوك إن شاء الله.
4: شكرا.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا في كل صلاة عرفات اخواني المستمعين المستمعات وقت اختياري وقت ضروري.
4: نعم.
0: وافضل صلاة عندما تكون في الوقت الاختياري. بالنسبة لصلاة العشاء صحيح تو في الصيف توخر صلاة العشاء وخاصة كبار السن يعني يعجزوا باش يستنوا صلاة العشاء. احنا ماذا بينا ما تكونش ديما. على الاقل الواحد ما يتعبش روحه. قال نتعبه ما يتعبش روحه باش يعطي حق ربي في وقته. كيف هو ينوضع قبل الليل وبكري مازال الوقت الضروري متاع العشاء. احنا عنا على المذهب الوقت يعني ضروري متاع صلاة العشاء لثلث الأول من الليل من دخول الوقت وهو مغيب الشفق الأحمر إلى الثلث إلى دخول الثلث الثاني يعني نهاية الثلث الأول من صلاة العشاء وفي مذاهب أخرى إلى نصف الليل. إذا كان هذه كل مرة ما فيها بس أما باش تولي عادة وسلوك ماذا بينا لا. أما ماذا بيا هنا عرفات كيف هو ينوضع قبل الليل وكذا يزيد يزكاها باش ينال الأجر بشوي قيام ليل ينوض الساعتين ماضي ساعة ونص يصلي العشاء هي حاضرة ثم يصلي ركعتين أربع ركعات ستة ركعات ويختمها بالوتر ويختمها بسارة الوتر هكا هوانا هالرقدة يرقدها ولا الليل عوضها أولا صلى العشاء في وقتها وزكاها بصلاة قيام الليل. احنا السؤال الثاني الأخت اللي دخلت ربما الموضوع أثر فيها وحرك لها ضميرها مهما كان مهما كان القطيعة لا حتى ولو أن الزوج قالها لا معاش تمشي لهم ما يجيش ما تمشي لهمش يا سيدي كنت تمشي نهار بعد نهار مرة في الجمعة مرة في الأسبوع لابد أني نحسب روحي واحد من هالعائلة اللي جيته كيفاش تحرمي روحك أنت من وبناك جدودهم هذوك يعني ماذا بينا. اللهم إذا كان
4: فما
0: كان
4: صد يبدو أنه معناه من الجانب الآخر شيء
0: لا لا بدأ صد فيها تطيح قدر وكان فيها لا أظن أن يجي صد بدون سبب لابد ثم سبب لابد ثم
4: قال سبب. الوليد هو لسبب هذا المريض بالعكس في عوض معناه يشفقوا عليه ويعاونوا على تربيته
0: والله يا أخي عرفات مش عارف مصروف التوحد شبيه إحنا ما كانش عندنا قبل
4: من الأمراض الجديدة ما دخلت برشا حوايج
0: برشا حاجات ولهذا يحاول هذه كما قلت أنت أمور نسبية يحاول الواحد ما يقطعش خلاص. اللهم إذا كان باش تقع إهانته ولا تقع حاجات هكذا يولي ياخذ مسافة أما ديما ما يقطعش. كيف نمر للأخت اللي ما تحبش تستقبلها
4: رغم هي تجي تمشي
0: ما يجيش هم الأخوات يعني يقول لك المثل شو نقوله احنا خارفات لا تعاركوا الأخوات يجد على البهلولات. إيش معناها؟ معناها الأخوات ما يتعاركوش. أسرارهم عند بعضهم. والخالة بمنزلة الأم راهي بالنسبة لأبنائهم هذه وهذه. يعني شيء عجيب. ديما نسبه لازم ثم سبب. لازم ثم سبب خلى هالأخت هذه ما تحبش أختها تجاهها ولا رغم اللي هي تمشي.
4: على كل هو مذهلي ما دام هناش مقطيعة بقى. ما تجينيش للدار ربما كما قلت ثم سبب من
0: ثم سبب.
4: على استقبليها في دارك يا سيدي هزي انا صلة رحم تجي لدارك
0: بكل ود.
4: تقول مش عارف علاش ما تسالهاش تقول يا اخي علاش
0: ما هي تمشي لها من ناحيه اخرى تقولها انا اليوم نحب نزور دار امي وباباي نحب حتى كانهم 200 نشم ريحتهم نشم ريحتهم في حوايجهم وفي
4: اسر الله سبحان الله.
0: بالنسبة
4: قصص الناس يا شيخ قصص وعالم العباد
0: والله سبحان يعني
4: الله خلق الله كل واحد وقصته وكل واحد وتفكيره وكل واحد كيفاش.
0: وديما أخ عرفات ديما نمشي وراء نشوفوا النتائج بعد تالي شن هي الحاجة اللي بتترتب على الشيء اللي نتصرف فيه احنا راهو ربي وقت اليقر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عشرات الآيات جزاهم شن هو فالعمل الصالح هذا هذه الأشياء كلها ضد العمل الصالح. وإحنا هاك هو رسمنا اللي بيقعد معنا في القبر يوم القيامة كيف ما يتبعوه ثلاثة يعني أهله وماله وعمله الصالح هاكو اللي بشوا وما تستهين حتى شيء في العمل الصالح. تصدق قال عليه الصلاة ولو بشق تمرة شق تمرة شن هو قيمته عند الواحد.
4: ناخذ مكالمة أخرى بعد نرجع. ألو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا تفضل.
6: أنا قلت لك أنا إنسان مريض ونصلي بالكوش.
4: أيوة.
6: وساعات نتوضع ونصلي باش نقضي قضاي ونقضي أنا يعبط لي البول عندي البول بزين.
4: سلس أي.
6: على النجم نعاود الوضوء ولا نصلي هكاك.
4: واضح.
0: نجاوبوك. سلس ديما هذا ولا ساعات؟
6: لا الأغلبية مش ديما ما ساعات ما يكتبش عليك ديما ساعة مش ديما
0: باهي نجاوبوك
4: نجاوبوك باهي وربي يشفيك إن شاء الله. تليفون آخر. ألو ألو السلام عليكم.
7: أهلا وسهلا.
4: مرحبا. أهلا سعلي.
7: أمك علي غندري.
4: مرحبا سعلي. سي أحوالك لباس
7: والله حمدي. يا عرفات إني توا نقول لك كلمة ملاحظة بركة يعني راني مش باش أشارك ولا كذا.
4: أي
7: راني من 2013 والمرحومة علي بعجالة دينا والحياة هيك.
4: اي طبعا
7: نجيب في حاجة يعني متاع مرشد نقول للدين وكل شيء ما نيش متاع شعر متاع فكاة ولا حاجة.
4: اي سعلي مفهوم
7: ولكن كي نغيب جمعة يقول لي إن شاء الله المعنى خير تو يجي واحد من الرجال ما عنده مرشد ديني غادي ويجي يقول على الغندري يشعر وكذا.
4: شوف
7: إني راني يقول في كلمة خير رات.
4: لا هو من ناحية أنه إحنا ما منعناكش علي وأنا لم نمنعك والبرنامج.
7: إيه وأنت زيد تقول فما روح يعني نقول في العيب زعما.
4: لا مش البرنامج للأسئلة سعلي باش نبدو واضحين البرنامج للأسئلة.
7: إيه ولا بعجيلة قبل الدنيا والحياة حتى ولا
4: للأسئلة. الله يرحمه الشيخ بعجيلة ما البرنامج للأسئلة وهذا ما يمنعش أنه من حين إلى آخر مرحبا بيك ما فما حتى مشكل. تفضل باهي نواصل. فهم مكالمة شيخ نجاوب وتفضل.
0: بالنسبة للأخ اللي يعني احنا تو عندنا وضعيتين في الوضعية أهم شيء للشخص الصلاة لا تبطل. ما يقولش واحد أنا ما نجيش نصلي على خاطر ما نتحكمش في البول.
4: نعم.
0: كان هالسلس من حين لآخر نولي نصلي صلاتي وعادة السلس مربوط بالأكل والشرب خارفات يعني الواحد لشرب الماء ولا حاجة ينزل عليه الماء يولي يعني ربما يتحكمش فيه. اللي عنده سلس دائم وما نجمش يحكم في هالبول هذا يتوضأ ويحفظ روحه مليح ومعاش يتلفت للشيء اللي خارج منه بشرط ما يلوثش حوايجه وما يلوثش المكان اللي يصلي فيه ويصلي على روحه ماشي. اللي عنده سلس مؤقتا وينجم يغلبه يصلي فيها الوقت هذا. ورعية أخرى بالنسبة للسلس وحكينا فيها هو ما يسمى بالجمع الصوري. يولي يتوضأ مرة واحدة للظهر والعصر ويتوضأ مرة واحدة للمغرب والعشاء. يوخر صلاة الظهر قبل العصر بدرجين ربع ساعة، أنا صلاها في وقتها الاختياري، ومنها للذل العصر يصلي صلاة أخرى ويولي هنا في نفس الوقت حافظ على توقيت الصلاة كيف كيف في المغرب والعشاء. أما ديما اللي يعجز واللي ظروفه ما تسمح لاش، دين الله يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا ما دامك أنت حريص على صلاتك، وحاجة واحدة كما قلت لك تحافظ على عدم تلويث ثيابك يكونوا طهرين كل شيء داخل الكوش، وعدم تلويث المكان اللي انت تصلي فيه. والله أعلم.
1: واضح.
0: بحث الإجابة على التلويد والحاجات هذه، أنا ما يعني هذا خارج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتعرف وصدقه فقد أشرك الشرك، ومن علق تميمة أو شيء من هذا فهو من الشرك. أنا علاش نمشي العراف ولا نمشي الواحد يلود وعندنا في الشرع الرقية الشرعية؟ إحنا ما نرقو تنجم حتى ترقد حتى ترقي حتى نفسك، ترقي أبنائك، ترقي عمك، باباك، خوك. والرقية الشرعية سهلة، يعني أسباب نزول سورة المعوذتين للرقية، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، مع أدعي على الرسول موجودة كأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر سبع مرات، ولا اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ليش نمشي العراف واللي يشرط فلوس واللي يعني يطلب عليك أخ عرفات باش يبين اللي هو إيد، يقولوا كما يقولوا إيده طويلة، يطلب عليك حاجات جيب لي حاجة مستحيل كان تلقاه، ومنها منين يقول لك ما لقيتهاش يقول لك أنا هاي عندي وشريتها ب150,000 و200,000. لا إخواني هذا من الشرك، هذا
1: تم
0: من
1: الشرك. وضعيات شيخ ما احنا في توا في عائلاتنا وغيرها تلقى امرأة الجدة مثلا تنادي حفيدها تقول له يجي لوذ عليك
0: بشرط تلوذ عليه
1: بشد عظمة هيك
0: لا يلزمها رقية. والأهم شيء في الرقية عرفت أهم شيء هو الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، فهو اللي يشفي. نعم. إذا كان ما تعتقدش في الشيء هذا حتى الرقية ما تمشيش. ولهذه حاجات يعني لا ثم ناس جعلينها مهنة عرفت يمتهنوا فيه، وهذا يعني ما نجيش إحنا نزيد ونشجعوهم في الشيء هذا.
1: اي قال لك يقول لك استعقد قبل اعقد النيه،
0: النيه فاش النيه في سيدي فلان وسيدي فلان، يعني
1: يجي تمشي لحد يقول لك ماكش عاقد النيه.
0: لا اخي انا
1: زيد ويشرط عليك يقول لك
0: يعني يشاركك في الاثم اللي انت بس
1: الله يعني عنه. انسان ما يعقد النيه في الله سبحانه وتعالى مش يعقد في البشر،
0: في البشر صحيح حد. لا موجوده العباره استعقد معناها قول لي انا راني نشفيك.
1: اي راني
0: سبحان الله
1: اعتقد في اني راني نشفي ونحي
0: الشافي هو الله سبحانه وتعالى.
1: واو كذا ان شاء الله ينتبهوا معناها انسانا وباتنا واحد من الاشياء.
0: لا هذه ساعه لساعه عرف زي الاسبوع الفات الفارت اللي نشدونا انهم يذبحوا لولي فلان وزيارات هذه
1: يعني ما حبش ياكل من
0: هذه مخترف العقيده عرفت. اذا كان انت تعتقد ان الشخص هذا ولا المكان هذا هو اللي يشفي ولا حاجه فخلل كبير في العقيده. احنا عندنا الله وحده.
1: نعم. به 75 879 900 نرجع المكالمات. الو السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
8: اهلا
1: تفضل حاج شنو سؤالك؟ فالراديون أغلقنا الراديون أغلقنا الراديون يرحم والديكم.
8: تحية لك ولكامل
1: بارك الله فيك
8: والبرنامج يا سيدي.
1: تفضل.
8: بارك الله فيك يا سيدي.
1: تفضل. أي
8: والله باش نسألك سؤال، أنا توالي نولي نصلي مع الجماعة.
1: أيوة
8: لكن حتى ينزل علي التميم أنا وفق التشهد التالي كيفاش نعمل؟ نطلق السلام قبل لا يطلق الإمام ولا نخرج ولا كيفاش نعمل؟
0: هذه دائما ولا ساعات؟
8: والله ساعات مش ديما.
1: أنا ما سمعت شنو
0: يعني ينزل عليه الماء وما ينجمش يستنى حتى للإمام
1: للي يكمل التشهد. به
0: نجاوبوك
1: إن شاء الله. شكرا. تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
9: ألو
1: السلام عليكم.
9: سلام.
1: عليكم السلام. تفضلوا.
9: عندي جدايه مراقبه شوي.
3: ما تضل ما توضحش معناها تصلي من غير وضوء تتيمم بالرشادة هذاك حب تعرف ما تمشيش يا خلاص حب تعرف صلاتها مقبولة ولا مش مقبولة
0: اي انت تنجمي تجيبي لها الماء وتتوضى وكذا
3: لا لا
0: هي ما تقومش خلاص
3: لا ما تقومش خلاص
0: وما معاها حتى حد
3: لا معاها كان انا وخالتي
0: اي ما كتنجمي تجيبي لها بانو وفرشي لها منشف على ركيبها وتجيبي لها بانو وصبي عليها الماء وتتوضى تستطيعي
3: ايه نستطيع
0: اي ما لا لا
3: اما طلعت ما تجيبش تنوض حشاك
0: ما كنتي معها ولا
3: ايه
0: اي لا ماذا بينا راه الوضوء رخصة ما دام ثم الماء وثم شكون يعني يمكن اللي بيتوضى من الوضوء لا يجوز الصلاة بغير وضوء
4: باه الصلاة مش مشكلة نجم تصلي في أي وضعية هي اللي تقدر عليها أما الوضوء
0: ما شرط من شروط صحة الصلاة الوضوء وما دام الوضوء الماء ثم وانت تنجم تمكنها باش تتوضى
3: ايه
0: اي ما ثماش علاش باش يتيمم اخواني هذه ملاحظة عامة راهو الوضوء رخصة لفاقد الماء واللي ما يستطيعش يوفر الماء هو حتى الشيخ الكبير ولا العجوز المسنة
4: شكرا اختي عندك سؤال اخر انا رجعوا لها جي
3: لا لا
4: اسمعنا من الراديو تو نجاوبوك
0: تو حتى حتى لي الظهر ما ولا 12 ونص ولا بعد ذلذان ما معاه حتى حد باش يوضيه وعنده بيجيه بنته ولا ولده بيسيب من الإدارة ساعتين ما يصليش بالتيمم يستنى ولده لين يجي ويوفر له الماء ويتوضى الفسحة من 12 ونص العصر الأربعة كله في الوقت الاختيار ولهذا أخواني أراه الوضوء رخصة
4: ما نستسهلوش الأمور
0: ما نستسهلوش التيمم وننصح أمك هذه ولا جداك هالصلوات اللي صلتهم بالتيمم تحاول تقضيه.
4: تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
9: ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: لاباس الشيخة.
0: تفضل. الحمد لله.
9: زي مواتنا أنا من جربة.
4: أيوة. شو سؤالك؟
9: عندي مشكلة في راجلي ولدي. حبيت نسألكم.
4: أيوة.
9: إيش نعمل؟ نحكي لكم حكايتي ونسألكم إيش نعمل؟ إيش نعمل؟ يعني رجعوا لي. أنا عندي راجل ساعي في الدين حشاك. ويصلي. يقول لي كلام الخايب لولده. شو هو الحل؟
0: ولده كبير صغير
9: كيف ولده 36 عام
0: ما يصليش
9: يصلي تابع ربي الحنان هو اللي رباني واللي دلني ولدي
0: ما لا ثم ما
4: الاشكال في الـ في الـ في, الـ في الـ زوجك في ولا في الابن في البو
9: في البو في البو يسب حشكل يسب يكفر يقول ولده في كلام الخايب ما حبش نفهم روحي
4: واضح
0: ما نجمتيش تدخلي معاهم بالصلح وتهدي
9: دخلتنا تلقاني زي المهبولة ونقول حرام وعيب يقول لي بري سكري فمتش مو مكارف لما رمتكش تنطق للراجل
4: ربي يهديش عمره هو كبير شوي
9: الراجل عمره 64 عام والولد 36 عام
4: باهي أختي إن شاء الله تون نعلقوا على الموضوع بارك الله فيك
0: ما هوش متزوج هو
4: ولدك
9: عزب.
0: ولدك
9: عزب. هو قالك من عرس مدام بابا يقول لي هيك المرة اللي بنجيبها يرجع عذر فيه قدام
4: سول الله باه ربي إن شاء الله يهديه
9: باه
0: ها
9: هو رسول ايه
4: رسول ايه باه ربي يخليه لك إن شاء الله ناخذ مكالمة أخرى ألو السلام عليكم
10: السلام ورحمة الله وبركاته
4: مرحبا
10: جمعة مبارك
4: علينا وعليك إن شاء الله
10: مثل الشيخ
4: بارك الله فيك
10: عندي سؤال متعلق بالإرث
4: أيوة تفضل
10: احنا الوالد الله يرحمه قبل ما يتوفى احنا اربع اولاد وخمس بنات قبل ما يتوفى الوالد تخصص الذكور بقطاع معناها جزء من الاملاك نتاعه
4: باهي
10: بعد ما توفى هو جينا باش نقسموا هكا الباقي عرضنا على اخواتنا باش نعاودوا القسمه من جديد ما رفضوا زي غضبانين قالوا احنا ما دام بابانا ما عطناش ما ناخذوش قد ما حاولنا معاهم ما حبوش بعد مده حسيت بهم كانهم يحبوا قالوا ما ناخذوش احنا ارضى ما ناخذوا تعويض مقابل
4: فلوس
10: باه في المده هيك انا دعت جزء من
4: الارض
10: اي دعت ناديتهم اعطيتهم منابهم حسب الوحي حسب الفريضه قبلوا خذوا حتى واحده من اخواتي متوفي اعطيت لصغارها وقبلوا
4: باهي
10: يعني تو نحل مظبيه نخلص روحي ونخلص حتى خطف هذا الوالد. قررت باش نجيب خبير فلاحي يقوم لي للصرف هنا معنا املاك هنا بالقاص بالنسبه للاخرين ما يهمنيش فيه. السؤال تو يتفرع الجزء الاسئله الاول هو ان هل هكا الجزء اللي عطاه لنا الوالد قبل يتوفى دخله حتى هو
4: باه
10: ولا الجزء الثاني انا وقت باش نقوم يا هل ترى نقوم الارض كما هي في حالتها تو ولا في حالتها من سلمت ارض بور بيضاء جندول وحشاك ورتم
0: جاوبوك
10: بارك الله فيك
4: شكرا شكرا يعطيك الصحه
10: لك وللشيخ
4: شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا
0: باه نرجع لسؤال الاخ اللي يسال على وقت اللي يصلي قال ساعه لساعه ما نستناش حتى الامام يطلق السلام. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه لمن يدافع الاخبثين اللي هو يكون مغسور بالغائط ولا بالبول صلاته مش صحيح. هو الريح هو دفع الريح اذا كان باش يلهيه عن صلاته ويولي أركانها ما تتمش كما ينبغي فهو لا يصلى وهو يدافع الريح.
4: أيوة.
0: فما بالك لا صلاة لمن يدافع الأخبثين. أنت كيف تحب حريص بارك الله فيك. معناها
4: شيخ بالله نستوقفك توا برشا ناس تصير لها هذه يعني يكون معناها بلهجتنا احنا مغسور شوي ومع ذلك يصلي يقول لك
0: ما وخاصة هذا في الشتاخ على فات باش ما يعاودش يتوضا ما يجيش اما نعطي لان
4: لا صلاة لمن
0: يدافع الأخبثين. هي هي هي تو الطمأنينة ركن من اركان الصلاة. تو احنا نلوموا على الشخص اللي يركع وفي ساعة ما يرفع ومنها يسجد تو طمأنينة ما هناش فما بالك اللي يدافع الأخبثين هذا صلاة مش صحيح. اما اني انت حريص وبارك الله فيك باش تصلي في الجماعه لكن يا اخي اعطي الجماعه حقها واعطي الصلاه حقها تولي كيف انت توازن بين ان الصلاه غير مقبوله ولا نصلي صلاه كما ينبغي في منزلي تولي صلي في المنزل خير او استعد كل صلاه صلاها بالوضوء ما تبغي صحيح تو الامكانيات موجوده غالبا عند الناس كل تنجم في الشتاء تسخن الماء الماء موجود يعني وبالعكس تو بكري ساعه لساعه اللي يعاود يتوضا للعشاء في الصيف الوضوء ينشط يخليه يبعد عليه النوم. صح. اما اني لك انت حبيس الامام لا تستطيع ان تسلم قبل ان يسلم الامام.
4: نعم.
0: ولهذا ردوا بالنا يا اخي
4: معناه السيد هذا اذا كان مساله ولت ديما هيك يولي يصلي على راحته في الدار
0: احسن
4: من اللي يجي في الوضعيه هذه
0: كما يولي لا قدر الله صلاه غير مقبوله ولا
4: اذا كان يسلم قبل الامام يزمع يعاود الصلاه
0: لا يسلم هو حبيس الامام.
4: نعم.
0: يعني
4: نعم.
0: لا يجوز له ذلك.
4: باه
0: بالنسبه للاخ
4: مكالمه بالله الشيخ تنتظر. الو السلام عليكم.
11: السلام اخويا عرفات. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله. السلام.
11: جمع مبارك عند سيدي الشيخ.
4: شكرا بارك الله فيك.
11: عمك البشيري قطوفي في الجربي.
4: اهلا سيدي البشير تفضل.
11: بس يا عرفات اخويا لاباس
4: الحمد لله.
11: والله سيدي الشيخ سؤال هو بسيط اما الواحد هكاك الثقافه العامه.
0: ما يسالش
11: تفضل. انا شفت في الصفا والمروه الرجال يهرولون والنساء لم يهرولوا.
4: مروه. جاوبوا باه شكرا شكرا سي البشير تفضل الشيخ نجاوب
0: بالنسبه للاخ اللي الزوج الاخت اللي تشكي من سلوك زوجها في الحاجات هذه.
4: نعم.
0: والله من المؤسف عرفت الواحد كبده وابنه احنا ديما على من نلومه نلومه على الوالدين.
4: نعم.
0: زوج وزوج هم المسؤولين على تربيه الابناء والتربيه هذه احنا تحدثنا في عديد المرات ما تبداش ملي ما تبداش كي الولد يوصل عمره 30 سنه التربيه تبدا من اختيار الزوجه من البدايه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك ثاني يعني والزوجه كيف كيف وقت تجيب تزوج تسال على هذا الشخص اللي باش عشره حياتها تسال عليه سلوكه يعني يصلي شنية أموره في الدين في الناحيتين باش بعد تالي ما نقعدوش نعانوا ثم وضعيات خاصة صحيح لكن يرسل له يعني البابا يوصل بسلوك هذا. احنا رانا سمعنا من الزوجة ديما نقولوا احنا رانا نعطوا الرأي
4: حسب ما
0: سمعنا. ولهذا ننصح انا صحيح هي تو ساعة على ساعة الزوج ما يبغيش مرة تدي معها، نحاول

0: ويحك وهل يكب الناس على وجوه يوم
1: الحصائد ألسنتهم اللسان هذا راو رغم صغر سنة راو موذي راو يكون سبب الإنسان في دخوله والعياذ بالله النار. ولهذا نصح الأخت هذه الولد ماذا بينا ما يردش على باباه ما هو إلا باباه ويحاول يتحشاه ويتجنبه ومنشير أخرى تدعو لناس اللي نجموا يقنعوه وربي يهديه ودعي له أنت بالهداية نوضي عقب الليل صلي يعني قيام الليل ودعي لولدك باش يهديه من ربي باش يتبعوا الطريق المستقيم. بالنسبة للأخ اللي هو لا محالة ماذا بينا هالإرث ساعات يتكلم
0: قلت حتى سب الدين هذه يعرفوا سب الدين
1: يعني من الكبائر
0: من الكبائر
1: هو كيفاش
0: يسب الجلالة عاد هذاك يخرج حتى
1: من الملة يعني كيفاش أنت تصلي اللي هي من الدين وتسب الدين هذا شيء متناقض تماما يعني المسلم إما أن يتصف بصفة المسلم والمؤمن الكامل اللي يعني يعطي قيمة لها الدين ويعطي نعم. قيمة للأخلاق ولا يعني
0: أنا والله الشيخ تعرف إيش نخمم نهزها ديما الولد الصغير تو ساعات فما أولاد صغار في المكتب ولا مدرسة ساعات تخرج منهم بعض الكلمات البذيئة تجي شو تسأل تقول له والله يقول لك سمعتها صاحبي قالها لي ولا سبني بالطريقة هذه ولا صح. يتعلمها على
1: أكيد يتعلمها حتى في الدار عرفت
0: وإلا في الدار إذا كان ما فماش في الدار يجيبها لك ساعات للدار تلقاه قالها صاحبه ولا يرد إذن شوف ولدك شكون يخالط أنا نجم زاد معناها نسقطها على الكبير هذا ربما السيد هذا الزوج هذا وشوف شكون يخالط ومع شكون يميعد ربما ميعاد كل كلام الزايد هذا ومعاه
1: وعندنا كالمخرطة والصغار ما يعرفوهاش اللعنة اللعنة ساعة تلقى صغير يلعن ونعرف ما معنى اللعنة راهو الخروج من رحمة ربي وإحنا إذا كان إحنا مجتمعين في رحمة ربي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسير في قافلة مع صحابة واحد من الصحابة معاه لعن جمل الرسول قال له سيبه هذه ملعون راهو ما عادش يمشي معنا كان تحب رحمة ربي تنزل علينا كيفاش تلعن حيوان فما بالك بإنسان الأخ اللي يسأل على الإرث هذا المسألة شائكة وطويلة شوي هو سأل زوز أسئلة السؤال الأول أنك أنت حاول أقنع أخوتك الأخرين ما تخرش أنت من الوضعية وحدك وتصفي لا أنقذ معك أخوتك في الوضعية اللي فيها ودير وقولوا لهم ديروا زي ما درت أنت باش ترضي أخواتك وأكيد أن السلوك هذا ترتب عليه قطيعة يعني أقنع أخوتك باش يعملوا مثلي ثم كيف أنت الأرض هل الدخل الرزق اللي خذيته من باباك يعني حتى هو
0: من البداية
1: كل أنا قال نجيب خبير يقوم لك بايك الكل ومنابك أنت من أخواتك قداش وكيف حتى الأرض هذه أعطاها بقيمتها تو تعطيهاش تو المتر الأرض كان بعشرة آلاف تو المتر الأرض بمئة ألف ورضيهم هكا تكون ضربت عصفورين بحجر رضيت باباك في قبره اللي كونه كان خففت عليه اللي الله غالب نظرة كانت نظرة جاهلية ومن المفروض ما تقعش وخففت على روحك كانك المال اللي خذيته إن شاء الله يكون مال حلال لأن المال اللي كنت فيه هو مال يعني مغصوب وأكل أموال ناس بالبطر وربي يهديك إن شاء الله وقنع أختك ماذا بينا أختك تقنعهم باش يعملوا نفس التصرف بالنسبة للسؤال
0: الهرولة الرجال دون النساء
1: نسأل الأخ علاش نصلوا الظهر أربعة والمغرب ثلاثة والصبح زوز العبادات أمور توقيفية هكا ربي قال هكا ربي قال لنا والرسول علمنا هذا كما قال خذوا عني مناسككم وخلاص هالوضعية هذه ونكتفي بالشيء هذا لأني ما عنديش معلومة اللي تبين علاش وماذا بين الدين أخ عرفات سمحني الدين والعبادات راهي توقيفية ما نقشوش فيها
0: هو حتى إنسان يلقى عندها أسباب رأو كي جي خمم فيها توا
1: هي ما قصة سيدنا
0: هرولة المرأة توا بالله يتصور في معناها محشر هو متاع رجال وكذا واختلاط

0: مرأة تهرول
1: معناها
0: تنجم تكشف العورة نتاعها
2: وحتى لابسة الباس ربما بيولي شرين وبيولي حاجات هيك.
0: وجسم المرأة مش كيما جسم الرجل، راهو كي تجري المرأة مش كيما يجري الرجل.
2: هذا ديما راهو ماهوش ماهوش جوادي، لكن ديما نقولكم العبادة توقيفية
0: وهو كذلك. نعم، هي سنة مؤكدة للرجال فقط دون النساء.
2: دون النساء لا، مش سنة مؤكدة. نعم. من باب الاستحباب يعني اللي ما هرولش يعني سنة. سنة خفيفة.
0: سنة خفيفة. مكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: السلام.
0: وعليكم السلام. مرحبا، تفضل.
3: لاباس خير عافاك.
0: شكرا، بارك الله فيك.
3: تحية لسيدنا الشيخ.
2: مرحبا بك. السلام.
3: لا، عندي سؤال.
0: أيوة
3: سيدنا الشيخ، عندي لله محمد رسول الله، عندي الوالدة ما نعرف متوفية، ما نعرفهاش خلاص، خلتني عمري عام.
0: الله يرحمها.
3: اي عايش. قال لي اهل العلم، سألت يا طمان نخدم تقسي بالدين.
0: ايوه.
3: لا معي يا شيخ، قال لي صلاة الاستخارة. قال لي صلاة الاستخارة، قالوا لي ممكن رب سبحانه وتعالى قادر على كل شيء يجيبك حتى من اللمحة نتاعها.
2: انت ما تعرفهاش.
3: من عرفها سيدني الشيخ اصلا خلتني عمري عام.
2: وهي متوفية.
3: متوفية.
0: ما يحب هو. انت تقصد انك تحلمش بها كي تجيك ملامحها كانها حقيقيه.
3: انا يعني عمري 50 سنه قلت لك الامنيه نتاعها نشوف حتى وجهها كيفاش.
0: ايه. عندها الصوره مع قديمه حاجه.
3: ما عندي حتى شيء سيدنا الشيخ، والله ما عندي حتى شيء. ساعتها دات قديم ياسر من عام 76 وهي توفت قبلها.
0: باهي، ربي ان شاء الله يرحمها. ايه.
3: فماش ادعي، فماش حاجه نخدم تقسيطي من الدين. طلع معايا شيخ قال لي صلاه استخاره واظب عليها.
0: باه ان شاء الله
2: ربما. لكن عندنا ابجل من صلاه الاخاره. تو نجاوبوك
0: تو نجاوبوك
3: سيدنا الشيخ، ربنا يدلك الشهاده ان شاء الله.
2: ان شاء الله جميل.
0: اسمعنا من الراديو تليفون اخر. الو، السلام عليكم.
4: الو، عكامه.
0: مرحبا.
4: جمعه مباركه
0: علينا وعليك.
4: مثل الشيخ، عندي امي تو عمرها 84 وعندها شهر تاع رمضان اللي ولدتنا فيه معناها ما عد ما
0: رجعتش ما صمتش
4: الجو. معناها شنو الحكم تاعها؟ معناها ناخذ فلوس ولا تصيم ولا كيفاش؟
2: تقد هي ما عادش تقد تصيم. تقد تصيم؟
4: اي ما جاتش تصيم حتى معناها في مرتين من اثنين وخميس مثال ولا حاجه حبيت نفس.
2: باهي نجاوبوك.
0: واضح.
4: باهي. وعندي سؤال اخر بالله، عن ثم مراه معناها في العده تاعها خرجت لل في عرف، شنو الحكم
0: تاعها؟ باه، واضح. شكرا، بارك الله فيك.
4: بارك الله فيك. الله يرحم والديك.
0: شكرا. نجاوب الشيخ، تفضل.
2: باهي، بالنسبه لل الوالده، احنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت جاء الصحابي قال له امي توفت ولا بابا يتوفى. نعم. شنو هو الشيء اللي نعمله باش يجزينا؟ قال الاستغفار لهما والدعاء لهما والتصدق عليهما. هذه نعم. اول حاجه.
0: نعم.
2: اول حاجه ماذا بينا هالحاجات هذا يعملها. وربما الشيخ اللي قال يعني باعتباره حاجة يحوم عليها.
0: إيه؟
2: يعني يعملها، يعمل صلاة الاستخارة ويدعو بالدعاء، يقول يا ربي مكني باش نحلم بهم ولا نشوفهم ولا حاجة، ربما يستجيب الله لدعاء. أما الأصل هو الدعاء والاستغفار والتصدق عليهما. بالنسبة للأم هذه اللي يعني منين عليها قضاء صوم، كل من عليه قضاء صوم قديم أول حاجة يعملها هو يستغفر ربي لأنه آثم وما ردش الصوم هذا. ونعرفه اللي ما يردش الصوم قبل ما يجي رمضان الآخر فعليه كفارة، إذا ما تحسب هالأيام اللي فترتهم قداش اليوم مضبوطين. وديما توفي كان هي فترة 15 يوم تدير 16 ولا 17 يوم تقضيهم، كان قادر على القضاء. والقضاء لا يشترط فيه التتابع، نجم تقضي اثنين وخميس كل. ثم على كل يوم تدفع فدية وهو إطعام مسكين لأنها كانت مفرطة في قضاء هذا الصوم. والله أعلم.
0: واضح.
2: بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة العدة، رأوا لا يجوز أن المرأة عندها حاجتين، عندها لباسها وهيئتها.
0: نعم.
2: وشكلها تحترم هكا الرجل المتوفي وتصونه في عرضه حتى هو متوفي.
0: نعم.
2: لباس يكون لباس محتشم ما يشترطش فيه، باش الناس يقول لك البس لك حلا.
0: نعم.
2: الحزن علامات الحزن أن الإنسان يلبس الباس عادي، والعطور والزينة بصفة عامة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة أو للضرر، بين الضرورة طبيب تخلص ماندا وبتجيب حاجة، والضرر إذا كانها تخاف من المنزل ما تجيش تقعد فيه، أما باش تمشي العرس وتشارك الأفراح هذا لا يجوز، حتى لو كان ابن ولا ابنة.
0: يعني نحب نرجع للأخ اللي كلمنا على والدته اللي ما يعرفهاش. شيخ ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها دعاء مستحب لمن أراد رؤية ما يسره، يعني في المنام أو الحصول على إجابة الاستخارة أو طلب في المنام، مثلا اللي يحب يطلب يشوفه
2: ثم صلاة قضاء الحاجة.
0: قضاء الحاجة، نعم. هو الدعاء يقول: اللهم إني أسألك رؤية صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة.
2: أي نجم يقولها هذه في صلاة الاستخارة.
0: نعم، وهو كذلك. باهي، عندنا أسئلة من الصفحة. سؤال شيخ تقول: أنا نقضي في الصلوات، وكيف نقضي الصبح؟ نقضي ركعتين وإلا أربع ركعات. والسؤال الثاني: كفارة اليمين الأولى إخراج يعني إطعام مساكين أو تقديم وإلا الصوم؟
2: بالنسبة لقضاء الصبح ركعتين، عداش أربعة، كيف أربعة؟ تصلي قضاء قضيها متاع عينك قبل الفريضة ولا بعد؟
0: تقول كيف نقضي الصبح؟ نقضي ركعتين وإلا أربعة. ركعتين
2: لا، لأن الترتيب، لأن قضاء الصبح كما بعداش صبح آخر، بعد ظهر.
0: ظهر
2: لابد في القضاء نحترم الترتيب نتاع الصلوات اليومية.
0: أيوة.
2: تقضي صبح وتصلي وراه ظهر ولا حاجة.
0: نعم.
2: بالنسبة لكفارة اليمين حسب الآية: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
0: إذا الأولوية
2: للإطعام.
0: نعم. به، شكرا مستمعين عزاء. مكالمة أخيرة، ما عادش عندنا وقت. تفضل. ألو،
1: السلام
0: عليكم.
1: لاباس؟
0: الله يسلمك علينا وعليك. شو سؤالك؟
1: الله يرحم والديكم، هذا البرنامج اللي نسمع فيه دائما.
0: شكرا، بارك الله فيك.
1: حبيت الله ان تدي شيخي اعمل لي دعاء، انا انسان طريق بسيط.
0: ربي ان شاء الله يشفيك.
1: وحبيت يقول لي بالله على المقالة على العمى والبصير.
0: نعم،
1: قالوا الانبياء قبل على البصير اعمى.
0: واضح. باه، شكرا.
2: هو البصير الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة، وخاصة إذا كان يكون يعني صابر
0: كريمتيه
2: يعني يبشر بالجنة. إن شاء الله ربي يكرمك وربي يشفيك وربي يعوض لك خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، جمعة مباركة وإلى اللقاء. أجمل

0: الصحراء
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تنظم جمعية الأعلام والتوجيه المدرسية والجامعية والمهنية يوم الأحد المقبل منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك بمركز أليف للرياض حومة السوق جربة. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن أحداث خط نقل شاطئي أسبوعي يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس ابتداء من يوم الغد. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضري بالمنطقة، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال مع موفى شهر أوت المقبل. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم على مخطط التنمية 26 و2030. في العالم، قالت هيئة البث الصهيونية إن وفدا من الجيش الإسرائيلي أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. ككل مساءات يوم جمعة نلتقي في هذه الشبكة البرامجية الجديدة على موجات إذاعة الطوين، أكيد انطلقت منذ تقريب يوم 29 جوان الماضي، وتتواصل في الحقيقة على امتداد هذه الصيفة في مجموعة من العناوين والمواعيد التي تواكب أجواء الصيف في بلادنا، وخاصة مع عودة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. في الحقيقة في هذه الفترة نشهد تواجدهم بشكل لافت ملحوظ في جهتنا، مرحبا بهم إذن وين ما كانوا موجودين في جهة الجنوب الشرقي وفي مختلف جهات البلاد. أكيد عودة إن شاء الله تتواصل في الأيام القليلة القادمة في بلادنا، وبطبيعة الحال حركية كبيرة، نقلة نوعية لنسق الحياة يدخلها أبناء تونس المقيمين بالخارج لما يعودوا للقاء الأهل والأحبة ومعايشة عديد المواعيد اللي تعيش على وقعهم العائلة التونسية. إذن مرحبا بيهم مهاجرين أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن، نتواصل إلى حدود 11 ليلا كما ذكرت بتوقيت تونس بمجموعة من الأنغام المستمعين الكرام، وكذلك مجموعة من الضيوف. نتمنى لكم السلامة والأمان على طرقاتنا مستمعينا الكرام. على الأسف الشديد دائما نسجل الفواجع على طرقاتنا جراء حوادث المرور القاتلة، وكذلك عدم التزام العديد صراحة من سائقي مختلف العربات وكذلك مستعملي الطريق من المترجلين وغيرهم من أصحاب الدراجات النارية وما شابه. في الحقيقة اللي فما برشا ممارسات تخلي حركة المرور ماهيش 100% في بلادنا وتخلف الكثير من الحوادث مع الأسف الشديد. إذن نتمنى لكم السلامة والأمان على طرقاتنا، وكذلك وين متواجدين الآن خاصة في المناطق السياحية وفي الشواطئ وغيرها، لأن يحلو السهر هذا المساء أكيد في مختلف المناطق التونسية. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام واختيار إذاعة الطوين للسهر هذه الليلة. إذن كما ذكرت مجموعة من الضيوف، مجموعة من الأنغام، وهذه أولى أنغامنا هذا المساء على موجات إذاعة الطوين.

إذن من النغمة ذي بدينا مستمعينا الكرام حصتنا الليلة اللي تتواصل كما ذكرت إلى حدود 11 ليلا في مجموعة من المواعيد اللي باش نواكبها في الحقيقة اللي تهم خاصة عودة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. ولكن قبل كل هذا موعد مقدس على موجات إذاعة تطاوين، نرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والثواب. إذا نعود مستمعينا الكرام إلى برنامج أرضك يا بلادي، وننطلق بعد قليل في الحقيقة في مجموعة من المواضيع التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. للبداية باش تكون في الحقيقة في مواكبة خاصة لأول رحلة عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج انطلاقا من الميناء التجاري بجر اللي كانت يوم أمس، وكانت رحلة مميزة خاصة بالعدد اللي كان على متن بخيرة قرطاج تقريبا 2055 مسافر و603 سيارة وعربة إن صحت العبارة على متن هذه الباخرة. ولكن ما ميزها بصراحة هو السيولة والحركة اليسيرة اللي تم فيها استقبال هذه الباخرة وسرعة الإجراءات الديوانية وإدارة شرطة الحدود والأجانب وغيره من المتدخلين وخاصة إدارة الميناء بطبيعة و الشركة التونسية للملاحة عفوا وكل المتدخلين. باش نتحدث في تفاصيلها هذه الرحلة بعد قليل من خلال الاستضافات المباشرة والتسجيلات التي وكبنا فيها هذه العودة.

0: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي الخاص بأبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن في هذه الحصة الأسبوعية نتناول فيها في الحقيقة منذ سنوات عديدة كل الاهتمام والرعاية اللي يحظى بها أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن وخاصة عند عودتهم إلى بلادنا في الصائفة والاستعدادات الكبرى التي تبذل من مختلف الأطراف الحقيقة لتأمين هذه العودة في أحسن الظروف. صراحة حتى نحكيوا على تدخلات كبيرة قامت بها خاصة الديوانة التونسية بالإضافة بطبيعة الحال لكل المدخلين في هذه العودة. نحكيوا على إدارة شرطة الحدود والأجانب، الشركة التونسية للمناحة، المواني بطبيعة الحال البحرية الحدودية البرية وكذلك الجوية، وخاصة بطبيعة الحال نحكيوا على المطارات اللي تشهد إقبال كبير كذلك وحركية كبيرة بمناسبة عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج. نحب هيكل مهم برشا يأمن في خدمة كبيرة صراحة، تفاعلية مهمة، نجاح كبير على المستوى خاصة، وهذه كلمة حق على السياسة الاتصالية للديوانة التونسية في تعاملها مع كل المستجدات، وهذه مهم برشا يحسب للديوانة التونسية. هذا هذه الإدارة العريقة اللي بتاريخها الكبير مع ذلك تطور من سنة إلى أخرى وخاصة في السنوات الأخيرة، بصراحة خدمة كبيرة برشا على مستوى تجويد الخدمات لفائدة المسافرين ورقمنة كل الخدمات لتأمن فيهم للمهاجرين خاصة بشكل عام خلال عودتهم الصيفية. برشا برمجيات مهمة أنجزتها الديوانة التونسية اللي سهلت كثير على التوانسة اللي جيوا عبر البواخر التونسية، وهذا ما لمسناش من خلال حديث المسؤولين من إطارات وأعوان الديوانة فقط، ولكن بصراحة المهاجرين والمسافرين هم اللي يحكيوا على نجاح هذه التطبيقات وهذه السياسة اللي تدفع إلى الرقمنة الكلية لخدمات الديوانة التونسية. هذا كلاش نتحدث هي مناسبة في الحقيقة يوم أمس عودة الباخرة أو وصول أول باخرة للميناء التجاري بجرجيس في صيف 2026، وكانت سيولة كبيرة في عبور السيارات من الميناء التجاري بجرجيس بفضل الخدمات والتطبيقات اللي تم تنفيذها منذ بطبيعة الحال وجود التونسي، وهو مازال حتى في المنزل متاعه ويتمتع بالخدمات الديوانية، وتزيد أكثر الخدمات على مستوى الباخرة بفضل الإطارات والأعوان الديوانية اللي موجودين على متن البواخر التونسية كما كانوا يوم أمس على متن باخرة قرطاج. هذا كلاش نتحدث في السياق هذا مع ضيفنا، وسعيد جدا يكون معنا الليلة على موجات إذاعة تطاوينا العميد شكري الجبري الناطق رسمي باسم الديوانة التونسية. سيد العميد مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
1: مرحبا بك، تحية ليك وكل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا سيد العميد، نعرف التزامات كبيرة وسفر متواصل، وأمس كنت في الميناء التجاري بجرجيس وقفت مع السيد المدير العام للديوانة التونسية وبقية الإطارات من الديوانة أكيد ومن وزارة الداخلية وزارة النقل والسلطات الجهوية على تأمين أول رحلة عودة لأبناء تونس المقيمين بالخارج عبر الميناء التجاري بجرجيس. كانت رحلة مانيش نقول قياسية لكن رحلة مهمة برشا على مستوى المؤشرات، 2055 مسافر، تقريبا 603 سيارات، ولكن الأهم من كل هدايا هي سيولة مغادرة هذه الأعداد من السيارات بسرعة كبيرة يوم أمس كما لاحظناه سيد العميد، وهذا ما جاش من فراغ أكيد.
1: شكرا. بالطبيعة كما عملنا معناها في ميناء حلق الواد نفس الشيء في ميناء جرجيس، هذا ما يدل كان على عناية الإدارة العامة للديوانة بعودة التونسيين بالخارج من أعلى مستوى، معناها التعليمات باش نوفروا لهم كل الأسباب الراحة متاع العودة بتاعهم. وكما شفتوا البارح معناها تحت إشراف السيد والي مدين السيد المدير العام للديوانة وكل السلطات الجهوية والمحلية الممثلة من طرف كل الهياكل وكل المصالح كانت حاضرة البارح في استقبال موتينا بالخارج واستقبال أول رحلة القادمة إلى ميناء جرجيس. كانت الخدمات معناها متوفرة، الخدمات الكل والهياكل الكل كانت متواجدة في الميناء. تم معناها معاينة والوقوف على الاستعدادات وعلى الإجراءات اللي وفرناها لفائدة التونسيين بالخارج والتي تمت بكل سلاسة وبكل سهولة. معناها ميناء الباخر كما قلت انت كانت محملة بحوالي 600 سيارة، كل السيارات معناها خرجوا في وقت وجيز جدا، وهذا بشهادة المسافرين بأنفسهم وبشهادة كل الملاحظين كانت الإجراءات سلسة. في الحقيقة هذا اللي نحبوه وهذا اللي نسعاوله وهذا اللي وفرناه كما حضرنا قبل زاد في ميناء حلق الواد وعايننا مع بعضنا في مع عديد الهياكل المتداخلة في على متن باخرة التانيت ورفقنا وفد كامل معناها رفيع المستوى رفقنا مواطنين بالخارج باش نتأكدوا ونعرفوا بالإجراءات اللي وفرتها الإدارة العامة للديوان على ذمتهم خاصة تم التطبيقات الإعلامية وما وفرته من سيولة ومن سلاسة في الإجراءات. الحمد لله البارح نفس الشيء في جرجيس كيف كيف عرفنا بالتطبيقات الإعلامية وتم استعمالها من طرف كل المسافرين وكانوا فرحانين بهذه التطبيقات وساعدتهم برشا في خروجهم وفي إتمام الإجراءات في وقت وجيز.
0: هي التطبيقات هذه سيد العميد كما ذكرت سيادتك معناتك مش حتى على مدى البواخ ينجم المسافر التونسي وابناء تونس المقيمين بالخارج يستعملها وهم ما زالوا في المنازل نتاعهم ما زال ما غادروش حتى المنازل نتاعهم وين موجودين كي يوصلوا حتى الميناء مرسيليا او غيره من الموانئ معناتك يلقوا الامور ميسره خاطر مشاو في الاليات اللي جات بها التطبيق هذه نتاع امتعتي.
1: بالضبط في الحقيقة هو التطبيقات هذه راو قلنا في عديد التدخلات بتاعنا وحتى في التعريف بها قلنا راو تنجم تستغلها وانت مزلت في منزلك مزلت حتى ما طلعتش على مثل الباخرة وحتى مزلت مشددتش الطريق وانت مزلت مرتاح في دارك تنجم تدخل على تطبيق بتاع رخصتي اللي هي بدأت منذ سنة 2025 منذ السنة الفارطة بدينا نخدم بها معناها بصفة إجبارية نحينا كل المعاملات الورقية في الحصول على رخصة الجولان ولينا نتعامل فقط بالتطبيق الإعلامية وكانت ناجحة عملاول بنسبة 100% من طرف كل المسافرين بدون استثناء. دونك وفرنا زادة تطبيقة أمتعتي وتطبيقة التصريح بالعملة معناها وانت مازلت متواجد في دارك في الخارج قبل ما تشد الطريق وقبل ما تطلع على متن الباخرة تدخل على موقع الويب بتاع الإدارة العامة تمشي للموقع الرسمي بطبيعة الإدارة العامة للديوان تمشي للأوسيرفيس في الأوسيرفيس تلقى البارتيكولي تدخل في البارتيكولي تلقى كل المطبوعات اللي تهمك سواء الحصول على رخصة الجولان سواء التصريح بالأمتعة سواء حتى التصريح بالعملة أو حتى إذا كانت تحب تشوف مثلا أنت عندك سيارة وناوي تحب معناها تخلص لها الديوان بتاعها تحب تشوف حسب التقريب السيارة ذيك كيفاش تخلص أداءات ومعاليم ديوانية كيف تلقاها موجودة معناها فيها النافذة هذه تطبيقة رخصة كما قلنا دوك تدخل تعمر المعلومات المتواجدة في الامبريمي معناها المعلومات المتعلقة بهوية السائق والسيارة باش يخرج لك الكود كيير تستحفظ بالكود كيير ذاك في الهاتف بتاعك وأول ما تطلع على متن الباخر تستظهر به العول الديوانة يعديها على المسح الآلي ويسلم لك رخصة الجولان متاعك معناها في بعض الثواني. وحاجة أخرى للميزة الأخرى أن الكود كيير هذية تجد تحصل فيه حتى في رحلات قادمة معناها إذا كان ما غيرتش السيارة وما غيرتش جواز السفر معناها تحافظ على نفس هوية السائق ونفس السيارة لو الكود كيير يقعد صالح حتى للرحلات القادمة ما غير ما تعود تصب مرة أخرى في التطبيق. كيف زاد تطبيقة أمتعتي اللي بدينا نخدم بها وفي الحقيقة هي موجودة من السنة الفارطة لكن ما شفناش عليها إقبال كبير خاطر الناس كل ركزت على تطبيقة رخصتي. تطبيقة أمتعتي كيف متوفرة زادة على موقع الويب كما كنت أقول تدخل تعمر المطبوعة هذه تصرح بكل الأدباش اللي تنوي توريدها إلى تونس في إطار العودة المؤقتة بتاعك بطبيعة الأغراض الهامة والأغراض الشخصية اللي باش توردها معك تصرح بها على الوثيقة هذه وتستخرج هذه الوثيقة وتستحفظ بها عندك وقت تطلع على وقت توصل للميناء تمدها العون الديواني المكلف بتفتيش السيارة وهكا تربح برشا وقت مجير ما تقعد تتعمر في الميناء وهكا غلطت وهكا نسيت وهكا تلوج على ستيل وهكا تلوج على ورقة معناها تتعمرها وانت نزلت في دارك عن بعد. وكيف كيف الحاجة الأخرى كما قلت لكم التصريح بالعملة تدخل زاد على نفس المكان في الموقع الويب تعمر كيف هالوثيقة هذه المتعلقة بالتصريح بالعملة وتحط المبالغ المالية اللي انت ناوي تجيبهم إلى تونس يخرج لك كود كيير الكود كيير ذاك تستظهر به لدى عون الديوان المكلف بالتصريح بالعملة في الميناء يتثبت فقط من مبلغ العملة اللي انت صرحت به ويأشر لك على الوثيقة هذه وهكذا تكون الوثيقة هذه رسمية ونهائية. دونك التطبيقات تضم في الحقيقة يساعدوا برشا ويسهلوا برشا الإجراءات، وهذاك علاش معناها عديد المسافرين ما عادش معناها يبقى في الميناء الأكثر من 10 دقائق إذا كان يستعمل التطبيقات هذه كل راه ما يتعطلش بالكل ويخرج بسرعة وبسهولة كبيرة.
0: واضح هذه مؤكد هذه ما لاحظناها السيد العميد يوم أمس، معناتك السيارات معناتك بشكل كبير بصراحة تمر بطبيعة الحال بعد النزول من الباخرة، معناتك تمر عبر بطبيعة الحال الإجراءات اللي مفروض تقوم بها بطبيعة الحال كديوانة وكذا إدارة شرطة الحدود والأجانب، الكل هذه معناتك في ظرف 10 دقائق يسمى أو أقل زاد حتى يدولي الرقم اللي تحب تطمحوا لأنه 5 دقائق السيد العميد ما تبقاش السيارة 5-7 دقائق على الأكثر.
1: نحن والله ماذا حتى دقيقة واحدة صح. المهم اللي به الفائدة هو احنا عنا المعاد لازم نحققوها هو صح. السرعة في الإجراءات وسلاسة الإجراءات مع المحافظة على الجانب بالطبيعة الحماية الصحية الجانب الحماية والانتباه واليقظة أنه ما تتعداش حاجات ممنوعة، ما تتعداش حاجات تمس من أمن بلادنا، حاجات تمس من صحة المواطن، حاجات تمس من اقتصاد بلادنا. هذه المعادلة صعبة اللي احنا ديما نسعى باش نحققوها، والحمد لله لحد الآن ناجحين في المعادلة هذه، ناجحين في الإجراءات وفي التوجهات القاعدين نخدم بها، وإن شاء الله بقدرة الله ديما ما نوفر لهم كل حاجة تفرحهم وما نوفر لهم كل حاجة اللي تسعدهم واللي تساعدهم.
0: إن شاء الله، وهذا إن شاء الله مؤكد سيد العميد. أنت تحدثت على تقريب 3 تطبيقات ولكن حاجة أخرى مهمة سيد العميد هي التونسي ديما يسأل قداش عنده الحق باش يدخل مقتنيات معناتك القيمة متاعها باش يدخلها لبلادنا سيد العميد.
1: أكيد في إطار العودة المؤقتة تاع المقيمين بالخارج يلزم يكون مقيم بالخارج يلزم تتوفر عنده الجنسية التونسية، وهكا راهو عنده الحق باش يجيب كل سنة في إطار العودة المؤقتة تاعه بما قيمته 5000 دينار أغراض خاصة. وقت نقولوا أغراض خاصة بالطبيعة أغراض ما يلزمش تكون عندها الصبغة التجارية، ما يلزمش عندها تكون معناها الكاركتير بروفيسيونيل معناها الصبغة المهنية، ما يلزمش يجيب آلات ذات صبغة مهنية أو معدات ذات صبغة مهنية أو بضائع ذات صبغة تجارية، أما سينو الأغراض الخاصة هدايا للعائلة أشياء خاصة لي هو والعائلته وأفراد عائلته وأقاربه هذا الكل يدخل في 5000 دينار. بطبيعة 5000 دينار هذه راه نجم يتمتع بها خلال السنة الإدارية معناها منذ 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر، يحب يستعملها معناها مرة واحدة وإلا يحب يستعملها على فترات معناها هو حر، لكن في وقت اللي بنهاية السنة يتمتع ب 5000 دينار جديدة، وراي ما معناها ما ينجمش يجمع ما بين سنتين معناها حتى إذا كان ما روحش السنة راو العام الجاي مش معناه بشيخد 10000 دينار، لا راو إذا كان ما روحش السنة راو تموت عليه 5000 دينار ذيك ويتمتع بما قيمته 5000 دينار أخرى في إطار العودة المؤقتة بتاعه.
0: هو لكن فما طموح سيد العميد أن 5000 دينار معناتك مع الارتفاع معناتك الأسعار اللي تعرفها أكيد سيد العميد معناتك 5000 دينار معناتك تطلع شوي، هذا حسب يقول فيه أبناء تونس المقيمين بالخارج معناتك 5000 حتى تكون 7000 أو هكذا معناتك تكون تساعدها.
1: أكيد هو راهو أكيد هو راهو حتى للدولة معناها قاعدة بالطبيعة هذه مش الديوانة عملته معناها إحنا السلطة التنفيذية مش صح. إحنا اللي حددنا المبالغ، ثم هياكل وثم مصالح أخرى اللي قاعدة معناها تخدم على الموضوع هذا. ما تنساش إذا راو قبل كانت 3000 دينار
0: صح.
1: وراو معناها خي قلت عمناه والمعناها أظن سنة 2024 والولات 5000 دينار معناها بالطبيعة يعرفوا الهياكل المعنية والهياكل المختصة والمصالح الوزارية المعنية يعرفوا الموضوع هذا ومعناها وينجموا هما اللي يدرسوا هالموضوع هذايا إذا كان معناها باش يستجيب إلى طلبات المسافرين ينجم يدرسوا الموضوع هذا ويشوفوا معناها مدى تأثيره على بالطبيعة ثم متعرف ثم برشا موازنات معناها ينظروا لها إذا كان ثم إمكانية باش يراجعوها دونك فلهم سديد النظر كما يقولوا.
0: واضح. فيه مسألة مهمة أنت تحدثت عليها سيد العميد هي الوصول إلى صفر أوراق، صفر ورق من استعمال معناتك رقمنا 100%، هذا النجم نقوله على بعد خطوات أكيد على مسألة الديوانة التونسية.
1: أكيد احنا بدينا فيه هذا منذ عدة سنوات وإن شاء الله احنا للبرنامج بتاعنا بقدرة الله إن شاء الله نهاية 2026 نكون أنجزنا معناها نسبة كبيرة برشا تتجاوز حتى 80% من رقمنة كل الإجراءات الديوانية. هذا الطموح وهذا اللي قاعدين سعيد ليه معناها بكل قوة، كما عملنا إجراءات خاصة بالتونسيين بالخارج، عملنا زادة تطبيقات أخرى خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين، وقدرة الله هذا طموحنا أنه كل المعاملات مع كل الهياكل المعنية باش تتم معنا بصفة إلكترونية وبصفة ورقية، معاش معناها المقيم بالخارج أو المواطن العادي أو المتعامل والمستثمر يقعد ماشي جاي معناها ما بين الإدارات وبين المصالح، معناها من المكتب بتاعه ينجم يطلب الامتياز اللي يحب عليه، ينجم يطلب الوثيقة اللي يحب عليه، ينجم يطلب الإجراء اللي يحب عليه عن بعد من غير ما يتكبد مشقة التنقل من بين الإدارات. وبقدرة الله عملنا أنجزنا نسبة كبيرة من هذه الإجراءات الآن بصفة إلكترونية، واللي مازال إن شاء الله باش يتم في القريب العاجل، وتم حتى إجراءات أخرى بدينا في التجربة بتاعها، وإن شاء الله في القريب العاجل من هنا آخر 2026 معناه باش تشوفوا عديد الاجراءات الاخرى الرقميه والالكترونيه.
0: باه هذا واضح ومهم سيد العميد، اكيد احنا تحدثنا وممكن ركزنا شوي على مستوى الحدود البريه نصح البحريه نصحت العباره، على مستوى البواخر وعوده ابناء تونس المقيمين بالخارج عبر البواخر التونسيه والزاد الاجنبيه اللي تشتغل في تونس. الامر كذلك حتى على مستوى الحدود البريه الجويه زاد فيها اهتمام كبير من الديوان التونسيه حتى تم هذه العودة في أحسن الظروف سيد العميد.
1: أكيد احنا العمل بتاعنا رو ما نشم أن نميزوش معنا في الاستعدادات، معنا حتى تمييز بين معبر بحري أو بري أو جوي، الاستعدادات تكون على مستوى كل المعابر، توفير العنصر البشري في كل المعابر، توفير الوسائل اللوجستية، الوسائل المادية، التجهيزات، المعدات، تعزيز العنصر البشري كل المعابر. تعرف حتى المعابر البرية رو عنا زادة معناها قدوم وخيانة وأشقائنا من القطر الليبي والقطر الجزائري باش يعديو بحدان العطلة، دوك نستعدوا زاد المعابر البرية باش نستقبلوهم ونكثفوا من التواجد متاعنا في المعابر البرية. معابر الجوية كيف كيما تشهد معناها عودة تونسينا بالخارج، تشهد زادة حركية كبيرة تاع التونسيين معناها اللي يسافروا وإلا اللي يروحوا وإلا باش يعديو العطلة، دوك استعداداتنا هي بيدها في كل المعابر وفي كل لدى كل المصالح. هذا المطلوب وهذا اللي يلزم يكون باش نسهلوا الإجراءات على مختلف مواقعنا وبمختلف معناها مصالحنا.
0: واضح هي مناسبة بس نواجه بتحية كبيرة بارسة بصراحة، تحية كبيرة للديوانة التونسية بمختلف إطاراتها وأعوانها بصراحة اللي نشهد ديما نتابع سيد العميد العمل مختلف الإدارات وخاصة بصراحة الديوانة التونسية، نحس في نقلة نوعية نقلة كبيرة بارسة على مستوى الخدمات على مستوى التواصل مع كل الفاعلين بطبيعة الحال في المنظومات المينائية سواء الجوية أو البحرية أو البرية. وما دام نحن حكينا على كل الإجراءات أشرت لها يوم أمس سيد الحميد، كذلك الجهد الكبير والمبذول من قبل إدارة شرطة الحدود والأجانب على مستوى تجديد جوازات السفر، معناتك حاجة كبيرة برشا زادة يقوم بها إطارات وأعوان وزارة الداخلية وخاصة إدارة شرطة الحدود والأجانب من أجل تيسير هذه المسألة على مستوى العائدين من أبناء تونس المقيمين بالخارج. سيد الحميد
1: أكيد احنا الهياكل الكل كما قلنا راو نخدموا معناها في تناسق تام وفي معناها مع بعضنا بكلنا معنيين بعوده التونسيين بالخارج، ما تنجم حتى هيكل وما تنجم حتى اداره تخدم وحدها وتنجح في المهام نتاعها بدون معناها معاضده الهيكل الاخر وبدون معاضده المصلحه الاخرى. الحمد لله معناها احنا بكلنا نخدموا في تونس واحنا بكلنا نخدموا تحت ضراب تونس وبكلنا معناها مستعدين ومجندين مختلف الهياكل والمصالح نخدموا معناها في انسجام تام باش نوفروا أحسن ظروف الراحة لعودة التونسيين بالخارج، وهذا اللي قاعد يصير وهذا اللي يلزم يصير في الحقيقة. معناها التجاوب يكون بسرعة كبيرة برشا، ما ثماش تعطيلات بيناتنا، ما ثماش بيروقراطية وما ثماش وثائق، معناها ثم تنسيق تام باش ننجحوا الموسم في كل المعابر، وهذا اللي قاعد يتم في الحقيقة وهذا الشيء يفرح
0: إن شاء الله. هي العيون الديوانة التونسية على تأمين هذه العودة الصيفية كما ذكرت سيادتك، سواء العودة إلى تونس أو المغادرة بعد انتهاء العطلة، ولكن كذلك عيون الديوانة التونسية على حماية بلادنا، حماية اقتصاد بلادنا من كل المخاطر والأخطار سيد العميد، وأكيد نشاط كبير للديوانة التونسية خاصة على مقاومة كل مظاهر الجريمة بكل أنواعها اللي تمس بلادنا وتمس اقتصاد بلادنا. وأكيد في الفترة الأخيرة النجاح نجاحات كبيرة تحققها الديوانة التونسية على مستوى حجز الممنوعات هذه كما المخدرات، ربي يحمي بلادنا من هذه الآفة، وكذلك زاد البرشة حاجات أخرى الممنوعات كما العملة غيرها من الذهب غير برشة حاجات هذه ما تخليكم مش معنا ذلك النشاط هذه الاهتمامكم بالعودة الصيفية بالتوازي مع الأشياء هذه. سيد العميد
1: أكيد كما قلت لك معناها عندنا معادلة يجب نحققها كما نتلهوا بعض التونسيين بالخارج وسلعوا في إجراءات وسهلوا لهم كما فرق كيف كيف نكونوا يقينين ومنتبهين أنه ما تتعداش الممنوعات اللي تمس من أمر بلادنا واقتصاد بلادنا. وهذاك علاش معناها حققنا أرقام جيدة جدا وأرقام قياسية في مكافحة ظاهرة تهريب المخدرات أو العملة أو الذهب أو مختلف معناها البضائع الاستهلاكية اللي تمس من من من أمن تونس ومن اقتصاد تونس. الحمد لله إلى غاية الآن معناها خلال السدس الأول حققنا أرقام هامة جدا ومميزة في التصدي لكل ظواهر التهريب بمختلف أنواع البضائع، وإحنا معناها مواصلين بكل قوة وبكل جدية للتصدي لهذه الظاهرة.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للدائم.
1: شكرا
0: سيد العميد،
1: وحبينا
0: تكون معنا اكثر لكن نعرف التعب في هذه الايام، ولكن هذا البرنامج معك متواصل على مدى السنه سيد العميد، اكيد في كل مره تكونوا معنا ونعرفوا مختلف الاجراءات اللي تم الديوانه التونسيه. شكرا جزيلا لك سيد العميد شكري الجبري ناطق رسمي باسم الديوانه التونسيه. في الحقيقه اللي هي الديوانه التونسيه معناتها هي اسره كبيره، اسره عتيده في كل المجالات وفي كل تدخلاتها أكيد على مستوى حماية بلادنا على مستوى تأمين كل التدخلات اللي يقوم بها الديوانة التونسية. نفرح لأفراحها، نتفاعل مع بين الفريق الأوقات الصعبة يمكن لتعيشها، ولكن كذلك هما إطارات هما أحوان يقوموا بمجهودات كبيرة. حبيت اليوم هي في الحقيقة تحية خاصة جدا لخونا وصديقنا العميد السيد عصام زريق المدير الجهوي للديوانة التونسية بولاية مدنين اللي تحتفل بنته إلاف بعيد بزواجها. نتمنى لها كل الهنا والسعادة بطبيعة الحال وكل النجاح والتوفيق لخونا وصديقنا سي عصام على المجهود الكبير اللي يقوم به هو وكل الأعوان والإطارات على مستوى جهة مدنين وفي كل المواقع اللي تقوم بها الديوانة التونسية. تحية كبيرة لسي عصام وابنته.

0: إذن كانت هذه تحية خاصة لأخونا وصديقنا سيد عصام الزريق المدير الجهوي للديوانة التونسية بولاية مدينة ورسالة زفاف ابنتي إلاف. إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في ما تبقى من الجزء الأول من برنامجنا في أرضك يا بلادي إلى حدود 11 ليلا. كما ذكرت كانت لنا مواكبة خاصة لأجواء العودة عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج في أول رحلة عبر الميناء التجاري بجرجيس يوم أمس. حلت هذه أو رست هذه الباخرة بميناء جرجيس، فكانت هذه اللقاءات مع مجموعة من أبناء الجهة خاصة جهة الجنوب العائدين على متن باخرة قرطاج.
1: دور الرحلة هذه قبلي أقرب من تونس
2: كله. أكيد أقرب من تونس وأكيد يساعدنا خير، بو الرحلة طويلة شوية بزايد على تونس الحق نبطو برشا في البطن، ولكن يساعدنا خير زرزيس أكيد خير. الدنيا سخونة والكياس طويل، وماذا بينا ماذا بينا يحافظونا على زرزيس ويزيدونا في عدد الرحلات.
1: لازم نروح لزرزيس
3: كل عام. كل عام كل عام كل عام نروحوا كنا لزرزيس هكاك، حتى البي أغلى نروحوا كنا لزرزيس
1: قريبة.
3: خطوة يا أخوي، حتى بيت رمزو توصل.
1: رحلة سمعة.
3: رحلة ليكس. ورس خويا رحلة ليكس.
1: نروح لجرجيس.
4: ديما يحب.
1: علاه؟
4: خاطر أقرب بالحق، وسيرتك يبدأ عندك صغاري تو، يعني مش كيف كيف يعني. حق ديما جرجيس سما سنتيما أخرى.
1: فوالا. ودي خطوة. ودي خطوتين على البلاد.
4: لا قريبة، لا الحق نسكن في البلاد أون بلوس. ان شاء الله بقدرة الله ان شاء الله.
1: لو حتى نجم العائلة تروح وحدها، حتى المسيح كان يقعد يخدم مش مش
4: ايه الحق عندي لابيتود يعني روح يعني قريب جرجيس الحق، مش كما قبل يعني على تونس كبعيدة شوية. التوا الحق نقعد السبغي نهارين في البطو الحق الحمد لله يعني في جرجيس اقرب، وحتى ارتاح يعني في
1: حتى داركم شفتها تمام
4: خاسك.
1: ديما العودة كان على جرجيس.
5: ما شاء الله العودة ديما على جرجيس، ورحلة ممتازة ممتازة جدا، وبارك الله فيهم. رحبوا بينا على البط وعوان الديوانة والشرطة والطاقم نتاع قرطاج، وديما المرواح للبلاد معناها حاجة اكستراودينير. ما شاء الله ربي سهل العباد كل ان شاء الله ان شاء الله.
1: خطوتين على الدار.
5: خطوتين ما شاء الله ما سامينين معناها ما شاء الله سامينين.
1: يرتاح برشا
5: حاجة. الحمد لله الحمد لله، سيرتو للصغار واحد كل شيء ديما يعدي باش يعرفوا بلادهم ويتعرفوا على الكوزان نتاعهم، يتعرفوا على حاجة ممتازة جدا والحمد لله.
1: ديما على بطو جرجيس.
5: ديما على بطو جرجيس، ديما في دار على بطو جرجيس. خاطر تحت الدار وحاجة باهية إن شاء الله.
1: الحمد لله. يظهر لي دموع الفرحة.
6: دموع ديما وين نوصل لزرزيس هكا نبكي بشكل مش عادي. هكا حب في زرزيس، زرزيس سمحة ياسر وحبها ياسر.
1: الرحلة سمحة.
6: رحلة سمحة الحمد لله، فرحوا بينا، دنيا نظيفة، سيتي بيان باسي، الله يرحم والديهم والناس الكل.
1: نروح كان على جرجيس.
6: جرجيس من 2009 جيس كمان.
3: وبيعينكم وربي يعطيكم الوقت.
6: شاكني اللعب له، زرجيس البيا هيك.
1: أنتم علاش ربحتوا برشا وقت حتى ما تجوش على تونس؟
6: مش عارف، عندنا إحساس مش عادي في زرجيس، حنا الناس عكارة حبنا لزرجيس غير عادي.
1: تجوا على تونس
6: اختار تاع تونس. تجوا اختار 600 كيلومتر وتبهدل وحدي بالكاميون
3: وبالسخانة.
6: الحمد لله. زرزيس سمحة ياسر الحمد لله.
1: من كوموندون اليوم نحكي على رحلة ممتعة بصراحة بشهادة المسافرين.
7: والله الحمد لله، دونك رحلة مارسيليا جرجيس كما العادة إن شاء الله كانت في أجواء جيدة، وإن شاء الله شفتوا تيمونياج من المسافرين كانوا فرحانين وفي على طول الرحلة.
1: حسنتوا برشا الخدمات.
7: والله تحسن ديما، فما عنا مجهود زايد شوية على جرجيس في الرحلة أطول شوية من العادة مش كما حلق الواد، دونك ديما مجهود أزيد من الطاقم الكل في الديو لا باش نوفروا لهم ظروف جيدة حتى نوصلوهم سالمين لهنا.
1: كوميسير رحلة ممتعة.

0: حالي هذا اشكال مثلا.
1: والله حاولنا باش نقوموا بالمجهودات اللي عندنا الكل ونوفروا لهم الظروف الملائمه باش تعدى رحله طيبه. وفما تيمونياج نجم تسالوهم دور تعديت رحله طيبه للغايه. حاولنا نوفروا لهم اقصى ما نجم نوفروه.
0: الاجراءات الاداريه وزاره السفر واجراءات التموين كل عملوا على الباخره هذه.
1: صحيح قمنا برسك 90% من المسافرين قاموا بالاجراءات الديوانيه واجراءات الشرطه وعلى طول الرحله دونك تعديت رحله طيبه.
0: الرحله من جيت كان على جرزيس.
2: كان على جرزيس.
0: ليش؟
2: خاطر راحه وبلادنا ونحبوا بلادنا. ماذا بينا زيدونا رحلات اخرين ورحله كانت الحمد لله سمحه مرتاحين والحمد لله ونبداو نهبط على جرزيس فرحانين ديما.
0: دار خطوه
2: درج يكون في داري. صح. وماذا بينا رحلات اخرين وماذا بينا اوقات اخرى مناسبه.
0: لو الرحله هذه تاع جرجيس فيها برشا عائلات ما عندكش سعاده حتى
2: فيها عائلات. ايوا راح للعائلات بالصغيرات بيهبطوا هنا في بلادهم خير ما يمشوا 600 كيلومتر باش يوصلوا جرجيس يهبطوا على تونس. الريسك تم الريسك تم التعب بيهبطوا درج على بلادها ديما خير.
0: هي حتى المراجل نجم تجي وحده خاطر الراجل يخدم
2: الراجل يخدم تجيب الصغيرات تبع اللي يكملوا السنه الدراسيه نتاعهم في العطله. بان تو التاريخ اللي داروه لنا هذا باهي صلعوا الذراريه نهار ثلاثة وجوها نهار سبعة والحمد لله. المرات تنجم تروح وحدها هي صغيرة يوصلها حتى رجالها المرساي وتوصل هي المشوار في البطو درجة تلقى روحها في دار.
0: ان شاء الله رحلات اكثر
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماذا بينا يزيدونا رحلات اخرى.
0: صح برواح على جرجيس.
3: هو المرواحة الحمد لله يا ربي تعدى كل شيء لاباس فهمتي وفرحانين ان شاء الله تواصل زاد حتى في الديوان تتعدى ان شاء الله لاباس بحول الله وما نتعطلوش. واحنا في جربه ان شاء الله كيما هكا دي فرانشمون اول مروحه وفرحان بالقدا بالقدا
0: خطوتين
3: حتى خطوتين 50 كيلومتر نبدا في الدار ان شاء الله.
0: حتى العائله بتفرق
3: الحمد لله الحمد لله شويه فهمتي لا كان فهمتي باستطاعتهم فهمتي لتحسين البطو الخدمات ان شاء الله الاولاد على امبيكابل شويه البطو فهمتي لا رينوفاسيون تاع البطو برك.
0: لكن ديما جربه
3: ديما جربه ريحه البلاد وحدها
0: السيف ان شاء الله برم جربة على الجو.
3: والله موجودين عندنا في الفاميلا ان شاء الله ربي سهل وربي يهني العباد الكل ان شاء الله وان شاء الله نعديو فاكونس سمحه كما كل عام وربي يوفق الناس كل.
4: صباحكم بالخير يا خويا. تفضل خويا حميد.
0: اليوم الرحله ما تكون حلوه كان
4: ما شاء الله يا خويا رحله والله امبيكابل سي ان بون اكي دنيا فهمتني معناتها رابيديتي في الادمينستراتيف معناتها في الباسبورات موحديتو كل شيء ما شاء الله. العام هذا سبيسيال في بطو قرطاج والله ما شاء الله يا خويا رحله سمحه الاولاد زاد كيف فرحانين
0: ديما على جرجيس
4: ديما على جرجيس كل عام على جرجيس برسكتو خمس سنين ونروح على جرجيس ما شاء الله.
0: حتى الرحلات يلزم يزيدوا اكثر
4: والله مضى بينا خميس كل ثم حاجه اخرى من عندي الباسبورات نتاع الاولاد ماتوا طلبوني في مضامين علاش ما نعملوش سيرفيس نتاع معناتها البلديه لا ميري في البطو نطلعوا المضمون نتاع الاولاد عندنا ليفريت فامي عندنا كل شيء طلعوا لنا المضامن ونجموا فهمتني معناتها هو صحيح اكزاكتومو على خاطر ما شاء الله فهمتني في الجوازات ثم جماعه اللي منظمين ما نصيف ساعه يهز باسبوره من البطو حاجه خلق العادة تنقص معناتها على القنصليات وعلى تو بليجين بدلهم لهنا في جرجيس ان شاء الله ما يزيدوا الرحلات يا خويا والله ما ضابينا في زياده الرحلات راهي تبدا ما شاء الله امبيكابل ان شاء الله يا.
5: إذا كانت هذه مواكبة خاصة لعودة أبناء تونس المقيمين بالخارج في الحقيقة على متن بخيرة قرطاج من الميناء التجاري بجرجيس كما ذكرت في هذه الرحلة التي تؤكد مرة أخرى نجاح هذا الخط وديمومة إن شاء الله ضمان هذا الخط بمزيد من الرحلات خاصة في الأوقات هذه معناتها أوقات شهر جويلية بصراحة معناتها على مستوى العودة مهم برشا المزيد من الرحلات. هي فما زوز رحلات في شهر جويلية فما يوم 9 هذا يوم أمس وفهم الرحلة متاع يوم 23 أكيد في الشهر كامل مفروض معناته يكون أكثر من زوز رحلات لأن هي ذروة عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج وكذلك على مستوى زادة تنشيط الميناء في الفترة الشتوية الخريفية كما طالب دائما أبناء الجنوب وأبناء تونس بالمقيمين بالخارج في الحقيقة بهذا التأمين الشهري أو حتى النصف الشهري لهذه الرحلات خارج أوقات الذروة. كما ذكرت الحديث هذا اللي كان ما كانش نتيجة معناتك نتيجة اعتباد نتيجة عادية معناتك لخدمات، ولكن فما جهد كبير بذل من قبل كل المدخلين وخاصة طاقم الباخرة بقيادة الربان معز الجوادي وكذلك مدير الضيافة سي عاطف بوعزلي، قاموا مجهود كبير في الحقيقة من أجل تقديم أجود الخدمات للتوانسة المقيمين بالخارج اللي كانوا اليوم أمس على متن باخرة قرطاج.
0: ولا رحلة ممتعة بصراحة بشهادة المسافرين الكل.
3: والله الحمد لله، دونك رحلة مارسيليا جرجيس كما العادة إن شاء الله كانت في أجواء جيدة، وإن شاء الله شفتوا تيمونياج من المسافرين كانوا فرحانين وفي على طول الرحله
0: حسنت برشا الخدمات.
3: والله تحسنت وديما فما عندنا مجهود زيد شويه على جرجيس، الرحله اطول شويه من العاده على كيمش كيما حلق الواد، دونك ديما مجهود ازيد من الطاقم الكل في ديول لا باش نوفروا لهم ظروف جيده حتى نوصلوهم سالمين لهنا.
0: كوميسار رحله ممتعه بصراحه اللي هذا
1: والله حاولنا باش نقوموا بالمجهودات اللي عندنا الكل ونوفروا لهم الظروف الملائمه تعدى رحلة طيبة، وفما تيمونياج نجمو تسألوهم، دونك تعديت رحلة طيبة للغاية، حاول نوفروا لهم أقصى ما نجمو نوفروه.
0: حتى الإجراءات الإدارية سواء وزارة السفر سواء إجراءات الديوان كل عملوا على الباخرة هذه.
1: صحيح قمنا برسك 90% من المسافرين قاموا بالإجراءات الديوانية وإجراءات الشرطة وعلى طول الرحلة، دونك تعديت رحلة طيبة.
5: إذن كان هذا الطاقم الباخرة بطبيعة الحال برئاسة الربان معز الجوادي ومدير الضيافة سي عاطف معزلي، أمنوا الرحلة هذه لفائدة أبناء تونس المقيمين بالخارج اللي في الحقيقة الخدمات كانت مشتركة بين كل الأطراف، سواء الديوان التونسية إدارة شرطة الحدود والجانب الشركة التونسية للملاحة وإدارة الميناء التجاري بجرجيس اللي في الحقيقة قامت بمجهود كبير إدارة الميناء من أجل توفير كل ظروف الاستقبال الجيد للعائدين أرض الوطن عبر الميناء التجاري بجرجيس اللي في الحقيقة زاد هو يشهد أشغال مهمة لتحسين وتجويد هذه الخدمة، سنتحدث عنها في الإبان في الحقيقة في متابعات أخرى قادمة على موجات إذاعة تطاوين بتتالي هذه الرحلات خلال هذه الصيفة صيفة 2026. مش خليكم شوية معنا غم إلى حدود 10 ليلا موعد نشرة أنباء الليل، ثم في الجزء الثاني باش يكون حديث مهم صراحة يهم أبناء تونس المقيمين بالخارج اللي مازالوا موجودين في بلدان الإقامة وخاصة في فرنسا، ونعرفوا نحبوا نتابعوا ديما الجديد اللي هم تسوية الوضعية الإدارية والحصول على الوثائق الإدارية للإقامة لأبناء تونس خاصة في فرنسا من مختلف الفئات العمرية وكذلك مختلف الفئات الاجتماعية. في الحقيقة مهم برشا باش نتحدثوا بعد قليل على الإجراءات الجديدة اللي تتخذ فيها في كل مرة في الدولة الفرنسية بخصوص موضوع الهجرة. النغم هذا باش يوصلنا بطبيعة إلى 10 ليلة، ثم نعود بعد نشرة الأنباء الليل ووصل معكم حبيبة هدية هندسة اللقاء تقنيا هذا المساء إلى حدود 11 ليلة. الزميل عبدالله معتوب بعد قليل يقدم نشرة أنباء الليل، نلتقي بعد قليل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: العاشرة ليلا، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل، والبداية بالعناوين. أحداث خط نقل شاطئي أسبوعي بين تطاوين وجرجيس ابتداء من يوم الغد. مجلس نواب الشعب يصادق على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وفي العالم مباحثات في القاهرة بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن أحداث خط نقل شاطئي أسبوعي ابتداء من يوم الغد يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس. وأوضحت الشركة أن هذا الخط سيؤمن سفرات منتظمة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، حيث تنطلق الحافلة من تطاوين على الساعة 9:30 صباحا، فيما تكون رحلة العودة من جرجيس على الساعة 7 مساء. كما قررت وكالة مارث التابعة للشركة الجهوية للنقل بجابس تخصيص خط نقل موسمي نحو شاطئ الزرات ابتداء من يوم الغد، وينطلق الخط على الساعة 4 مساء من حي ولاد مهلهل، فيما تكون رحلة العودة من الشاطئ على الساعة 8:15 مساء. ويؤمن الخط حي ولاد مهلهل وادخيل التوجان ومزرع عين سلامة والمجني وعرام ومارث والعرقوب وصولا إلى شاطئ الزرات. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضري بالمطوية، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال مع موفى شهر أوت القادم، وفق ما صرح به عضو المجلس الجهوي عن المطوية هشام بوعود للزميلة هند رزق.
3: المحطة الاستشفائية هو إنجاز كبير مكون في المنتزه الحضري بمطوي، هو يعتبر برنامج نموذجي وإقليمي على مستوى الإقليم الخامس، تم اقتراحه من مكونات المنتزه منذ تأسيس المنتزه. الآونة الأخيرة تمت الموافقة عليه مكون كامل. الجمعة اللي فات طرت بلوكاج نتاع التمويل نتاع هو الوزارة الإقليم الأول 1,780,000,000. قعدنا باقيين تمويل متواصلة مع السيد المعتمد ومع المسؤول عن التنمية المندمجة. تم رصد 1,140,000,000 اخرين من التنمية المندمجة، وسي محمد الكو بارك الله فيه تم تمكيننا من 1,000,000,000 من الوزارة. هيك وصلنا لقيمة المشروع 4,120,000,000. وان شاء الله هنا لاخر شهر اوت تبدا الاشغال. تتول المشكلة في المكون هذا ان الدولة ماش حب تعمل برنامج وتخليها كيف تتلوج توا على الحكمة وطريقة الاستغلال نتاعها. ثم برنامج هو ماشيين فيه توا يناقشوا فيه انه يكون لزمة كاملة المنتزه الحضري كامل. بالنسبة للتشهير هو ما شاء الله باش يخدم برشا.
2: انطلقت بمنطقة جديدة لدعم الري التكميلية. تقرير للزميلة شعلة المشاية.
4: شرعت المصالح الفلاحية بجرجيس في جهر بئر عميقة جديدة بهنشيرة الضاوية التابعة لعمادة الهشام، وذلك لتعويض البئر القديمة بمنطقة أحمد القبلي في إطار دعم الموارد المائية الموجهة للري التكميلي. وسينجز المشروع على أرض تبلغ مساحتها 400 متر مربع، تبرع بها أحد المواطنين، فيما ينتظر أن يصل عمق البئر إلى 300 متر بطاقة تدفق تفوق 10 لترات في الثانية، وبملوحة متوقعة تتراوح بين 5 و6 غرامات في اللتر. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع 496,650 دينار، ومن المنتظر استكمال الأشغال في غضون 3 أشهر، في حين بلغت نسبة التقدم في الإنجاز إلى حد الآن 12%. ويأتي هذا المشروع لتعزيز الموارد المائية المخصصة للري التكميلي والتخفيف التخفيف من معاناة الفلاحين بالمناطق المجاورة الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للتزود بمياه الري، فضلا عن دعم قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. يشار إلى أن منطقتي البيغلا وعمادة شماخ شهدتا منذ سنة 2016 إنجاز بئرين عميقتين يستغل أحدهما وهو بئر شماخ بالشراكة مع شركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
2: تنظم جمعية الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني يوم الأحد المقبل منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا، وذلك بمركز أليف للرياض حومة السوق جربة، بحضور عدد من المستشارين للتوجيه الجامعي وممثلين عن الجامعات. نجاح الحمداني كاتب عام جمعية الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني تضيف:
5: التوجيه يعني هو مرحلة هامة ويحتاج إلى مرافقة، لذلك تنظم الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني يوم الأحد 12 جويلية بمركز أليف جربة من الساعة 9 صباحا منتدى لتوجيه الجامعي 2026. ستكون هناك مرافقات خاصة من عديد المستشارين وكذلك ممثلين عن جامعة جابس، أيضا عن التوجيه الجامعي. ستكون هنالك أيضا مرافقة لبعض التلاميذ من ذوي التجارب الناجحة، فطبعا الباب مفتوح للناجحين في البكالوريا ولأوليائهم، لأنهم سيجدون الإصغاء، المرافقة والمعلومة الدقيقة.
2: صادق مجلس نواب الشعب خلال انعقاد جلسة عامة اليوم على مخطط التنمية 26 و2030 و2000، ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 30 و2000. وفي المجال الطاقي نص المخطط على الترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35% بحلول سنة 30 و2000 وتحسين

0: من الكفاءة الطاقية عبر تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30% إلى جانب تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة. بلغت الكميات المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني لغاية 7 من جويلية الجارية نحو 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة حسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. دعا أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم إلى التسريع في إصلاح قطاع المقاطع وتبسيط إجراءات إسناد وتجديد رخص الاستغلال، معتبرين أن تعطل استغلال عدد من المقاطع أصبح من أبرز أسباب تأخر إنجاز المشاريع العمومية، لا سيما مشاريع الطرقات والبنية التحتية. في أخبار العالم، قالت هيئة البث الصهيونية إن وفدا من الجيش الإسرائيلي أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. في الأثناء، وصلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابة فلسطينية وسط استمرار استهداف المناطق السكنية والمخيمات المكتظة بالنازحين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكن أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين قد انتهى. قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، وأضاف أن المحادثات تجرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. نقطة النهاية لنشرة أخبار الليل، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: محطة البوابة القمرية هي مشروع محطة فضائية صغيرة تخطط وكالة الفضاء الأمريكية وشركاؤها الدوليون لبنائها في مدار حول القمر ضمن برنامج أرتميس الفضائية. تهدف هذه المحطة المسمى أيضا بالبوابة المدارية القمرية إلى أن تكون نقطة انطلاق لعمليات استكشاف سطح القمر وما بعده، بما في ذلك الرحلة المستقبلية إلى كوكب المريخ. تختلف محطة البوابة القمرية عن محطة الفضاء الدولية من حيث الحجم والوظيفة، إذ ستكون أصغر بكثير ولن تكون مأهولة بشكل دائم، بل سيزورها رواد الفضاء بشكل دوري خلال المهمات، وستدور في مدار بيضاوي حول القمر يعرف بمدار الهالة شبه المستقرة، ما يسمح لها بالبقاء على اتصال دائم تقريبا مع الأرض وسطح القمر. وتتكون المحطة من عدة وحدات رئيسية مثل محطة الطاقة والدفع ووحدة السكن والمعيشة، بالإضافة إلى وحدات علمية ومخازن للمعدات، وستلعب دورا مهما في دعم عمليات الهبوط على القمر، حيث يمكن استخدامها كنقطة انتقال بين المركبات القادمة من الأرض وتلك المتجهة إلى سطح القمر. وتعد المحطة الفضائية البوابة القمرية منصة لإجراء تجارب علمية في بيئة الفضاء العميق بعيدا عن تأثيرات الجاذبية الأرضية، ما يساعد العلماء على دراسة تأثير الإشعاع والظروف القاسية على الإنسان والتقنيات، وتمثل خطوة أساسية نحو بناء وجود بشري مستدام حول القمر ودعم المهمات المستقبلية إلى أعماق الفضاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور. إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
5: أرضك يا بلادي.

0: عيوني.
1: في بالك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
2: أرضك يا بلادي.
1: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
2: أرضك يا بلادي.
3: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطانه.

إذن عودة مستمعينا الكرام إلى برنامج إلى أرضك يا بلادي في هذا الجزء الثاني اللي يتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. مرحبا بكم على موجاتنا كما ذكرت في هذا الجزء الثاني، وفيه نواصل في الحقيقة مجموعة من اللقاءات لتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. بعد قليل باش نرحل إلى مدينة باريس الفرنسية في متابعة كما ذكرت لمجموعة من الإجراءات الجديدة لتهم تسوية وضعية أبناء تونس المقيمين بالخارج على مستوى وثائق الإقامة وكذلك عقود الشغل وغيرها اللي هم فئة كبيرة برشا من أبناء تونس المقيمين هناك، وخاصة أصلي جهة الجنوب التونسي اللي نعرف الفترة الأخيرة كانت موجة كبيرة من الهجرة إلى فرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة. ونتابع دائما الجديد لهم هذه الوضعيات بالإضافة لمجموعة أخرى من الأخبار واللقاءات اللي باش نمررها في هذا الجزء الثاني اللي يتواصل كما ذكرت إلى 11 ليلا، ويواصل فيها حبيب هدية هندسة اللقاء تقنيا هذا المساء، ونتواصل كذلك مع مجموعة أخرى من الأنغام المنتقات المهداة لكل مستمعينا الكرام بعد نرحل مباشرة إلى باريس.

إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي، في الحقيقة في متابعة كما ذكرت لمجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، واللي يهم بطبيعة الحال أبناء تونس المقيمين هناك، بالإضافة إلى جملة أخرى من الأخبار تهم الجالية التونسية في الحقيقة اللي فيها الجديد. أكيد هي الجالية التونسية العدد الكبير منها عاد إلى أرض الوطن، ولكن كذلك مازال من المقيمين هناك بطبيعة الحال على مدى السنوات ينتظرون تسوية هذه الوضعيات الإدارية والقانونية لهم بطبيعة الحال. وباش نواصل في المجال هذا في الاهتمام بهذه الفئة من الجالية التونسية المقيمة هناك في متابعة لمجموعة من الأخبار اللي تهمهم خاصة على مستوى الجديد لهم تأمين إقامتهم في بلدان الإقام. جزء قصير من نغم حبيب، ثم نعود للاتصال بتحال والتواصل مع ضيفتنا بعد قليل إن شاء الله من العاصمة الفرنسية باريس.

0: إذن عودة مستمعينا الكرام إلى برنامج أرضك يا بلادي في هذا الجزء الثاني، والآن التواصل بشكون 10 على 10 100% مع ضيفتنا وصديقتنا وأختنا الغالية السيدة حميدة عنيبة المختصة في مجال الهجرة والقانون الهجرة الإنساني في الحقيقة، وكذلك الاهتمامها الكبير بملفات أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. سيدة حميدة مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا. سيدة حميدة
1: مساء النور سي خميس، ومرحبا بيك وتحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين داخل وخارج الوطن تونس الحبيبة. شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك، ونحب نشكرك شكر خاص على قبول دعوتنا، خاصة هي فرصة باش نترحم باش نقدم لك حر التعازي بمناسبة وفاة والدك العزيز الغالي، إن شاء الله ربي يرحمه. ورغم الوضع هذايا كنت معانا على في الكلمة نتاعك دائما كما نحد وجودك معنا على موجات إذاعة تطاوين. سيدة حميدة إن شاء الله ربي يرحمه، وكل التعازي لك وللعائلة الكريمة والموسعة. سيدة حميدة إن شاء الله
1: يعيشك بارك الله فيك، وربي يعظم أجرك إن شاء الله، ويرحم كل الآباء ويفضل الآباء الموجودين والأمهات، سيدة ربي يرحمهم الكل ويفضلنا الأمهات اللي موجودات إن شاء الله. بارك الله فيك.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في جنات الخلد والنعيم إن شاء الله، وتتواصل بطبيعة الحال الحياة بكل تفاصيلها. سيدة حميدة اليوم نحكي في لقاء مهم معك مع سيادتك كما العادة في مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، وخاصة على مستوى الجديد سيدة حميدة اللي هم تسوية الوضعية أبناء تونس المهاجرين بشكل عام، عفوا لتسوية وضعيتهم الإدارية على مستوى الإقامة هناك. نعرفوا برشا إجراءات برشا تشدد، ولكن دائما نقاط أمل نقطة ضوء ديما موجودة، حتى لو كان بين ظفرين نفق طويل، لكن ديما الأمل موجود ونقطة الضوء دائما موجودة.
1: صحيح، في الآونة الأخيرة كثر الحديث على التسوية الحقيقة، وبرشا دي غيمور على الفيسبوك وعلى تيك توك كل الواحد، لكن مهم أنه نوضح حاجة مهمة برشا، اللي كونه ما فهميش حتى قرار يقول اللي الناس الكل باش تدخل إقامة، لكن موجود فما السيركولير الانستركسيون اللي يعطاها وزير الداخلية لوران نونيز في 7 أفريل 2026، هي اللي تسمح للبريفي، ولو انه نجم نقوله اللي هو كأنه أمر باش تكون معناتها دراسة الملفات بطريقة أنجع، لأنه حسب المعطيات اللي توصلوا لها في سنة 2025 ما كانش معناتها يسمحوا الأكثر من 1655 شخص فقط وقعت التسوية متاعهم، وفي حين أنه عديد المطالب موجودة والمهن اللي تشكو النقص بمئات الآلاف. يعني النجم أقوله اللي الدولة اعترفت اللي كونه هالقانون هذايا ما جابش إضافة، هذاك علاش وزير الداخلية أمر أو أمر اللي بخيفي الولايات باش يكون عندهم معناتها طريقة ناجعة لدراسة الملفات هذية. هذايا جديد معناتها، والحقيقة نشوفه في وزير الداخلية كونه معناتها بالرغم من الصرامة، لكن فما هكا كيفاش نقوله بصيص من الأمل في وضعية في تسوية وضعية المهاجرين اللي هما النجم نقوله لملفاتهم كاملة وحاضرين باش يقدموا ملفاتهم، عندهم معناتها فرصة كبيرة باش ينجموا يسويوا وضعيتهم من هنا لآخر سنة 2026 إن شاء الله.
0: به مهم برشا اللي كنت تحكي فيه سيدة حميدة، لكن سؤال ديما الأول حتى نفهم الموضوع صدق. شنو هو الصحيح وشنو الإشاعات اللي موجودة الآن اللي موجودة كما ذكرت سيادتك برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بتبدل الحال باش نحكي وزاد على الشروط شنية القانونية شنية آخر المستجدات في المجال هذا. يا سيدة حميدة تفضل.
1: الصحيح اللي هو مثلا أنت عندك ملف وقدمته يكون ملف متكامل، لكن مش معناتها بصفة آلية باش تكون التسوية، حتى ولو يكون الملف كامل وانت مثلا في تخدم في مهنة ناقصة برشا، لكن ديما يرجع القرار للبريفي اللي هو الوالي نقوله نتاع المنطقة المحافظة. معناتها هذية الصحيح حتى ولو يكون الملف متاعك كامل الشروط، هذية اللي نجم نأكد وعديه، لأنه مهم جدا مهم جدا. ليس التسوية ليست آلية، التسوية ليست آلية.
0: معناتك التسوية الوضعية الإدارية القانونية معناتك تتم حسب الوضعية، حسب زادة حتى المدن، حسب المحافظات، يدل هيك ولا سيدة؟
1: بالضبط، حسب المدن، حسب الولايات، حسب المهن المطلوبة، وحسب ملف، كل ملف يتدرس وحده، معناتها كل ملف، لأنه كل ملف عنده معناتها المعطيات متاعه الخاصة. ما تنجمش تعمم أي ملف على كل شخص معناتها كيف، لا كل شخص كيفاش. فما ناس عندها 10 سنين هوني، فما ناس عندها 7 سنين، فما ناس عندها 3 سنين. ساعات الإنسان اللي عنده 3 سنين وملفه معناتها كامل ومندمج وملف كامل كما ينبغي أن يكون، هو ياخو اللي عنده 10 سنين ما ياخدش. علاش؟ على خاطر الملف في ديما كما ديما نقولها، راهو الملف المونتاج دو دوسي هو مفتاح التسوية. هذه معناتها مفتاح التسوية هو كيف تقدم الملف متاعك فقط.
0: انت سالت، انت اشرت الى نقطه مهمه، علاش الان هذه المنشور ان صحت العباره اللي تم معناتك وضعه او نشره على مستوى كل المحافظات في فرنسا، في مانيش نقول في التوقيت هذايا، ولكن علاش تعمل المنشور هذايا؟ ما المفروض موجود بقانون معناتك فيه هيك ولا سيده حميده؟
1: صحيح، هو راه ما نحبش ندخل في السياسه برشا، ولكن هي كلها امور سياسيه معناتها، وهي كلها أمور سياسية، لأنه الوقت ذي يحضروا للانتخابات، والوقت هذا معناتها زاد كيف الوقت تقريبا، مش مزيدوا معناتها تقريبا 6 أشهر غير 10 أيام ويكمل المدة المعينة اللي هي كانت 2 سنين، لأنه القرار خرج في جانفيه 2024 لمدة 2 سنين. ينجموا هذوما في المهن اللي قالوا عليها ينجموا يسوي وضعيتهم. اوكي، دونك وقت اللي السيت نتاع الانترنت ذا كيف اللي احنا نسميه لهنا لانيف ما يمشيش، وهو ماهوش معناتها كان اعترفت الدوله اللي هو ما يمشيش، كان معناتها غير ماهوش معناتها قابل للاستخدام بطريقه ناجعه، معناتها العباد لقات برشا مشاكل، ولا تستنى بالعشرة شهر وبالعام وبالعام ونص بشي اصلا بشي جد، ومش حتى بشي يسويه. فكلها معناتها أمور مرتبطة بالسياسة، ما هيش مرتبطة بلا بلوجيسيال، يعني لوجيسيال ينجم في نهارين ثلاثة يتصلح. فهمت؟ لكن هذه أمور أقوى مني وأقوى من برشا ناس معناتها سياسيا. هذيك هو معناتها مشيت هكيك
0: إن شاء الله. وللأسف تفضل سيدة حميد.
1: يعيشك بارك الله فيك. دونك مشيت هكيكة، ولكن فما بصيص من الأمل للناس اللي قاعدة تخدم، والناس اللي قاعدة معناتها أمورها واضحة، اللي عندهم مثلا سكن، اللي عندهم كل ما يستلزم، راهو ماهوش معناتها ما كيفاش نقولوا ماهوش معناتها بعيد باش يسوي وضعيته، لا بالعكس ينجم فما أي برشا طرق معناتها يطالب بها بحقوقه. المهم يتبع معناتها الطريق الصحيح باش ينجم يوصل للتسوية.
0: في المنشور هذايا سيدة حميدة، وانت اشرت في برشا مرات الى وضعية الناس، خاصة برشا شباب نحكي على الاقل اللي في الموجة الجديدة للهجرة، عندهم القرارات بالمغادرة، مغادرة الاراضي التراب الفرنسي معناتك اللي يعرف بالكتياف، معناتك مش مولين هذوما، ولا ينتظروا حتى تنتهي المدة الكتياف ان صحت العبارة معناتك 3 سنوات او قداش، والا
1: راهو حسب الحاله. راهو ديما نعاود ونقول مش معناتها عندك اوكيتيف معاش نجم تسوي وضعيتك، لا فما ناس نجم تسوي وضعيتها وفما ناس لا، لكن ماهوش معناتها ديما بصفه اليه. راهو انت الامر يتعلق بالبريفي، هو الفاتق الناطق، ونقولوا احنا الملف يشوفه هو اللي يحكم. فهمت؟ هو يندرع معناتها السيد ذي عنده أوكوتياف على خاطر هو مثلا تجاوز الحدود بدون فيزا ولا حاجة، وإلا معناتها عنده أوكوتياف على خاطر تشد في كنترول متاع ترانسبور ولا حاجة معناتها عادية أوكي تتعدى، أما إنسان عنده أوكوتياف على خاطر عنده مشكلة وإلا عنده في المحكمة معناتها أفير، ما ينجمش يسوي وضعيته إلا لما يسوي وضعيته في المحكمة. انت دونك علاش ديما نقول ماهوش بصفه آلية، كل حاله تختلف على الحاله الاخرى، فهمت؟ لكن ما يمنعش باش يسوي وضعيته.
0: تحدثنا على عن طريق المهن اللي فيها نقص في اليد العامله، معناتك المنشور هذا يحددها سيده حميده، والا معناتك
1: هو اديت علاش الدوله معناتها معترفه نوعا ما بالخطا نتاعها. القانون خرج في 2024 جان في 2024، القائمه نتاع المهن اللي هي معناتها صرح بها البرلمان الفرنسي ما خرجت كان في ماي 2025
0: سنة فاتت، عام ونص ما تقريبا،
1: يعني فوالا، يعني الناس حتى انت تخدم في خدمه ما تعرفش روحك كي باش تقدم ملف، معناتها تو جوي لو ريسك، معناتها باش تقمر بروحك اذا كان، لانه في صوره ما اذا لم يقبل الملف باش تكون معناتها تحت لو كي تي اف، فهمت؟ يا هذي دونك وقتاش العبيد معناتها بدات تقدم في الملفات هو بعد ماي 2025 باش عرفوا الناس وين معناتها وين المهن اللي فيها نقص كبير، وكل مهن كما قلنا مثلا في ليل دو فرانس تنجم تكون مهنه في الميتيه اون تونسيون ما تلقاهاش نفسها في مارسي ولا في ليون ولا في بقعه اخرى، هذه ديما اون روتار معناتها الاجابه نتاع الدوله ديما في متاخره صح. وهنا معناتها كما قلت لك هو سياسيا متعمدين يعملوا هكاك فقط معناتها
0: على خاطر كما ذكرت سيادتك معناتك شهر عام وست شهور تقريبا وخمسه شهور معناتك باش تنزل معناتها
1: باش حدوا القائمه صح. معناتها باش حدوا القائمه
0: ومازال ست شهور فقط
1: ومازال 6 اشهر اقول معناتها عام من 2025 اللي قالوا ماي 2025 باش حدوا القائمه من ماي الى ماي سنه ونص معناتها عندهم، يعني خسروا ديجا براتيكمون معناتها عام وشويه من المده، فهمت؟
0: بهذه مهم برشا على خاطر بصراحه معناتك الوقت يبدو ضيق، معناتك 6 اشهر مازال
1: ضيق جدا ضيق جدا
0: إلا كان فهم كانت إرادة سياسية كما ذكرت أن يسرعوا بدراسة ملفاتك.
1: هو جيل صح معناتها راهو ما همش إرادة سياسية، مجبرين هم راهو في الحقيقة مجبرين، لأنه لو لم يكونوا مجبرين باش يسويوا وضعية الناس، خاصة الناس اللي قاعدة تخدم واللي تساهم واللي تخلص في اللامبو متاحة واللي تقوم معناتها بالتصريح بالأداءات متاحة، مجبورين بعد كما قلت لك معناتها ديما فما طرق اللي هي إدارية معناتها للتواصل مع الإدارة الفرنسية، مهما يكون معناتها توصل تاخذ حقك، المهم تكون معناتها أنت قاعد في الطريق المستقيم، فهمت؟ مجبورة فرنسا باش تعمل باش تسوي وضعية الناس اللي قاعدة تخدم عندها سنين، لأنه علاش؟ لأن هي ما عندها نقص كبير في كل الميادين تقريبا، في الطب في البناء في الريستوراسيون في العناية بالعجز في كل الميادين، يعني كما تعرفوا فرنسا بلد معناتها على حافة تقريبا معناتها 8% كلهم الشيخوخة، فهمت؟ ما فهميش معناتها الجينيراسيون اللي بيشتخدم، دونك في كل الحالات مجبورة هي، لكن هي سياسة فقط معناتها للأسف، معناتها ديما موضوع المهاجرين يكون على طاولة السياسيين لا لشيء إلا لأنه معناتها سي بروباغندا فقط معناتها، لكن في الحقيقة المهاجرين هما لي بيليي معناتها متاع الاقتصاد الفرنسي، ونجم نقولوا 80% الحقيقة حتى خاصة سمحني معناتها حتى بصفة معناتها لو نقولوا على الأرقام نلقاو معناتها المهاجرين اللي قاعدين يخدموا لهنا قاعدين يعطيو في الإضافة لفرنسا في الاقتصاد الفرنسي معناتها.
0: باهي في مسألة أخرى مهمة هي معناتك ما تأثرتش معناتك ما تأثرتش معناتك فرنسا بين ظفرين ب مثلا نقول إسبانيا لأن إسبانيا فيها حديث برشا إسبانيا على التسوية كبيرة لأعداد كبيرة من المهاجرين في فرنسا معناتك فمش ماهيش موجة هي معناتك التسوية الوضعيات
1: كيفاش
0: معناتك تو الآن الحديث خاصة في إسبانيا أن الحكومة الإسبانية معناتك فيها في توجه كبير لتسوية الوضعية معناتك الأعداد الكبيرة من المهاجرين معناتك
1: صحيح في إسبانيا كما تعرفون يوم 30 جوان هو آخر أجل لقبول الملفات اللي باش يقع تسويتها اللي جاء وقبل ديسمبر 2025 هذوما الكلهم باش تقع التسوية متاعهم وتصور أنت قديش من ملف 1,270,000 ملف تقدموا لتسوية 500,000 بشر في إسبانيا فقط أوكي؟ دونك هذه أرقام معناتها مهولة جدا لكن كما حكينا المرة اللي فاتت في أول أفريل وقتها علاش مشيوا للاتحاد الأوروبي باش يعملوا القانون اللي مثلا في فرنسا يقع الحكم باللوكوتييف وإذا كان وقع في فرنسا باش يتطبق في كامل أوروبا علاش باش يحدوا معناتها من الهجرة الغير شرعية هذية ويعرفوا معناتها شكون اللي نجم يقعد واللي شكون اللي باش يغادر إذا كان فرنسا ما قدرتش عليه يعني إسبانيا أكيد مش باش يمشي يقعد فيها وإلا باش يخدم فيها لكن هذا ما يمنعش باش إسبانيا لأنها باش تسوي وضعية الناس اللي قاعدة تخدم معناتها الحقيقة وحتى إيطاليا ماشية في نفس النسق من كما إسبانيا لكن كما قلت لك فرنسا لأنه هي تعتبر معناتها دولة من الدول العظمى اقتصاديا معناتها النجم نقوله حاليا تشكو بعض الصعوبات وكثير من الصعوبات مش بعض الصعوبات ولكن تبقى معناتها فرنسا هي البلد اللي نقوله معناتها عاملة بروباغندا سياسية فقط لكن في الحقيقة معناتها ستقع التسوية وساكمة وقال وزير الداخلية سوف معناتها حتى المدة

0: الأفوكا، هذوما الكل يتجهولهم، وأكيد إن شاء الله معناتها تقع التسوية متاعهم بحول الله.
1: هذا مهم برشا سيدة حميدة، كما ذكرت هو السر، السر للنجاح في في التوجه هذايا والحصول على تسوية وضعية إدارية قانونية تكون، هو في هو في طريقة التقديم، هو في التفاصيل اللي يشوفوها ممكن المقدم المتقدم لهذه الخدمة يشوفها تفاصيل بسيطة ولكن هي محددة وحيوية.
0: صحيح صحيح صحيح، ديما نقول لهم انا راهو مفتاح اللي انت باش تدخل التسويه نتاعك والتيتر دي سيجور نتاعك، كيفاش تنظم الدوسي نتاعك من النهار الاول اللي جيت فيه لفرنسا، من النهار الاول باش ما تخسرش العوام. ساعات انا يجيوني ناس ولا يكلموني ناس يقول لي والله انا عندي 10 سنين، والله انا عندي 7 سنين، والله ما نعرفش شنو، لكن الطريقه اللي بدا بها الملف نتاعو ضيعت له 7 سنين، ضيعت له 5 سنين، لانه ما يعرفوش. وديما انا طلبت راني برشا مرات باش يكون معناتها عندنا نقطه معناتها قانونيه في القنصليات او في بعض المراكز معناتها تابعه الدوله التونسيه، لانه الناس ساعات ما عندهاش باش راهو باش تدفع حق محامي، لانه لهنا محامي ساكوت تري شير، وفما ناس زاد ما يعرفوش اللي فما محامي مثلا بليش مرة في الشهر في البلدية اللي هو فيها، ولا فما يتجهوا للجمعيات اللي هما بليش، فما الناس ما تعرفش، فهمت؟ تولي تسلك الطريق نتاع والله قال لي فلان، والله فلان عمل لك الحاجة، والله فلان. راهو يا ناس ماهوش كل ملف يشبه الخوه، راهو كل حالة وعندها الحل نتاعها. هذي راهو برشا ناس مازالوا ما يفهموش، وبرشا ناس يعتمدوا برشا على الغمار تلقاها في الفيسبوك ولا في التيك توك ولا والله يعمل كذا وانا باش نعمل كذا. راهو مش كيف كيف، ماهوش كيف كيف، كل حالة والحل نتاعها. ماهوش هذي نحب نوصلها المعلومة للناس، اللي كونوا كل ملف عنده الحل متاعه، عنده مفتاحه فقط.
1: واضح، وهذه مهم برشا سيدة حميدة على مستوى المتابعة هذه اللي انت ذكرتيها، على مستوى خاصة البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللي موجودة بصراحة في فرنسا كما ذكرت. مهم برشا انها تكون وتعاون، نحن نتحدث على ملحق اجتماعي، ملحق اقتصادي، ملحق كذا، ملحق كذا، ولكن في زادة حتى اللي يكون مش حتى ملحق قانوني ولكن كما ذكرت مستشار قانوني غيره، هذا يسهل برشا على التوانسة اللي يستفيدوا من القوانين هذه بشكل جيد. وكذلك هو حتى البعثات الدبلوماسية والقنصلية تعرف الجالية، معناتك تعرف الجالية على بطريقة كبيرة برشا، لأن ساعات الجالية ساعات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ما عندهاش المعلومات الكبيرة والكافية على الناس اللي معنية بالشيء هذا.
0: صحيح والله، هو راهو يجي نقولك باش ما نظلموش حتى حد، راهو البعثات الدبلوماسية وإلا في القنصليات أو في السفارات، يعني كي تشوف الكم الموجود متاع الناس اللي الخدمات وكل شيء تجي تعذرهم. لكن في نفس الوقت معناتها من المفروض ومن واجبنا احنا باش يكون فما زيدا شكون راهو يوريهم الطريق الصحيح، لأنه برشا ناس راهو يخسروا أعوام وأعوام وأعوام، راهو ساعات معناتها شيء قشعر القلب، تقع عنده 15 فما 20 سنة، فما شكون 20 سنة وما سويش وضعيته راهو عليش، على خاطر مثلا والله العظيم على خاطر مثلا عمل كارتة مضروبة وقعد يخدم بها حياته كاملة، لنجم يسوي وضعيته، لنجم يرجع بالتوالي، لا معناتها خسرهم حتى كيفاش يبدأ من الأول جديد، وتلقاه معناتها ما يعرفش، وله معناتها مستحفظ ليه بأوراقه كل شيء مثلا مضروب، كيفاش تحبه باش يسوي وضعيته؟ هذي اللي برشا ناس ما حبتش تفهمه. وشكون اللي باش يوعي الجمعيات اذا كان هي معناتها ما هيش معناتها شمس باش تشرق على الناس الكل، ولكن المنارة هي اللي الناس الكل تتوجه لها، هي الحقيقة القنصلياتنا اللي هما ينجموا يعملوا حتى نهار في الشهر، وإلا ما نعرفش أنا ينجم كل مرة معلومة، وإلا معناتها يعملوا سيت مثلا يدخلوا عليه الناس اللي هما معناتها ينجم يخلوا معلومة صحيحة، لأنه توكي ما تعرف فيسبوك ولا تيك توك كل شيء ما عادش تعرف الصحيح من الغلط، ما عادش معناتها معلومة يحب يعمل البوز يطلع لك تيتر واللي هو ما تعرفش عليه صحيح وإلا غلط، عليش احنا معناتها

0: أولادنا ضاعوا الحقيقة، فما برشا حالات معناتها نقص المعلومة هو اللي خليهم يخسروا أعوام باش ما يسويوش وضعياتهم.
1: هو والخسارة مضاعفة سيدة حميدة، معناتك الخسارة يباهظة جدا كما ذكرتي على مستوى سنوات العمر اللي تمر هكذا، ولكن كذلك خسارة أخرى على الجانب المادي، لأن برشا ضحايا الناس اللي كنت تحكي عليهم سيدة حميدة اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي ويحكيوا في أي موضوع هم يحكيوا فيه، ومعناتك معلومة غلط ومعلومة صحيحة وتدخل بعضها، والناس معناتك ما عادش تفهم شنو الصحيح من الغلط. يدور لي كما ذكرت سيادتك، معناتك يكون معلومة على موقع تابع للقنصلية أو السفارة يكون عند المصداقية ويكون عند الجدية معناتك في تقديم المعلومة.
0: أكيد يسيدي، حتى مثلا باش ما يدخلش بليش ينجم يعمل أبونمو منها القنصلية تستنفع، ومنه معناتها المواطن ينجم معناتها يأخذ معلومة صحيحة، وإلا ينجم يكون معناتها يكون عنده معناتها أن روبير، فهمت؟ لأنه كيف ما قلت أنت زيدا، وما هو اللي موجود على الساحة تأويكا معناتها وليت العبيد ما عادش عندها ثقة في بعضها، فهمت؟ ما عادش حتى اللي زافوكا معناتها صدقني dernièrement جني حد لافوكات عطاته النيميرو، قلت له فما شكون معناتها يخدم في البريفكتور باش يسرع له في الرونوفيلمون تاع الكارت نتاعو بطاقة الإقامة. إبا اتصل بالسيد ذي اللي على أساس كونه يخدم في البريفكتور، طلب منه فلوس. بعد ما طلب منه فلوس قالوا لي سمحني راهو معناتها الفلوس هذوكم ما يكفيوش، راك أنت في مرحلة مازال ما الدوسي متاعك مازال ما تقررش فيه، احنا نتصرفوا كان بعد ما يقرر فيه باش ناخذوا لك رونديفو ولا ليه، يعني لازمك تزيدني 375 أورو، فهمت؟
1: يعني يولي ابتزاز معناتك ويدخل في مرحلة الابتزاز.
0: أكيد علاش قلت لك والله العظيم معناتها بالحجة والدليل، معناتها فما ناس هذية يتجروا به الملفات هذية معناتها، فهمت؟ فيا أخي علاش ما نتصلش أنا بفما للديفنسور دو دغوا، صحيح يبتعوا برشا زادة تقعد بالرونديفو بالثلاثة شهر وبالأربعة شهر، لكن ديما عندك حاجة اللي هي معناتها أكيدة 100%، فما جمعيات سيدة معترف بها دوليا كيف موجودة كيما السيماد كيما فرانس تير دازيل، فما سكور كاثوليك، هذوما الكلهم تلقى عندهم معلومة صحيحة ويعملوا لك أكومبانيومون صحيح. زادة هما ما تنجمش تاخذ رانديفو في ساعة في ساعة بحكم الكم الهائل متاع يعطيك الصحة، وبحكم الكم الهائل متاع الناس معناتها ماكش باش تلقى فيسع فيسع، لكن تلقى المعلومة الصحيحة ويبعدوا على الناس هذوما اللي على الفيسبوك وعلى التيك توك، وهذوما راهم إنسان قاعدة التجر فقط، معناتها هو معناتها حاجة باش يربحوا بها الفلوس فقط، لأنه دراسة ملف تقعد معناتها على الأقل يوم كامل معناتها بصراحة.
1: واضح، هذه أشياء مهمة جدا كما ذكرت، هي ما يستغلوا هيك الرغبة في تسوية الوضعية والكل، وبرشا ناس بصراحة ما عندك مر السنين في سعفيسة ويحب يسوي الوضعية متاعه مع الأسف الشديد. ولكن كما ذكرت سيادتك سيدة حميدة، هو بطبيعة الحال الاتباع الإجراءات القانونية الصحيحة حتى لو كانت بطيئة شوية، ولكن تؤدي إن شاء الله إلى نتيجة المنتظرة. في نهاية الاستضافة هذه اللي كانت سريعة برشا وبعد طول غياب سيدة حميدة، شنو نجم نقوله في كلمات على مستوى المنشور هدايا الجديد، كيفاش ينجم يستفيدوا منه طالبي والحصول على هذه التسوية القانونية للتواجد على التراب الفرنسي؟
0: نجم نقول مثلا إذا كان إنسان يرى في الملف متاعه معناتها كامل، عنده 12 فيش دو بي وعنده لي 3 ديرني افي دامبو نتاعو تصريح بالدخل، عنده لي رولوفي بانكير، عنده وين يسكن، اموره معناتها بيان انتغري، يتكلم الفرنسيه، مع العلم بين ظفرين اللي كونه معناتها تيست هذاك راهو ماهوش اوبليغاتوار للي يحبوا يسويوا وضعيتهم في ميتي اون تونسيون، راهو معناتها يكفي انه المره الاولى يكون معناتها يتكلم الفرنسية على الأقل، ومن بعد من بعد التيست يجي معناتها اوبليغاتوار، لكن المره هذه ماهوش اوبليغاتوار ويكون معناتها ملفه كامل. ينجم يقدم الملف نتاعو. فما حاجه مهمه جدا معناتها جاتني ديرنييرمون، باش هاك الكارت هذيك نتاع ليد ميديكال يقول لي ماهوش اوبليغاتوار، على خاطر فما ناس خدمت مثلا باوراق مضروبه دونك ما عندهمش هيك الايد ميديكال هذيك. نحب نقولهم هو راهو في القانون مانيش موجوده راهو اوبليغاتوار، لكن وقت اللي انت تقدم الملف راهو يطلبها تولي اوبليغاتوار. فهمت؟ دونك اذا كان انسان ما عملش هذيك ليد ميديكال يعمل الملف يطلب من عند لاسيرونس مالادي، ولازم على القليله تكون عنده معناتها نسخه اللي هو طلب ويستنى في الاجابه نتاعها على اقل شيء ممكن، لانه بلاش بها راهو الملف يتسمى انكومبلي ماهوش كامل. وننصح كل انسان راهو اذا كان الملف نتاعك ماهوش كامل ما نقدموش، نستنى شوية، لانه السيركولير نتاع روتايو من هنا لاخر العام يوفى معناتها يموت، ما عادش معناتها نرجعوا معناتها للقوانين القديمة اللي هي معناتها تسهل نوعا ما التسوية، مش كما روتايو كما نرجع ونقول راهي ديما هي الأمور السياسية أكثر منها لا غير. هذا من ننصح به، وننصح به إذا كان إنسان زاد الملف متاعه كامل ينجم يتصل ديفونسور دو دووا، ينجم يتصل بال فما في باري 17 و 18 نهار الخميس فما ديزافوكا متطوعين، ينجم نهار الخميس العشية ينجم يمشي وهز الملف متاعه بلاش يشوفوا له، لأنه ديما راهو يكون معناتها الملف مدروس من عند جمعية أو أفوكا سي توجور ميو، على خاطر كما قلت لك احنا توينسا مالوروزمون ديما والله فلان عمل هكا خليني نعمل كيفو وراهو مجيش
1: ديما هل عندنا هذيك الحكايه
0: صح صح
1: صح ان شاء الله نبعدوا عليها شويه وكل واحد والوضعيه نتاعه الخاصه به. يعطيك الصحه، شكرا جزيلا لك من الاعماق سيده حميده عنيبه رئيسه جمعيه حريه وكرامه على كل المعلومات هذه اللي تهم ابناء تونس المقيمين بالخارج الراغبين في تسويه وضعياتهم الاداريه القانونيه. حبيت نشكرك شكر من الاعماق على قبول دعوتنا رغم الظرف اللي انت مريتي به منذ فتره قليله، ولكن باش نختم معك بالهدية هذه لك خصيصا السيدة حميدة.
0: شكرا لكم الكل، بارك الله فيك، وإن شاء الله نكون قد وفقت في توضيح الصورة بشكل عام، وبارك الله فيكم مرة أخرى على الاستضافة، وبارك الله فيك أنت في شخصك.

بالنغم هذا ننهي حصتنا الليلة من برنامج أرضك يا بلادي. شكرا جزيلا على المتابعة والاهتمام. مر الوقت سريعا في متابعة لمجموعة من الأخبار. يتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. شكرا جزيلا حبيبي هدية على هندسة هذا اللقاء تقنيا. نلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم مع أجمل تحية خميس بلطان. بعد قليل عبدالله مرتوك سيقدم موجز

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تنظم جمعية الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني يوم الأحد المقبل منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا بمركز أليف حومة السوق جربة. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن أحداث خط نقل شاطئي أسبوعي يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس ابتداء من يوم الغد. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضري بالمنطقة، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال مع موفى شهر أوت المقبل. صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم على مخطط التنمية 26 و2000 30 و2000. بلغت الكميات المجمعة من صبة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 من جويلية الجارية نحو 9.1 ملايين قنطر. في العالم، قالت هيئة البث الصهيونية إن وفد من الجيش الإسرائيلي أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنرني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافيت.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحموني.

إذاعة تطاوين.

إذاعة تطاوين.

إذاعة تطور.

يلا يا جماعه.

0: تحيات فاتن الرحموني.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: منتصف الليل من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنظم جمعية الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني غدا الأحد بمركز ألف جربة منتدى التوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عن أحدث خط نقل شاطئي أسبوعي يربط بين ولاية تطاوين ومعتمدية جرجيس ابتداء من اليوم. تم استكمال ملف مشروع المحطة الاستشفائية بمعتمدية المطوية التي سيحتضنها المنتزه الحضري بالمنطقة، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال مع موفى شهر أوت المقبل. دعت تنسيقية نقابات مسدية الخدمة الصحية في اجتماعها الأخير الذي خصص لتدارس الأزمة المتفاقمة التي يمر بها الصندوق الوطني للتأمين على المرضى إلى ضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى وبأن يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة. تحتضن مختلف ولايات الجمهورية من 15 من جويلية الجاري إلى غاية 15 من أوت القادم فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب. في العالم، نفت إيران أنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن وطهران اتفقتا على مواصلة المحادثات. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: أهزي.

في العمل هذا باش نحاولوا نتعرفوا على عناوين تأثر المدونة الموسيقية الشعبية بمحيطها وتأثيرها فيه، كما بقية عناصر التراث اللامادي، ونتبعوا في ذلك أثر ما حفظوه أهالينا من موسيقى شعبية تراثية بدوية في هذه الربوع. نستعرض كذلك الأنماط الموسيقية المدولة والآلات المعتمدة لتأثيثها، نحاول نظهر الفروقات بين حاضرة المنطقة وأريافها الجميلة الساخية الممتدة، نحاول نتحدث على أبرز المضامين والصور المدولة.

0: وكيف نتحدث على الأغنية التراثية في جهة قفصة يجرنا لحديث عن التأصيل الجغرافي للموروث الشعبي، كيفاش تبدو العملية وشنية خصوصية الهوية المحلية. حدثنا عليها الدكتور مستاري بوكثير المختص في التاريخ الوسيط والباحث في التاريخ اللامادي ومدير المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة.
1: هو التراث الغنائي أو ربما السجل الغنائي المحلي المروي يعني باللسان الدارج هو يمثل جزء من الأدب الشعبي، والأدب الشعبي بطبيعة الحال يمثل جزء أو يمثل وجه من وجوه التراث الثقافي غير المادي أو لهذا المخزون الغنائي. يعني دائما يطرح السؤال ما مصدر هذه الأغنية أو متى ظهرت. معناه بعض الدراسات بطبيعة الحال ذهبت نحو التدقيق في هذه المسألة، وبعض الدراسات الأخرى التي أنا شخصيا أتبنى هذا الرأي كونه من الصعوبة بمكان أن نؤصل الأغنية مكانيا وزمنيا، بحيث أن هذا التراث الثقافي أو هذا التراث الغنائي يتلون بهواء الأوطان التي تحتضنه.

0: تنجو الذاكرة.
1: الدكتورة نسرين لحول دكتورة العلوم الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية باش تحدثنا على
2: الإيقاعات المستعملة في قفصة نجد إليد ومطرق كما غنيت يا بكرة الأمراس طبعا تأديتها بالإيد والمطرق يعني يكون أدائها عن طريق اليد اليد اليمنى تأدي خلايا إيقاعية محدة واليد اليسرى يكون عن طريق عصا رقيقة تسمى في ربوعنا بالمطرق اليد ومطرق كما يا بكرة الأمراس يا بكرة الأمراس.

ايدوماتر قدومتك تك دومتك اس دومتك تك دومتك اس دومتك تك دومتك. ديما نحكي عن ايقاعات المداوله في محفل كسوه العروس بكفسه بالتحديد، واللي تكاد تتشابه هالايقاعات هذية في كل محافل منطقه الجنوب الغربي وصولا حتى لقبلي، مجموعه كبيره نفس هالايقاعات هذية. نجد زاده كيما السعداوي، يتسمى السعداوي في الموسيقى التونسيه لكن نجد تسميات مختلفه في منطقتنا، نجم يتسمى الصوفي، نجم يتسمى الجريدي، برشا تسميات تتسمى من منطقة إلى منطقة أخرى، كما مثلا نعطي أمثلة للسعداوي كما سوق ربس. سوق ربس ويؤدى بطرق مختلفة، يعني نجم ثلاثة أنواع من السعداوي كما من الطرق المختلفة دونك في أداء السعداوي، كما طبعا سوق ربس، كما يا زعرة ماكي كتارية يتسمى يشبه للسعداوي ويقاها سوف، ممكن يتسمى في بلاصة أخرى بتسميات أخرى كما غناية سيريا لازرق سير يقاها مختلف، لكن كلهم يمكن كان قربوهم للتسميات المدولة في تونس وما جمعوا الموسيقيين في بحوثهم، فنجدوا يعني أكثر كلمة متداولة وأكثر تسمية متداولة هي اللي هي الإيقاع اللي يكون من 12 من 8 هو إيقاع الجربي. يا مايلا العروس ما حما، العلاجي ثم الصوفي ثم الفزاني بدوي ثم الفزاني مرتاح ثم الجربي ثم النلوتي، مجموعة كبرى من الإيقاعات يمكن اعتبارها طبعا ممكن تسميتها وتختلف التسميات راهي من منطقة إلى منطقة أخرى، يعني الكتار تسمى تسمية في قفصة تسمى تسمية أخرى في توزر اللي هي بعيدة علينا شوية تسمى تسمية أخرى، الإيقاعات والنغمات تأخذ تسميات محلية تختلف باختلاف المنطقة.

نمط آخر من الأغنية الشعبية اللي هو ما يسمى بالأغاني الشعبية الحضرية اللي ترتكز بالأساس في المناطق الحضرية، ما هيش مدن أما أكثر فيها سكان وأكثر فيها طبعا أنشطة وأكثر عن المرافقة الآلية والمصاحبة الآلية اللي في قفصة أو في الجنوب صفة خاصة. ما عناش برشا آلات مرافقة للأغاني الشعبية هذه بقدر ما عنا طبعا عدد يعني يمكن حسرة في الآلات الإيقاعية. أكثر الآلات المصاحبة للأغاني الشعبية نجد الدربوكة، نجد الدف، نجد الطبل، وفي فترة محددة ممكن بعد الاستعمار وبعد في فترة أخرى طبعا نتيجة التلاقح الثقافي وانفتاح مجتمعنا القفصي على مجتمعات أخرى، وخاصة طبعا في الفترة اللي عاصرت فيها تونس باعتبارها هي العثمانية دخلت علينا ما يسمى بالذكرة، ما يسمى بالطبل، باعتبار اللي هي طبعا كنرجع جذورها التاريخية نلقوا اللي الذكرة والطبل جذورهم تركية عثمانية بالأساس، جت وخاصة انتشرت أول ما انتشرت في الجزر، نلقوا جزيرة قرقنة ثم جربة، لكن انتقلت إلى الجنوب صفة خاصة عن طريق جربة ثم مدنين وصولا للقابس ثم قبلي قفصة، وأصبحنا طبعا في فترة متقدمة نستعمل آلة الذكرة مع آلة الطبل اللي ترافق المحفل القفصي واللي ترافق تكون مرافقة طبعا خاصة في محفل كسوة العروس، على خاطر يمكن الطقس الاحتفالي الوحيد اللي تكون فيه الذكرة والطبل، بقي طقوس

0: أي الوقائع وإلا الأغاني لأرخت لحضور الجهة في الحركة الوطنية المسلحة تعد من أبرز ملامح الأغنية التراثية في جهتنا.
1: الأكيد أنه ثم بعض الخصوصيات، والأكيد أنه ثم بعض الأغاني المعلومة التي نشأت في منطقة معينة، وهنا بطبيعة الحال مجال اهتمامنا هو جهة قفصة. ما فيش شك يعني ثم بعض الأغاني خاصة تلك التي تشير مثلا إلى أعلام، معناها شخصيات معروفة. ثم بعض الأغاني التي تشير إلى مواقع بعينها، يعني جبال أو تسميات مناطق سهلية، معناها ثم بعض الأغاني تشير إلى عمرة مثلا. ثم بعض الأغاني تشير إلى بعض الجبال المعروفة مثلا في جهة قفصة. ثم أغاني الوقائع، هذه أغاني معروفة ونسجت خاصة خلال الفترة الاستعمارية، وهناك العديد من المعارك التي حصلت في مواقع عديدة في جهة قفصة وأرخت لها بين ظفرين هذه الأغاني. من ذلك مثلا ثم واقعة تسمى بواقعة كفحسن، هذه الواقعة حصلت في جبل العرباط تحديدا في موقع يسمى بكفحسن. حصلت هذه المعركة في صيف 1954، وشارك في هذه المعركة العديد من الثوار وأسماؤهم معلومة. وثمة أغنية تؤرخ لهذه الواقعة، معناها واقعة كفحسن.
0: وتكمن أهمية الأغاني هذه على وجه الخصوص في إحالتها على أسماء المقاومين والمناضلين اللي لعبوا أدوار مختلفة في كل جهات البلاد ضمن مسيرة التحرر الوطني، واللي ما نلقوهمش في جهات أخرى، فقط نلقوهم يأرخوا المشاركات أبناء الجهة في الحركة الوطنية.
1: الهادي بنت غيس انهار كيف أحسن والهادي نبه بالفم.
0: وفي إطار عملنا التوثيقي هذا أحصلنا كيف كيف على تسجيل لحفيدة المقاوم الراحل الهادي دغيس، هي ابنة ابنه عود دغيس اللي حاولت تعدلنا كلمات الأغنية المدولة في ربوع هذه الجهة واللي تتحدث على وقعة كيف أحسن.
2: نهار كيف أحسن والهادي نبه بالفم، عبد الوهاب متحزم ما يدارت به القومي، جبل السلوم كان متنا ما علينا له، كان أختي تزغرت علي.
1: ثم قسم كبير يتعلق بالأغاني العاطفية أو الغزلية، يعني كيف المحب يصف محبوبته، وكيف في بعض الأحيان عندما يذهب لرؤيتها يجد أن النجع قد رحل وغير مكانه، فيصف ذلك النجع ويصف حتى مسار الرحلة. معنا حتى أنه يمكن من خلال بعض الأغاني أن نحدد خارطة لمسارات الرحلة ومسارات الانتجاع. ثم المرأة معناها كانت حاضرة بكثافة تقريبا في جل الأغاني مهما كان غرض هذه الأغاني، بحيث يصف المحب معناها محبوبته، يصفها ظاهرا وباطنا، معناها يصف قدها الممشوق ويصف الشعر وغير ذلك، ثم يصف الحلي، معناها حتى أن بعض الدراسات اهتمت بهذا الجانب مثلا بلباس المرأة من خلال الأغاني البدوية. ثمة دراسات أخرى اهتمت بالحلي من خلال الأغاني.

حضرت قفصة وريافها وما نجمها تشكلت صورة مزيانة ثرية اختزلت تنوع النسيج المجتمعي واستحضرت رموز المعمار وبطولات الثوار وجمال هذه الربوع. الأغنية التراثية في ربوع قفصة ترنيمات وأهازيج صنعت لوحات فنية متداخلة على سرح حضارة عريقة أحكتها بساتين الإيقاع وورود الكلمات، دورها التاريخي والعلمي وأهميتها في دراسة المجتمعات وطبيعة تركيبتها كانت مرآة عكسية كذلك.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري.
1: هزيج الذاكرة وثائقي نص سمير جب عكرمي، إخراج على الدين رضواني.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: سمعت باللي عملتوه في هالقرية، حميتوها وحفظتوها ورفعتوا روسنا رجال ونساء
1: حتى صغار يا بابا.
0: سمعت باللي عمله رفع ولدي وزليخة بنت منصور، اخباركم بكلها تشرف وتبيض الوجه. الظلم هاي الاخوة ما يدومش
2: صحيح،
0: والمثل يقول لا تدوم غم على الامة. واليوم نترحموا على اجدادنا واعمالهم الطيبة، وغدوة اولادنا يترحموا علينا، نحموا بلادنا جيل ورا جيل ونهار مع ليل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عليك السلام.
0: مش حالك يا شاكر تو؟
3: من ساعة لساعة فرج، هذا كله فضل ربي، ينسنا بعضنا.
0: وين مادي يا شاكر؟ برا ناديه.

0: حوارتك يا غدار.
1: هكاك زيد يا سيدي يا خير ما يبانش مين.
0: هي هي
1: زيد همس زيد
0: همس
1: هكاك
2: اضرب ماتي اضرب ابراهيم شلت من حس وعظام حديد. اما يا ويلك يا ويلك النهار اللي نحصلك
0: قبل ما تحصلني نسلخك نسلخك ونعشمك على
2: اللي وراه الرجال ما تعرفش وزمان طويله ماتي
0: زمان طويله.
2: وانت يا شاب فرحانه بيه
0: تو شوف
1: مش مش تورين بعد ما كسرت لي خشمي ونايم درت معاك كان الخير
0: الباهية ما تنفعش فيك الباهية ما تنفعش فيك حرقت التبن وضربت شامخة وكملت شاكر ها هادي
3: يزي يا مادي
0: شري
3: هذا في حوزتنا
0: شاكر انت تقول هيك يا شاكر
1: واش بيك يا شاكر جنيت اخي سيد اش عمل فيك وفي انا
3: لو كان مطلوق حر عندي معك كلام اخر اما تو لازمنا نحترموه شيخنا هو روح تو يحاسبه اي مادي اي شيخ يناديلك اي
1: اذهب
3: اسمع يا شامخ وبعدي مع ابراهيم لا تكلميه ولا تسمعيه ولا تمدي يدك لي فهمتي
1: خويا
3: وسكتي
1: كيف نقعد معاه خايفه سيدي شاكر خويا خايفه

0: يا مادي انت بطل صنديق، وهالمال اللي لقيته انت وعبد الدايم كان رضيته بحكمي فيه، راي نصف بينك وبين عبد الدايم ونصف الاخر خلوني نفرج على اهل القرية بالاخص القلالة. هاو ربي كريم فضله واسع، هاو عوضنا على الصبر. اش رايك يا مادي؟
1: اشيخ حمد، وعلاش ما تاخدش راي شي عبد الدايم؟
2: لا لا قول انت مادي قول.
1: باهي باهي، مالا اني وعبد الدايم يكفينا الربع
2: صواب،
1: والباقي يا شيخ تصرف فيه كما تحب.
2: صواب يا شيخ.

0: مريوان سي شامة خليتها خايفة من إبراهيم.
1: نحب نقعد معاك، خليني نتونس ونفرح بيك، عيوني بعد العلم ملكي عليك.
0: هيجي وقت نبدو فيها أنا وانتي قارنين الروس ليل مع نهار، حتى نمنوا من بعضنا.
1: من روحي يا شاكر.

0: مش
1: عم تتكلم في ابراهيم
2: هذه الوقت نخرج من بلادكم ولا حتى تعرض لحد منكم جربيني يا تاني.

0: فيها مخيشي وقت ونحتاجه لها. زيد المطيس فضحونا بعد ما كنا فرسان ولينا ضحكة. يعقوب شوف شوف شوف ملي.
1: اي اي
0: لما شكون هابط من السعده

0: زيد ما سألتش ربيحة على العرس يا حبيب.
1: عرس ربيحة ما وش يتيم ما برش عرس مين عرسك يا زهرة؟
0: وكيف أهلي ما يوافقوش يا حبيب؟
1: وبي عبد الدين يسهل كل ما هو سيب، حتى الشيخ نلقوه عند الغصر
0: من فمك الرب. سمعت شكون يحكي على زردة جدكم مطوف؟
1: اوه مناسبة عزيزة، نحتفلوا بيها، نلبسوا جديد، نذبحوا، نغنوا، نحيوا عادات جدود. ألا لا المتخاصمين يصالحوا والظالم يتوب. اسمع يا زهر، في مشتي هذه المصلك وبعد ما نهني عليك انتو فعلك صور جبلية نعلمه.
0: العام اللي فات كانت الحافة في ربيع.
1: ايه وين ربيع، العام تعدى ابيض والصيف عقبة خريف، يمكن نرضو علينا الوليان والجدود ويرزقنا ربي بالغيث ونعوضوا اللي فات.

0: العميد اليوم نهارك لو مش على المرأة اللي معاك
1: انسلموا فيه ومادي عملوا فينا مبروك
0: اليوم يبعتوه نتبعوه. عميد ما عاش نسلموا فيه وإن لكم فضاها نشدوه

0: البيحة عندك بيحة دار يا أحمد.
1: هالنسجان وهالتريزة والحواشي. كنا عمرك 20 يا أمي.
0: حولي ربيحة ما يشبه حتى حولي. ما تقدر تصنع حتى مرأة. أحمد وليدي نحب نحضر عرس ربيحة قريب قريب.
1: ربي يطول في عمرك وتحضري عرس رافع زادة.
0: وليدي يهديك يهديك. ربيحة نحبوها تعرفها الصيف. بنتي ما شاء الله عليها الشعر والزين والقد. أمس في الأيام عملت لها حجاب عند سيدي المدب حتى هو إيده جمد المي.
1: شامة بنتي هاي وصلت.
0: مرحبا مرحبا بنتي. لكن حقني ما نكلمها.
2: اعذريني اعذريني يما. حقني زيد غيري. بابان تحشتك يا بابان.
1: أهلا شامة.
0: حليلي حليلي.
1: والذرية وينهم؟ وبدر؟
2: بدر هونا في جرتي. وذرية اللي يقرا يقرا واللي سارح سارح.
3: أهلا بيك يا شيخ.
1: بدل قالوا لي كنت في الحاضرة وما حومتش عليا.
3: المدينة كبيرة وين نلقاك يا شيخ؟
4: هزوا يديكم الفوق الفوق حتى عم بدل راس الشرطي.
3: الكادرون جديد والغدر في حجابك.
4: لدي صنعتني الكادرون وبابا جيبني الغدر وأول من يموت بيه مبروك لك تاني.

0: كيفاش يا بدر؟
1: القايد طريف عرف اللي انت شكيت به للبي مراد.
0: هيك يا رجل؟ وش قالك؟ يمكن غضبان برشا.
1: قايدنا طريف تعرف اكثر مني يا شيخ، لكن ننصحك كن متحذر، واذا قدرت تسلك روحك معاه خير، حتى اذا جاتك الخساره في المال يخلف ربي. تفهم فيا ما؟ اول دهاش موصل.
2: السلام عليكم سيدي الشيخ.
0: وعليكم السلام. تفضل تفضل يا هاشم.
2: باهي حاجته بيك في اقرب وقت، ماذا بيك تمشي معايا تو يا شيخ؟
0: باهي هاي اتصل معايا للقايد بدر.

إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسع الدريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

لا تقل لي، لا تقل لي ليتني بائع خبز في الجزائر لأغني مع كل ثائر. لا تقل لي ليتني راعي مواش في اليمن لأغني لانتفاضات الزمن. لا تقل لي ليتني عامل مقهى في هافانا لأغني لانتصارات الحزانة. لا تقل لي ليتني أعمل في أسوان حمالا صغير لأغني للصخور. يا صديقي، لن يصب النيل في الفولغا ولا الكونغو ولا الأردن في نهر الفولغا، وله نبع ومجرى وحياة. كل نهر وله نبع ومجرى وحياة. يا صديقي، أرضنا ليست بعاقر، كل أرض ولها ميلادها، كل فجر وله موعد ثائر. كل نهر وله نبع ومجرى وحياة، ونهرنا ينبع من أحفظ بقعة في العالم، هو يجري في أقدس أرض وعلى جانبيه تتصارع الحياة والموت منذ فجر التاريخ. يرسو مركبنا على ضفاف نهر الأردن، هناك في الشام